0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي. ثم توجه أبو إسحاق يا مولاتي إلى البصرة، ولما دخل على عبد الله قال له:
2: كفانا الله شر رجوعك يا أبا إسحاق، فما لي أراك رجعت سريعا.
3: أولا أرجو منك عدم المؤاخذة لأني أخطأت في حقك، لأني اطلعت على سرك وكان ذلك مقدرا من الله تعالى.
2: ما هذا السر الذي اطلعت عليه؟
3: لما كنت في ضيافتك تتبعتك دون أن تراني، فرأيتك تعذب الكلبين، فاستحييت أن أسألك عن سبب ذلك، لكنني أخبرت الخليفة بخبرك اتفاقا من غير قصد، فألزمني بالرجوع إليك. لو كنت أعلم أن الأمر يحتاج إلى ذلك ما كنت أخبرته، لكن جرى القلم بما حكم، فإني أعتذر منك أشد الاعتذار.
2: بما أنك أخبرته فأنا لا أكذبك عنده، فإنك حبيبي، ولو أخبر غيرك لكنت أنكرت ذلك وكذبته. وأنا ذاهب معك وآخذ الكلبين معي، ولو كان في ذلك تلف نفسي وانقضاء أجلي.
3: حسنا، يسترك الله كما ستسترني عند الخليفة. إذن هيا بنا ننطلق.

0: وحين وصلوا بغداد قبل عبد الله الأرض بين يدي الخليفة فأذن له بالجلوس، فجلس والكلبان بين يديه.
1: ما هذان الكلبان يا عبد الله؟
0: فصار الكلبان يقبلان الأرض بين يديه ويحركان ذنبيهما كأنهما يشكوانه إليه، فتعجب الخليفة من ذلك أشد العجب.
1: يا عبد الله، أخبرني بقصة هذين الكلبين وما سبب ضربك لهما وإكرامهما بعد الضرب.
2: يا مولاي، هذان ليسا كلبين، وإنما هما رجلان شابان يتمتعان بحسن وجمال وقد واعتدال، وهما أخواي من أمي وأبي.
1: وكيف كانا آدميين وصارا كلبين؟

0: أذنت لي يا مولاي، أخبرتك بحقيقة الخبر.
1: أخبرني وإياك والكذب، فإنه صفة أهل النفاق.
0: اعلم يا مولاي إنني إذا أخبرتك بخبرهما يكونان هما الشاهدين علي، فإن كذبت يكذبانني وإن صدقت يصدقانني.
1: فكيف يشهدان عليك وهما لا يقدران على النطق؟
0: يا أخوي، إذا أنا تكلمت صدقا فنكسا رأسيكما، وإن تكلمت كذبا فارفعا رأسيكما. اعلم يا مولاي، نحن ثلاثة إخوة، أمنا واحدة وأبونا واحد، وكان اسم أبينا فاضل، وما سمي بهذا الاسم إلا لكون أمه وضعت ولدين في بطن واحد، فمات الأول لوقته وبقي الثاني فسماه فاضلا، ثم رباه وأحسن تربيته إلى أن كبر فزوجه أمنا ومات، فوضعت أخي هذا فسماه أبي ناصر، ووضعت الثاني فسماه منصور، ووضعتني أنا الثالثة فسماني عبد الله، وربانا حتى بلغنا مبلغ الرجال فمات وخلف لنا بيتا ودكانا مليئة بالبضائع المختلفة الألوان والأشكال، وخلف لنا 60,000 دينار. وبعد وفاة والدي جمعت التجار وأشرف الناس وأولمت لهم وليمة فاخرة، وبعدما أكلوا وشربوا قلت لهم:
2: عظم الله أجركم يا مولاي.
0: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً يا مولاي. هذه حال الدنيا. يا سادتي، إن الدنيا فانية وإن الآخرة باقية.
3: نعم.
0: أتعلمون لأي شيء جمعتكم في هذا اليوم المبارك عندي؟
1: سبحان الله، علام الغيوب.
0: إن أبي توفي إلى رحمة الله،
1: رحمه الله،
0: وخلف لنا بعض الأموال، وأنا خائف أن يكون عليه لأحد دين أو رهن أو غير ذلك. ومرادي أن أخلص ذمة أبي من حقوق الناس، فمن كان له عليه شيء فليقل إن عليه كذا وكذا، وأنا أعطيه من أجل براءة ذمة أبي. فقال لي أحد التجار:
3: يا عبد الله، إن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وكلنا نخاف من الله تعالى، ونعلمك أن أباك رحمه الله كنا نسمعه دائما يقول: إلهي أنت ثقتي ورجائي، فلا تمتني وعلي دين. وكلنا نشهد أنه ليس لأحد عنده شيء.
0: بارك الله فيكم. ثم التفت إلى أخوي هذين وقلت لهما: يا أخوي، إن أبانا ليس عليه لأحد دين، وقد خلف لنا هذا المال والدكان والبيت، ونحن ثلاثة، كل واحد منا يستحق الثلث، فهل نتفق على عدم القسمة ويستمر مالنا مشتركا بيننا ونأكل سواء ونشرب سواء، أو نقسم القماش والأموال ويأخذ كل منا حصته؟
4: ثم التفت إلى الكلبين وسألهما:
0: هل جرى ذلك يا أخوي أم لا؟
4: فنكسا رأسيهما كأنهما قالا نعم، فتابع يقول:
0: وأحضرت قساما من قبل القاضي فقسم بيننا المال وجميع ما

0: خلف لنا والدنا، فطلع البيت والدكان من قسمتي ورضي كل منا بذلك. ثم فتحت الدكان وصرت أبيع وأشتري، وأخواي اشتريا قماشا واكتريا مركبا وسافرا في البحر إلى بلاد الله الواسعة. فقلت الله يوفقهما ويرزقهما، ودمت على ذلك سنة كاملة. ففتح الله علي وازدادت ثروتي. وفي يوم من الأيام وأنا جالس في الدكان وعلي فروتان، إحداهما سمور والأخرى سنجاب، لأن الوقت كان شتاء، فبينما أنا كذلك وإذا بأخواي قد أقبلا علي وعلى بدن كل منهما قميص، وشفتاهما بيض من البرد وهما ينتفضان. يا إلهي يا إلهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما رأيتهما على تلك الحالة حزنت عليهما وطار عقلي من رأسي، وقمت إليهما وعانقتهما وبكيت على حالهما، وخلعت على أحدهما الفروة السمور وعلى الثاني الفروة السنجاب، وأدخلتهما الحمام، وأرسلت لكل واحد منهما إلى الحمام بدلة تليق به. وبعد أن اغتسلا لبس كل منهما بدلته، ثم أخذتهما إلى البيت وكانا في غاية الجوع، فوضعت لهما سفرة الطعام فأكلاه ولاطفتهما وأخذت بخاطرهما.
1: يا لها من حكاية غريبة وعجيبة.
2: استمعي حتى النهاية يا مولاتي. إلى أين وصلنا؟ ثم التفت عبد الله إلى الكلبين وقال لهما:
0: يا أخوي، هل جرى ذلك أم لا؟
2: فنكسا رأسيهما علامة التصديق.
0: ثم سألتهما يا مولاي عن أمرهما فقالا:
3: لقد سافرنا في البحر ودخلنا مدينة تسمى الكوفة،
4: وصرنا نبيع ونشتري، ودر الله علينا الرزق بكثرة، وكسبنا مكاسب كثيرة.
0: وجعلا يمتدحان السفر، فقلت لهما: حيث توقفتما في سفركما وربحتما تلك الأموال، فما لي أراكما رجعتما عريانين.
3: بعد أن جمعنا تلك الأموال سقنا متاعنا في مركب وسافرنا في البحر بقصد التوجه إلى البصرة، وبعد 3 أيام هاج البحر علينا وصار الموج يقدح كالشرار، واختلفت علينا الأرياح، والتطمت المراكب في الجبل فانكسرت وغرقنا،
4: وراح جميع ما كان معنا في البحر، وصرنا نقاوم الماء، فأرسل الله لنا مركبا فانتشلت ركابها وأخذتنا معها، ولم نزل نبحر في البحر حتى اقتربنا من البصرة ونزلنا في المدينة، ونحن على ما رأيتنا عليه، وهذا كله مقدر من الله تعالى.
5: وغدا اللقاء مع

حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر. المخرج

0: كان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي،
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.

الله.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقتاد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
2: وذهب النبي صلوات الله عليه ومعه عشرة من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي، إلى بيوت اليهود من بني النضير. هؤلاء القوم الذين أمنهم الرسول وعاهدهم وحفظ لهم حريتهم ودينهم وجوارهم. جلس الرسول ولم يلبث أن نهض خارجا، إذ كشف الله له سوء ما بيت عليه من الغدر به. نهض الرسول وترك أصحابه وعاد إلى المدينة، وخاب أمرهم وبقوا لا يدرون ما يصنعون وماذا يقولون.
3: يا حيي بن أخطب، لماذا نهض محمد حين رآني أدخل البيت الذي كان مستندا إلى جواره؟
4: لا أدري، أتفلت من هذه الفرصة؟
5: لقد سمعت أصحابهم ينهضون يقولون: ما مقامنا بعد أن قام الرسول؟ لعله قد أوحي إليه بشيء ووجه لأمر.
3: أخشى أن يكون قد أخبر بما بيتنا من أمر.
6: يا بني نضير،
3: انظر، هربنا مسلمة قادما من المدينة، ترى ماذا جاء به في أعقاب محمد.
6: يا بني النضير،
3: نرى الشر على وجهه.
5: استمع يا عمر إلى ما يقول، استمع.
6: يا بني النضير، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجوا من بلدي فلا تساكنوني وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد آجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه.
3: يا ابن مسلمة،
6: ألا تعلم يا ابن جحاش، يا رأس المؤامرة ومبيت الغدر،
3: أنا؟
6: ألم تهم بإلقاء الحجر عليه وهو جالس إلى جوار الجدار؟
3: هل رأى من ذلك شيئا يا ابن مسلمة؟
6: ألا تعلمون يا معشر اليهود أنه نبي وأن الله يوحي إليه؟
5: ألم يجد محمد رجلا غيرك ليرسله إلينا بهذا النذير يا ابن مسلمة؟
6: ولما؟
5: لأننا وإياكم يا معشر الأوس حلفاء، حاربنا الخزرج من أجلكم، وتعاهدنا على ألا نسلمكم لشيء تكرهونه، وتعاهدتم معنا على ألا تحاربوا من يحاربنا.
6: أما هذه فلا، لقد نقضتم عهده بعد أن أمنكم وغدرتم به. لا والله، لا نحارب من أجلكم بعد أن تغيرت القلوب. من الطارق؟
7: أنا حيي بن أخطب.
5: هؤلاء رسل بني النضير إليك يا ابن أبي.
8: ما وراءكم؟
5: جئنا لنسألك يا ابن أبي، هذه بلدك أم بلد محمد؟
8: لماذا؟
5: لقد أرسل إلينا من يقول لنا: اخرجوا من بلادي.
8: هذا؟
5: أي والله يا ابن أبي، يقول إنها بلاده، وقد جاءنا طريدا غريبا لا حول له ولا قوة.
8: فإذا لم تفعلوا ماذا عساه يصنع؟
5: يقول إنه أجلنا عشرا.
8: فإذا لم تخرجوا بعد عشر؟
5: يقول من رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. يضرب أعناقنا ونحن خلفاء؟

0: أبلغ بنا الهوان أن يأمر محمد وينهى في بلدنا؟
1: ويقتل حلفاءكم أيضا يا ابن أبي. لم يشهد الناس هوانا كهذا الهوان.
0: اذهبوا إلى دياركم ولا تخرجوا.
1: وإذا قاتلنا ليخرجنا؟
0: إن معي 2000 من قومي، وأنا على استعداد لأن نحارب معكم. فابعثوا إليه وقولوا له إنا لا نخرج من بلدنا، فاصنع ما بدا لك وسوف يرى.
2: وانقضت الأيام 10 التي أجل الرسول بني النضير إليها ولم يخرجوا، فسعى المسلمون إلى قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهد الرسول وخانوا الأمانة وبيتوا الغدر لنبي آمنهم وعاهدهم وحفظ عليهم حريتهم ودينهم.

0: من يأتي من أبي عمرو لم يأتي. وقد انقضت 20 ليلة، 20 ليلة ونحن محاصرين في دورنا.
1: ما عندنا من الطعام ما يكفينا سنة بطولها، ولن يستطيع محمد أن يحاصرنا سنة. ولكن انظر، انظر ماذا يصنع المسلمون، إنهم يقطعون نخلنا ويحرقونا.
0: والله والله لن نسلم لهم ديارنا أبدا.
1: انظر انظر، لقد بدأوا يهجمون.

0: لم يبقى ثمة أمل يا حيي.
1: نعم، عبثا ننتظر ابن أبي يا عمر. انظر انظر، إن المسلمين يقتربون. لن نبقى إلا أن نرسل إلى محمد نطلب منه الصلح.
0: لا تراه يرغب الصلح بعد أن تمكن منا، وبعد أن امتلت الأيام العشرة التي أجلنا إليها.
1: لنرسل إليه لنرى ماذا يصنع بعد أن خذلنا ابن أبي.
0: اذهب يا حبيبي.
2: يا معشر يهود، لقد عاد حيي.
0: ماذا صنعت مع محمد؟
3: لقد أمنكم على دمائكم وأبنائكم حتى تخرجوا من المدينة.
2: أترضون عن هذا يا معشر يهود؟ لا نرضى بهذا الذل.
3: فماذا تصنعون يا عمرو؟
2: نحارب حتى تفصل الحرب بيننا وبينهم.
3: لا لا لا لا لا لا، ما هذا برأيي؟ ولسنا إلا قلة.
2: أنترك أموالنا وأرضنا غنيمة لهم؟
3: يا عمرو لا لا لا يا عمرو، هكذا الحرب، يوم لك ويوم عليك. لن نستطيع أن نفعل شيئا الآن، فدعنا نخرج من المدينة لندبر أمرنا. والله والله لنؤلبن العرب جميعا عليهم، فنحاربهم ونخرجهم كما أخرجونا.
2: إننا نوافق على هذا الشرط يا حيي، على أن نعود فنحارب.
4: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا أبا سفيان بن حرب.
5: من المنادي؟
4: رجل من هذيل.
5: ماذا وراءك؟
4: لقد أجلى محمد بني النظير عن المدينة، وزعماؤهم الآن يطوفون على القبائل يدعونهم لقتاله.
5: لم يأتوا إلينا.
4: إنهم في الطريق، لقد سبقتهم حاملا إليكم هدية ستفرحون بها.
5: أفصح أفصح أيها الهذيلي.
4: هل لك في شراء اثنين من المسلمين؟
5: ماذا تقول؟
4: هذا زيد وهذا خبي من أصحاب محمد، أعرضهما للبيع.
5: ويحك، كيف وقع في أيديكم؟
4: سخرنا من محمد وقلنا إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا دين الإسلام، فبعث معنا ستة من أصحابه، قتلنا

0: أربعة منهم وجئناكم بهذين، من يشتريهما؟ هل لك في أحدهما يا صفوان بن أمية؟
1: سأشتري زيدا لأقتله، هاك ثمنه.
2: وأنا سأشتري خبيبا، هاك ثمنه. يا معشر قريش، خذوا هذا الرجل واحبسوا.
1: هيا هيا، قم يا نستاس إلى زيد فاقتل لأشفي بقتله غليلي.
2: انتظر انتظر يا نستاس، اقترب زيد.
3: ماذا تريد يا أبا سفيان؟
2: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟
0: والله ما أحب أن يمس محمد في مكانه الذي هو فيه الآن بشوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله.
1: اقتلوه اقتلوه.
3: أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: ما أغرب هؤلاء القوم، ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا.
1: هل ستبقي على خبيب بعد أن قتلت زيدا يا أبا سفيان؟
2: سأتركه في حبسه حتى أبيعه لبني الحارث، فقد قتل خبيب أباهم يوم بدر.
4: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
5: فرحات جديد، جمال ساسي، محمد المصمودي، فتحي ميلاد، حسونة ناجي، محمد علي بالحارث، رمزي بن رحومة، المنصف العجنقي، نصيب البرهومي، معز بن طالب، مراد الغرسلي، الناصر العكرمي، وجهاد اليحياوي.
4: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
6: إنتاج مصلحة الدراما لسنة 2012.
7: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل من كبار الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام، أبو ذر الغفاري. في صبيحة يوم ذهب أبو ذر الغفاري إلى مكة، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فاقترب منه وقال: السلام عليك يا أخ العرب. فأجاب الرسول: وعليك السلام يا أخاه. قال أبو ذر: أنشدني مما تقول. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو بشعر فأنشدك، ولكنه قرآن كريم. قال أبو ذر: اقرأ علي. فقرأ عليه الرسول وأبو ذر يصغي، ولم يمض من الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأله النبي: ممن أنت يا أخ العرب؟ فأجابه أبو ذر: من غفار. تألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتسى وجهه بالدهشة والعجب، وضحك أبو ذر كذلك، فهو يعرف سر العجب الذي كسى وجه الرسول، حتى علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. وأهلها مضرب الأمثال في السطو، إنهم حلفاء الليل والظلام، والويل لمن يسلمه الليل إلى واحد من قبيلة غفار. يقول أبو ذر الغفاري: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه تعجبا لما كان من غفار، ثم قال: إن الله يهدي من يشاء. ولقد كان أبو ذر رضي الله عنه أحد الذين شاء لهم الله الهدى وأراد بهم الخير. أسلم أبو ذر من فوره، وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس، وقد أسلم في الأيام الأولى بل الساعات الأولى للإسلام، وكان إسلامه مبكرا. لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: يا رسول الله، بما تأمرني؟ فأجابه الرسول: ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده، حتى أصرخ بالإسلام في المسجد. دخل المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كانت هذه الصيحة أول

صيحة بالإسلام تحدت كبرياء قريش وقرعت أسماعها. صاح بها رجل غريب ليس له في مكة حسب ولا نسب ولا حما. لقد لقي أبو ذر ما لم يكن يغيب عن فطنته أنه ملاقيه، فقد أحاط به المشركون وضربوه حتى صرعوه. وترامى النبأ إلى العباس عم النبي، فجاء يسعى وما استطاع أن ينقذه من بين أنيابهم إلا بالحيلة الذكية، فقد قال لهم: يا معشر قريش، أنتم تجار وطريقكم على غفار، وهذا رجل من رجالها، إن يحرض قومه عليكم يقطعوا على قوم وافلكم الطريق. فثابوا إلى رشدهم وتركوه. ويعود أبو ذر إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده ويهدي لمكارم الأخلاق، ويدخل قومه في الإسلام واحدا إثر واحد، ولا يكتفي بقبيلته غفار بل ينتقل إلى قبيلة أسلم فيوقد فيها مصابيحه. وتتابع الأيام رحلتها في موكب الزمن، ويهاجر الرسول إلى المدينة ويستقر بها والمسلمون معه. وذات يوم تستقبل مشارفها صفوفا طويلة من المشاة والركبان أثارت أقدامهم النقع، ولولا تكبيراتهم الصادعة لحسبهم الرائي جيشا مغيرا من جيوش الشرك. اقترب الموكب الكبير ودخل المدينة ويمم وجهه شطر مسجد الرسول ومقامه. لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم، جاء بهما أبو ذر مسلمين جميعا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وأطفالا. وكان من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزداد عجبا ودهشة، فبالأمس البعيد عجب كثيرا حين رأى أمامه رجلا واحدا من غفار يعلن إيمانه وإسلامه، وقال معبرا عن دهشته: إن الله يهدي من يشاء. ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام على وجوههم الطيبة نظرات تفيض غبطة وحنانا وودا، ونظر إلى قبيلة غفار وقال: غفار غفر الله لها. ثم إلى قبيلة أسلم وقال: وأسلم سالمها الله. أبو ذر هذا الداعية الرائع القوي الشكيم العزيز المنال اختصه الرسول عليه الصلاة والسلام بتحية، ولسوف يكون جزاؤه موفورا وتحيته مباركة، ولسوف يحمل صدره ويحمل تاريخه أرفع الأوسمة وأكثرها جلالا وعزة، ولسوف تفنى القرون والأجيال والناس يرددون رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. خرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والثروة يغزوها بمعارضته معقلا معقلا، وأصبح لا يمر بأرض بل ولا يبلغ اسمه قوما إلا أثار تساؤلات مهمة تهدد مصالح ذوي السلطة والثراء. جعل أبو ذر نشيده وهتافه الذي يردده في كل زمان ومكان: بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاون من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة. لا يصعد جبلا ولا ينزل سهلا ولا يدخل مدينة ولا يواجه أميرا إلا وهذه الكلمات على لسانه. جاءه يوما وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة عثمان رضي الله عنه، فزجرهم بكلمات حاسمة:
والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي، ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي، ولو ردني إلى منزلي

0: سمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي. لقد كان أبو ذر الغفاري يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروة، وأن يظلوا كما كانوا روادا للهدى وعبادا لله. وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال، وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا، ولطالما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعاني أبو ذر سكرات الموت في الربذة، المكان الذي اختار. كانت سيدة سمراء ضامرة جالسة إلى جواره تبكي، هي زوجته، وإنه ليسألها فيما البكاء والموت حق، فتجيبه بأنها تبكي لأنك تموت وليس عندي ثوب يسعك كفنا، فيبتسم ابتسامة الشفق الغارب ويقول لها: اطمئني، لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية ولم يبق منهم غيري، وها أنا ذا بالفلات أموت، فراقب الطريق، فستطلع علينا عصابة من المؤمنين، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. وفاضت روحه إلى الله ولقد صدق. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة من برنامج صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ولكم من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدرملي، أستودعكم الله.
1: تمام 5 فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 18 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، الموافق للرابع من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة فاطر يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سليم عبد العقاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة فاطر، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سليم عبد العقاد. يصحبنا الآن الدكتور عمر جبهجي في الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع هذا الحديث الديني الصباحي. في هذا الصباح نتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى. يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ويقول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اسم الله الذي نختاره في هذا اللقاء هو اسم الله القدوس. القدوس من القدس، والقدس الطهارة، والتقديس هو التطهير، والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة. وسميت الجنة بحظيرة القدس لأنها مطهرة من آفات الدنيا، وسمي سيدنا جبريل روح القدس لأنه طاهر من العيوب في تبليغ الوحي. وفي قوله تعالى حكاية عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى ونقدس لك؟ يعني يا رب نحن نطهر أنفسنا ونقدسها كي نكون أهلا للإقبال عليك. وهذه أيها الأحبة مهمة الإنسان في الدنيا، يجب أن يقدس نفسه كي ينال مقعد صدق عند ملك مقتدر. كلكم يعلم إذا دعي إلى حفل كريم أو إلى لقاء خطير أو إلى مقابلة كريمة كيف يعتني

الإنسان بمظهره، بثيابه، بألوان ثيابه، بكل حركاته وسكناته. فكذلك الملائكة تقول: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل تعلمون أيها الإخوة المتابعون أن مهمة الإنسان في الدنيا أن يطهر نفسه كي تغدو مؤهلة لتكون في جوار الله عز وجل في الجنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الإنسان عندما يدهن بيته، يعدل غرفة الاستقبال، يزين سيارته، يزين لباسه، كل ذلك يفعله لأنه موضع نظر الخلق. فكيف بموضع نظر الله؟ موضع نظر الله هو القلب، فلا بد للإنسان أن يطهر هذا القلب من كل دنس، لأنه هو موضع نظر الله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن يجب أن يكون شغلك الشاغل أيها الإنسان أن تطهر نفسك، كي يسمح لك أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. النقطة الدقيقة في هذا الدرس تحتاج إلى شرح. جاء في تعريف هذا الاسم الجليل أن القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال. ومعنى ذلك الإنسان حينما أدرك ذاته رأى في نفسه كمالات ونواقص: العلم كمال، الحلم كمال، الصبر كمال، السمع كمال، البصر كمال، الإرادة كمال، الحياة، كل هذه كمالات. الجهل نقص، العمى نقص، الصمم نقص، الخرس نقص، اللؤم نقص، الحقد نقص، الضجر نقص. الإنسان رأى أن هنالك كمالات وهنالك نواقص، فلما أراد أن يثني على الله عز وجل نسب إلى الله عز وجل الكمالات التي يعرفها هو. الله سبحانه وتعالى قدوس، أي منزه عن الكمالات التي يتصورها الإنسان من عنده. كل ما خطر ببالك عن الله فالله منزه عن ذلك وهو خلاف ذلك. يقول الله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس كالأب ولا كالمعلم، الله أعظم من ذلك. كل ما خطر ببالك هالك، والله خلاف لذلك. لذلك لما أراد الإنسان أن يثني على الله عز وجل أثنى عليه بصفات الكمالات البشرية، فقال الله سبحانه وتعالى: الله قدوس، أي منزه عن كل وصف من صفات الكمال البشري، بل هو سبحانه أعظم من ذلك، فهو منزه عن صفات كمال الناس. ومن باب أولى الله منزه عن صفات النقائص، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن كل صفة تتصور للخلق. كل شيء تصوره الإنسان عن الله عز وجل فالله عز وجل منزه عن هذه الصفات. من معاني الله أكبر أنه كل ما عرفت عن الله عز وجل فالله أكبر من ذلك، أكبر مما عرفت. هذا معنى القدوس. القدوس معناه أنه منزه سبحانه عن كل صفات الإنسان كمالها وعيوبها. إذن الله عز وجل مقدس عن مشابهة صفات الإنسان، صفات النقص وصفات الكمال. الله عادل، الله لطيف، الله حليم. الله حليم لا يشبه حلمه حلم، ولا قدرته قدرة، ولا عدله عدل، ولا كماله كمال. فهو سبحانه وتعالى قدوس عن هذه الأوهام سبحانه وتعالى، فوق كل صفات الكمال التي قد تتصور للمخلوقات. من تعريفات اسم القدوس أنه سبحانه وتعالى تقدست عن الحاجات ذاته، أما الإنسان فمحتاج إلى كل شيء. نكمل بإذن الله تعالى مع اسم الله القدوس في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلق، حيث يتجدد اللقاء معكم للحديث عن أخلاقنا الراقية التي يسمو بها الفرد والمجتمع، وتشيع بها الألفة والمحبة والاحترام. وحديثنا اليوم عن زينة اللسان وسفير القلب وميزان العقل، عن كلمة ترفع صاحبها في عليين أو تهوي به في سجين. حديثنا اليوم عن آداب الكلام والحديث، فابقوا وتابعوا معنا.

إن الكلام ترجمان القلب، وبه يعرف قدر المرء. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الطيب بالإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل معيار الإيمان سكوت عن باطل أو كلام طيب يتقرب به إلى الله. إن آداب الكلام ليست مجرد ذوق، بل أمر رباني، حيث أمرنا ربنا في كتابه فقال: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالكلمة الطيبة صدقة، واللسان المحفوظ أمان. ونستطيع أن نقسم أدب الكلام إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. فالأدب مع الله أصل كل أدب، ومن عرف ربه أحسن الكلام عنه ومعه، فالله أحق من تخير الألفاظ اللائقة به سبحانه، وأن ننتقي له أفضل عبارات الثناء والتعظيم، وخفض الصوت له في الدعاء والمناجات. يقول الله تعالى حاكيا عن نبيه عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وكان هذا الخطاب موجها لله من سيدنا عيسى عليه السلام حين قال الله له: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فلقد ضربت هذه الآية أروع مثال في الأدب مع الله. فلقد أجاب نبي الله عيسى بأبلغ عبارات الأدب والتفويض لله، وهي: سبحانك، وهذا تنزيه لله أن يشرك به، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق بمقامي أن أدعي الألوهية. إن كنت قلته فقد علمته، ففوض العلم لله تأدبا، ولم يقل: لم أقله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو اعتراف بكمال علم الله وقصور علمه هو، وهذا غاية الأدب.

مع الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فعلم أمته الأدب.

عليه وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله، فلا ينادى باسمه مجردا، ولا يرفع الصوت فوق صوته، ولا يقدم رأي على سنته. حبه أدب، واتباعه أدب، والصلاة عليه أدب. يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه يا محمد كما تنادي صاحبك، بل شرفوه وقولوا يا نبي الله يا رسول الله. فهذا أمر بالتوقير في الخطاب. ولما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لزم عمر بيته لا يكلم النبي إلا بالإسرار، خشية أن يحبط عمله وهو لا يشعر.

الأدب مع الخلق، فالناس مراتب ولكل مقام مقال، اختر أطيب الكلام وأصدقه وألينه. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كل كلام حسن لين صدق ومعروف بلا فحش ولا غيبة، فهو أمر عام لكل الناس مسلمهم وكافرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، فكل كلام جميل لين كله صدقة تؤجر عليه.

مراتب الأدب مع الخلق. مع الوالدين يقول الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. فلا تغلظ لهما بالقول أو رفع الصوت فضلا عن الشتم، فهو من باب الكبائر.

الأدب مع العلماء. سئل العباس رضي الله عنه: أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. فهذا من أدب العارفين. الأدب مع العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه كان قليل الكلام جامعا للكلم، ويعيد الكلمة ثلاثا ليفهم عنه، ولا يتكلم إلا لحاجة، ويمزح ولا يقول في مزاحه إلا حقا، وإذا حدث أسمع، وإذا سكت وقر. فما أحرانا في هذا الزمان وقد كثرت الخلافات والتهاجر بسبب كلمة لم يحسب لها حساب، أو شتيمة قطعت حبال وصل الأصدقاء. ما أحرانا أن نحيي هذا الخلق العظيم. اللهم زين ألسنتنا بالصدق، وطهر قلوبنا من الغل. اللهم اجعلنا ممن يقولون التي هي أحسن ويعملون بأحسنها.

إلى هنا متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا الأولى من الكلام عن آداب الكلام والحديث، فكونوا معنا في الحلقة القادمة لنكمل معكم حديثنا عن هذا الخلق الجميل. وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الشهامة. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: تتجلى الشهامة كأحد أسمى معاني الأخلاق الإنسانية التي تسمو بالروح وتزرع بذور الخير في المجتمع، فهي ليست مجرد قوة جسدية أو مظاهر خارجية، بل هي جوهر نبيل ينبض في قلب صاحبه يدفعه لنجدة الملهوف وإعانة الضعيف ونصرة المظلوم دون انتظار لمقابل أو ثناء. في الحياة اليومية يتجلى هذا الخلق العظيم في أبهى صوره عندما نرى إنساناً يهب لتقديم العون لغيره، كمن يغيث محتاجاً في طريق مهجور، أو يقف مدافعاً عن كرامة ضعيف، أو يبذل ماله وجهده في سبيل رسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين. إن الشهم يتصف بعزة النفس والمروءة، فهو صاحب مبدأ راسخ لا يحيد عنه، يضع حقوق الآخرين نصب عينيه ويؤثرهم على نفسه حتى في أشد أوقات حاجته. إنها صفة جامعة تضم تحت جناحيها الشجاعة والكرم والتواضع والصدق والوفاء بالعهود، لذلك تعد الشهامة ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتماسكها، فهي تبني جسور المحبة والمودة بين الناس وتقتل بذور الحقد والأنانية في النفوس. بالمقابل يفتقر المجتمع الذي تتلاشى فيه هذه القيم إلى الأمان والتضامن، وتنتشر فيه الفردية والمصالح الضيقة. إن حاجة الأمة إلى أصحاب الشهامة والمروءة كحاجة الأرض العطشة لقطرات المطر، فبهم تحفظ الحقوق وتصان الكرامات وتذلل الصعاب. إن التحلي بالشهامة يتطلب مجاهدة مستمرة للنفس وتربيتها على معالي الأمور لتصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصية الفرد. وما أجمل أن نغرس هذه القيمة النبيلة في نفوس الأجيال الناشئة منذ الصغر، لتنشأ أجيالاً واعية قادرة على تحمل المسؤولية، وتكون سنداً لأوطانها وعوناً للخير والعطاء في كل زمان ومكان، فتبقى راية الأخلاق خفاقة عالية.
1: خاطرة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تعرف الدورة الزراعية بأنها نظام تتابع أو تعاقب المحاصيل المختلفة في مساحة معينة لمدة معينة، وتختلف الدورة الزراعية وفقا لأنواع المحاصيل المزروعة في الدورة. والبديل لاتباع الدورة الزراعية هو ثبات زراعة أو تكرار زراعة نفس المحصول في نفس البقعة لعدد من السنوات، وبدلا من تتابع زراعة نفس المحصول في نفس البقعة، يستحسن أخي الفلاح اتباع الدورة الزراعية.

أخي الفلاح، من أهم فوائد اتباع الدورة الزراعية الحد من انتشار الآفات الزراعية بجميع أنواعها، الحشائش والأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودا وكذلك الحشرات. فمن المعروف أن لكل محصول أنواعا من الحشائش تستطيع أن تنافس هذا المحصول، فتكرار زراعة المحصول يشجع نمو هذه الحشائش عاما بعد عام.

أما الأمراض الفطرية أخي الفلاح فهي متخصصة لكل نوع من أنواع المحاصيل، فتكرار زراعة القمح تزيد من انتشار أمراض تعفن الجذور في التربة وكذلك أمراض الأصداء. أما الحشرات مثل ثاقبات الذرة فتزداد إذا تكررت زراعة الذرة عاما بعد عام نتيجة لترك مخلفات المحصول في الحقل، ويؤدي غياب

0: أخي المزارع، ماذا نعني بالزراعة البيئية الذكية؟ ما هي قواعدها وما الفائدة منها؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم نتحدث عن موضوع حيوي ومصيري، ألا وهو مستقبل الغذاء في ظل التغيرات المناخية. الزراعة البيئية الذكية طريقنا نحو أمن غذائي مستدام. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندسة رشا علي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم
1: أستاذة رشا. بالبداية، ما هي الزراعة البيئية الذكية؟ ما هو مفهوم الزراعة البيئية؟
2: ببساطة، الزراعة الذكية هي زراعة تراعي البيئة وتستجيب للمناخ المتغير. هي نهج متكامل بتسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية في آن واحد. أولاً، زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام لتأمين الغذاء، تكيف مع التغيرات المناخية كمقاومة الجفاف، فيضانات، صقيع، حرارة مرتفعة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الضارة قدر الإمكان وتخزين الكربون في التربة.
1: نعم، هل هناك أمثلة حية يستطيع الفلاح تطبيقها دون تكاليف باهظة؟
2: بالتأكيد هناك ممارسات بسيطة وفعالة يستطيع الفلاح تطبيقها. أولاً، الري بالتنقيط تحت السطحي يوفر 50% من الماء ويوصل الماء مباشرة إلى جذور النبات.
1: نعم.
2: كمان عنا الزراعة الحافظة، المحافظة على الموارد مثل عدم حراسة التربة، تغطيتها ببقايا المحاصيل بتحافظ على رطوبة التربة وبتقلل من الانجراف.
1: حلو.
2: كمان لدينا المكافحة البيولوجية.
1: نعم، ماذا تعني المكافحة البيولوجية؟ ماذا تتضمن المكافحة البيولوجية؟
2: المكافحة البيولوجية بنقصد فيها أنه نحن نستخدم بدل المبيدات الكيميائية حشرات نافعة، ممكن تشمل مفترسات، طفيليات، مسببات الأمراض. طبعاً لكل منا في طريقة محددة لحتى نكافح الآفات دون أن نضر بالبيئة لدرجة كبيرة. وأهم هاي الأنواع، منبلش عنا الحشرات المفترسة. هاي الحشرات بتتغذى مباشرة على الآفات وتلتهمها في مراحل حياتها المختلفة.
1: نعم.
2: نذكر منا حشرة أبو العيد أو الدعسوقة، هي أشهر وأكثر المفترسات فعالية في الحقول والبساتين، من تستخدم لمكافحة المن والحشرات القشرية.
1: حلو.
2: كمان لدينا أسد المن. أسد المن يستخدم لافتراس المن والبيض واليرقات الصغيرة، بالإضافة للحشرات المائية اللي بتتغذى على يرقات البعوض. وأيضا لدينا العناكب بتصطاد الحشرات الطائرة والزاحفة واليرقات في شباكها مثل العنكبوت الأحمر.
1: نعم.
2: كمان عندنا النوع الثاني اللي هو الطفيليات، غالبا ما تكون دبابير صغيرة جدا لا تلسع.
1: حلو.
2: لدينا أيضا مسببات الأمراض الحشرية، هي كائنات دقيقة تسبب أمراض مميتة للحشرات من رشة على المحاصيل، ولكنها آمنة للبيئة وللإنسان.
1: نعم.
2: استخدام هي البدائل مو بس بيحمي المحصول، بيحسن صحة التربة، بيحمي الملقحات مثل النحل، بيقلل من تكاليف المكافحة على المدى الطويل، وبيعطينا محاصيل ذات جودة أعلى وأكثر أمان للمستهلك.
1: حلو. أيضا هناك المستخلصات النباتية.
2: تمام.
1: يمكن يعني فائدتها تشبه المكافحة البيولوجية.
2: المستخلصات النباتية نحن حكينا عنها قبل مرة، عنا ماء السوم، ماء الفلفل الأحمر الحار، ماء ورق شجرة الأزدرخت مع إضافة محلول الصابون عليه، كلها طرق سهلة وسريعة تستخدم في المكافحة.
1: جميل جدا. ما هي الفوائد التي تعود على المزارع تحديدا من وراء هذه الممارسات؟
2: الفوائد بتعود على المزارع انخفاض فواتير المياه، الأسمدة، زيادة بالإنتاج ممكن تصل ل 30 إلى 50% في كثير من المحاصيل، تحمل أفضل للجفاف، الحرارة، هذا كله بيقلل كثير من الخسائر. كمان فوائد بتعود على البيئة، بتحسن خصوبة التربة، بتقلل تلوث المياه الجوفية، امتصاص الغازات الدفيئة.

0: أما بالنسبة للمستهلك بيعطينا غذاء أكثر صحة ببقايا أقل للمبيدات، طبعاً بيكون أسعار أكثر استقرار بسبب تحسن الإنتاج، فهي مربح للجميع، ربح بيئي واقتصادي واجتماعي.
1: حلو. هل هناك كلمة أخيرة أو نصيحة ممكن تقدميها للأخوة الفلاحين بهذا الخصوص؟
0: منحب نقول لأخوتنا المزارعين والمهتمين بهذا الموضوع، المناخ عم يتغير ولكن باستطاعتنا التكيف والريادة مع المناخ، منبدأ بخطوة صغيرة ومنطبق تقنية ذكية واحدة بالأرض، نحن رح نلاحظ الفرق خلال موسم واحد. طبعاً منقول مؤسسات الإرشاد الزراعي موجودة لدعمكم دائماً.
1: نعم، جميل جداً، يعطيك ألف عافية أستاذي رشا على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
0: يا أهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. نبدأ نشرتنا من الشأن الأمني، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية سيسون بريف درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية. وأفادت مصادر في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية سيسون، كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة قبل أن تطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراض مزروعة بالقمح والشعير ثم انسحبت. وفي القنيطرة، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من قذائف المدفعية. أدانت سوريا استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين بطائرات مسيرة إيرانية، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية مساء أمس. أكدت أن استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية يشكل انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف تكرار عمليات الاستهداف، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار في المنطقة. كما أعربت الخارجية في ختام بيانها عن تضامن سوريا الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين. وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلام اليوم إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين حول الملفات الثنائية بين البلدين. هذا وبحث الوزير الشيباني مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة. وأكد الشيباني خلال الاتصال أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية مع شركائها الدوليين تسهم في تعزيز المؤسسات الداعمة للتعافي المستدام وتحترم ملكية السوريين لمستقبلهم، مشددة على أن التحول الحقيقي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين. وقالت الوزيرة قبوات في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، قالت إن سوريا تعيد بناء سيادتها تدريجيا وتحتاج إلى شركاء ينظرون إليها بوصفها

دولة قادرة على الإسهام في الاستقرار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي، وليس باعتبارها مجرد حالة إنسانية. وأشارت قبوات إلى أن تاريخ سوريا يعكس ما يمكن للشعب السوري تحقيقه عندما تتوافر له الفرص، لافتة إلى أن البلاد شهدت حتى أواخر خمسينيات القرن الماضي إحدى أوائل موجات التصنيع في العالم العربي، ولا سيما في قطاعات النسيج والإسمنت والصناعات الغذائية في مدينتي حلب ودمشق. وأكدت قبوات أن المرونة التي ميزت سوق العمل السوري في تلك المرحلة لا تزال حاضرة حتى اليوم. أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أماخت خلال مؤتمر حول القطاع الخاص 2026 أهمية رفع العقوبات وتمكين القطاع الخاص باعتبارهما عاملين أساسيين لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية وتعزيز التجارة والتمويل. من جانبه أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن العمل جار على بناء قطاع خاص حيوي وفاعل يكون شريكا أساسيا في التنمية والإعمار ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الملتقيات والمسارات الحوارية الجديدة تمثل مسؤولية مشتركة لإعداد كوادر قادرة على المساهمة في صنع السياسات خلال المرحلة المقبلة. كما أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التفاهم وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاقتصادية، مشددا على أن قرب المسؤولين من المواطنين والقطاع الخاص والاستماع إلى مقترحاتهم يسهم في رفع مستوى الشفافية وبناء الثقة المتبادلة، والتي تعد أساسا لأي عملية إصلاح وتنمية اقتصادية مستدامة. في خبرنا الأخير، أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أمس الأربعاء أن التقديرات الفنية تشير إلى وصول منسوب مياه نهر الفرات إلى حالة الاستقرار ظهر اليوم الخميس عند ارتفاع إضافي يبلغ نحو 2.9 مترين فوق المستوى المعتاد. وقال عباس إن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في ريف المحافظة بلغت 21,000 دونم و853، فيما خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة نتيجة ارتفاع المنسوب حسب ما نشرت محافظة دير الزور عبر معرفاتها الرسمية. وأوضح عباس أن الأضرار توزعت على 17 منطقة، وسجلت أعلى نسب الضرر في مناطق خشام والجلاء وهجين وخريطة والسوسة ومحمدية والتبني وفقا للتقديرات الأولية والبيانات الميدانية. نهاية نشرة الموجزة، بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من حبر سوري، حيث نسلط الضوء على أبرز الأخبار التي شغلت الصحف والمواقع العربية والدولية وكل ما يخص الشأن السوري. الإعداد هديل أحمد، التقديم بثينة العلي، الإخراج فتاة فاعور. والبداية بعد فاصل قصير. نبدأ متابعينا من دير الزور، حيث الماء ليس مجرد خدمة بل حكاية استقرار وسباق مع الزمن. فبحسب ما نقلت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تيليجرام، اطلع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف على أعمال إعادة التأهيل الجارية في محطة الفرات العملاقة بعد الارتفاع الأخير في منسوب نهر الفرات، والذي هدد مصادر مياه الشرب في ريف المحافظة الشرقي. وفي التفاصيل، أوضح مسؤولون في يونيسيف أن المنظمة

تتحركت سريعا بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه، مقدمة آليات ثقيلة ساعدت في إنشاء سدة ترابية عازلة حالت دون وصول المياه الفائضة إلى محطة السحب والضخ. مدير مكتب اليونيسف في دير الزور محمد قنواتي أكد أن هذه الجهود أسهمت في استمرار تزويد نحو 400 ألف شخص بالمياه، مشيرا إلى أن فرق العمل تابعت مهامها على مدار الساعة حتى خلال عطلة عيد الأضحى لمنع انقطاع الخدمة وتجنب أزمة إنسانية محتملة. وتشير المعطيات إلى أن محطة الفرات باتت قريبة من العودة إلى كامل طاقتها التشغيلية مع خطط لاحقة لضمان استدامة ضخ المياه للمدينة وريفها. ومن المياه إلى العمران، حيث لا تزال كلفة البناء تفرض إيقاعها على أحلام كثير من السوريين. صحيفة ثورة سوريا توقفت عند الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء الذي شمل الإسمنت والحديد والرمل والمواد العازلة، إضافة إلى النقل والاستيراد، في وقت يشهد فيه قطاع الإسكان طلبا متزايدا يقابله عرض محدود. تجار في السوق تحدثوا عن تغيرات شبه يومية في الأسعار، بعضها تجاوز 40% مقارنة بالعام الماضي، وسط ارتباط متزايد بتقلبات سعر الصرف وكلفة الشحن العالمية. وفي المقابل، أوضح محمود فضيلة مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران أن أسعار الإسمنت من أرض المعامل لم تتغير منذ منتصف آذار، مرجعا تفاوت الأسعار في الأسواق إلى تقلبات سعر الصرف، مع توقعات بأن يساهم التحول إلى الفحم بدلا من الفيول في معامل الإسمنت اعتبارا من عام 2027 بخفض كلفة الإنتاج. ومن سوق البناء إلى الاستثمار العقاري، حيث تتجه الأنظار نحو دمشق، فبحسب تصريحات نقلتها وكالة سانا، أعلن صالح طباخ تشكيل بعثة رسمية تمثل الاتحاد الدولي للعقارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري PSD 2026. طباخ اعتبر أن الخطوة تتجاوز البعد العقاري التقليدي وتحمل رسالة ثقة بإمكانات الاقتصاد السوري وفرص عودته إلى خارطة الاستثمار الدولية. المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع حكومة اليابان يهدف إلى فتح مساحة حوار أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في رسم أولويات التعافي الاقتصادي وبناء نماذج تنموية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار طباخ وفق سانا إلى أن سوريا تمتلك عناصر مهمة للعودة الاقتصادية من موقع جغرافي وطاقات بشرية وإرث حضاري، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحويل هذه المقومات إلى فرص حقيقية يحتاج إلى تشريعات واضحة وشراكات موثوقة وجودة تنفيذ تحترم هوية المدن وتخدم مستقبلها. ويعد الاتحاد الدولي للعقارات الذي تأسس في باريس عام 1951 إحدى أبرز الشبكات العالمية التي تجمع العاملين في القطاع العقاري والتطوير الحضري حول العالم. بين مياه تصل إلى البيوت وأسعار بناء تعيد رسم أحلام السكن ومؤتمرات تبحث عن ملامح اقتصاد أكثر استقراراً، تواصل الصحافة رصد يوميات سوريا من زوايا الحياة والعمل والتنمية. كنتم مع حبر سوري، نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بأمان الله.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

بدري الهوى ذاته وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عم بدق

ترى العاشق أيامه هنيه. قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيه. قولوا لي الحقايق لا تكذب.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: التطور الذاتي رحلة بلا نهاية.

0: هلا بذمتك هلا
1: بشو زعجك يعني؟ في احلى من القعده بالمكتبه العامه.
0: قال شو بقى؟ يعني بس بدي افهم ليش جايبنا على المكتبه؟ شبه القهوه يعني ولا الحديقه؟ هنيك بكفي بنحكي بصوت عالي وبنشرب شيء اذا بدنا.
1: يا سيدي اصلا انا جبتك لهون قصادي.
0: وليش بقى قاصد سيد راضي؟ وان شاء الله مفكرني من هواة القراءه والكتب. اذا هيك مفكر بتكون كتير غلطان.

0: بدك هل؟
1: بشو زعجك يعني؟ في أحلى من القعدة بالمكتبة العامة.
0: قال شو بقى؟ يعني بس بدي أفهم ليش جايبنا على المكتبة؟ شبه القهوة يعني ولا الحديقة؟ هنيك بيكفي بنحكي بصوت عالي وبنشرب شي إذا بدنا.
1: يا سيدي أصلاً أنا جبتك لهون قصادي.
0: وليش بقى قاصد سيد راضي؟ وإن شاء الله مفكرني من هواة القراءة والكتب. إذا هيك مفكر بتكون كتير غلطان،

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هلأ أنت فكرت شي مرة أنك تطور حالك وذاتك وتتعلم بشكل مستمر؟ لأنه هذا الشي صار ضروري بحياتنا.
2: لكن أنت شو عم تقول؟ أنا آخر مرة جربت فيها أني أتعلم شغلة جديدة كانت طبخة، والمطبخ بعدها قلب ساحة معركة. الله وكيلك.
1: لك يا صابر، التطور الذاتي مو بس مهارات جديدة وعملية، هو كمان تطوير لعقلنا، تطوير لأفكارنا، يعني تلاقي شخصيتنا تطورت كمان.
2: والله انت فايق ورايق يا راضي. ايش مفكر انت التعليم المستمر سهل؟ هذا بده

0: جهد ووقت كتير كبير، وأنا بصراحة كتير مشغول بين الشغل والحياة.
1: كلامك على راسي من فوق وأنا معك، بس كمان ما لازم يكون التعليم عبء على الواحد. لك أنا متأكد أنه رح يكون ممتع لأي واحد فينا، بس أنت بلش فيه خطوة خطوة، حتى لو كان شغل الدقائق قليلة باليوم.
0: يعني قصدك بدل ما أضيع وقتي على السوشيال ميديا بستغلها بالتعليم، ما هيك؟
1: أنت عيني، وما بدنا نبعد كتير معلم، الإنترنت مليان بشغلات شروي غروي، أشكال ألوان، فيديوهات، مقالات، حتى بتلاقي فيه دورات قصيرة وكورسات.
0: فعلا يمكن لو تعلمت شغلة جديدة أكيد رح بلش حس بهذا الإحساس يلي أنت حاسه، ويمكن يكون أكثر ثقة بحالي من الأول.
1: وأنا بعرف أنه في ناس بتقول أنه هن مو محتاجين يتعلموا شي بقى، لأنه يا شد الله ختموا العلم، بيعرفوا كل شي.
0: صحيح. طيب هدول الناس كيف بدك تقنعهم انه هن بحاجة للتعلم، وانه العلم والمعرفة بحر ما له نهاية؟
1: اول شي لازم نفهم ويفهموا انه العالم ما عم بيضل مثل ما هو، عم يتغير، وعم يتغير بشكل سريع كمان، ويلي ما عم يتطور فيه راح يضل مكانك راوح.
0: يعني اذا ما تعلمت يمكن صير مثل جهاز الكمبيوتر القديم يلي ما بيشتغل مع البرامج الجديدة والحديثة.
1: هذا التشبيه المناسب للي عم بحكي انا. فعلا التعلم المستمر هو التحديث التلقائي والرفرش يلي بيخلينا نواكب العصر.
0: طيب شو بدي اقلك راضي، شو رأيك نبدأ انا وانت بهذا التطور الذاتي مع بعضنا؟
1: هذا هو الكلام، الرحلة هي صابر ما لا نهاية، وكل يوم في فرصة جديدة، ويلي بيتعلم أكيد رح يتطور ورح يطور من مستقبله.
0: حلو كتير، بس أكيد مو هلا، خلينا نروح على القهوة نلعب لنا دق طاولة. آخ، لأنه داخلي وبدي أشرب فنجان قهوة عدل مزاجي فيه.
1: أمرك سيدي، أمرك مثل ما بدك، بس بكرة بدنا نرجع نجي لهون. ها
0: قول يا رب.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت بطائرات مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يصلان إلى العاصمة الجزائرية لبحث الملفات الثنائية بين البلدين. انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 في المراكز الامتحانية بمختلف المحافظات السورية. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش عبد الفتاح العطار سبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة. قوى الأمن الداخلي تنتشر على طريق دمشق السويداء بهدف تأمين الحافلات التي ستقل الطلبة من أبناء محافظة السويداء لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي. وختاما، مصدر أمني يكشف عن تحرير مختطفين من السويداء بعملية لقوى الأمن الداخلي بعد اختطافهم على طريق دمشق السويداء. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: راح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

شو حلون في الصبح هيك متنشطين، شو حلون هيك نتصبح بالناس اللي بنحبهم، شو حلو نوصل على شغلنا بكير، وشو حلو نكون معكم على الهواء. صباح الخير.

0: مع شروق جديد بتتجدد لوحة حياتنا. فن العيش ليس في انتظار الظروف المثالية، لكن في إبداع الجمال من خامات اليوم البسيطة.
1: هذا اليوم اللي يبدأ دايما مع الناس اللي منحبهم، هذا اليوم اللي بيبلش يا مرح دايما بشي مخططين له لنبلش نهارنا فيه صح. 12 ساعة مرحلة 24 ساعة، 12 ساعة خلوها إنا ننبسط نشتغل وننجز ونقول للحياة نحن قادرين على صنع أي شيء وقادرين على التحدي. صباح الخير اليوم الخميس، هلا بالخميس اليوم 18-12-1447 للهجرة الموافق ل 4-6-2027. مشيتكم سنة لقدام، يلا 2026 كل عام وانتم بخير. 2027

0: نحن حنصيبكم بالكلام الحلو الطالع من القلب من داخل الاستوديو بكل حب الاعداد والتقديم بقى.
1: احمد الشامي
0: ومرح الطه
1: ومن الاخراج لما يوسف. يسعد صباحك لما.
0: كنت حابب تقولي من الاخراج بقول انا لما يوسف
1: ما خرج. نحن ما عندنا شيء مطبق.
0: كنت ناطر اني احكيها صراحه، كنت مهيئه نفسيا اقول لما يوسف.
1: ومن الاخراج
0: لما يوسف
1: عيد المشهد.
0: هلا بيشيلوا على المونتاج ما في

0: هي لا لا اعذري شو تأكيد انه لا لا خلاص يعني احيانا لا وحده لما مزعجه فتجيك اللالتين بتقولي لا لا لا, لا
1: سبحان
0: لا
1: الله اجت على الصدفه عم اقول له لاحمد خذ لنا سيلفي
0: قلت لك لا لا
1: عم اجت مع الغنيه صباح الخير لجميع مستمعينا ليتكن وجوهكم اليوم اخف على الناس فاللطف ليس تفصيلا زائدا اللطف عباده واثر جميل في زمن متعب لكن لكن انا من اليوم الصبح كنت عم سوي الريل عم اقول انه كيف الناس من الساعه 8 الصبح قادره تقوم تنجز اعمالها
0: بسم الله قل اعوذ برب
1: كيف قادرين نحن نعطي هذا النشاط مع انه ممكن نكون سهرانين او ممكن نكون تعبانين عم فكر انه ليش الفحص من الساعه 8 الصبح وليش الدوام 8 الصبح ليش مو 10 مثلا
0: والله بدي اسالي اسئله بتوجع الراس الساعه 8 الصبح 8 الصبح يعني 8 الصبح اليوم واحنا جايين يعني على الاذاعه فشفت الطلاب متجهين الى اماكن خلينا نقول الامتحانات بالتوفيق لكل الطلاب والطالبات وان شاء الله هيك بتجاوبوا على كل الاسئله صح وتاخذوا علامه صح وتكونوا صح لانه سوريا فيكم حتكون صح صح
1: صحيح
0: لا صح ربك لما يريد ما

0: عم قلها لما قالك للذئب فلما فتحت علي لو انا
1: عم نحن ما في شيء مخبى على المستمعين الحب
0: لازم يشاركون
1: الحب اللي جوا الهواء هو فوق الهواء تحية لكم عبر الموجة الصح
0: انا المشكلة عم بطلب فلما بدها تسكتني لما قالك للذئب خلص
1: لما اليوم بدنا نعمل على مرح حصار
0: ليش حرام انا حرام كثير هلا انا بتمنى ان شاء الله يا رب لكل الطلاب يمكن اليوم اول يوم فحص مو هيك لما اول يوم التاسع اليوم لازم فانا بتمنى لكم او بتمنى لاهاليهم هيك اللي قاعدين ناطرينهم انه الله يوفقهم وان شاء الله بيحققوا علامات عاليه كثير ونحن الله يعيننا طلاب الجامعات فحوصاتنا بعدهم اكيد حتبلش انا طالب الجامعه يبقى ادعوا لي بصراحة وحقيقة أنا ما فتحت كتاب ولا بعرف شو في جوا
1: هون بقى الموضوع الطالب اللي ما بيفتح كتاب لا ينطر الامتحان لا يروح على الامتحان من الأساس الامتحان هي المرحلة الأهم للمستقبل اللي اشتغل على مدى سنة لينجح وتعب صار وقت اليوم تحصد ثمار هذا التعب بالتوفيق للكل و

0: والله يعني ما بعرف بدي اقول، بس اسال الله وقت كنا بمدرسه التاسع ومدرسه البكالوريا.
1: يعني لما لا تستغربي بكره انا بس جيت من الفحص لكم والله ضربونا بالاسئله وانا بالاصل ما نفهم.
0: انت ضاربي حالك مش نضربوك، ضربوك على اساسا. على كل حال مجدد التحيه الصباحيه لكل اللي حدا عم يسمع اذاعه دمشق، وديش حلوة بنقول إذاعة الجمهورية العربية السورية، إذاعة كل سوريا، من دمشق لكل العالم لكل السوريين المنتشرين داخل وخارج سوريا، أنتوا على الموجة الصح، إذاعة دمشق، صباح الورد.

0: طبعا الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله رب العالمين أنه أوضاع ببلدنا حلوة ومستقرة، وطلابنا عم تروح بكل هيك استقرار وبدون ما نرجع ما نسمع صوت مدافع وبدون ما نسمع صوت طيران. نستذكر أنه وياك أحمد أيام الـ 14 سنة اللي راحت، أيام الثورة لما كنا نبعث الأطفال على المدارس على فحوصاتهم تحت القصف والضرب والطيران. الحمد لله رب العالمين أنه خلصنا من هذا الشيء. بدي كمان واسي أهل الكويت الشقيقة وقول الله يحميكم، يحمي كل السوريين الموجودين بمدينة بدولة الكويت. امبارح كانوا بتعرضوا لقصف عنيف، طبعا المطارات اشتغلت لمدة يومين فقط ورجعت انضربت. سوريين كانوا حابين ينزلوا يعملوا إجازاتهم بسوريا فرجعوا من المطار. إن شاء الله الحمد لله على سلامة الجميع، كل السوريين وكل الكويتيين وكل دول الخليج، الله يحميكم.
1: سلامات لدولنا العربية، إن شاء الله ما في بلد عربي يتعرض للأذى، وتحية من أرض السلام من تراب السلام من سوريا لكل دول العالم. من جديد بنقول صباح الخير بهالصباح المباشر اليوم الخميس، الويك اند، نهاية الأسبوع وحلقة آخر الأسبوع. دايما نتمنى أن تكون حاملة لأن يعني حصاد الأسبوع خلينا نقول، ونحن بكرة معطلين فما بعرف كيف حتقضوا عطلة الجمعة يوم الجمعة.
0: أنا بحب بشغلي بالشعب السوري، كنت من فترة عم بحكي.
1: بيعطيك شي حقه على فكرة الشعب السوري
0: والله. إيه كنت عم بحكي من فترة أنه أنا كونه يعني أنا مقيمة جديدة بالشام، فأنا قلت لهم أنه أهل الشام بيحبوا يبسطوا حالهم لو بأبسط الأمور. يعني أنا بدي أطلع أتسير، أنا إن شاء الله أطلع أقعد بجنين قدام بناي. فالحلو كتير أنه يوم الجمعة بالشام بتشوف كل الناس برا.
1: أنا بس بدي أسف مراح، بس يمكن مش بس الشام، لا أنا بقول كل السوريين بحكم كنت تجربتنا حتى اللي برا. السوري بيعطي كل شيء حقه،
0: بيحب يطلع
1: عن جد. هلا برمضان بتلاقي بيعيش اجواء رمضان، حتى صار يعني رمضان يعني مميز، رمضان السوري، الاعياد كذلك، المناسبات، حتى اجواء العمل تختلف. وانا للامانه شهادتي مجروحه ببلدي وبسوريتي، لكن انا اشتغلت مع مختلف، والله يا لما اشتغلت مع مختلف الجنسيات، خلينا نقول الجنسيه او الشخص يلي فعلا بيعطي كل شيء حقه بعمله بعطلته بإجازته بعيده هو السوري. فتحية لك أيها السوري. اليوم شو بني اليوم كتير والله بدأ
0: لك يا
1: تحية من القلب لكل سوري. خلونا نسمع الغنية نرجع.

0: والله قد ما حكينا يا مرح عن حبنا للبلد وعن
1: كنت عم فكر نفس التفكير
0: عن جد, عن جد. هذا البلد اللي لحتى وصل اللي احنا وصلنا له اليوم دفع كتير
1: صحيح.
0: فعاشت سوريا وعاش الشعب السوري وسوريا المستقبل إن شاء الله لكل السوريين.
1: انت ما السوري أحمد مثل الزرعة اللي عم تنبط من الأرض, قديش جذورة كتير متعمقة فيها ومتمسكة فيها. كتير فرحاني عم شوف زملاء وأهل وأصدقاء ورفقات كانوا برا وعم بيتركوا كل شيء
0: بيرجعوا.
1: أنا بدي أرجع
0: وحتى اليوم تنشوف بعض الأخبار الحلوة مثلا من

خلينا نقول على هيئة الطيران المدني وقتها عم تقول اليوم بعض الشركات المهمة صارت ترجع على البلد. إن شاء الله سوريا كلها بتصير فعلا مصدر حياة للعالم. لما منمون عليكي منمون على أستاذ زكريا لحظة كمان نسمع شيء غنية وطنية وبعدها عن جد

0: عنا أحمد وعنا فقرة الأرصاد الجوية ورفقاتنا بالأرصاد.
1: والله بقى الأستاذ زكريا حرارة الوطن ارتفعت فينا، يا بينزل لنا إياها يا بيقول معتدل.
0: على الأغلب يقلنا شوب.
1: صباح الخير.
2: صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا
1: أستاذ زكريا، كيفك؟
2: الله يسلمكم، يا أهلا وسهلا فيكم.
1: هذا أنا أقول لك شغلة.
2: نعم.
1: كنت عم أقدم برنامج صباحي في مكان ما.
2: نعم.
1: فبطلع بالنشرة الجوية بالصيف، فيعني شو بدي احكي، فبقول للمستمعين النشرة الجوية بلشت، بقول الجو شوب، انتهت النشرة الجوية بروح لموضوع ثاني للأمانة. فبدي لك صباح الخير.
2: تسعدني الصباح يا أستاذ.
1: نحن كمواطنين عاديين يعني ما عندنا هذا الشيء التقني. أستاذ زكريا بحل لك، نحن بنقول انه شوب في هلا صيفت، يا بتحكي لنا انتوا كأرصاد لا لحظة وين صيفت، انتوا هلا مغشوشين هاي الحرارة في بعد انخفاض تفاصيل. معك أستاذ زكريا، صباح الخير.
2: تسعدني الصباح. استاذي
1: عم اقول كيف الطقس؟
2: تمام.
0: خبرنا عن الطقس. نعم. وعن الايام اللي جايه.
1: الشوبات يا استاذ.
2: نعم استاذ، اليوم يعني في ارتفاع ولكنه ارتفاع طفيف، تبغى درجات الحراره حول معدلات اودنا بقليل في اغلب المناطق، والجو يعني دافئا الى حامس بين وصحن بشكل عام الى غامزيا في اجزاء من المناطق الشماليه، مع فرصه ضعيفه لاطلسخات محليه من المطر في تلك المناطق، وايضا حيكون سديميا مغبرا في المناطق الشرقيه والجزيره والباديه. ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام الى مائل للبرده خاصه في المرتفعات الجبليه، ايضا نحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكره في اجزاء من المناطق الساحليه والوسطى. الوضع الجوي تقريبا حتى نهايه الاسبوع القادم يعني درجات الحراره حتكون حول معدلات او اعلى بقليل، يعني الجو يعني مثل ما يقولون ربيعيا دافيا الى حار نسبيا بشكل عام. يعني ما في هالموجة الحرارة القوية يعني.
0: نعم نعم، ما في ارتفاع بدرجات الحرارة.
2: ترتفع درجات تنزل درجات، ترتفع درجة
1: يعني متقلب الجو.
2: أيوة متقلب. نعم نعم. بس يعني ضمن يعني ضمن حدود حول معدل.
1: إيه بس يعني بصراحة ما بعرف يعني أنت كمان إذا معي بالفكرة. اوكي في ارتفاع بدرجات الحراره ولكن مقبول. كنت عم اقولها لما رحت تحت الهواء انه وش الصبح عم نحس في بروده يعني
2: طبعاً
1: الجو في لسعه برد مرتبه مدلله يعني
2: طبعا بالليل. يعني مثل ما قلت يعني الجو يكون لطيف يعني بشكل عام يعني مائل الى البروده يعني.
1: نعم
2: نعم.
0: في اي معلومات حابب تضيفها لحاله الطقس استاذ زكريا؟
2: هي بس اريد ان نلوه يعني عشان يعني تحذيرات يعني من اشعال النار في المناطق الحراجيه والزراعيه خاصه بهذه الفتره يعني.
1: نعم.
2: يعني في محاصيل زراعيه.
0: نعم.
2: وايضا عدم ترك المواد القابله للاشتعال في اماكن معرضه لاشعه الشمس خاصه يعني في السيارات او الى ما دون ذلك، وايضا نعم. في عندي اجواء سديمه مغره في المناطق الشرقيه والجزيره الباديه يعني.
1: جميل، بشكر على الملاحظه وانا بضم صوتي لصوتك اكيد يعني. نحن هلا بفصل الصيف اساسا يعني استاذ زكريا، موضوع يعني مش بس بالاراضي الزراعيه يعني، لاحظت حتى سائقين يعني بيدخنوا عم يرموا سيكاره من يعني نحن اليوم هي كمان ملاحظه انه بجو صيف وكل الاعشاب هلا يبست فهي قابله للاشتعال السريع. لكن في عندي سؤال يعني لفت انتباهي، عم تقول في عندنا ضباب، هلا الضباب بيكون بعرف انا برجع بقول لك معلوماتي بالجويه مثل معلوماتي بالثقافه الصينيه، الضباب بيكون بناء على درجات حراره منخفضه ارتفاع بالرطوبه. سبب الضباب ونحن بفصل الصيف
2: هو ضباب خفيف على المنطقه الساحليه، في نسبه رطوبه عاليه بالمنطقه الساحليه
0: بسبب الرطوبه.
2: دائما منطقه حمص معروفه يعني في رطوبه عاليه ليلا ومع انخفاض
1: ظليل. بس هذا الضباب يعني يسمح للرؤيه للسائق؟
2: طبعا طبعا، مو هذا الضباب الكثيف مثل الشتاء يعني، ضباب خفيف يعني.
0: استاذ زكريا العيسى من الارصاد الجوي، شكرا لك، يعطيك الف عافيه وعطلي سعيد ان شاء الله.
2: شكرا لكم، يا اهلا وسهلا فيكم.
1: تحياتنا للارصاد الجويه، انتم دائما ترصدوا الاخبار الحلوه. نهارك سعيد، ما في غيم، وخليكم معنا اذاعه دمشق، جونا صافي 100%.

0: الواتساب.
1: خلي الطلاب بتعرف تقدم تاسع وبكالوريا.
0: انسوا ما انسوا
1: انسوا الموضوع لو سمحتوا.
0: ارجع لا
1: ما في مونديال.
0: كمان قصيه بالمونتاج هاي الجمله بلا هلا مو وقت النوم.
1: خلونا نعرف نقدم بكالوريا وتاسع. بيقولوا لك هلا الاهالي يا احمد دخيلك ما تفضل لنا الشباب على المونديال. هني حيتابعوا حيتابعوا مشان بس نحن ما نكون نحرض.
0: والله يا عزيزتي لك شغله, اللي عنده هدف
1: مونديال شو احمد صحيح
0: وبيقدر يعني الشيء المهم, فاي مغريات حواليه ما راح تلفته لانه في عنده هدف اهم. تمام.
1: شو المونديال احمد؟
0: مونديال شو؟
1: ايه
0: كاس العرب.
2: عيش عيش عيش خلي
0: لا لا
1: ما بعرف انا ما بعرف كاس شو.
0: هلا هلا على على الواتساب.
1: لا عن جد انا ما بعرف كاس شو لانه انا كثير حدا ما بيتابع كره قدم ابدا ابدا.
0: طيب
1: زماني شجعت البرتغال كان في رونالدو لأنه حلو.
0: من وقتها خسرت ما؟
1: ايه وانت وقتها خسر بآخر وقعت. مباراة
0: توقعت
1: ايه 2060 كده.
0: ما رح لك مين بشجع انا بالمونديال, بس بتمنى من كل قلبي للمنتخبات العربية المشاركة بمونديال امريكا والمكسيك وكندا التوفيق لكل المنتخبات العربية, لكل المنتخبات ما شاء الله. في اليوم عنا منتخبات مهمة حتشارك في مونديال 26 وعبال ما نشوف منتخبنا السوري ايضا يشارك في نهائيات كأس العالم. جود لك لكل العرب.
1: طبعا يعني انا اجتني رساله هيك لاشتني شوي كركبتني شوي, فخليني انا اول شيء اذكر بارقام التواصل مع اذاعه دمشق وكيف يكون تتابعونا وتشوفونا وتسمعونا عبر شاشتنا وعبر الاف ام. فيكم تتابعونا على 11938 وايضا عبر الاف ام على 95. ايضا يلي حابب يتصل فينا من الداخل السوري على 225-44-46 225-44-47 228-44-43 رقم الواتساب. احمد وينه؟ احمد رقم الواتساب
0: على رقم الواتساب اللي احمد ما له حافظه بده يصبح على رقم نهايته 294. اول رساله اول مسج اول تصبيحه
1: مرحبتين.
0: من شخص بعت رساله كتير طويله قايل فيها مرحبا
1: مرحبتين. رقم اذاعه دمشق فيكم تتصلوا علينا وتبعثوا لنا مسجات على 987-810-950. أنا بعرف كان في ورقة هون مكتوبة وين.
0: يلا أنا رح أعيد الرقم مرة تانية إذا حابين تتواصلوا معنا على الواتساب تبعتونا وتكونوا معنا وتكونوا كتار على 09-878-10-950. وإذا حبيتوا تتواصلوا معنا من خارج سوريا أكدكم على المفتاح سوريا الغالي 09-633.

0: بي معنا تصبيحة يا لما من رقم نهايته 046. أسعد الله صباحكم بكل خير ويسر أموركم.
1: اللهم آمين. أيضا صباح الخير إن شاء الله صباح الورد مع ياسر. ياسر بعت لنا هي الرسالة، يعني أنا دائما هيك بيصبح علينا فيها، فهيك صارت مثل البصمة الحلوة لياسر. نحن كأنه ما ذكرنا بسؤالنا قبل ما نقرأ الرسالة.
0: لا رح نقرأ بعد 9:15 حنطرح الموضوع. هلا هي تصبيحات الناس،
1: خلي الناس تفكر شوي بالسؤال.
0: لا بالعكس،
1: بالجواب.
0: احذري شو، خلينا ناخذ تصبيحات الناس العفوية اللي حابين يبعثونا من الصبح بكير.
1: تمام.
0: اسمحي لي ما راح اصبح ايضا على حدا بعتنا رساله على الساعه 7:30 تقريبا، بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام، انا محمد جمعه وانا احمد الشامي ابو عبده. بيقول الاذاعه صوتها ضعيف، ولا الموضوع عندك يا لما كثير بحلب، او الاذاعه صوتها ضعيف بحلب. صباح الخير وكل عام وانتم بالف خير، ارجو ان تحل مشكله الصوت. والله زملاء في المراقبه والهندسه بتمنى يتابعوا الموضوع بحلب صوت ضعيف.
1: هلا انا دائما بذكر بصفحه او قناه التليجرام اللي فيكم تسمعونا عليها، بس تفتح على اذاعه دمشق مثل ما بنقول دائما الهمزه من تحت مشان تطلع القناه فورا. بتشغل، تحط مرح واحمد قدامك وتقعد تتفرج علينا.
0: ليش حسسيني عم تعمليني طبخه؟ يعني انه بتفوت على التليجرام تكتب اذاعه دمشق،
1: في عندك شيء
0: اسمه انضمام بتفوت عليه.
1: تماما. ايوه لسه هاي الانضمام انا نسيتها، انت ذكرتني فيها، هي مثل رشه الملح، فبتكبس على كبسه الانضمام بيصير عند، او فيك تطلع من التطبيق وتشوفنا نحن بالخلفيه.

0: على الشاشه وتلعب جواكر مثلا او تتصفح فيسبوك اذا اذا اذا في تردد ضعيف على الاذاعه. كمان فيك تفتح التلفزيون تكبس الكبسه الحمراء بتشتغل معك الشاشه على 11938 بتحط اذاعه دمشق بتتفرج علينا كمان. فما صار هذا الشيء كلياته على جوجل، كلياتنا عنا جوجل دمس راديو دوت اف ام وفورا بتفوت على الرابط بتسمعنا بالبث المباشر. فنحن كثير حاطينكم خيارات وكثير فيكم تسمعونا من اي مكان. لو شو ما قلتوا بث ضعيف تليجرام ضعيف يعني جايكم من غير مكان،
1: يعني عندنا رفاهيه الاختيارات وما بتختاروا غير اذاعه دمشق. لما لعندك بالبنط العريض اذاعه دمشق

0: أصعب شيء أو أصعب موقف ممكن تتعرض له أنه تلاقي حدا زعلان وبدك تواسيه، فأنت أساساً بحالة نفسية كتير مبسوط
1: وتعال حسين واسي
0: وتع بقى أنك أنت تزعل حالك حتى تقول له أنا حاسس فيك يعني. ف إن شاء الله ما حدا يزعل تمام ما راح، ودايماً هيك خلونا نقول قادرين أن نتجاوز كل المشاكل.
1: هلا أنا أنا قلت إنه في رسالة كركبتني
0: اللي هي
1: بس ما حدا سألني ليش، يعني لا أنتي ولا لما، وهيك خليتوني أكمل وأنا بتكركبي. لا رسالة كركبتني إنه للصباح إلى 11.
0: بالعكس أنا كتير بشكر أستاذ علاء بدلو صباح الخير، كتير بسطتني إنه للـ 11. لو فينا أستاذ علاء إيمون عليك تخلينا نمد هالهوى لآخر الليل، ما في أحلى ولا أجمل إنه نبقى مع سميعة إذاعة دمشق.
1: أكيد.
0: فالكركبة اللي عم تحكي عنها ما راح هي كركبة الحب.
1: صحيح كركبة السعادة مع مستمعينا، وإنه نحن حنكون قرب معكم لـ 11 صباحا إن شاء الله. لهيك صباح الخير بيقولوا لكل الأحبة والمجتهدين في هذا الصباح نقول. للأهل والطلاب الذين توجهوا للامتحانات إن شاء الله بالنجاح للجميع. بيقول يقول جبران أنا مديون بكل ما هو أنا إيدك أحمد إلى المرأة، مشان بس شوف الشاشة، إلى المرأة منذ كنت طفلا حتى الساعة، والمرأة تفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي. أبو أيهم من اللدي.
0: يا صباح الخير يا أبو أيهم،
1: المرأة هذا الصباح يا أبو أيهم، سعد صباحك.
0: وهي للمرأة أبو أيهم عم يتمنى النجاح للأهل للأهل. بيقول للطلاب دلوقتي على أهليكم بدون يجوا. لا وما عليك وسلام عليكم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير حبايب القلب، تحياتي لإذاعة دمشق لكادر المميز. شو كمان أرى المشاركة، بيقول مؤدين مخرجين، حبيت هاي مؤدين مخرجين موزعين وجميع مذيعين مذيعين وبحضور أيضا المهندسة ماريا، بدي إلا صباح الخير. في شكوى هاي للأستاذة ماريا فورا، البث بحلب. ماريا شنايس صباح الخير، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ماريا،
0: وإن شاء الله تنحل. السلطانة أم علاء رسالتك، ومع
1: السلطانة أم علاء عم بتقول صباحكم سوري، هلا بالخميس، هلا. نهاية الأسبوع مع أجمل المذيعين،
0: شكرا.
1: خالد
0: والله لنذكر اسمه للأستاذ خالد،
1: مين خالد؟
0: خالد جيرودي أكيد،
1: خالد عفوا، خالد وأحمد، لأنه أنا عم أقول الناس، هي قصدها أنه حدا من قريبينك لا، هي ذاكرة خالد أحمد مرح والمخرجة، وبدها أغنية لوائل كفوري بتهدية لحنان ولعلي ولعلى مين على؟
0: صباحكم جميل يا لما كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة. الرسالة والأمنية وهذا هي التصبيحة جاية من أبو قاسم العساني. أنا عم باكل أحرف اليوم، ما بعرف شو صاير معي. صباح الخير أبو قاسم العساني، صباحك ورد. عمرو دياب

0: من تركيا. صباح الخير، شو هالشجرة الرايقة حبيت. صباح الخير
1: حبيت
0: عن جد.
1: معلي حملها ولا مش عبات الأمة؟
0: فيكي تاخذي أكيد، وفي هاي صورته يمكن
1: كمان حملها.
0: لا طيب تصبيحة، السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير إذاعة دمشق الغالية والطاقم الرائع. يقول يا مرح في هذه الرسالة رأفت أبو منذر من ألمانيا، يقول ليس كل صباح يبدأ بفنجان قهوة، بعض الصباحات تبدأوا بصوت جميل وكلمة طيبة وأنتم أحد أسبابها. كل المحبة والتقدير لكم وشكرا لكم، بتضيفوا لأيامنا شيء من الفرح والدفء.
1: وأنا بدي أقول لك
0: صباحك ورد على كمية الأشياء الحلوة اللي قريناها برسالتك، مش شيء واحد
1: أشياء. رأفت.
0: لا عندك مرح.
1: طبعا هي رسالة من رأفت أبو منذر من ألمانيا. يسعد صباحك مرة تانية، صباحكم خير وسعادة. للإخراج كل الود والأمنيات الطيبة، ولفريق العمل كل المحبة والتقدير. بالإمكان غنية مي يغزيل لا نجاح سلام من محمد جمال الحاج.
0: عن جد في اغاني بجرد ما تقري الاسم بتغنيها، يعني اللحن ميل يغزيل، شفت قلت ميل يغزيل، يعني ما فيك تقول ميل يغزيل
1: تماما، هيك ما فيك تحكيها هيك بطريقه طبيعيه،
0: لا تقوليها بالنغمه تبعها. فصباحك خير، صباحكم سوري بنكهة الياسمين، أطيب التمنيات لفريق عمل إذاعة دمشق. ذلك الصوت الذي يحمل إلينا عبق الوطن، أينما كنا معكم نشعر بروائح أسواق حلب القديمة وعبير الورد الشامي وهمسي غابات الساحل ونبض كل مدينة وقرية في سوريا الحبيبة. دمتم نافذة جميلة نطل منها على الوطن، ودامت سوريا بخير. صدقوني هيمنا نافذة، هذا بيت ولكن الصدر. حي الله بكل السوري. ميل يغزيل نجاح سليم من ذاكرة إذاعة دمشق. لعندك لمحة.

0: طبعا مرح قبل كل كأس عالم مونديال في يعني بمونديال قطر جنوب افريقيا دائما بتلاقي
1: بين دول المونديال هالمره
0: بامريكا بكندا والمكسيك والولايات المتحده. المهم مرح خليني اكمل السيره مالي.
1: طبعا بسالك اسئله بدي انا استفسر بدي اعرف شان اذا سالت
0: قد ايه انا نفسي معك ما راح احكي هيك سيره تخليني هيك استمتع وانا بشرح لك الفكره.
1: تمام تفضل.
0: وتقولي لي واو احمد معقول الخبر بقول لك ايه وكذا
1: يلا احكي
0: عن جد انك تنصدمي بالمعلومه عرفتي.
1: خلينا نعيد المشهد مالي.
0: طيب
1: يلا
0: ما عاد في نفس
1: لا تحجج يا احمد
0: يا مرح
1: تفضل.
0: بمونديال كل مونديال بتلاقي بيعتمدوا على الحيوانات تمام حيوانات معينه. هاي الحيوانات شو هدفها؟ انه تخمن مين الرابح.
1: تمام
0: يعني عرفتي شو يعني مره بيعتمدوا على قط على اخطبوط.
1: تمام
0: وذكرونا مستمعينا شو كانت الحيوانات بيعتمدوا عليها بالمونديالات. فهاي هاي التقاليد صارت شائعه مع مونديال وهاي الحيوانات صارت تتوقع الفائزين. في عنا انثى قرش هيك مدلله اكابريه
1: ريتينا
0: بتعرفيها
1: ريتا.
0: هاي ريتينا بحوض اكواريو بمدينه ريو دي جانيرو توقعت حزر شو توقعت مستمعينا توقعت فوز المنتخب البرازيلي على المنتخب المغربي في المباراه الافتتاحيه ضمن كاس العالم.
1: واو
0: نعم طبعا اي نعم
1: على فكره معلومه جديده انا للامانه اول مره بسمعها احمد
0: والله قلت لك لو تخليني هيك اكمل السيره واعطيك المعلومه والله إيه. وهيك لما كمان مندهشه بالخبر واو. المهم اختارت ريتينيا مستمعينا يوم الاربعاء العلبه اللي بتحمل اسم البرازيل بدلا من تلك التي كانت تحمل اسم المغرب. وطبعا كيف الغواصين هن اللي نزلوا هاي العلبتين، وحده علبه عليها العلم المغربي وعلبه ثانيه عليها العلم البرازيلي، وخلونا ريتينيا هي اللي بتختار. فذهبت ريتينيا الى أن تختار المنتخب البرازيلي. طبعا عشاق المنتخب البرازيلي كثر ومشجعي المنتخب البرازيلي كثر. السامبا البرازيلية اللي نحن على موعد مع متعة كأس العالم. وطبعا الهيئة العامة لدعوة التلفزيون أطلقت

0: سياسات يعني خلينا نقول توفير خدمة مشاهدة كأس العالم يا مرح. على كل المقرر أن تواجه البرازيل منتخب المغرب بالمباراة الافتتاحية يوم 14 حزيران حفظية هاي، فيما طبعا البرازيل ملكة كأس، خلينا ملكة كرة القدم، تسعى لتحصل على لقبها قديش برأيك؟ السادس.
1: ما بعرف
0: أنت حشاشة مين؟
1: ما حدا
0: منتخب، ما حدا موجود على فكرة. لا هو منتخب قوي، ما حدا على فكرة.
1: أنا يعني حشجع أنا الحكم.
0: لو حكم ما بده حدا يشجعه.
1: لا أنا بدي أشجعه لأنه أنا أبدا ماني مع رياضة. مع رياضة بس مو مع كرة القدم.
0: هلا أنا بشجع، بتابع على لسان مرح وبحضر وبشوف.
1: تمشي تمشي حال.
0: وبجامل يعني أوكي. وقديه في عنا مجاملين ما بيحبوا كرة القدم بيحضروا على أساس أنهم رياضيين
1: متابعين. تمام عليك.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
0: بالتوفيق لمنتخباتنا العربية. منتخب المغرب انسوا شو حكتوا ريتينيا، إن شاء الله أنتوا قدوا قدود وتاخذوا الجول والفوز.
1: أنت شوفي سمكة القرش حلوة عم تضحك، أنا في صورة لها هيك
0: عم بتجاكر هي يعني عم بتجاكر هي على جد، هي أخذ راحت على العلم البرازيلي مستمعينا، هي عم بتجاكر.
1: وطبوشي يعني ما أنا مثل هيك سمكات القرش بنشوفهم على التلفزيون.
0: هي بريو دي جانيرو، فمن الطبيعي متعودة على لون العلم البرازيلي فراحت اختارت العلم البرازيلي، لون العلم المغربي
1: يمكن لأنه هيك
0: ممكن كله
1: شوي غريب عليها.
0: طيب يعني

0: بدي صبح يا برح على
1: مهيار. مهيار شو الصورة الحلوة يا مهيار، شو هالهيكس الفئة بكير والتفاؤل. صباح الخير. السوري منتج وين ما كان وناجح وبيشتغل وبيجيب القمة من جو،
0: اللقمة بيجيبها من تم الأسد.
1: هو كاتب القمة من
0: جوف
1: الأسد. بقصود بيجيب اللقمة من جوف الأسد.
0: في حرف رايح
1: حرفين.
0: ورحت أنا رحت دلعته للأسد، قلت له تم الأسد، يعني هو من جوف الأسد. تحياتي لك. هو طبعا الأسد واحد من الحيوانات اللي يعني كمان ينضرب فيها المثل بأنه الشخص قادر أنه يواجه وكذا.
1: صحيح.
0: بس أنا ما فهمت بالضبط يا مهيار، أنت شو بتشتغل؟ كأنه بالسويد بمعرض سيارات أو هيك. تحياتنا لك. عم بسمع غنية جاية من لما العاصي الحلاني، نسمعه ونرجع.

0: حليلي الغنية هيك وضعت الصوت لما إذا بدا قمري لا يظهر القمر، قد طال في حبه التفكير والسهر، روحي له دم ودمي والسمع والبصر، يا لائمي في هواه والهوى قدر.
1: مالك اقتباس رائع يا مالك، صباح الخير.
0: كان بدأ موسيقى أهدى موسيقى الندم
1: بعد صوتك ما في أهدى، بعد صوتك ما في شيء أهدى يا وطبق صوتك أعطت حق فانا لك الحرف. 145 نهاية الرقم. قبل ما نرجع نسمع أغنية طويلة من عند لما، لأنه بعدها حنروح لزملائنا بمنظومة الأخبار، حاملين كتير أخبار يعني متطورات الساعة الأخيرة، وزير الخارجية بالجزائر، الأخبار ما شاء الله أخبار البلد ما عم تخلص، فحنعرف أكثر التفاصيل. لكن قبل ما نروح لعند لما لنسمع الغنية اللي جاية، أعتقد بندلة لكاتيا حرب. صباح الخير أحمد، لما راح لجميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا. سعيد اليوم عم بسمعكم وأراكم بهذا الصباح الجميل كتير، نحن سعداء أنك عم تسمعنا وتشوفنا أكيد. يقول صباح الأمل والتفاؤل، بداية يوم جديد، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير. لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، صباحكم ورد وعطور وسعادة تغمر أرواحكم. طبعا هذه الرسالة قادمة إلينا من منطقة حمل غالي على قلوبنا، أبو ممدوح، من دلة، مني ومن مرح لكل السميع. خليكم معنا.

0: بتقول له مندلا.
1: طبعا اليوم نحن معكم للساعة 11 بإذن الله،
0: تحملونا معلي،
1: أكيد تحملونا. رح نترككم هلأ ونرجع لكم أكيد بعد موجز التاسعة والربع.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: التاسعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت بطائرة مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يصلان إلى العاصمة الجزائرية لبحث الملفات الثنائية بين البلدين. انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية والشرعية لدورة عام 2026 في المراكز الامتحانية بمختلف المحافظات السورية. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش عبد الفتاح العطار سبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة. مصدر أمني يكشف عن تحرير مختطفين من السويداء بعملية لقوى الأمن الداخلي بعد اختطافهم على طريق دمشق السويداء. أخيرا الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة تطلق مشروعا حيويا لتأهيل محطة أبو حبيلات في الريف الشرقي لتعزيز البنية التحتية المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بكير على الغفي انك تخفي. لا بدنا نصحصح ونبلش. ساعتنا الثانيه بدات ضمننا مشوار صباحكم سوري لليوم، ونهاركم سوري ان شاء الله. صباح الخير يا مرحبا من جديد.
1: يسعد صباحك احمد مره ثانيه. صباح الخير لما لمستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا ومن ما كنتوا عم تشوفونا. اكثر ظاهره منتشره بمجتمعنا اذا صارت لكم فرصه بتغيروها وشو هي؟ استوعبت السؤال؟
0: استنى شوي، انا بدي وقت حتى توصلني الفكره.
1: تفضل.
0: عم اعمل هلا داونلود.
1: بما يستوعب احمد.
0: هلا هلا بكل الناس اللي عم يسمعوا اذاعه دمشق. بالحب بالفرح تحياتي للجميع.

0: أنا كان عندي فكرة ما بعرف إذا حابين نحكي فيها لاحقا. يا مرح،
1: شو بك شفت صورتك هيك بلكمة أحمد؟
0: أنا؟ بتشوف حالي مثل بلكم، أنا بلكم بضيع الكلام. حبايبنا، إذا هل نحن متصالحين مع أنفسنا؟ إذا عملنا رجع على ورا شوي شوي شوي شوي، شو الأشياء اللي ممكن نغيرها؟ شو الغلط اللي ممكن نصححه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. تتواصلوا معنا على 225-347-6-257-228-3-4-3.
1: طبعاً ظاهرة مجتمعية منتشرة بمجتمعاتنا، إذا صارت لكم فرصة أنه تغيروها ليش وشو هي الفرصة؟ عفواً، شو هي الظاهرة؟
0: ظاهرة بالمجتمع سلبية
1: تماماً.
0: أوكي، أنا فكرت شيء ذاتي، هلأ وصلت.
1: لا لا، أكيد ظاهرة
0: مجتمعية.
1: إذا صح لكم فرصة تغيروها، شو هي وليش؟
0: كتير والله، كتير.
1: ليش؟
0: متفائلة.
1: لا بتاع من الأخير، لما ما في شيء بيتغير، بتقله قلبي.
0: لا يا
1: شباب،
0: قلبناها كأس عالم. ايه معلي، خليهم 50-44. بيقول أنا بغياب إيطاليا بدي أشجع المنتخب الأردني والأرجنتين وتركيا.

0: قلتك والله إيه في ناس دائما متشائمة وشو ما جبتي لحلول بتقلك لا نحنا خلص هيك الله هيك جبلنا وخلقنا وصرنا ورح نصير هيك. إذاعتنا السورية صباح مليء بالمودة يرجى من إدارة البرامج الإذاعية إعادة النظر وبث برنامج حكم العدالة وإعادة حلقات الثمانينات القديمة مع خالص المحبة والوفاء عبد الناصر الحسن حما صوران مقيم بهولندا. شو أبو الحسن ما كان اسمه بده أنه إحنا نرجع نعيد حلقات حكم العدالة. والله ما شاء الله من كتر الأحداث السورية اللي عم بتصير والله ما عم لقي وقت نحن أصلا نعيد حلقات مبارح، فما بالك حلقات الثمانينات.
1: بس يعني إذا عند دمشق أكيد حريصة أن تقدم كل شيء أنتم بتكون إياه، وإن شاء الله برنامج حكم العدالة من البرامج اللي
0: تتلقى على إذا
1: نعم صحيح فيعني موجود على إذا عند دمشق طبعا موضوع عرضه الثلاثاء الساعة 1:30. صباح الخير الصباح الخميس الونيس والبسمات والامتحانات الله يفرج على كل مهموم ومظلوم. المرسلة دائما السيدة أم أنس مدام أم أنس مرحبا صباح الخير، وأعتقد إنه معنا اتصال الأول بحلقة اليوم الخميس. صباح الخير. ألو
2: صباحك أستاذ أحمد الشامي العزيز الغالي،
1: يا صباح الحب وصباح الخير وصباح الورد.
2: صباحك أستاذتنا العظيم
0: صباح الورد يا سهلا وسهلا كيفك
2: أبو علي من الغوطة.
1: حي الله أبو علي.
2: كيفك أستاذ أحمد إن شاء الله تكون بخير يا رب.
1: كتر خير الله أبو علي. تحديدا من وين من الغوطة عم تحكي معنا؟
2: أهلا وسهلا أهالي الغوطة كلهم بيسلموا عليكم.
1: محبتنا واحترامنا لأهل الغوطة
2: المخيم عظيمة كلاكم عظماء وكلاكم حلوين.
1: خلينا إياك هذا من لطفك يا أبو علي. أبو علي وين بالضبط بالغوطة؟
2: نعم
1: وين بالضبط بالغوطة عم تحكي معنا؟
2: أنا بحزة
1: تحياتنا. طيب ظاهرة مجتمعية لو فيك تغيرها يا أبو علي وتلغيها من المجتمع، شو الظاهرة اللي بتحب
2: التفرغ؟

0: باتخاذ القرار.
1: التسرع.
0: التسرع يرافق السرعة في اتخاذ القرار. مثلاً صباح مستشاري العطود. مثلاً في موضوع عم نتحاور أنا وياه. يتخذ قرار حر أنه أعطى أو سابه أو كذا أو إلى آخره. هذا التسرع يعني ظاهرة تعرف أن المسؤول عن مشاوره في الأمر ربنا المسؤول مشاوره في الأمر يعني أول بارك شوي موت ولا أنا غلطان استوى ما بارك. يعني التسرع باتخاذ القرار.
1: التسرع باتخاذ القرار أول شيء ما بيخليك تستمتع. أنا يعني في أمور وتكون بالهداوة بتستمتع بتفاصيل كتيرة، مثل ما كأنك ماشي بسيارة أو بتطلع على يمينك وشمالك بتشوف الجمال الطبيعة. فهي دائما نكون عندنا هداوة باتخاذ القرار، مثل ما بيقول كاظم بالهداوة. أبو علي عم قول أبو علي اليوم أنت متسرع باتخاذ القرار؟
0: هلا أنا أحيانا الواحد بيتسرع بعدين بيندم معه في عجلة الندامة وفي التأني السلامة ما يقولوا
1: ونحن في انتظارك يا بابا.
0: على مثلا طلابنا هلا من غرفة الامتحان نايم لا يتسرع يتأخر شوي
1: روح أبو علي أمانة تصبيحاتنا الكبيرة والحارة لأهلنا بحزة، بنقول لهم أنتم في القلب تحياتنا وإن شاء الله تضلوا بخير. الله يخلينا إياك يا صباح الخير. الله يسعد صباحك.
2: الله يسعدك يا رب أبو علي.
0: والكادر العظيم هذا الحلو.
2: شكرا.
0: فقر أن نصلي 60 سنة.
1: أو إن شاء الله العمر كله بتسمع إذاعة دمشق.
2: الله يسعدك يا أبو علي.
1: يا حي الله يا حي الله.
2: نهارك سعيد.

0: احيانا ما راح بتصير معك انك تقري الكلمات بطريقه غلط وبترجع تقري الجمله الكلمه بتلاقيها غير اللي قريتيه.
1: صح، مثل شو قريتها شيء غلط انت.
0: ميرفت سكر بدي لك صباح الخير، انت كيف قريتي امانه؟ بعد كلمه امانه غنيه شو كيف انا انت قريتي هدوني؟
1: انا امانه هدوني
0: ايوه انا قريتها هددوني. فصباح الخير لك ميرفت. عم بتقول صباح الخير، كثير بحب جو اذاعه دمشق، بيغنيني عن كل القنوات الفضائيه.
1: الله يسعدك.
0: انا مدمنه الراديو اكثر وحده بسوريا، بحبكم كثير.
1: نحن بنحبك.
0: امانه هددوني، عفوا امانه
1: هددوني.
0: امانه هدوني غنيه انا يا عصفوره الشجن لفيروز. بحبكم، اسمي ميرفت سكر. حي الله ميرفت.
1: انا فكرت ميرفت سكر عم بيقول لك اياها انه احمد هيك انه مثل الدلع. طلعتي فعلا ميرفت سكر.
0: والنعم من العائله اكيد، وتحياتي لكل العوائل السوريه.
1: عائله فنيه على فكره، بيت سكر بسوريا معروفين.
0: هي الرساله كلها سكر بسكر.
1: صحيح. يسعد صباحكم يا رب. الصمت صبح صمتوا بحرم الجمال جمال. شكرا لكم. في عندي تنبيه، عم بيقول البث عبر الموقع الرسمي احادي الصوت، ان شاء الله يا رب يوصل لقسم الميديا. يعني عم بيقول عند وضع السماعات تعمل سماعة واحدة. سعد صباحكم من أبو إبراهيم بورصة تركيا. ليكون سماعتك خربانة يا أبو إبراهيم.
0: كان فيك تقولي بطريقة تانية أنه قد يكون الخلل في سماعتك.
1: لا، سماعتك خربانة ليكون أبو إبراهيم. لا تورطنا. سألتك حبيبي فيروز، رح نهديك هي الأغنية كمان لفيروز.

0: معنا ألو وتصبيحة على هواء إذاعة دمشق.
1: ألو
0: ألو
1: ألو صباح الخير.
0: ألو
2: صباح الورد. أهلا
1: كيفكم؟
2: كيفك؟
1: أخباركم؟
2: تمام
1: الحمد لله. أنا سألت لكم كتير.
2: أهلا ونحن كمان.
1: شو هالأصوات الحلوة، يعني إذا عدي مسك ما بتختار غير الأصوات الحلوة مثلا يصير عنا إدمان.
2: سليمة كيفك؟ سليمة حبيبي كيفك؟ أيوه. شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. مشتاقة لكم
2: وأنا مشتاقة لك كتير كتير كتير، مشتاقة لصوتك.
1: هلا إنه بس فيني أسأل سؤال معلي؟
2: أكيد.
1: شو بدك يا حبيبة قلبي؟

0: برج اسد.
1: واو
0: اي والله
1: احمد
2: انا
1: ايه
2: بلا هالسؤال.
1: لا لا حاجه رقمك حجبته عن العالم. انت كمان برجك بدهم يعرفوا الشباب.
0: سليمة سليمة انا
1: ما انا حبيبي
0: سليمة كان السؤال الي الا لاحمد مش اخاف تكون سمعت
1: الله يليك والله اليك لانه في روائي كثير عندك انت
0: الله يسعدك. انا عيد ميلادي 27/7.
1: نعم
0: 27/7 عيد ميلادي
1: ان شاء الله العمر كله
0: العمر كله لك ان شاء الله يا رب.
1: ما بيقول استاذ احمد شو برجه الارتش شو بضل هيك متوتر
2: والله لك انا بالنسبه لي يا سليمة يعني كل حدا بحد ذاته هو يعني ما يتاثر لا بابراج ولا
1: اداء. عرفتي كيف مرتاح الانسان برجه واسمه يا قلبي برجه واسمه بعرف انا اكلك على بعضك لما بتقلي بس هالحرفين هدول كلمتين هدول في مجال انه نعرف ولا بلاها
0: عشان غمض احمد
2: هلا بما انه لازم الواحد يكون
1: على فلسطين يا الله بنحرك
2: والله لو في برج بختاره هو برج سوريا بس يعني بالارقام وبالاسماء هو برج العذراء يعني
1: انت العذراء؟
2: نعم
1: يا ويلي الله يعينك يا حبيبه قلبي
2: يا صباحك
0: يا ام ادم
1: يا ابو ادم يا مرحبا هلا بندخل بالموضوع
0: يا ام ادم عم تسمعنا فما بعرف اذا حتقول معك حق لا
1: اي والله الله يعينك لانه برج العذراء كثير بشوف حاله يعني عنده داء العظمه يا قلبي هو
2: لا
1: ابدا مو بايده مو بايده هذا برجه
0: احمد حدا كثير
1: اكيد حباب ويا دائما بننطره لحتى نسمع صوته
2: الله يسعد صباحك يا سليمة لو كان عندك شانس معين لتغيري ظاهره مجتمعيه سلبيه اليوم فعلا او عندك انت صاحبه قرار وبقول لك سليمة معك ساعة على تتخذي قرار تلغي ظاهرة اجتماعية وبعدها تركي المنصب شو هو القرار
1: هو
2: اللي حابب؟
1: هو في هالزوانين بيجوا بالصبح وظهر ومسا ما بيخلوا حدا يروق
2: شو هو؟
1: واحد عمل اكسيدنت هالزوانين ببيعوا
0: الله يرزقهم
1: هيدا شغلات كثير واحد رايح وواحد جاي بفكر حاله ما حدا غيره عامل لي صوت هالقد قده بيعمل لي مشكلة كثير بالدماغ وبالاحاسيس كلها بتتعب
0: شوفي
1: بدهم يغيروا كمان بالمدرسة في عنا الطلاب بكل استاذ عم يشرح الدرس احيانا هم يضجوا يعني ما بسمعوا الاستاذ عم يتحاكوا وعم يعملوا ضجي وهو عم يتابع فبقول انا بقول له لازم تفهم يا سرسار السرسار ما له دبار بيرموه باكبر بحر ما ينقذه ولا بحار انه مثل هالحمار لا بيحس ولا بيغار والكل بامره يحتار وبيرجلوه راي على النار كمان بالصف حمار بيجانسي 40 40
2: سليمة بدي اقول شو هالكلمات وشو هالصوت وشو هالاشياء الحلوه بتمنى لك يوم حلو سليم وخميس مميز وجمعه احلى واحلى كثير شكرا لاتصالك يا سليمة
1: بيطلع لي مكالمه اخر البرنامج معلش
2: اكيد
0: يومك سعيد سليمة
1: نعم
0: الله يسعدك
2: صباحك ورد سليمة قبل ما اسمع غنيتك يا لما وأكيد نصبح على رقم نهايته 135 بيقول أسعد الله صباحكم جميعا بالنسبة للمونديال أولا بتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية وأنا دائما مع اللعب الحلو مثلك يا مرح والممتع تحياتي لكم العيسى دمشق ولجميع المستمعين علي من طرطوس
0: طيب أحكي لك أحمد على سيرة النوادي وكرة القدم ورياضة مبارح عم بقرأ بأحد البوستات أو بأحد الجروبات الدينية الفتاوى بوحدي بعتي للشيخ عم بتقول له يا شيخ أنا بشجع ريال مدريد وجوزي برشلوني هي حقيقة أنا شفتها يعني عم بتقول له وعلى الواجب على المرأة طاعة زوجها وهو بيروح وبيجي بيقول لي الواجب على المرأة طاعة زوجها لازم تشجعي معي برشلونة يا شيخ عن جد أنا واجب علي شجع النادي الهوف
2: شو رد عليه الشيخ؟
0: كان رد الشيخ طبعا أنه هاي الأشياء أمور دنيوية
2: صحيح
0: ما لها علاقة بالدين فأنت لا مو واجب عليك أبدا أنه شوفي يعني قدي تعصب الزوج لبرشلونة فحتى إجاها لزوجته بهاي أنه خلص واجب عليك تطيعيني فأنت حتشجع المنتخب اللي أنا بشجعه كمية التعلق لبعض الناس بالرياضة حلو كتير إن شاء الله يكونوا رياضيين بحياتكم
2: بس بيوصل دائما. لمرحلة مرضية
0: تماما
2: للأسف على كل قبل ما أرجع لك ما يا لما نهاية الرقم 7255 بدي له صباح الخير يقول أحمد الحر الرائع ومرح ولما صباح الخير أحمد يشهد الله بعزك شكرا كثير والله القلوب عند بعضها صدقني بده غنية الهوى العالي لسعدون جابر سألت صديقي كيف هي منبج فقال منبج جميلة وأهلها مرهقين وقال حين تتجول بين أزقتها والحارات وتسمع في آخر الحي حفل وفنان يغني عميانة وأمان يا بين ما أروع البساطة وأهل منبج وما أجمل الحرية بعد الخلاص من المستبدين خليني صبح عليك وبقول لك شكرا بعت لي صورة من منبج طبعا نحن إن شاء الله قريبا حنجي على منبج بإذن الله عندنا تصوير برنامج رئيس البلدية فحنكون إن شاء الله بمنبج قريبا إن شاء الله ف...

تحياتي لأهل منبج، وإن شاء الله دايما نكون فعلا حسن الظن. شكرا لهالصورة، وقديش حلوة بلادنا يا مرح، الصورة رائعة جدا. نعم. جدا جدا. سعدون جابر لأهل منبج، صباح خير يا منبج.

0: ما بيحلى الصباح إلا مع مرح اسم على مسمى وأحمد.
1: يعني هلا شو أحمد ليش يعني تحديدا؟
0: وأحمد
1: ليش شوي والمخرجة المبدعة لمع كاتب أحمد يعني أبو طلال إجبروا خاطري يعني مثلا إنه عم تقول ما بيحلى الصباح إلا على مرح اسم على مسمى والمخرجة المبدعة لمع. طيب أحمد كاتبه أحمد
0: يعني أحمد هيك
1: تحصيل حاصل عرفتي أبو فاعتبان على بطلال معك بطلال حكيها اسم على مسمى أنا ما راح أحكي مع بطلال يا تفضلي.
0: صباح الخير يا بطلال.
2: صباح الخيرات يسعد صباحكم.
0: وصباحك كيفك؟
2: أصلا الصباح من دون مرح ما له حلو.
0: الله يسعدك يا أبو طلال. في ناس زعلانة الله يجبر بخاطرة.
2: كيفك أحمد الغالي؟
1: والله أحمد زعلان منك ما راح أقول لك كيفك ما راح أقول إني اشتقت لك ما راح أقول كيف نهارك اليوم يعني أنا زعلان ما راح أحكي معك ولا أقول أهلا بطلال نورتني.
2: خليلي إياك طول بعمرك يا رب.
1: وما راح أسألك شو رأيك بالموضوع اليوم.
2: تصطفل أنت حر أنا بس أحكي ما أخاف.
1: أعمل لك ما راح أقول لك يعني رأيك بالموضوع إذا أعطتك فرصة نغير شيء ظاهرة سلبية ما راح أسألك هذا السؤال. أبو طلال نورتني صباح الخير.
2: خليلي إياك طولنا بعمرك.
1: نورتني يا قلبي.
2: أنا بالنسبة لي بكره الأنانية.
1: يا أبو طلال حتى نبتعد شوي عن الصفات الشخصية أو كذا نحن عن ظاهرة خلينا هيك نفكر صوت عالي
0: صفة مجتمعية
1: ظاهرة مجتمعية موجودة اليوم يعني هاي مزعجة بالنسبة لك بتقول أنا لو عندي قرار ألغي هاي الظاهرة والله بألغيها فممكن أسمع أنا مثلا تسألني كأحمد بقول لك والله بالنسبة لي يمنع منعا باتا التدخين في وسائل النقل العامة ممنوع منعا باتا مثلا يعني عرفت كيف؟ اي مثلا انا اذا بتسالني هذا السؤال بجاوبك هيك انا بقول لك انا يمنع التدخين في وسائل النقل العامه وبالاماكن العامه يعني للاسف انا فوت على احد المولات بلاقي الناس عم تدخن بالمول منظر غير حضاري تمام فبقول لك انا يمنع منعا باتا التدخين بوسائل النقل والاماكن العامه المغلقه بس
2: هلا انا
1: بسالك تفضل
2: هلا انا بالنسبه لي بالنسبه للحدائق العامه الحدائق العامه مفروض تكون اجمل حدائق نقعد نريح اعصابنا مو نكب النفايات ونترك النفايات ورانا ونحمل حالنا وضلنا ماشيين هاي ظاهره كثير سيئه يعني يعني يا ريت كل واحد مثلا بيفوت على حديقه بيقعد مثلا بيقضي مشواره مثلا وقعدته الحلوه واي شيء من النفايات يحطهم بكيس واخر شيء ياخذهم يكبهم
1: بالقمامة. طيب أبو طلال
2: إنه لازم يصير.
1: بدي أخليك مع مرح الاسم على المسمى وأنا قلت لك ما رح أحكي معك أسألك أنا هيك تفضل يا مرح اسم على المسمى.
0: أبو طلال يعني كلياتنا منتضايق من شكل ومنظر الزبالة بالأرض هو بالشوارع ونحن كتير منحب تكون بلدنا مليانة يخضوا
1: هذا واجب المواطن اليوم اللي يزور حديقة يكون معه كيس بعد ما خلص قعدته يا مرح معلش انبسطت خلي كمان الحديقة تنبسط فيك
0: صحيح أو الناس اللي بعدك بدهم يجوا يقعدوا
1: تماما
0: يكون لهم نفس الحق المبادرة فيها على نظافة
1: هي مبادرة فردية مش من الدولة ولا
0: صحيح
1: هي من الشخص نفسه
0: صحيح تماما يعني بتخيل حالك انه قاعد بمكان ببيتك ورميت الزبالة وفاتوا لعندك ضيوف وشافوا هالمنظر فأكيد ما حيعجبك أبو طلال حابب توجه هيك تحيات صباحية لحدا
2: والله بوجه تحية لكل مين بيحبني لكل المستمعين اني كلهم ذو احترام
1: قديش هن نكتار اللي بيحبوك ابو طلال وانا اولتهم شكرا كثير لاهدائك لي لاني بنحبك انا اساسا شكرا لاتصالك
0: احمد ابو طلال
1: ثانك يو انا بحبك كمان شكرا ابو طلال من كل قلبي

0: أنتم تستمعون إلى برنامج صباحكم سوري من إذاعة دمشق بحلقة اليوم الخميس. صباح الخير صباح سوريا إذاعة دمشق. أبو عمار من الغوطة. قبل ما أروح لعندك يا مرحبا الاتصال اللي جاي بدنا نصبح أيضا على رقم نهايته 399. يسعد صباحكم من طرطوس. دعوتنا جميعا لبنتي هشام بامتحان التاسع اليوم. موفقة يا هشام إليك ولكل الطلاب اللي عندهم امتحانات اليوم. آخر رسالة بأخذها بعدين نروح لعندك مرح. نهاية الرقم 843. شكرا مرح. معروف خليفة بيقول صباح الخير لأحلى كادر وأحلى إذاعة. إذا ممكن غنيت غني لمحمد جمال وبهديها لكم ولأصدقائي الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى وكل المستمعين. معروف خليفة صباح الخير ومعك اتصال.
1: معنا اتصال. صباح الخير.
2: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يسعدني صباحكم.
1: أهلين أبو موفق. كيفك؟
2: والله الحمد لله.
1: أنا هي أول صباحي بعد العيد. بدي أعيد عليك.
2: الله يبارك فيك. تحية كل واحد يصلي على سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: تحية المخرجة اللي حطت لنا المناظر الحلوة ما شاء الله بلودان ما شاء الله نتفرج عليها على الشاشة.
0: الله يجبر بخاطرك يا أبو موفق. الله يجبر بخاطرك. الله يجبر بخاطرك. الله
2: يخليك. سلم عليك أنا.
0: لا بس إنه يعني المناظر عم تشوفها على الشاشة. إيه
2: والله والله شيء حلو. والله بلودان ما شاء الله بتجنن. هي بيقول لك شغلي أنا.
0: هلا عم نشوف. هلا عم نشوف بيت جن.
2: هلا حطت لنا بيت جن ما شاء الله عم نتفرج عليه على الشوارع والجبال.
0: لما رجعوا رجعوا صورة لأن على الاستوديو والله رجعوا لنا الصورة.
2: الله يبارك فيكم يا رب.
1: أبو موفق اقتراح بالنسبة لك كمستمع، بتحب نظل حاطين طبيعة ولا بتحب نرجع الاستوديو؟
2: والله التشكيل حلو. والله
0: انا معك يعني انا معك
2: ايوه انا معك. شوي نشوفكم نتبارك فيكم شوي.
0: ابو موفق ابو موفق يا ابو موفق حبيبي بس معي لحظه للبلد نسمع غني برجع على اسالك السؤال حلقه اليوم. يلا

0: أبو موفق، ليه بقى هالبلد أحلى وتكون هالصورة؟
1: ما شاء الله على الجميل حطتها لمه
0: حلو. هاي غنية بس بدنا هاي الصورة اللي عم نشوفها هلا على إذاعة دمشق تكون صوت وصورة.
1: تمام.
0: ظاهرة مجتمعية سلبية، إذا اليوم بيدك قرار بتقول بدي إلغي هاي الظاهرة، شو الظاهرة لتكمل صورة البلد بتصير أحلى وأحلى؟
1: البلد إذا بديت الظاهرة تصير مثل هيك مثل البلاد برا وأخف الخليج، رحت أنا على السعودية ورحت على عمرة، بدي إلغي بس لو إني مسؤول بدي إلغي ظاهرة المحلات لنحط بضائع على الصيد وأغير على الطريق والفوضى بالإشارات عتشون بأطول من ومعاكسة الطريق. هي أنا بجن منها أبدا.
0: معك حق. حلو. إذن مهم جدا. هي برسمنا عم يسمعونا موضوع شغالات الأرصفة، وعلى فكرة يا مرح هذا نحكى عنه كتير ببرامجنا الخدمية، وللأسف مبارحة كنا عم نصور امبارح يا ابو موفق كنا عم نصور بمنطقه معينه كمان الظاهره للاسف كانت منتشره موضوع
2: البلديه ما عم متقصر احمد، انا عم
0: بس
2: شوف
0: في مخالفات للأسف.
2: انا عم شوف يعني لكن شوف في شغله انه عم بيراعوا شوي انه انا بهيك بوجهه نظري
0: عندهم محلات لحظه
2: عندهم محلات عم بيراعوا موضوع البسطات شوي، بس جماعه المحلات فعلا ان كثير عم ياخذوا طريق يعني
0: تفضل ابو وفاء.
1: مرات مو كثير مو كثير، انا شايفها عندنا ظاهره بتبي اداب والله مو كثير. اوكي شو والله يرصيف الله خلق البني ادم
2: صحيح اكيد اكيد اكيد ابو وفاء
1: والله العظيم هيك الشيء. اوكي شو الله خلق يرصيف البني ادم. وثاني شغله بدي اقول لك

0: شوي. هلا اذا حطوا الغاز برا او شو ما بينباعوا طيب عطيش، انا جاي على السمان بفوت على السمان، جاي على الخضيب
1: اكيد طبعا طبعا،
0: يعني اذا حطوا برا بينباعوا برا
1: تماما.
0: شغله الاشارات ما حدا عم ينتبه فيها، يعني خص المثيرات والديسكيتات هدول الكهربائيه على كيف شوي كون واقف انا

0: السيارات يعتم يأطهم إني تنطفى الإشارة توقف السيارات بقطعوا لا هي شغال إشارة تفرج انتماع شارع الثورة وناحي المشتد وبوم الصلاة لا هي شغال الإشارة السيارات عم يمشوا إنها بمقطعوا إجباري وأكثر هالشغلة وإذا بيكونوا عم يقطعوا حاطين موبايل بمخهم عم يحكوا فيه وإنه عم يقطعوا أو حاطين الوطس وعم يوطسوا فيه عبتاشوا هي كرها هي طيب ما بدي أشوف الواحد يعني بلدنا الحمد لله حلوة تفرج على المناظر حاطة بالجنب الجنة ما شاء الله
1: أبو موفق بدي أقول لك نهارك حلو ويومك موفق يا أبو موفق أكيد أكيد إيه تفضل
0: بيحيي أهل الشاغور حارتي وبيحيي الطلال اللي بسمعنا صوته هلأ والآن سحنا بدنا نحييه ونحكي وكل شيء عم يسفيد وكل شيء عم يسمعنا بزاعد بيوش تحيي إله من أبو موفق من الشاغور سلام عليكم
2: الله يسعدك يا أبو موفق
0: بن حارتي رضوان بن حارتي تحية إله تحية إله يا رضوان وعائلته المحترمة
2: الله يسعدك يا موفق
0: الله يبارك فيكم سلام عليكم.

0: أبو أمير من حلب عم بيقول صباح الورد والياسمين لكادر الإذاعة وأحلى مذيعين وأحلى مخرجين، كل التوفيق لطلاب الشهادتين. أيضا فارس كرم، لا أغنية فارس كرم فكرت لي اسمه فارس كرم الله يسعد صباحكم صباح
1: لا قالت لا تخيل انه حد اسمه عبد الحليم حافظ حتنصدمي كمان معنا اتصال لا

0: اكيد طبعا انا
1: لما بتروح
0: هدينا موسيقى. انا ما استغربت بس انا كنت بنسيها عم بضحك. انا ما استغربت انه فارس كرم في بالي فارس كرم اسمعلي اقول لك بس الاسم حبيت التطابق بس طلعت هو بده غنية فارس كرم. فخليني اقرا الرساله احمد
2: كان طالب غنية الغربه بس قبل ما راح اسمحي لي
0: انا ضحكني انه
2: انا قلتي لا. طيب خليني اخذ مشاركه تصبيحه ايضا عبر الواتساب للمشاركات اللي عم توصل. راح الرسائل كلها لنهايه الرقم 466 بيقول بونجورنو يا حلوين يعطيكم العافيه والله يسعد صباحكم صباح خيرات. اعتقد على ان حسب ما بقرا على الواتساب تحيه من سد الفرات صباحكم سوري سوري احببت هذه الاذاعه وبرامجها كثير.
0: تحيه من سد الفرات
2: عدنان ابو منان مرحبا.

0: معنا تسعة. حسين
1: عن جد انا وكل ما بقول حسين بزعل على حسين.
0: يا حرام طبعا. يعني هو بيقول بدي اعلق على اغنيه فارس كده بس مثل ما عميد ما فيني بدي اخذ اتصال انا وسكته. صباح الخير.
2: يسعد لي صباحي بكل خير. انت مروح.
0: اهلا وسهلا. صباح الخير.
2: صباح استاذ احمد.
1: حي الله.
0: كيفك؟
2: يخلي لي اياك يا رب استاذ. صباح.
0: كيفك علي؟
2: علي
0: شو اخبارك؟
2: يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير للغالي لما مستحيل انا ولما نتفق بشيء.
0: ليش؟
2: هي أرجنتيني وأنا برازيلي، هي بتحب الصيفي وأنا بحب الشتاء. ولا يمكن إنه اجتهيت يكون في قاسم مشترك.
0: والله هيك يعني معلش بعض الصداقات تبنى على الاختلاف.
2: أكيد طبعا. والله المدام لما الله يعطيها ألف عافية على كل شيء عم تقدمه حضرتكم حقيقة. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية. وشي أستاذ أحمد
1: وكمراء
2: وأكيد أنا من مشجعي السامبا حقيقة.
1: السامبا بس عربيا مين بيشجع؟ ما بدنا نروح الرياضة أنا وأنت بس لأنه ما راح ما بتخلينا نحكي رياضة.
2: والله المنتخب العراقي حقيقة.
1: المنتخب العراقي.
2: ان شاء الله
1: يعني. انا تعرف ميال المنتخب المنتخبات المغربيه
2: أكثر. المغربيه حقيقه صراحة. العراق لانه صار له فتره ما تتاهل على كاس العالم يعني هي السنه خاصه يعني شفنا كذا منتخب عربي مشارك بالبطوله. ان شاء الله يا رب هيك نشوف مونديال يكون حلو يعني حقيقه.
0: طلع ما حدا بيشبهني ما حدا بيشجع الحكم
2: وحقيقه السنه شوي العالم بتتعذب بموضوع التوقيت يعني بتكون
1: اربعه عندنا اول مباراه الساعه 1 عفوا 10 المساء وفي عندنا مباراه الساعه
2: 3 وحده وفي عندنا مباريات 5 صباحا
1: 5 يعني. صباحا
2: تمام بالتوفيق ان شاء الله. موضوع بالتوفيق. كل يوم حساس ومميز جدا استاذ احمد في ظاهره جدا حساسه ولازم ينشغل عليها اليوم قبل بكره واللي هي القياده الرعناء والمتهوره والغير مسؤوله للدراجة الناريه. هذا الموضوع أستاذ أحمد الشغل الشاغل لكل حدا مواطن سوري وخاصة في المدن أو بالأرياف وهي الظواهر بغلق

0: والله انا عم شبه بالموتور، شو هذا التشبيه بالموتور وشو هذا الشيء المظهر الغير لائق؟ هي نقطة. اثنين، القيادة للأطفال، أنا عم شوف عالم عمره 12 و13 و14 سنة على الدراجة النارية.
1: نعم.
0: يعني هذا الشيء أستاذ أحمد وأنا استمرة، أول شيء عم يشكل خطر على حاله. اثنين، عم يشكل خطر على السائقين الثانيين، يعني أصحاب الدراجات اللي عم تسوق على مهلة وعم تقود على مهلة، وحتى السيارات كذلك الأمر.
1: اليوم في دمشق علي عاملين حملة كبيرة ضد الموتورات.
0: هذا الشيء نحن بنشد على ايدهم، ونحن جميعا حقيقه اي حدا فينا بيشوف هي الظاهره يبلغ الجهات المعنيه، لانه هذا الموضوع انت هون حفظت حياه استاذ احمد.
1: او وغير هيك علي، في انا يعني مبسوط موتور وقت بيقيموا تبع الموتور الصوت، فيعني غير القياده الرعناء وممكن تعرضوا لحوادث والتشبيب، ويعني حتى الصوت
0: الاصوات العاليه حقيقه جد. وخاصه الليلة استاذ احمد.
1: نعم،
0: العالم بتكون نيام وعندنا عالم طيب كبار سن وبدين يناموا، بتعرف هذا الوضع.
1: صح بالضبط. يعني اخي ليك فضل. حتى لو ما كان عندك، انت قاعد هيك ما عندك لا كبير سن ولا مانك مضطر تقول يا اخي وطي صوت، انا من حقي اليوم اقعد هيك، عرفت كيف؟ انسى يعني انسى انه يكون عندك حد مريض.
0: انا بمنطقه ريفيه استاذ احمد. نعم. انا بمنطقه ريفيه والمنطقه لازم تكون تنعم بالهدوء. صدقني اللي عم يصير ما عم يصير على الاسترادات نتيجه السرعه القويه جدا. هذا الموضوع حقيقه
1: هذا صوت موتور
0: طبعا هذا صوت موتور، لذلك نحن لازم هذا الموضوع يكون برسم اولا الجهات المعنيه قولا واحدا، يكون في قوانين صارمه برسمنا نحن. انا اذا بتحطني بمكان انه اصدر قرار فورا، هذا انه مصادره اي حدا وحتى الدراجه الناريه والشخص اللي بيقوم بهي القياده الرعناء حقيقه، لانه انت عم تشكل خطر على نفسك وعلى المحيط، وهي الظاهره حقيقه بتخلينا بمس انه المظهر الجمالي حتى بتعرض حياتنا وحياه الاخرين للخطر، وممكن ان تفقد حياه بلحظه معينه.
1: فكرتك علي، شكرا كثير،
2: يعطيك الف عافيه علي.
0: يخلي لي اياك يا رب، يسعد لي صباحكم جميعا، وتحياتي لجميع الاطفال.
2: وصباحك
1: علي. يا علي علي راح علي، كنت عازم على انه نطلع مشوار بالموتور انا وياه، يعني ونشبب عليه انا وياه مشكله، بس كنت
2: فكرت بدي اقول له يا علي الاقي زيك فين يا علي.

0: هناك رشا من اللاذقية بعثت لنا رسالة. رشا راحت جمعت كل زهور البستان لعيونها يا حلوينة، وعم بتصبح على كل المستمعين وعلى سنديانة زامة ومعروف خليفة، وبتقول لحلا نورتي السكن الجامعي، وبتمنى نسمعها غنية نصيف زيتون مش عم تزبط معي.
1: تكرم عينك. وكمان مضر عم بيقول صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء.
0: شكرا حبيبي كلك ذوق وصلت.
1: أنا فادي لحدا يا لما، أنا فادي ليحيى من حلب، بعد زمان ما حكى معنا، مو يحيى كان، يحيى من حلب. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول المجتمعات لا تتقدم بكثرة من يحاسبون الآخرين بل بكثرة من يحاسبون أنفسهم. صحيح صدقت، فلنترك الحكم على الناس ولنبدأ ببناء أنفسنا، فالتغيير الحقيقي يبدأ من الداخل. يسعد صباحك.

0: من الظواهر المجتمعية التي يجب أن تتغير في سوريا ظاهرة الواسطة والمحسوبية، لأنها تؤدي إلى ضياع حقوق الأشخاص الأكفاء وتضعف الثقة بالعدالة. يجب أن يكون مبنيا على الكفاءة والاستحقاق، مما يساعد على بناء مجتمع أكثر عدل وتقدم. ماجد من تركيا عم بيقول صباح الخير لكم وشكرا على البرنامج الرائع.
1: صباح عليك أكيد وعلى كل السوريين الموجودين بتركيا بكل أنحاء العالم. يسعد صباحك. نهاية الرقم 451. بكل خير أحمد مرح. الصوت في وشي واضح، مو من السماعات ولا من الجوال. يا صباح الخيرات.
0: وين عم تسمعنا؟ على الراديو يعني؟ انت بتقصد على الاف ام الوشي؟
1: سوسن طبشي عم تقول
0: سوسن. سوسن سوسن وين الوشي؟ على التليجرام او على الاف ام؟
1: ما بعرف. على كل حال ايضا معنا مشاركه من رقم نهايته 098. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسعد صباحكم صباح جميع المتابعين. معكم حسن احمد من منبج، وانا ذكرتكم عده مرات بالنسبه لمشكله الصوت الاحادي، لكن للأسف إلى الآن لم تحل. تحياتي لكم مرة أخرى. مرحبا لمنبج.

0: طبعا مكملين سوا بصباحنا السوري، لكن حنترككم انا واحمد مع زميلتنا علا بفقرتنا الطبيه.
1: ودرهم وقاية خير من قطار علاج الصوت والزميلة علا أحمد، وبعدها بنرجع لكم أنا ومراحل مشوار الصباحي مكمل للسعيد عشر صباحاً.

يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق. طبعا يسعد صباحك لما بزمن بتتسارع فيه الأخبار وبتكثر فيه التحديات، بيبقى في قصص بتستحق أنه نتوقف عندها، قصص عنوان الإنسان وبطل العطاء. اليوم رح نحكي عن مبادرة طبية وإنسانية بتحمل اسم جميل وبيختصر رسالتها شفاء. برنامج شفاء هو مو مجرد حملة طبية عابرة، هو جسر من المحبة والتعاون بين أبناء الوطن بالداخل والخارج. بيجمع أطباء واختصاصيين ومتطوعين من مختلف المجالات حول هدف

0: واحد إعادة الأمل لمريض بينتظر فرصة علاج، أو لطفل بيحلم بحياة طبيعية، أو عائلة عم تدور على بصيص أمل بعد سنوات من المعاناة. من خلال هذا البرنامج بيوصل لسوريا نخبة من الأطباء السوريين العاملين بألمانيا ليقدموا خبراتهم العلمية والعملية في خدمة المرضى، وليأكدوا أن المعرفة وقت بتقترن بالإنسانية ممكن تصنع فرق حقيقي بحياة الناس. كل التحية والتقدير للقائمين على برنامج شفاء وللأطباء والمتطوعين والداعمين يلي عم يثبتوا أنه العمل الإنساني ما بتحد المسافات، وأنه الانتماء للوطن ممكن أنه يترجم بأفعال بتلامس حياة الناس مباشرة. وضيفنا اليوم عبر الهاتف الدكتور أيمن طاطين، كبير استشاري الجراحة العظمية وجراحة العمود الفقري والجنب في ألمانيا، وأحد الأطباء المشاركين بالجهود الطبية والإنسانية المميزة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيمن.
1: يا
0: هلا بيكي، يسعد اوقاتك. دكتور، طبعا برنامج شفاء يعني هو حملات متتاليه عم تكون موجوده على يعني بسوريا بفترات متقاربه. هلا بموجودين ب 25/5 ل طبعا كنتم متواجدين 25/5 ل 5/6 بمشفى حماه الوطني ومشفى المجتهد بدمشق.
1: تمام.
0: هلا عندنا بدنا كنتم يعني مختصين بحملات جراحه الجنب والعمود الفقري. طبعا هيك يعني بدنا نحكي عن هي الحملة سريعا، بس بالبداية خلينا انه كيف عم تختاروا يعني هلا عفوا شو بدي لك يا دكتور، العدد العمليات اللي انتم قمتوا فيها خلال هي الفترة، يعني خلال فترة تواجدكم قديش وصل فينا نقول تقريبا العدد؟
1: بهي الحملة كان بسبب طبعا الاعياد قدرت اعمل 8 عمليات، 5 عمليات في مدينة حماة و3 عمليات في مدينة دمشق.
0: الله يعطيك العافية.
1: طبعا نحاول نجهز حملة قادمة إن شاء الله بوقت قريب، يكون العدد أكبر من هيك بكثير
0: إن شاء الله.
1: إذا الله يسر لنا إن شاء الله حيكون في حملة تكون يعني بمختلف المحافظات مع عدد عمليات أكبر.
0: تمام. وبالفترة الماضية يمكن كان بحلب في كمان بموضوع حملة
1: هنا كان فيها، هنا عم تكون في حملات متعددة، بس حملة الشفاء اللي قمت فيها أنا السنة الماضية بشهر 9 كانت في كمان بمدينة دمشق.
0: كمان بدمشق
1: كانت أول حملة اللي هون بسوريا، وكانت صار 8 عمليات كمان نوعية.
0: الله يعطيك العافية. طب خلينا هيك كل حدا عم يتابعنا نحكي له شو هو يعني شو المقصود بالجنف، أنه هلا هو فينا نعتبره مرض أو أنه تشوه بالعمود الفقري؟
1: تمام. هو التشوه بالعمود الفقري انحناء طبيعي بالعمود الفقري بيسبب تشوه بالشكل الخارجي عند المريض.
0: تمام.
1: في منه عدة أشكال، في خلقي وفي مكتسب بيتطور بمراحل النمو عند الأطفال.
0: تمام. هلا دكتور مثلا في أعراض بتظهر على الأطفال، هلا طبعا بالحملات أنتم عم تستهدفوا الأطفال ولا الكبار أكثر؟
1: نحن عم نستهدف الأطفال والشباب. لحتى بمرحله مبكره نقدر نحقق افضل نتائج ممكنه.
0: تمام.
1: التصليح من عند العمود الفقري، وهذا بيكون افضل لانه بس يكبر المريض بصير في العمود الفقري بتقل المرونه، فبصير التصليح اصعب. مشان هيك نحن بالبدايه قاصدين هي الفئه العمريه من المرضى.
0: تمام. يعني معناها العلاج بالبدايه انه هو بيحقق نتيجه افضل من المراحل المتاخره.
1: تماما. نحن بنبتدي بالنسبه للجنس غير الولادي بنبتدي تقريبا بعمر 14 او 15 سنه، بنحاول لانه هون بيكون في مرونه كبيره.
0: تمام.
1: بنكسب تعديل فوق 80% من الانحراف في غالب الحالات.
0: تمام. طب كل حدا عم بيسمعنا من الاهل، اذا حدا طفل مثلا شو فينا نقول الاعراض اللي بتظهر عند الاطفال ممكن توجه الاهل لانهم يزوروا طبيب مختص بالجراحه العظميه والجنف؟
1: هو الطفل لما بيكون بالمنظر الخلفي على الظهر في اختلاف في ارتفاع الاكتاف، في اختلاف بالخاصره بالجنبين، بالذات المريض بيركع للامام بيختلف ارتفاع الواحد كتف.
0: تمام.
1: وهي ظواهر انه في عندنا انحراف بالعمود الفقري. الافضل هو انه يكون في فحص روتيني للاطفال، اما عن طبيب الاطفال او طبيب جراحه عظميه جراحه عصبيه. هن ممكن بطريقه الفحص السريري يكتشفوا او ياخذوا الشك انه في عندي مشكله، وهي الحاله ممكن الواحد يعمل صوره اشعه بسيطه كثير سهله، وبيقدر الواحد يحدد تماما في انحناء او ما في انحناء، في حاله مرضيه او الحاله طبيعيه.
0: تمام. طب بيتطور الموضوع اذا ما تعالج دكتور كمان؟
1: تماما. هلا في اطفال بيتطور عندهم بشكل سريع، بيصير بعمر ال 14 سنه بيكون حاله كثير

0: صعبه، خذوني ونحن بنعالجهم بوقت مبكر بالنسبه للحالات غير الولاديه، بنحاول بعمر ال 11 سنه او 12 سنه نعطيهم تثبيت مؤقت، اجريت الحمل الماضي واجريت هي الحمله عمليات عند اطفال، تثبيت مؤقت بتصليح تصحيح مؤقت بحيث انه نحن نعطيهم اسياخ للتطويل ونطولها على فترات متباعده لحد اكتمال النمو بعمر 14 او 15 سنه، وبهي الحاله بنثبت تثبيت نهائي، وان شاء الله بهالطريقه هي بنحقق تصحيح تقريبا 90% للجنب.
1: تمام. يعني دكتور انتم يعني الاعمار مثل ما قلت انه بتبلش وخاصه بعمر الاطفال انه في مرحله بيكون فيها نمو، انه انتم ما يعني بتحدوا بتضلوا متابعين هي الحاله
0: تماما
1: ما بتوقف. طب في اعمار معينه بتحس انه بيظهر فيها الجنف اكثر من مثلا اعمار، هلا قلت في شيء ولادي بيظهر بس بعدين بالاعمار، هلا اكدنا كثير على انه عمر ال 14، هل هو نقول فيه انه هذا العمر اللي هو مثالي للجراحه ولا هو عمر مثالي انه اكثر فيه الجنف؟
0: لا هو مثالي 14 او 15 مثالي للجراحه، لانه هون بيكون عندي النمو الاعظمي للعمود الفقري اكتمل.
1: تمام.
0: هون انا بثبت بحيث اني ما اخسر فترات النمو، لما بثبت فترة مرحله المراحل اذكر فنحن بنخسر جزء من النمو العمود الفقري.
1: تمام.
0: بثبت بعمر 14 او 15 غالبا بنكتشفه بعمر 10 ل 12 سنه انه هون بيكون زاد، فبيكتشفوه يكشف سريري غالبا والفحص الطبي ياكد هذا الشيء.
1: تمام.
0: غالبا بيجوا المرضى بعمر 10 12 سنه بنتابعهم نحن، وحسب تطور الانحناء بنقرر اذا بدهم حزام ضاغط او ما بده الحزام، فقط متابعه كل 6 اشهر، واذا كان الحاله عم تتطور بسرعه يلجا للطريقه اللي حكيت عليها اللي هي تثبيت مؤقت مع شد متكرر بحيث انه نحن نصلح الانحناء وما نخلي الانحناء يزيد نهائيا.
1: تمام. هلا دكتور يعني مهم انه مثل ما قلت انه كثير ضروري يكون في فحص لهذا الموضوع لحتى الاهل انه يكتشفوا القصه على بكير ويعالجوا الاطفال، بس هنن كاهل بيقدروا يكتشفوها للحاله؟
0: تمام بيقدروا يكتشفوها بس لا حيكون مو بكل الحالات، يكتشفوا بطريقه انه لما بيشوفوا الطفل من الخلف بيلاقوا انه في ميلان بالاكتاف،
1: يعني يمكن الحاله الظاهره اكثر، يعني وتكون الحاله شديده اكثر
0: بتكون اشد شوي بس ما بتكون، يعني في حالات بتكون على حدود الحد اللي لازم تداخل جراحي.
1: تمام.
0: هذا الشيء او بيشكوا بهذا الشيء، هو الافضل بيشوفوا منظر الطفل من الخلف، يكون الظهر عاري مشان يقدروا يشوفوا تماما الجلد، هو واقف الاكتاف وهو منحني لقدام بوضعيه الركوع، كمان بيقدر يعرف الواحد انه في اختلاف بين الجنبين، اذا كان في اختلاف ما في غير متناظر الجنبين بالنسبه للعمود الفقري، فهون الواحد عنده شك يروح لعند الطبيب.
1: تمام.
0: ان شاء الله بالتعاون مع وزاره الصحه رح نقترح بالمراحل القادمه انه نحاول نخلي بمشافي معينه بالمحافظات يكون في مسح، بحيث انه الواحد انه نعمل للاطفال ندرب كادر ونعمل نحاول نعمل مسح بشكل روتيني
1: ان شاء الله يا رب،
0: بحيث نحن نكشف هي الامور بوقت مبكر.
1: اكيد كثير مهمه هي النقطه، ويعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب بتتحقق عن قريب. ان شاء الله. هلا دكتور هل ممكن نقول او هل صحيح ان الحقيبه المدرسيه الثقيله بتسبب الجنف عند الاطفال؟
0: هي لا، يعني انا ما شفتها انه في الحقيبه، نحن طبعا بالمانيا عندنا الحقيبه هي وزنها بين 7 ل 10 كيلو، احيانا بيكون انه الكتب المدرسيه بياخذ الطفل معه دائما، فنحن هي ما شفنا انه هي السبب، السبب في عندنا مثل ما حكينا الولاده، هذا الولاده ما بتاثر باي شيء بيصير، في عندنا السبب في عندنا الجنف اللي هو بيقولوا عنه غير معروف السبب وغير محدد السبب بشكل اكيد.
1: تمام.
0: هذا بيتطور بغض النظر عن تصرف الطفل.
1: تمام. هل عمليات الجنف اليوم خلينا نقول هي امنه وناجحه 100%؟ مو 100% يعني امنه وناجحه، لانه ما في شيء 100%، ما في شيء
0: نسبه النجاح فوق 90%، الخبره الحمد لله كبيره. والمعدات كمان تطورت بشكل كبير، يعني نحن يعني الخبره هي بتلعب دور كبير، وهي بتحقق او بتخفف الكره بشكل كبير. في عندنا نحن طبعا ما بنواجه بسوريا في جهاز مراقبه الاعصاب، هذا كمان خلال العمليه من اولها لاخرها بيعطينا مراقبه للاعصاب بحيث اذا صار اي شيء شد او ضغط على النخاع الشوكي بتعطي مباشره اشاره، فبجنبنا اي اصابه بعمليات الشلل، والاصابات بعمليات الشلل بهي بحالات الجنف العاديه غير الولاديه هي حالتها تقريبا صفر، يعني كثير منخفضه.
1: تمام. الله يعطيكم العافية يا رب. دكتور هيك رسالة أخيرة بتوجهها للأهالي، شو بتحب تخبرهم؟

0: تحب اقول الجنس مضبوط، هو مرض هو بيخاف منه الواحد، اي حدا بيسمع بهذا الشيء، بس الحمد لله في علاجات. الافضل هو الكشف المبكر، لانه الكشف المبكر بحالات اللي هي ما قبل الجراحه ممكن الواحد بحزام مراقبه انه يقدر يتفادى الجراحه، بحيث انه يخفف تطور هذا المرض للانحناء او يوقفه على مرحله خفيفه بحيث ما نحتاج لجراحه.
1: طبعا يعطيك العافيه دكتور، واكيد انت حتكون موجود ان شاء الله كمان بالحملات القادمه، وخاصه بما يخص موضوع الجنف والعمود الفقري. طبعا الشرف لنا بوجودك، بوجود خبرات مثل حضرتك، مثل الاشخاص القائمين على هي على هذا البرنامج عفوا. شكرا كثير لكم، شكرا والشكر الاخص لك دكتور ايمن طاطين، كبير استشاري الجراحه العظميه وجراحه العمود الفقري والجنف بالمانيا. شكرا كثير لك ونورت سوريا.
0: بزعدني هذا الشيء، وانا بتمنى اني اجي بشكل متواتر بشكل متكرر على سوريا وانجح العمليات ان شاء الله بنقدر نساعد.
1: ميت اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا كثير لك.
0: شكرا لك كمان،
1: يعطيك العافيه، شكرا كثير لحضرتك حكيم. طبعا مستمعينا نحن هيك دائما موجودين معكم، حتى لا مو بس لنحكي عن المواضيع الطبيه، كمان لنغطي الحلقات الطبيه والفعاليات الطبيه القائمه بوطننا الحبيب سوريا. يسعد اوقاتكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعين الكرام أهلا بكم. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد من جنيف أن سوريا تسعى لشراكات دولية تدعم التعافي المستدام. انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026. وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة تؤمن نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات. وفي خبرنا الأخير، المجموعات الخارجة على القانون في السويداء تواصل منع عدد من طلبة

0: شهادة التعليم الأساسي من مغادرة المحافظة إلى محافظة دمشق لتقديم امتحاناتهم. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم سوا بصباحنا السوري مع سؤالنا وأيضا مشاركاتكم طول فترة الحلقة. وبدي هيك يعني لكم شغلة، نحن ما حنضل الإيداش اليوم أحمد للأسف،
1: حنكون معكم للعشرة ونص. فتحية حلوة لكل الناس اللي معنا على هواء إذاعة دمشق، للي عم يسمعونا أكيد على امتداد سوريا، أخبار منوعة، خليكم معنا.

0: بآخر فقرة بصباحنا السوري لليوم مع ثلة من الأخبار المنوعة، ومنبلش بالقبة الحرارية يلي رح تأثر لأول مرة على 7 دول عربية.
1: تحضروا منيح لصيفية، عنوان الأكبر والكبير: القبة الحرارية مستمعينا تتزامن مع اشتداد المرتفع الجوي شبه المداري وسيسيطر على المنطقة خلال الأيام القادمة. اليوم سمعنا هلا بيقول شو الأخبار، أكثر منطقة حتتأثر بهاي القبة الحرارية هي شبه الجزيرة العربية.
0: ودائما السوريين في الصدارة، ألمانيا تمنح جنسيتها لعدد غير مسبوق.
1: بالتفاصيل مستمعينا، كان واحد من كل 5 أشخاص حصلوا على الجنسية الألمانية بعام 25 هن من سوريا، لكن بالمقارنة مع عام 2024 فقد انخفض عدد السوريين يلي حصلوا على الجنسية الألمانية، انخفض العدد إلى 21%.

0: في السعودية تسجيل ولادة حيوان نادر لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.
1: مستمعينا، نجحت جهود الحماية في تسجيل ولادة أول مهر للحمار البري، أو صراحة للأمانة أنا أول مرة بسمع بالحمار البري، أنا بعرف الحمار الوحشي. على كل حال، الحمار البري الآسيوي على أرض المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 100 عام، تحديدا في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
0: طبعا أوضحت المحمية أن المهر الذكر ولد بشهر حزيران هاي السنة بإطار برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية، واللي أطلقته المحمية بهدف إعادة توطين 23 نوع إلى موائلها الطبيعية السابقة. وكشف عن الولادة الآن بعد أن اجتاز المهر الأشهر 12 الأولى، يعني أول سنة من حياته، بنجاح، حيث أن العام الأول من حياة الحمار البري هو الأكثر حرجاً، بما أن معدل البقاء لا يتجاوز 50%، وأيضاً هاي المحمية نفسها عم تنتظر ولادة مهرين إضافيين هذا الشتاء. فيديو أيضاً لحوض ضخم صوره صياد يحير الجزائريين ويتصدر الترند.
1: بالساعات الماضية مستمعينا، انشغل الأخوة الجزائريون بمشهد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ولو المواقع التواصل شو بتساوي بغض النظر، طبعا اللي انشغل فيه الجزائريون على مواقع التواصل هو صورة لصياد قبالة سواحل الرغاية في شرقي الجزائر العاصمة. الفيديو أظهر الذي التقط خلال رحلة بحرية كائنا بحريا ضخما على سطح الماء، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما تعددت التكهنات بشأن هذا الحيوان الضخم الذي جذب انتباه المستخدمين، وألمح البعض إلى احتمال أن يكون حوت العنبر أو حوت الزعنفي الذي يعيش على في ضفاف البحر الأبيض المتوسط، فيما شكك الآخرون، ولا سيما أن الحيتان غالبا ما تعيش في أعماق البحار، فيما أكد بعضهم أن هذا المقطع قديم. وفي مين عم بيقول نحن بعصر الـ AI، فممكن يكون عبارة عن ذكاء اصطناعي.
0: صحيح،
1: مع الميثاقية يا مرح.
0: أكيد. هيك الأخبارنا المنوعة يا لمع ويا مستمعينا لليوم.

0: وطبعا انا ومرح ما رح ننهي الحلقه الا ما نوجه التحيه لكل الناس اللي بعثت لنا مشاركات. 702 صباح الورد والفل والياسمين لاحلى اذاعه, واذا ممكن اي غنيه لسميره توفيق بهديه للاصدقاء ابو معتز ابو عبده وعدنان سنديان الزام, اذا ما قدرنا نسمعها خلال الحلقه نسمعها بعد البرنامج.
1: صباحكم مرح يلي اسمك مثل كلامك, واحمد صياد الكلمه وفنان الالقاء, بالنسبه للموضوع ما بخلى والا شخص ما بخلي ولا شخص يشتغل بمطعم او محل الاكل الجاهز بدون قفزات او غطر قص وغير هيك بسكر بالشمع الاحمر. معكم سلام من الشام, يسعد صباحك
0: او صباحك هذا الكلام. يا سلام ضروري ايضا الله يسعد صباحكم بكل خير. اذاعه سوريا حبيت صباح عليكم من المانيا عمار تركاوي, صباح الخير.
1: ايضا السلام عليكم, صباح الخير, تحيه للاذاعه يلي خلتنا نرجع نهتم بالراديو بعد زمان. بالنسبه للظاهره المجتمعيه موضوع التدخين بالاماكن العامه وخاصه

0: مغلقة. موضوع إضافي للقناة الفضائية، يا ريت كل يوم تضلوا تحطوا لنا مناظر حلوة من سوريا. ممكن الشاشة تكون قسمين، قسم مناظر حلوة وقسم للنقل من الاستوديو ومعلومات البرامج وهيك، والمناظر تكون منوعة من طبيعية وآثار وحتى شوارعنا وناسنا. مهند من الشام مقيم بمصر، تحية لك وكل أهلنا بمصر.
1: مهند تحياتي لك وتحياتي لشوقك للبلد، يسعد صباحكم مرة ثانية. بالنسبة إلي الظاهر الذي بحب أني أنهي تماما هي ظاهرة غلاء الأجارات الفاحشة. ربي يسر أمر الجميع ويصلح الحال.
0: أنا معك 100% صراحة،
1: ويوفق ولاة أمورنا لكل خير. شوق الصحارة،
0: صباح الخير، بشكركم. عم تقول لما بدها تسمعنا هيك الغنية فأنا سكتت مشان نسمع شو كان اسمه، عاصي؟
1: عاصي هاد، عاصي الحلابي.
0: صباح الخير، بشكركم على الإذاعة الحلوة. بدي أصبح على عائلتي وزوجتي وأولادي، وصباح لكم المشاهدين. أنا رائد، سعد صباحك يا رائد. بطلب منكم لو سمحتوا محمود التركي، رحلة مجنونة من سوريا، سلامي من لبنان لسوريا حرة. سعد أوقاتك وكل أهلنا السوريين بلبنان.
1: ما يحتمل شوقك بشار، يسعد صباحك يا بلد ويسعد صباحك لهي الرقم 267. روشان باكير بتقول لو سمحتوا التردد الجديد كتير مشوش، ما في وضوح بس
0: يا ريت تحددوا لنا وين التشويش، هي تليجرام ولا موقع ولا الفضائي؟ يا ريت بس.
1: روشان صباح الخير، وبدي اخذ مشاركه من هولندا. احلى صباح، صباح سوريا الامل. صباح ياسمين الشامي نهايه الرقم 844، صباح كل خير.
0: حملات شفاء والتجمع الطبي السوري في ألمانيا، صباح السعادة إلى الأحبة أحمد الشامي ومرح الطه لما يوسف المحترمين. معكم ونيس بسام يعقوبيان يكتب من حلب، بارك الله كل عمل طيب لبرنامج شفاء الذي انطلق مع بداية عام 2025 في مبادرة كريمة من تجمع الأطباء السوريين بألمانيا وبحلب. استقبل مشفى العيون التخصصي المرضى المصابين بالماء البيضاء وغيرها من العمليات العينية الدقيقة، ووفروا على المرضى التكاليف العلاجية. أجمل التهاني للمتحدث باسم المكتب الطبي الدكتور صادق موصلي، ضيفكم اليوم طبيب الجراحة العظمية الدكتور أيمن طاطين، والدعاء لحملات شفاء التوفيق والنجاح. ألف مبروك لإنشاء الأكاديمية التي تضم كافة اختصاصات طبية وهندسية في ألمانيا. وهي الرسالة الخميس 4 من حزيران موثقة. مع تحياتي ونيس بسام يعقوبيان.
1: يا حنون نهاية الرقم 577، صباح الخير من بلجيكا لأحلى إذاعة. تحياتنا لكل السوريين ببلجيكا. يا حنون نهاية الرقم 38. السلام عليكم، عم بسأل عن برنامج المفتاح، ما عاد نسمعه. برنامج المفتاح بعد برنامج ضمن الفترة الصباحية موجود طبعا، وأكيد البرنامج مستمر معكم.
0: عم بيقولونا تليجرام الصوت واضح الحمد لله رب العالمين، ما بعرف إذا أظن على الـ FM أو على الفضائية. بالتوفيق لطلاب، بتمنى لهم النجاح. أحمد من اللاذقية، صباح الورد أحمد مرح. أبو طارق من اسطنبول، يسعد أوقاتك.
1: هلا أبو طارق. ولا تولى على رسائلكم ولا كلمة يا لما. وشكرا على الباقة الحلوة من الأغاني اللي عم ترافقنا مع القراءات الصباحية لرسائلكم اللي عم توصل. صباح خير، شكرا على الصباح الجميل اللي بتعطونا إياه ببرنامجكم الصباحي. في شغلات كتير بحب غيرها، ولكن بما يخص إذاعة دمشق بحب تتغير الأجهزة، حتكون أحدث الأجهزة ويكون البث الفضائي ثابت غير منقطع، وتشغل شو وتشغل السماعتين لأنه ما أصلت السماعتين مشكلة.
0: أبو المشكلة مو بدانه ولا بالسماعة.
1: المشاركة اجتنا من النرويج يا مراحة عبد الله، تحياتي لك.
0: صدقني يا عبد الله لو أنا بإيدي والله لحتى أجيب لكم البث أنا هيك بإيدي لعنكم. بس أكيد طبعا بكل يعني بإذاعة وبكل منطقة بتصير شوية مشاكل تقنية. تحياتي لكم. هناك ضد ظواهر اجتماعية هي ظاهرة طيبة القلب لبعض الناس اللي بيستغلوا هي الظاهرة وتكلم على الناس بشكل سيء، ورفع الأصوات والتهور والسرعة بالحكم على الناس مع خالص المحبة. من عبد الناصر حسن من صوران مقيم في ألمانيا.
1: تحياتي لك يا أبو حسن. أبو علي العقدي أيضا من حلب، صباح الخير.

0: صباح الخير أحمد الشامي، يا ريت تخبرنا متى سيعود برنامج حكم العدالة البث يوم الثلاثاء؟ برنامج موجود على ضمن لائحة البرامج إذاعة دمشق. قبل ما نسلم الهواء أيضا،
1: قبل ما نسلم الهواء رح نقرأ رسالتكم. يسعد صباحكم بكل خير. بوجه تحية لنادي حمص الفداء ولجماهير النادي الفدائية ولإذاعتكم الجميلة. أنا وأحمد عم نحاول نخلص الرسائل، ترجع بتجينا رسائل جديدة، فكل حدا ما قرأنا رسالته بدي أصبح عليكم وقلكم إن شاء الله يومكم سعيد وعطلي سعيدة. بدنا نودعكم أنا وأحمد الشامي، بنلتقى يوم الخميس الجاي إن شاء الله مع تحيات فريق العمل وتحيات لما أكيد
0: بكرة جمعة انبسطوا بيوم العطلة. تحياتي لكم مستمعي إذاعة دمشق، بتمنى لكم تضلوا بخير ويوم سعيد مليء بالخير والفرح والسعادة. شكرا لما شكرا المراح، ضلوا بخير. الخميس المقبل موعدنا 8:30 بتوقيتك يا شعب. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية. الوفد الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة يشارك في انتخابات 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. 450,884 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة الإعدادية الشرعية. 37 نزيلا في سجن دمشق المركزي يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي ضمن مراكز امتحانية خصصت لهم. محافظ دير الزور ومدير التربية يتفقدان مراكز امتحانات شهادة التعليم الأساسي للاطلاع على سير العملية الامتحانية لا سيما مراكز الطوارئ.

0: في خبرنا الأخير، رغم التسهيلات الحكومية، مجموعات مسلحة تابعة للهجري تمنع طلاب السويداء من التوجه للامتحانات. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إرشادات للطلبة المقبلين على الامتحانات لأداء أفضل في الامتحانات، عليك اتباع ما يلي. انتبه جيدا لبرنامج الامتحان، التوقيت، التاريخ، المادة. راجع مواد الامتحان بشكل منظم. تحلى بالهدوء والاطمئنان والاستقرار والتركيز. تجنب الإرهاق البدني والنفسي. لا تسهر لساعات متأخرة من الليل. لا تصدق ما يزعمه البعض عن الأسئلة. ثق بنفسك وتذكر أن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أخبار الرياضة.

الوحدة يتابع تألقه في دور الستة الكبار في كرة السلة. انطلاق الجولة الثامنة من الدور السوري لكرة الطائرة للرجال. ومورينو يعود للريال في حال إعادة انتخاب بيريز رئيسا للملكي. وصل فريق الوحدة تفوقه في دور الستة الكبار لكرة السلة للرجال محققا فوزا جديدا على حساب مضيفه النواعير بنتيجة 83 نقطة ل79 في المباراة التي جمعتهما في صالة ناصح حلواني بحماة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات الفاينل. ورغم تفوق النواعير في معظم مجريات اللقاء، جدد الوحدة سيناريو مبارياته الأخيرة وتمكن من حسم المباراة في الدقائق الأخيرة بفارق 4 نقاط محققا فوزه 7 على التوالي. وبهذه النتيجة عزز الوحدة صدارته برصيد 41 نقطة، يليه أهل حلب ب39 نقطة، ثم حمص الفداء ب39 نقطة أيضا، و في محل النواعي الرابعا ب37 نقطة. تنطلق منافسات الجولة الثامنة من الدور السوري لكرة الطائرة للرجال يوم غد الجمعة بإقامة 4 مباريات في دمشق وحماة والقامشلي. ويلتقي فريق عمودة مع أبو حمام في القامشلي، فيما يتواجه الوحدة مع الشرطة بدمشق، ويواجه كنصفرة فريق الجيش في محردة، ويلتقي خان شيخون مع الفرات في محردة أيضا. ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، يليه خان شيخون ب14 نقطة، ثم الجيش ب13 نقطة، والوحدة ب10 نقاط، وعمودة ب9 نقاط، وأبو حمام ب8 نقاط، وسلمية ب6 نقاط، وكان صفر ب3 نقاط، فيما يبقى الفرات دون نقاط. شهدت محافظة طرطوس أمس الأربعاء فعالية رياضية بعنوان رايد طرطوس بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، والتي جمعت مشاركين من مختلف الأعمار ضمن مسار رياضي على شارع الكرنك. وأكد عدد من المشاركين في الفعالية أن الهدف من الفعالية هو إظهار جمال مدينة طرطوس ودعوة الناس إلى زيارتها، مشددين على دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الرياضة والسياحة وتعزز روح المشاركة المجتمعية بين الشباب. دوليا، انتهت المواجهة الودية بين المنتخب الهولندي وضيفه منتخب الجزائر على وقع فوز لافت لمحاربي الصحراء بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب فينرود الهولندي أنيس حاج موسى من تسجيل هدف الفوز للجزائر في الدقيقة 86. وتخوض الجزائر غمار المونديال العالمي في المجموعة العاشرة مع كل من الأرجنتين، النمسا والأردن. أما هولندا فجاءت على رأس المجموعة السادسة في مواجهة تونس والسويد واليابان. كما تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار استعداده لكأس العالم مع نظيره الدنماركي دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بمدينة ليخ البلجيكية. المنتخبان لم يتمكنا من استغلال عديد الفرص التي سنحت لهما على مدار الشوطين لتبقى الشباك صامدة حتى صافرة النهاية. يشار إلى أن الكونغو ستواجه منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزباكستان ضمن المجموعة 11، وتشارك في المونديال بعد غياب استمر 52 عاما. حقق المنتخب الإيطالي الغائب عن نهائيات كأس العالم فوزا صعبا على مستضيفه منتخب لوكسمبورغ بهدف دون رد في مباراة دولية ودية. وخاض المنتخب الإيطالي مواجهة لوكسمبورغ بتشكيلة مجددة تماما لم يوجد فيها من الأسماء المعروفة سوى حارس مرمى الأزوري جان لويجي دوناروما. قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنها سجلت رقما قياسيا تاريخيا في الحضور الجماهيري عبر ملاعب المسابقة، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الزخم الاستثنائي الذي يتمتع

أو الذي تتمتع به البطولة. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل رقم قياسي في نسبة إشغال ملاعب بلغ 84.9%، كما سجلت الرابطة أعلى مستوى حضور جماهيري منذ موسم 2014-2015 بواقع 31,000 متفرج في المباراة الواحدة، مما يعكس الاهتمام المتزايد والولاء الكبير للمسابقة بين الجماهير. أعلنت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينو سيعود إلى تدريب ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في حال فوز الرئيس الحالي بيريز بإعادة انتخابه في اقتراع الأحد المقبل على رئاسة النادي. وفي حال فوز بيريز بالانتخاب سيعود مورينو إلى النادي بعد 13 عاما من رحيله، بعد أن تولى تدريبه للمرة الأولى في عام 2010 وقضى 3 مواسم مع الفريق، وخلال فترته أحرز لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية. في خبرنا الأخير، تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي 14 عالميا إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروش الثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بفوزه على الكندي فيليكس أوجي إلى سيام 3-1. وسيواجه كوبولي مواطنه ماتيو أورناندي الذي تفوق في مواجهة إيطالية خالصة في البطولة بعدما انسحب ماتيو بير بيتيني بسبب الإصابة وهو متأخر بواقع 7-5 و5-2. في ختام نشرة رياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج صفاء عباس. بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر أثير إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه في الساعة 12:05 برنامج أوابد، برنامج تقاطعات يأتيكم في 12:30، أما برنامج ملتقى جامعي فموعدكم معه في 1:30. بعد نشرة الأخبار الرئيسية في 12:15 تستمعون إلى برنامج بيوت مطمئنة.

برنامج رئيس البلدية يأتيكم في 3:30، أما برنامج بين اثنين يأتيكم في 4:30، برنامج عين على كوكب في 5:30، أما برنامج تبسيط اللغة يأتيكم في 6:50.

بانوراما الصحف في 8:30، إعادة برنامج يا سادة يا كرام في تمام الساعة 9. في 9:30 تستمعون إلى برنامج استوديو الطب. في 10:15 أنتم على موعد مع الحصاد الإخباري، يليه إعادة برنامج يوميات من بلدنا. ذهب سوري يأتيكم في 10:45، برنامج دقائق فنية في 10:30، أما برنامج ديوان العرب يأتيكم في 11:00. في 11:30 نتوقف مع برنامج من مكتبتنا الإذاعية، أما إعادة برنامج بيئة فيأتيكم في 12:30. مسلسل حكايات الجارية دواهي يأتيكم في 3:00. تأتيكم بعد ذلك فترة دينية تتابعون خلالها في 4:45 فجرا مسلسل طريق الهدى، أما برنامج صحابة رسول الله يأتيكم في 10:50 فجرا، يليه بعد ذلك الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. وفي ختام هذا العرض لكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الإخبارية الصباحية. في الفترة الصباحية كان معكم في الهندسة الإذاعية عباس جنيدي ماريا شنيص، وكان معكم من المذيعين مرح طه أحمد الشامي وليد يونس محمد ستيلي زين خطور وأنا سلافة حسن. رافقنا في الإخراج في هذه الفترة الصباحية لما يوسف وصفاء عسل. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة مع راديو وشاشة إذاعة دمشق. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: صباح الخير من إذاعة دمشق. رجعنا لكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من أخبار لايت، لهيك استعدوا معنا لموجة جديدة من الأخبار الغريبة والطريفة، وحكون معكم من وراء المايك بثينة العلي، وأعدت الحلقة سمر حسن، ومعي بالإخراج صفاء عساف. خلونا نبلش رحلة حلقتنا لليوم بس بعد الفاصل. وأول أخبارنا من مدينة نيويورك، بواحد من شوارع هالمدينة موجودة حفرة عميقة واسعة بتلتهم إطارات السيارات كل ليلة، وعلى الرغم من معاناة السكان المتكررة من تلف عجلاتهم بسببها، الجهات المسؤولة رفعت إيدها عن إصلاحها وكأنها مو موجودة. بس هذا الإهمال ما مر من دون ما يلقطه ميكانيكي شاب عمره 23 سنة، بس هذا شاب ذكي وطموح، وبلش الشاب يركض سيارته المجهزة بعدة إطارات وأدوات لازمة بجنب الحفرة مباشرة، ومع غروب الشمس بتبلش المسرحية. بتصطدم سيارة بالحفرة وبينفجر إطارة، وبسرعة احترافية بيروح الشاب ليغير العجلة وبياخد مبلغ محرز، ونهاية كل ليلة بيجمع حوالي 2000 دولار، وبيحول الحفرة من مصدر إزعاج للسائقين لمنجم ذهب شخصي له. وبوقت بتبقى الحفرة مثل ما هي شاهدة على دهاء بشري وإهمال رسمي. هيك يا صفاء في عالم تستغل المصايب العالم. وبينما استغل الشاب الميكانيكي الحفرة لتحقيق ربح شخصي، راحوا عالم تاني لأبعد من هيك، مستعينين بذكاء الطبيعة نفسها لحل مشكلة بيئية. فبالسويد طورت شركة ناشئة فكرة غريبة بس ذكية كتير، وهي طريقة مبتكرة لتنظيف الشوارع من أعقاب السجائر باستخدام الغربان المدربة. فتم تصميم جهاز بيشبه آلة البيع الذاتي، ولما الغراب بحط عقب سيكارة فيه بيحصل على مكافأة غذائية. قديش ذكي الغراب، يعني بيقولوا عنه طير ذكي جدا جدا. المشروع اللي انطلق بمدينة سودرتاليا بيعتمد على ذكاء الغربان الطبيعي وقدرته على التعلم من دون إجبار، وبيهدف لخفض تكاليف النظافة والاستفادة من قدرات الحيوانات لخدمة البيئة. ومن تنظيف الشوارع بأجنحة ذكية مننتقل لقمة برج عالي ومكان ما في وجود فيه للغربان، وإنما الإنسان قرر أنه يخلي من الخطر مهمة. فبوحدة من أكثر الوظائف خطورة، الأمريكي كيفن شميت بيتسلق أبراج شاهقة بولاية ساوث داكوتا، بيوصل ارتفاع بعضها لنحو 1500 قدم، يعني حوالي 4

957 متر، وبيعمل هالشي بس ليغير المصابيح التحذيرية الموجودة بالقمة. كيفن ما بيستعمل أي مصعد أثناء المهمة، وإنما بيصعد البرج بالكامل يدوياً وسط الرياح والارتفاعات العالية، وهي مهمة بتتطلب قدرة عالية على التركيز وبتحمل الضغط والخوف من السقوط. أضواء هاي المصابيح بتستعمل لتحذير الطائرات من وجود الأبراج العالية أثناء الطيران، لهيك لازم فحصها وتغييرها بشكل دوري كل كم شهر. وبالرغم من أنه الكتير بيشوفوا هاي المهمة مرعبة وخطيرة، بس كيفن بياخد حوالي 20,000 دولار، يعني المصاري يا صفاء بتنسي الخوف والتعب. مقابل هاي كل عملية صعود بياخد 20,000 دولار، مقابل كل عملية صعود بسبب خطورة العمل وطبيعته الصعبة.

0: منكم متابعينا، وصلنا لنهاية جولتنا اليوم على الأخبار الظريفة والطريفة. إلى لقاء قادم مع مزيد من البسمات وأخبار لايت. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى.

0: إعداد وسام سليمان. أوابد، الإخراج أحمد خضور.
1: قلعة المرقب. تتربع قلعة المرقب في محافظة طرطوس السورية كشاهد حي على عظمة التاريخ وعراقة الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض، حيث تتوضع في مدينة بانياس الساحلية التي تبعد حوالي 55 كيلومتراً جنوبي اللاذقية، وهي في الأصل مرفأ فينيقي قديم كان يعرف أيام اليونان باسم بلانيا، واشتهر ببساتينه الكثيرة وتصدير الأخشاب. ويظهر جمال هذه المدينة الفاتنة من خلال حدائقها والتلال الخضراء العالية التي تبدو وراءها، وتتوج إحدى قممها هذه القلعة المهيبة والضخمة التي تتميز بأحجارها البازلتية السوداء المأخوذة من الهضبة الصخرية البركانية التي ترتفع عليها بنحو 360 متراً عن سطح البحر. مكنها هذا الموقع المنيع من التحكم بالطريق الساحلي القديم الواصل بين أنطاكيا وطرابلس، بالإضافة إلى الطرق الداخلية القديمة المؤدية إلى القدموس ومصياف، حيث يحدها من الشرق سلسلة من الجبال الداخلية والوديان العميقة، بينما تتوالى الارتفاعات والمخفضات في الجهة الجنوبية الغربية إلى أن تزول تماماً عند اقترابها من سطح البحر. وقد عرفت هذه القلعة بأسماء متعددة عبر العصور، فأطلق عليها اللاتين اسم مارغيت، وعند البيزنطيين مارغاتوم ومارغانت، في حين سماها العرب

قلعة المرقب. ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن المرقب هو اسم الموقع الذي يرقب منه. يعد العرب المسلمون أول من بنى هذه القلعة عام 1062 للميلاد أثناء استيطانهم في المنطقة الذي استمر حتى عام 1104 للميلاد، ليصادرها بعد ذلك البيزنطيون بقيادة جون كانتازيسنوس خلال صراعه للسيطرة على مدينة اللاذقية قبل أن يستعيدها العرب مرة أخرى ويقوموا بترميمها ما بين عامي 1116 و1118 للميلاد. ثم تنازل عنها حاكم المرقب ابن محرز إلى أمير أنطاكيا روجر مقابل مقاطعة أخرى، وتنازل عنها الأخير مقابل فدية مادية إلى عائلة منصور التي أنفقت مبالغ مالية طائلة لترميم القلعة إثر تعرضها لزلازل عنيفة، لتتنازل عائلة منصور في النهاية عن القلعة لصالح فرسان الإسبتارية مقابل مبلغ مالي، وتنتقل ملكيتها إلى برنارد مارغيت. وفي عام 1188 للميلاد مر القائد صلاح الدين الأيوبي بالمرقب آتياً من شمال سوريا، ولكنه لم يهاجمها لشدة تحصينها. ثم سير الملك الظاهر غازي سلطان حلب حملة عسكرية إلى المرقب عام 601 للهجرة، نجحت في تخريب أبراج السور لكنها انسحبت بسبب مقتل قائد الحملة بعد أن قاربت على الاستيلاء عليها.

وتكررت الهجمات العربية في الأعوام الممتدة بين 1269 و1271 للميلاد، ومع سقوط قلعة الحصن المجاورة عام 1275 للميلاد، أجبر فرسان المرقب على التنازل عن جزء من أراضيهم مقابل عدم التعرض لقلعتهم، حتى حاصرها السلطان المملوكي قلاوون عام 1285 للميلاد، وحفر نفقاً تحت الواجهة الجنوبية وقصفها بالمنجنيقات حتى انهار البرج الخارجي الجنوبي المعروف ببرج الأمل، مما اضطر الإسبيتارية للاستسلام مقابل ضمان حياتهم، فسمح لهم بالخروج بكامل أمتعتهم وسلاحهم وألفي قطعة ذهبية في موكب مهيب. واحتفظت القلعة بنفوذها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، حيث استخدمت كسجن، وفي الفترة العثمانية جرت تعديلات معمارية لتلائم وجود الحامية العسكرية التركية التي سكنت القلعة لفترة من الزمن. من الناحية المعمارية، يتخذ مسقط القلعة الضخم شكل مثلث ضيق تبلغ مساحته حوالي 60,000 متر مربع، تتجه زاويته الحادة نحو الجنوب، ويندمج حرفه مع الصخور المشكلة لجبل الأنصارية، وتظهر نقطة ضعف الموقع في هذه الجهة الجنوبية تحديداً، مما دفع البناة لزيادة التحصينات عند هذه الزاوية الدائرية لصد الهجمات. وتتألف القلعة من سور مزدوج أحدهما خارجي والآخر داخلي لزيادة مناعتها، وتقسم إلى قسمين هما القلعة الخارجية التي تشمل الأبنية السكنية، والقلعة الداخلية التي تضم الأبنية الدفاعية المحصنة بأبراج دائرية ومستطيلة يعلوها البرج الرئيسي الذي يسيطر على مساحة واسعة تمتد في كل الجهات، ومزود بمرامي السهام والحجارة بشكل تنعدم فيه النقاط الميتة تماماً. ويحيط بالسور الخارجي من الجهة الشرقية خندق عميق محفور في الطبقة الصخرية، أما الحصن الداخلي فهو عبارة عن قلعة صغيرة مستطيلة الشكل لها حلقتان من الأسوار، وتقع على الذروة الجنوبية وتفصلها عن القلعة الخارجية قناة مائية عريضة في الجهة الشمالية، حيث يشكل السور الخارجي خطوطا دفاعية للحصن الداخلي. يتم الدخول إلى القلعة عبر برج البوابة الرئيسي الذي يربط بين السورين الداخلي والخارجي، وتتوزع قاعات القلعة في أبراجها المزودة بكوات ومرامي السهام، وتتناوب الأبراج الدائرية والمستطيلة على الواجهات الخارجية.

وتضم القلعة منشآت عديدة، منها مسجدها الذي بني بعد استرجاعها من الفرنج، والعديد من الإسطبلات والمخازن والمستودعات المنفصلة، بالإضافة إلى برج الفرسان الذي استخدم كبرج مدخل ثانوي يمكن منه الوصول مباشرة إلى التحصينات الجنوبية، وكذلك المجمع العثماني الداخلي المكون من غرف مبنية على عدة مستويات ومراحل. وتبرز الكنيسة كأكثر الأبنية ارتفاعاً بين الأبنية المحيطة بالساحة الرئيسية، وهي موجهة باتجاه شرق غرب بشكل طولاني، ومخططها شبيه بكنائس جنوب فرنسا في القرن الحادي عشر، ويعود بناؤها للربع الأخير من القرن الثاني عشر بعد استيلاء الإسبتارية على القلعة. ويعد البرج الرئيسي أهم بناء في القلعة ونموذجاً مثالياً للأبراج الدائرية في القرن الثالث عشر، حيث يبلغ قطره نحو 21 متراً، وهو مكون من طبقين مع متراس دفاعي. وتؤكد فخامة هذا البرج من حيث الارتفاع والقطر وسمكة الجدران أنه كان مخصصاً لقائد حامية القلعة. كما يظهر في القلعة الخارجية عدد من أبراج السور الخارجي ومراميه، ومنها برج قلاوون الشمالي الدائري الذي يبلغ قطره 25 متراً، ويتكون من نواة أساسية مشكلة من برج النصف دائري جرى تصفيحه بحجارة بازلتية كبيرة ومصقولة بعناية، بالإضافة إلى برج المراقبة المعروف ببرج الصبي الذي يقع جنوب غرب بانياس على يمين أوتوستراد طرطوس اللاذقية، ويعود بناؤه للفترة الصليبية، وهو مبني بحجارة بازلتية ومربع الشكل ومؤلف من طبقين بهدف مراقبة الساحل والدفاع عن القلعة. حظيت قلعة المرقب بإعجاب الرحالة والمؤرخين، حيث ذكرها كارنيلوس فانديك مشيراً إلى أنها تقع على مسافة نحو 6 ساعات شمال شرق طرطوس، وعلى رأس جبل يرتفع نحو 1000 قدم عن سوية البحر، وفيها الكثير من الآبار والمخازن، كما وصفها العالم راي بأنها أشبه بمدينة فريدة من نوعها تقع على صخرة كبيرة مشرفة على كل ما حولها، يمكن الوصول إليها في حالة النجدة ولا يمكن الوصول إليها في حالة القتال، وأن النسر والصقر وحدهما يمكنهما التحليق فوق أسوارها، لتظل قلعة المرقب بكبريائها البازلتي حارسة أزلية لساحل الشام وشاهدة على تمازج العبقرية العسكرية بالإبداع المعماري عبر العصور التاريخية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية. وفد سوريا لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع إلى مزيد من التعاون لدعم السلم الدولي. وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يخطط لتحديث سكة حديد الحجاز التاريخية وتمديدها إلى سلطنة عمان لإنشاء طريق تجاري عالمي بديل لمضيق هرمز. وزير التربية محمد التركو يتفقد عددا من المراكز الامتحانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق للاطلاع على سير العملية الامتحانية. المؤسسة السورية للبريد تشارك في الاجتماع 49 للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في القاهرة. شركة مياه دير الزور تستعيد 5 محطات مياه بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات. أخيراً، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن توسيع إسرائيل لاحتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة.

0: ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إرشادات للطلبة أثناء تقديم الامتحان. اقرأ ورقة الأسئلة جيدا. لا تتسرع بالإجابة على أي سؤال. ضع رقم السؤال بشكل واضح على ورقة الإجابة. وزع الوقت على الأسئلة. راجع الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال. لا تتعجل بالخروج من القاعة. مع تمنيات وزارة التربية بالتوفيق والنجاح.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أحداث كثيرة تجري خلال الأسبوع على الساحة الدولية والعربية والمحلية، نتعمق بالتحليل والحوار ونقاطع محاور الأحداث ضمن برنامج تقاطعات. تابعونا على الهواء مباشرة الخميس من كل أسبوع 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق. في إطار خطوة تلو خطوة تمضي الدولة السورية في مسار دمج قسد وفق اتفاق 29 من كانون الثاني، وبالتوازي مع خطوات الدمج في المفاصل الإدارية والخدمية والعسكرية، يجري الحديث اليوم عن المفصل الأمني وقرب دمج ما تعرف باسم قوات الأسيش، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة اتفاق أو تنفيذ الاتفاق مع

أسد أحمد الهلالي وحديثه عن المضي قدما في مسار دمج أكثر من 9000 عنصر من هذه القوات بينهم نحو 1000 امرأة ضمن مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن أن هذه الخطوة تأتي بعد تقدم في ملفات عدة وعلى رأسها التعليم والانتخابات البرلمانية وإدارة القمح والمعابر وغيرها. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تقاطعات عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. بداية أرحب بضيوفي لهذه الحلقة، الأستاذ عصمة العبسي الخبير الاستراتيجي والأستاذ علي التمي الكاتب والباحث. أهلا وسهلا بكم ضيوفا كراما. أبدأ معك أستاذ علي، تقييمك لما وصل إليه مسار الاتفاق وعملية الدمج إلى الآن، وهل برأيك أن كل شيء على ما يرام ويسير على النحو المراد؟ أستاذ علي، أستاذ علي لا أعلم إذا كان الأستاذ علي مع

0: منيحين جهوزية الأستاذ علي. لا أعلم إذا كان الأستاذ عصمت معنا على الخط. أستاذ علي.
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا بك عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. كنت قد سألتك عن تقييمك لما وصل إليه اتفاق 29 من آذار مع قسد وعملية الدمج. كيف هو تقييمك إلى الآن، وهل ترى بأن كل شيء يسير على ما يرام وفق ما هو مراد؟
1: تحياتي لكم ولكل مستمعي إذاعة دمشق. صراحة هذا موضوع يعني حصل جدال كبير حوله، خاصة نحن نتحدث منذ اتفاق 10 من آذار أن قسد عصوا على أن تلتزم بهذا الاتفاق وتجنب المنطقة من إراق الدماء جديدة. ورئيس أحمد الشرع أكد أكثر من مرة بأننا إذا كان الأمور تتعلق بالحقوق المدنية والثقافية للكرد فهي أمور لا تحتاج إلى إراقة دماء من أجل هذه الحقوق طبعا. نعم. فبالتالي أنا برأيي قصد لا تستوعب هذه المعادلة، وتحدثنا عن هذا الأمر كثيرا بأنها قصد لا تعتبر نفسها أصلا جزء من لا تعتبر نفسها كيانا وطنيا حتى تلتزم باتفاقاتها، وبالتالي مع الأسف الشديد جعلت من نفسها مجرد أجندة خارجية
0: وأداة ربما
1: أداة خارجية تحاول بين فينا والأخرى استغلال الفرص أو البحث عن أو اللعب على حبل التناقضات. وبالتالي أنا برأيي أنا مصر على كلامي أن اتفاق 29 يناير هو امتداد لاتفاق 10 من آذار. هذا الاتفاق لن ينفذ لأننا لا نتحدث عن تنظيم وطني، نتحدث عن مجرد أجندة مرتبطة بمجرد أداة مرتبطة بأجندة خارجية، وبالتالي سنعود إلى المربع الأول وهو أننا ذاهبون إلى حرب لا مفر منها.
0: نعم، سعود لمناقشة ملف الواقع الميداني في السويداء وفق منشور لك على صفحتك عبر فيسبوك، لكن قبل ذلك أنتقل إلى الأستاذ عصمت. تحية طيبة لك أستاذ عصمت. نتحدث هنا عن ما يقارب 9000 عنصر في ما يعرف بأسايش، وهو عدد بكل تأكيد ليس سهلا. كيف تقيم أو كيف يمكن تقييم قدرة وزارة الداخلية بالعموم ومديرية الأمن في الحسكة على وجه الخصوص أن تستوعب وتدمج كل هذه الأعداد مع من العناصر؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله مشاهدي، حيا الله مستمعي إذاعة دمشق، وحيا ضيفي العزيز أستاذ علي. طبعا وزارة الداخلية تواجه تحدي حقيقي لكل شك فيه، يعني استيعاب 9000 عنصر جديد أمر ليس بس بالهيئة، بل هو تحدي حقيقي وكبير. المشكلة ليست فقط في التمويل والتجهيزات، بل في بداية التكامل بين الثقافة الأمنية المختلفة.

0: نتكلم عن ثقافتين أمنيتين مختلفتين بما يتعلق في يعني الثقافة الأمنية التي كانت موجودة عند الأسايش.
1: نعم.
0: أيضا نتكلم عن تطوير آليات الرقابة والمساءلة. والتحدي الأخطر هو ضمان عدم وجود دوائر موازية، يعني دوائر موازية داخل الأجهزة الأمنية إذا هنالك حاجة حقيقية وحاجة ماسة.
1: نعم.
0: إلى برامج تدريبية مكثفة ودراسة قدرات دقيقة قبل الاندماج الكامل. نعم بالإطار العام هنالك حالة من التفاؤل، لكن في التفاصيل أنا أقول أن هذا تحدي كبير ويحتاج يعني مجهود كبير من وزارة الداخلية، لا سيما مسألة عدم وجود دوائر موازية داخل الأجهزة الأمنية.
1: أستاذ علي، في معرض منشورك على فيسبوك يعني عن رسائل تأتيك، طبعا أنت تدون كل ما يعني أغلب نشاطك على فيسبوك، وقراءاتك للأمانة يعني تلقى كثيرا من التفاعلات عن رؤيتك للواقع أو الواقع الميداني في الحسكة، وما إذا كان سيكون هناك ربما مؤشرات سياسية أو ميدانية على اقتراب زوال معوقات إتمام إنجاز الاتفاق.
2: يعني صراحة نحن لدينا تجربة مريرة مع هذا التنظيم. نحن نتحدث عن 4 عقود هذا التنظيم يتغلغل داخل المجتمع الكردي. بدنا نعرف كيف يفكر هذا التنظيم وسيكولوجيته، وكيف وما هو ثقافة هذا الحزب. بالتالي أي حديث عن الاتفاق، عن أي اتفاق، أنا برأيي هو أن الدولة تحاول رمي كرة إلى ملعب قسد، وبالتالي إحراجها أمام المجتمع الدولي وتحديدا أمام توم باراك. وبالتالي الشخص المهتم اليوم بملف قسد هو توم باراك، الذي حاول يعني تدخل أكثر من مرة لوقف الحرب في هذه المنطقة، لكن بالمحصلة هناك أكثر من أجندة اليوم تتداخل في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن لاعبين أساسيين وهو تل أبيب وطهران. تل أبيب اليوم ليست من مصلحتها أن تنعم هذه المنطقة بالأمن والاستقرار.
1: نعم.
2: وبالتالي طهران أيضا لديها صراع مع واشنطن، أيضا تحاول خلط الأوراق في هذه المنطقة، لديها حسابات كثيرة. لكن الأهم في الأمر وأن رئيس ترامب مصر على إنهاء عصر جميع الميليشيات المسلحة في المنطقة. نحن نتحدث عن ميليشيات في العراق، في لبنان، في اليمن، السودان، الصومال. نحن نتحدث اليوم عن هناك وجود توجه دولي لدفع الدول السنية لإعلان تحالف عسكري. بالتالي كل هذه الترتيبات هي من البداية ستبدأ بحسب معلومات المتوافرة ستبدأ من العراق، ومن الواضح أن بعض الميليشيات العراقية تلقت الإشارة وفهمت وقرأت الرسالة وتحاول تسليم سلاحها قبل أن تصلها أي نيران من الأمريكان. لذلك أنا برأيي قسد أيضا تحاول اليوم الركوب على هذه الموجة، بمعنى إنها تريد أن تقول لواشنطن أنا جاهزة لتقديم أي خدمة سواء داخل إيران أو داخل العراق، لكن بالمقابل أن يبقى هذا الكيان. أنا برأيي الموضوع في حسكة والقامشلي موضوع منتهي، ورئيس أحمد الشرع يتعامل مع هذا الملف بحنكة سياسية، ببرودة أعصاب، ببعد نظر. أنا أتابع كل خطواته عن كسب، وأعلم جيدا ما هو كيف يفكر وكيف يدير هذه اللعبة في هذه المنطقة. لكن هناك موضوع آخر لا أحد يتحدث عنه، وهو وجود كوادر تابعين لحزب العمال الكردستاني. هم
1: نقطة مهمة جدا أستاذ.
2: نعم. يعني بمعنى عندما يتحدث بعض قيادات قسد ويخرجون للعلن ويتحدثون عن الاتفاق، لكن هم بنهاية المطاف لا يمتلكون القرار النهائي. فالقرار النهائي هو في إمرالي، والمتحكم أول والأخير بهذه اللعبة هو زعيم الحزب عبدالله وجلان. وبالتالي أي تفاوض أو أي لقاء مع هذه المنظومة لن يأتي بأي نتيجة طالما أن القرار في إمرالي. هذا موضوع أنا دائما أذكره.

0: لانه لان هذا الموضوع، لان الحزب، انا اعرف كيف يتم اداره هذا الحزب، او هذا الحزب كيف ينفذ الاجندات هنا وهناك. لهذا الاحتمال المرجح، حتى نوصل الرساله بشكل واضح الى مستمعي اذاعه دمشق، المرجح انه ان تكون هناك معركه في منطقة كوباني عين عرب. لماذا منطقة في هذه المنطقة؟ قسد ستحاول خلال الفترة المقبلة إشعال أي صراع، حرب، مظلومية، مجزرة، أي شيء ستقوم بتنفيذه في هذه المنطقة. لماذا في هذه المنطقة؟ هذه المنطقة لديها حساسية دولية. كل العالم، كل رؤساء العالم في عام 2014 تحدثوا عنه. مدينة كونها انطلقت منها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وبالتالي لها اسم، وبالتالي قسد ستحاول استغلال هذا الاسم لخلق مظلومية، وبالتالي مقابل لرفع سقف مطالبها حول منطقتي الحسكة والقامشلي. قسد لن تسلم الحسكة والقامشلي. لماذا؟ أولا إيران لن تسمح بهذا الأمر، ثانيا الإسرائيليين لن يسمحوا بهذا الأمر. لماذا؟ لأن دائما لو تلاحظ معي، لو تدقق معي، في كل مناطق الصراع سواء ليبيا أو السودان أو حتى الصومال، السودان نحن نتحدث عن حركة ردع الصريع، وهناك عديد من الحركات تل أبيب تدعمها لخلق المشاكل وبالتالي فرض شروط تفاوضية أو سياسية في منطقة معينة. لذلك رغم كل هذه العناوين التي تحدثت عنها، هناك اتفاق، هناك تنسيق مباشر ما بين اليوم ما بين أنقرة ودمشق حول هذا الملف. أنا برأيي أنقرة لن تسمح ببقاء أي كيان أو أي تنظيم عسكري تهدد تشكل خطرا على أمنها القومي.
1: نعم، أنا سنخرج لفاصل قصير نستمع فيه لأذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق يرفعه الشيخ حسن الملا. نستمع الأذان ونعود لنكمل النقاش. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تشاهدون الآن على الهواء مباشرة برنامج تقاطعات مع ضيوفي لهذه الحلقة، الأستاذ علي تمي الباحث السياسي والأستاذ عصمت العبسي الخبير الأمني. أستاذ عصمت من جديد أهلا بك. ملف دمج أسايش كما ذكرنا هو ينبغي أن يكون أو هو معقد بطبيعة الحال، هل يمكن أن يترافق ذلك مع مخاطر أو تحديات أمنية؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تفضلت به قبل قليل، العقلية الأمنية المختلفة.
2: نعم طبعا بلا شك فيه أن هناك مخاطر، والخطر الأكبر حقيقة لنكون يعني واضحين، الخطر الأكبر هو تكوين دولة داخل الدولة.
1: نعم،
2: يعني إذا لم يتم معالجة عدد من النقاط ف هذا الخطر يزداد ويكبر، بداية ملفات الجرائم المرتكبة السابقة، الخوف من الملاحقة، قضية جرائم تم ارتكابها بحق أبناء المنطقة، كل هذا يلعب دور كبير بمسألة حرص كثير من هؤلاء العناصر وهؤلاء القيادات على إبقاء مجموعات أو تكتلات تحاول أن تحتمي بها. أيضا لا ننسى الولاءات، سواء كانت ولاءات على أساس عرقي، وللأسف أن هذه الولاءات أحيانا تكون ولاءات خارجية، أيضا ولاءات المناطقية، الولاءات القبلية،
1: نعم.
2: كل هذه الولاءات تحتاج معالجة ويعني إعادة بناء الهوية الوطنية التي كانت يعني غائبة على حساب الهوية يعني الهوية الفرعية الضيقة، سواء كانت هذه الهوية مبنية على أساس قبلي أو على أساس مناطقي أو على أساس عرقي. أيضا التكامل مع الأجهزة الأمنية الحالية، يعني فعليا أن يكون هناك تكامل حقيقي، ألا يكون لأنه نتكلم العقلية الأمنية والآلية الأمنية تختلف، فهذا كله يحتاج إلى معالجة حقيقية. يجب أن يكون الاندماج تدريجي، لأنه أي كلام عن الاندماج يعني سريع، فأنت تتكلم عن التأخير أو تتكلم
1: سيكون له عواقب يعني قد لا تتكشف الآن.
2: نعم صحيح، طبعا هذا الاندماج التدريجي لابد أن يكون مع مراقبة دقيقة لكل خطوة من خطوات هذا الاندماج، وربطها ببرنامج إعادة تأهيل اجتماعي. أعيد على التركيز على ربطها بإعادة التأهيل الاجتماعي، لأنه اليوم فلسفة وزارة الداخلية دوما هو تعزيز الأمن المجتمعي وكسب ثقة المجتمع

0: الأجهزة الأمنية. إشكالية في عملية دمج قسد أن المجتمع المحلي كان رافضا لهذه الأجهزة الأمنية.
1: نعم.
0: فبالتالي هو أحيانا يحكم على هذه الأجهزة من خلال شخوص الأشخاص الموجودين في هذه الأجهزة. ونتكلم بالتالي هنا عن عناصر قسد. إضافة أنه نتكلم حقيقة أنه ليس بمجرد اندماج، نتكلم عن إعادة برمجة كاملة لعقلية وفلسفة هؤلاء يعني العناصر المندمجة. وبالتالي ممكن أن يكون منهم ارتكاب بعض الأخطاء التي بدورها سترسخ عملية الرفض المجتمعي لهذه الأجهزة، وبالتالي يجعل تحدي أكبر على وزارة الداخلية.
1: نعم.
0: إعادة التأهيل الاجتماعي.
1: نعم. بالعودة إليك أستاذ علي، يعني ذكرنا في مطلع الحلقة أنه تم التقدم، تقدم ملحوظ وملموس في عدة في ملفات عدة، منها ملف القمح وملف المعابر وأيضا ملفات كثيرة، الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا والتعليم. لكن الآن على الواقع الأمني في الحسكة، الخطوات التي يجب التركيز عليها الآن لضمان تنفيذ بنود الاتفاق والمضي قدما نحو تحقيق ما يعني ما هو مطلوب من الاتفاق.
2: والله أنا دائما أقول هذا الاتفاق هو اتفاق معقد متشابك، هناك جملة من التناقضات داخل يرافق هذا أو ترافق هذا الاتفاق. بالتالي دائما أنا أقول الملفات الأساسية حتى هذه اللحظة لم تحسم، بمعنى قسد حتى هذه اللحظة لم تسلم معبر سيمالكا، هذا أولا وفق اتفاق 29 يناير أنا أتحدث.
1: نعم.
2: ثانيا مؤسسات الدولة حتى هذه اللحظة لم تسلم، وبما فيها قصر العدلي، و أكيد أنتم مطلعون على ما دار داخل هذا القصر من لوحة ومن الكتابة ما بين الكردية والعربية، وبالأصل هذا موضوع غطاء لأن هناك الكثير من التفاصيل مخبأة داخل قصر العدلي. ثالثا نحن وهو الأهم في كل هذا الاتفاق هو السلاح الثقيل. هل سلمت قسد هذا السلاح؟ حتى هذه اللحظة لم تسلم سلاحا، بالتالي بالعكس حتى هذه اللحظة وفق معلوماتنا هي تحشد وتستعد لمعركة، خاصة أنا أتحدث داخل منطقة كوبان عين عرب. لهذا من الممكن أن تكون لديها مرونة في بعض المواضيع في بعض الملفات، خاصة نتحدث عن مواضيع زراعية أو التجارة أو بعض ملفات، لكن المواضيع الأساسية أو الملفات الأساسية خاصة العسكرية والأمنية لم يحسم، وبالتالي لن ترضخ قسد في نهاية المطاف. هي لب الموضوع، لديها ثلاث أجندات مستقبلية. أولا تحاول لبننة سوريا أو عرقنة سوريا، بمعنى تحافظ النموذج على كيانيا. تحاول الحفاظ على كيانها العسكري بالقوة الموجودة حاليا، بمعنى على طريقة العراق وجود ميليشيات عسكرية داخل خارج سيطرة الدولة، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم في كل ما نتحدث عنه هو أن قسد تحاول الوصول إلى عام 2028 من خلال لعبة شد وجزر، بمعنى إنها
1: ماذا سيحدث عام 2028؟
2: نعم، في عام 2028 قسد كانت سابقا تعول وتستفيد من الديمقراطيين. نعم. عندما كانوا يسيطرون على بيت الأبيض.
1: نعم.
2: وخاصة أنا أسميه رأس الأفعى بريت ماغورك، هو الذي أسس قسد، هو الذي موله، وهو الذي فتح المجال أمام قسد، وهو الذي ساهم في ترتيب كل هذه اللعبة. قصد لديها وعودات من بعض الشخصيات داخل كونغرس حاولوا تماطل مفاد الرسائل التي وصلت قصد منذ أسبوع. هناك رسالة نقلته قنصل الإيطالي في أربيل، التقى بمظلوم عبدي، وأنا أعتقد أنه أوصله رسالة حاسمة. هو تحافظوا على كيانكم، تحافظوا على هذا الوقت، وبالتالي حتى تصلوا إلى عام

0: 2028. هم لديهم قناعة هذه المنظومة بأن
1: نعم
0: رئيس ترامب هو ضد وجود ميليشيات داخل الدول، ويوم أمس كان حتى أعلن بأنه ضد فكرة إسرائيل الكبرى أو

0: هذا أنا لا أتمنى أن يكون هناك صراع، وأنا لا أتمنى أن يكون هناك حرب في هذه المناطق. ورئيس أحمد شرح حريص، وهو دائما في كل تصريحاته يؤكد على هذه النقطة،
1: نعم
0: وهو حريص على المجتمع الكردي، وهو أصدر مرسوم رقم 13 لتجنب المنطقة من صراعات جديدة وإراقة إراقة
1: مزيد.
0: دماء
1: نعم
0: جديدة. لكن نعم، لكن النقطة الأهم أن قسد لا تستوعب هذه المعادلة، وبالتالي ستجر المجتمع الكردي مرة أخرى إلى صراع التصادم مع أبناء المنطقة. وهذا أنا دائما أقول أن على الحكومة أن تعيد نظر في حساباتها. أنا عندما أتحدث أدرك أو أعي ما أتحدث عنه، محاولة إرضاء بعض القيادات داخل هذه المنظومة هي مضيعة للوقت، هي مضيعة للوقت. إذا تحدثت معكم مرة أخرى في مقابلات، في حوارات أخرى، سأذكرك بهذا الموضوع. كل
1: نعم
0: هؤلاء الذين يحاولون الاندماج، أنا أتحدث عن قيادة قسد،
1: كقيادات.
0: يحاولون
1: نعم
0: الاندماج مع الدولة، هو مجرد مناورة، ممكن من خلال دقائق أن ينقلبوا على الدولة، خلال دقائق. أنا أقول
1: نعم
0: لدينا تجارب مريرة مع هذه المنظومة، بالتالي يجب على الحكومة، على الدولة، أن تتوجه إلى الثوار الكرد الذين وقفوا مع الثورة السورية والذين اليوم يقفون مع دولتهم.
1: نعم
0: هم مقتنعون، وهم جزء من، يعتبرون أنفسهم جزء من الحالة الوطنية، وبالتالي محاولة إرضاء بعض الشخصيات من خلال مناصب هنا أو هناك، هذا لن يفيد المعادلة، لأن رأس الأفعى الذي يدير هذه اللعبة هو موجود في الخارج.
1: نعم
0: حتى لو منحت الحكومة حكم ذاتي ما بين قوسين أو فيدرالية، أو سيخلقون مشاكل أخرى، هذه المنظومة لا يمكن أن تعيش في بيئة آمنة مستقرة. يجب أن
1: نعم
0: تكون دائما هناك إراقة دماء، يجب أن تكون هناك أحداث وتوترات، يجب أن يكون هناك مشاكل حتى تستمر، حتى تستطيع تجنيد المجتمع الكردي. يوم أمس كان هناك حالات لخطف أطفال الكرد. طالما هذه المنظومة تريد أن تندمج مع الجيش السوري، طالما تتغنى ليل نهار بأنها تريد الاندماج، لماذا تخطف أطفال الكرد؟ إذا نحن اليوم المجتمع الكردي، أنا أتواصل مع كثيرين من الشرائح، يريدون الحماية من الدولة، على الدولة أن تحمي المجتمع الكردي من هذه
1: نعم
0: العصابات. نعم.
1: نعم آسف على المقاطعة، لكن حتى يعني نناقش كل المحاور الموجودة أو المطروحة أمامي. أستاذ عصمت، يعني الأستاذ علي تحدث عن ثلاث نقاط رئيسية في طبعا هو له نظرة تحليلية، وأيضا أود أن أطلع على نظرتك التحليلية أيضا. قال أن قسد تسعى إلى عرقنت أو لبننة سوريا، و قصد تنظر إلى عام 2028 على أنه ربما عفوا ربما يكون بمثابة فرصة لها لأن تنفذ ما تريد أو أجنداتها. وأيضا تحدث عن موضوع حرب عسكرية، وكلنا أكيد نتمنى أن لا تحدث. قراءتك لهذه النقاط أستاذ عصمت؟
2: طبعا لا استطيع ان ارفض او انفي وجود مثل هذه التخوفات الحقيقيه، لكن الظروف الموضوعيه والظروف الجيوسياسيه تختلف
1: نعم.
2: عن الواقع في لبنان وفي
1: العراق.
2: العراق بدايه، نتكلم اليوم في العراق هناك مناطق كرديه شاسعه، ويعني أعداد الأفراد في العراق تختلف عن أعداد الأفراد في سوريا.
1: نعم.
2: نتكلم عن تجربة، عن الظروف، يعني تأسيس قسم كردستان تختلف بالكلية عن ظروف ما تحاول قصد الآن القيام به. إنجازات إقليم كردستان والتطور الذي حصل في
1: تأكيد.
2: إقليم
1: نعم.
2: كردستان قياسا لبعض مناطق باقي مناطق العراق، الأمر معكوس ومقلوب في ما كانت تسيطر عليه مناطق قسد من ضعف التنمية ويعني سوء استخدام للموارد، فبالتالي لا يوجد أي حامل لمشروع قسد حتى ضمن ما تزعم كقسد أنهم الحاضنة الشعبية له، وهم يعني المواطنين السوريين الكرد، بل هم أكثر الناس رفضا لها بسبب ممارساتها كما ذكر الأستاذ علي، مسألة التجنيد وخطف الأطفال.

0: نعم.
1: الحكومة السورية أصلا هي لغت التجنيد الإجباري، مسألة منح المواطنة وهي الـ الـ أو الجنسية السورية، ويعني هذا الشماعة التي كانت دوما تحاول قصد العزف عليها، وهي مظلومية حقيقية. نعم، المواطنين الكرد ظلموا خلال يعني حقبة الأسدين، وبالتالي إنصاف الحكومة السورية للأكراد هذا كله يلعب دور كبير. إضافة نتكلم 2028، الوقت ليس لصالح قسد، يعني الناس الآن بدأت تعرف وتميز وتفرق ما بين الحكومة وما بين قسد، فبالتالي قسد لا يمكن أن تستند إلى يعني حقبة يعني ممكن أن نقول جيدة إنجازات ممكن أن تستثمر بها، وإنما هو العكس تماما. فبالتالي أنا أعتقد أن إمكانية استثمار قسد ويعني اعتماد قسد على الزمن أنه كفيل بمسألة إمكانيتها للانقلاب على الدولة. أقول
0: نعم.
1: ويعني ترابط إداري وعدم وجود أي تواجد للقوات الحكومية كانت أضعف وهشة، ويعني كانت عبارة عن نمر من ورق انهار بسرعة وسهولة. فكيف الآن يعني قدرة أجهزة الدولة، مسألة قدرة وزارة الدفاع وزارة الداخلية على دخول هذه المناطق؟ كلنا لا يتمنى أن يكون هناك قتال، ولكن أعتقد أن أي قتال في هذه المنطقة تكون يعني قيادات قسد فوتت على نفسها فرصة تاريخية أن يكونوا عناصر ضمن دولة تحترم مواطن يعني تحترم حقوق مواطنيها، وبالتالي يتحولون من ممكن أن يكونوا يعني مسؤولين حكوميين حقيقيين إلى مجرد عصابة، يعني عصابة ومجموعة من التركية، يعني المخاوف التركية الحقيقية. وكل هذا وكل ما ذكر الأستاذ علي هو أيضا تحت المراقبة، سواء كان مراقبة الأجهزة السورية أو الأجهزة التركية. لكن لهؤلاء الفرق ما بين أن تكون ضمن دولة وأن تكون ضمن ميليشيا. لكن لنكون يعني إيجابيين حقيقيين، أعتقد أن الزمن كفيل يعني بالتفكيك وليس العكس. هذا ما أتصوره وهذا ما أعتقده، وأن يعني هنالك تأثير إيجابي لاندماج قسد ضمن يعني الأجهزة السورية.
0: اليوم
1: هناك اندماج حقيقي يعني.
0: نعم، اليوم أستاذ عصمت، اليوم يعني إذا ما عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا، وتحدثنا عن اتفاق 29 من كانون الثاني الذي وقعته قسد، إذا ما وضعنا أو مقارنة بين إيمان قسد بهذا الاتفاق أو تسليمها، يعني هي اعتبرته من المسلمات فبالتالي وقعت الاتفاق، أي من الخيارين وفق نظرتك تنتمي قسد؟ يعني هل هي آمنت فعلا أم سلمت بهذا الاتفاق؟
1: يعني نتكلم بصراحة، اليوم قسد ليست كتلة وحدها، كنا دوما نتكلم عن التيارات داخل قسد. لكن الفرق كان هناك التيار القوي والمسيطر كان خلال الفترة الماضية هو التيار الذي يعني يلعب على عامل الوقت كما ذكر الأستاذ علي، ولا يؤمن بمسألة الاندماج، وهو حريص على بعض المهاترات ويعني دوما رفع المظلومية القومية لتحقيق مصالح فئوية ومصالح شخصية ضيقة. لكن في النهاية الضغط الدولي استطاع من خلاله حقيقة، والتقدم العسكري الحقيقي على الأرض وسرعة الانهيارات العسكرية على توقيع هذا الاتفاق. نعم، لا أزعم أن هنالك يعني أن قسد بالكلية تؤمن بهذا الاتفاق إيمان كامل، لكن أنا أقول هنالك تيارات داخل قسد تؤمن أنه لا حل يعني للمواطن السوري إلا أن يكون ضمن الدولة السورية، ودولة سورية كاملة متكاملة. لا يبقى هنالك عناصر مستفيدة، يبقى هناك قيادات مستفيدة، قيادات تخشى حقيقة من تطبيق الاتفاق بالشكل الأمثل والكامل. لكن في النهاية نحن لا نتكلم عن يعني عن كتلة واحدة، وأننا نتكلم عن تيارات وتوجهات مختلفة داخل قسد. كل ما ذكرته صحيح، لكن لا يمكن تعميم شيء واحد على كل من كان منتسب لعناصر قسد. في النهاية قسد يعني ليس كل من كان منتمي لها

0: كان مؤمنا بافكارها،
1: بمشروعها.
0: كذلك من كان الظروف نعم كانت الظروف تجبره على ذلك، لقمة العيش، وجوده في منطقة جغرافية معينة تسيطر عليها قوة معينة، كل هذا كان يلعب دور. وأعتقد هذا شاهدناه واضح في سرعة تفكك هذه المنظومة أو سرعة انهيار هذه المنظومة أمام تقدم القوات الحكومية.
1: نعم أستاذ علي، قبل أن نختم يعني السؤال لك وللأستاذ عصمت، قراءة في عجالة لو تكرمت، قراءة وفق المشهد الحالي الآن في الحسكة وفي مناطق أخرى التي يعني شملها الاتفاق، قراءتك لواقع الحال، وربما يعني هل نحن أمام فترة زمنية طويلة وبحاجة لمزيد من الوقت لإتمام هذا الاتفاق، أم أن الأمور تجري يعني بوتيرة ولو كانت بشكل بطيء؟
2: نحن هنا نتحدث عن حالتين. الحالة الأولى هناك حالة مفاوضات ولقاءات والصور وتبادل الزيارات، هذا نظريا. أما من الناحية العملية فبالطبع قصد تحشد أمنيا وعسكريا وتنقل الأسلحة، وحتى هذه اللحظة تخطف الأطفال وتحفر الأنفاق، وكل هذه التفاصيل لا تزال موجودة. دائما أنا أقول الدولة السورية أو الحكومة لا تتعامل مع تنظيم وطني، لا تتعامل مع تنظيم يحاول الاندماج لكن فقط يبحث عن مزيدا من المكاسب. لا، نحن هنا نتحدث عن تنظيم مرتبط بأجندات خارجية. هناك يعني لا يمكن دمج قسد مع الجيش السوري. لماذا ضيفك الكريم تحدث عن هذه النقطة وهي نقطة مهمة؟ هناك خلاف فكري وخلاف فيزيولوجي، وهناك خلاف في التوجه، وقسد امتداد لمنظومة شيوعية تبحث عن حرية المرأة بحسب ما تتغنى بها ليل نهار، تحاول اللعب على مصطلحات أو العبارات الأممية. وبالتالي لا، هذا ظاهريا، لكن أمنيا هي أجندة مرتبطة بأجندات خارجية، وهي تبحث عن استغلال الفرص. هذا ثانيا. إذا نحن نتحدث عن حالتين متكاملتين، قسد تحاول انتزاع مزيد من الوقت من الحكومة ريثما تصل إلى عام 2028. هل ستسمح الحكومة لقسد باللعب على هذا على العام الوقت؟ أنا أستبعد هذا الأمر، لأن الرئيس أحمد الشرع هو معروف بأنه هو فكك حتى الآن أكثر من 120 تنظيم وميليشيا، وبالتالي لديه خبرة في هذا الأمر، وهو يتعامل حتى هذه اللحظة مع قسد يحاول دمجهم مع الجيش السوري، لكن في نهاية المطاف سيحسم الأمر عسكريا، وحتى لو كان الإيرانيين والإسرائيليين وبما فيه الأمريكان حتى لو كانوا داعمين لقسد سيحسم الأمر. وكنت أنا دائما أراهن قبل معركتي شيخ مقصود والأشرفية، كانوا يقولون إن قسد تسيطر على نصف سوريا. أنا كنت دائما أقول لا تختبر صبر الرئيس أحمد الشرع، فهو لديه خبرة ولديه بعد نظر، ويتعامل ببرودة أعصاب، ويستخدم سياسة soft on penetration، سياسة الاختراق الناعم، وبالتالي سيأتي يوم سيقلب الطاولة على الجميع. وبالفعل أما اليوم قسد تحاول اختبار هدوءه، اختبار صبره، لكن في نهاية المطاف أنا سأذكرك يوما ما على إزاعة دمشق بأن اللعبة في شرق الفرات في قامشلي والحسكة انتهت، وأن الدولة ستسيطر على كل المناطق. نعم كل المناطق.
1: ختاما أستاذ عصمت، رؤيتك أو قراءتك للمشهد على ضوء ما أشار له الأستاذ علي.
0: أتفق مع الأستاذ علي في كثير مما ذكر. أنا أقول أنه استكمال عملية الاندماج تحتاج على الأقل يعني من 6 إلى 12 شهر على الأقل. العملية تتطلب تقييمات دورية للأداء، العملية تتطلب حل لمشاكل النقص في التمويل، والأهم تحتاج إلى مواجهة الضغوط الخارجية التي تسعى إلى رفض هذا الاندماج. الاندماج الأمني في النهاية باختصار ليس عملية هشة، أو الأحرى الاندماج الأمني إلى الآن هو ما زال عملية هشة، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مراقبة، ومراقبة مستمرة وحثيثة ودورية. القضية ليست فقط سباق مع الزمن، وإنما هي عمل وخطة استراتيجية. كما ذكر الضيف، هناك خبرة عند الدولة السورية بمسألة يعني دمج الفصائل وإنهاء التفصلات ودمجها ضمن الدولة. قصد لم تكن الفصيل الأول ولا الكيان الأول، هناك كيانات كبيرة اندمجت داخل الدولة السورية وأصبحت فاعلة وحقيقية. نعم. كل من يغلب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى سيكون هو مستفيد وسيعني يكون محل ترحيب. الحكومة السورية كما يقال ليست نائمة في العسل. نعم. تعرف الواقع، تعرف التحديات، هناك تحديات تحتاج إلى مناورة في التعامل معها لا تستطيع مواجهتها بشكل مباشر، لكن أنا متفائل وأعتقد أنه بعد سنة سيكون الواقع تغيرا بشكل جذري بشكل كبير.
1: نعم، أشكركم في ختام هذه الحلقة جزيل الشكر ضيوفي الكرام، الأستاذ علي تمي الباحث السياسي والأستاذ عصمة العبسي الخبير الأمني. شكرا جزيلا على مشاركتكم. شكر موصول أيضا لكم أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. كان معكم في إعداد هذه الحلقة عبد الرزاق سرجاوي، وفي الحوار يوسف اليوسف، وفي الإخراج صفاء عساف، وفي الإشراف العام مصطفى المقصوص. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية. وفد سوري لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع إلى مزيد من التعاون لدعم السلم الدولي. وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يخطط لتحديث سكة حديد الحجاز التاريخية وتمديدها إلى سلطنة عمان لإنشاء طريق تجاري عالمي بديل لمضيق هرمز. وزير التربية محمد تركو يتفقد عددا من المراكز الامتحانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق للاطلاع على سير العملية الامتحانية. المؤسسة السورية للبريد تشارك في الاجتماع 49 للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في القاهرة. شركة مياه دير الزور تستعيد 5 محطات مياه بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات. أخيرا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: إجراءات وتعليمات عامة لطلاب الشهادتين، التعليم الأساسي والثانوي. أولا، قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، التأكد من معرفة جدول الامتحانات والمواعيد بدقة. إحضار الهوية الشخصية والبطاقة الامتحانية بشكل يومي. الحضور إلى المركز الامتحاني قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ.

يمنع إحضار الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية إلى القاعة. التحقق من الأدوات الشخصية، أقلام، ممحى، مسطرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب، ملتقى جامعي،
0: الإخراج حمدي شويكي.
2: من إذاعة دمشق منلتقي فيكم بحلقة جديدة من ملتقى جامعي، البرنامج يلي كالعادة عم يرافقكم بكل مكان ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيله.

حلقة اليوم مختلفة جداً لأنها ما بس بتحكي عن تدريب أو ورشة عمل، بل عن شراكة عم تنبنى خطوة بخطوة بين الجامعة وسوق العمل. شراكة عم تحاول تغير طريقة إعداد المهندس وتقرب الطالب من واقع العمل الحقيقي.

0: كهربائية إلهمك. عم تدخل اليوم تجربة جديدة مع شركة سوفت 90، تجربة بتجمع بين التدريب العملي، الذكاء الاصطناعي والتحديات البرمجية بهدف بناء جيل قادر يدخل سوق العمل بثقة ومهارة. ولنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بالدكتور مهلب داود، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء في هذه المنصة الحرة اللي هي عبارة عن منصة يعني نحكي فيه براحتنا ونحكي فيه وجعنا وألامنا، وأنتم دائما سبقون للخير، بتوصلوا صوتنا لكل على مستوى عالي من سواء الطلاب مستوى الجمهور الموجود. وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.
0: شكرا كتير إليك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
2: ملتقى جامعي.
0: دكتور، قبل ما نبدأ حوارنا خلونا نروح سوا نسمع التقرير حول الشراكة التقنية بين الهمك وسوفتي 90. نتابع التقرير.
3: تشهد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق توجها جديدا يقوم على فتح أبواب الجامعة أمام القطاع التقني الخاص عبر شراكات عملية تهدف لربط الطالب مباشرة بسوق العمل. ومن أبرز هذه الخطوات شراكتها مع شركة سوفت 90 لإطلاق برنامج تدريبي نوعي يقدم للطلاب تجربة حقيقية داخل بيئة تطوير برمجيات احترافية. هذه الشراكة لم تأتي كفعالية عابرة بل كجزء من رؤية واضحة تتبناها الكلية، تحويل الطالب من متلق للمعلومة إلى ممارس فعلي يمتلك مهارات مطلوبة في السوق ويستطيع دخول عالم التقنية بثقة. البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان Code Your Future قدم للطلاب تدريباً عملياً مكثفاً بإشراف مهندسين مختصين من الشركة مع التركيز على بناء مشاريع واقعية تشبه تماماً ما يجري داخل الشركات البرمجية. والهدف الأساسي كان تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الشركات وتمكين الطالب من التعامل مع أدوات وتقنيات حديثة مستخدمة فعلاً في السوق. وتؤكد الكلية أن هذه الشراكة جاءت استجابة لحاجة ملحة. سوق التقنية يتطور بسرعة والجامعة بحاجة لمد جسور تعاون مع الشركات لتأمين تدريب حقيقي يرفع جاهزية الطالب المهنية، ومن خلال هذا التعاون حصل الطلاب على فرصة اختبار قدراتهم ضمن تحد عملي ينتهي باختيار الطلاب الأكثر تميزاً مع إمكانية التوظيف المباشر داخل شركة سوفت 90. بهذه الخطوة تثبت الكلية أنها لا تكتفي بتقديم المعرفة النظرية بل تعمل على صناعة مستقبل مهني لطلابها عبر شراكات استراتيجية تدخلهم مبكراً إلى عالم العمل وتمنحهم فرصة حقيقية لإثبات مهاراتهم في بيئة احترافية.

0: ملتقى جامعي.
1: بعد ما سمعنا سوا التقرير عن الشراكة التقنية بين الهامك وسوفتي 90، صار الوقت نسمع التجربة بتفاصيلها من الداخل مع ضيفنا الدكتور مهلب داود، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
2: أهلا وسهلا فيكم مرة تانية.
1: دكتور مهلب، بحلقتنا الماضية مع حضرتك حكينا عن أهمية الشراكات بين الجامعة وسوق العمل، ويبدو أن الصدى كان سريع، واليوم عم نشوف استجابة حقيقية لطلبات الطلاب وخطوات عملية. عم نحكي اليوم عن شراكة جديدة عم تتشكل بين الجامعة وسوق العمل. دكتور، كيف بتوصف لنا هاي الشراكة بين الكلية وسوفت 90؟
2: طبعا بس عودا على بدء، احنا بتذكر المره الماضيه كان في اشكاليه انه لان مخابرنا في تهالك بالاجهزه واجهزه قديمه ومخابر قديمه، فكان توجهات الاداره نحن ننطلق نحو الجانب العملي اكثر من الجانب النظري.
1: تمام.
2: وهذا كان بدايه لان نحن نتوجه للشركات القطاع الخاص والعام انه نبدأ ننقل طالبنا من الناحية النظرية للناحية العلمية، وهذه الفجوة اللي بين الصناعة

0: نحاول قدر الامكان نغطيها. انا ما عندي اجهزه، ما عندي مخابر على، طبعا في اجهزه لكن حكينا المره الماضيه متهالكه، اجهزه قديمه، المخابر يعني الى زمن افتراضي معين. فكان الافضل اننا ننطلق نحو الشركات مع الطرف الاخر اللي هو سواء كان قطاع خاص او عام، ويكون له اسم بالسوق. فمن هون كانت بدايتنا احنا اللي هي الشراكه مع اي جهه بتقدم. طبعا الحمد لله توصلنا لكثير شركات مع جهات اخرى، مثل ما حكيت المره الماضيه مع مدينه عدن الصناعيه، مع تكنولوجيا، مع مفاتيح العلوم باوروبا. حلو. مع مجلس السوري الاوروبي حاليا، يعني عم مستوى عم نتواصل مع اي مكان في العالم بيقدم. طبعا السوريين موجودين في اي مكان، والسوري باي مكان بيبدع ومرجعه للوطن، وعندهم يعني ما شاء الله روح العطاء موجود باي سوري موجود برا، وهذا عم يشجعنا كثير نتواصل معهم. هي الشراكة بدأت إنه إحنا نردم الثغرة بين الواقع الدراسة النظرية اللي هنا، طبعا هي الكلية الهندسة الميكانيكا الكهرباء يغلب عليها الطابع النظري، وهذا ما في مفر، ما في نهرب منه، هذا واقعنا. مخابرنا قديمة شوية، تجهيزاتنا يعني على مستوى ما نكتير يعني على مستوى عالمي، لكن نسعى نحو التطوير حاليا بمعية وبتوجيهات من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق. لكن إحنا ضمن الإمكانيات المتاحة بدأنا نتوجه نحو الاتجاه الآخر اللي هو حل إسعافي وحل سريع، أنه نتواصل مع شركات إلها اسم بالسوق وعند إمكانيات. فكانت بداية الشركات تعاون مع شركات عديدة، منها شركة سوفت نايتي اللي هي حكينا عنها هلا محور برنامجنا عنها، هي شركة رائدة بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي. طبعا هذه الشركة ليست مجرد اتفاقية على ورق، كان الغاية منها بل هي يعني الغاية منها ربط الطالب مع الحالة العملية. هي شراكة علمية تدريبية مباشرة، تفتح أبوابها أمام طلاب الكلية ليعملوا ضمن بيئة تقنية حقيقية جنبا إلى جنب مع مهندسين محترفين على مشاريع لها أثر فعلي. هذا رح نعكس فعليا الفيدباك تبعيته على الطلاب. أنا ما فيني أنا أدرب طالبي من خبرة، لكن لا بجيب ناس إخصائيين محترفين من برا يدربوننا طلابنا على شيء جديد ما شافوا عندنا بالكلية. هاي كان هي منطلق هالشراكة بيننا وبين اللي هي سوفت نايتي أو نايتي سوفت.
1: اليوم دكتور سوق العمل عم يتغير بسرعة، والجامعة مهما كانت قوية ما فيها يعني تشتغل بمعزل عن الشركات. مثل ما ذكرت حضرتك هي الشركات اللي عم تصنع التكنولوجيا فعليا، هون بيجي دور هي الشركات. ليش برأيك دكتور الكلية بحاجة لشراكات تقنية؟
0: السوق اليوم يطلب مهندس يعرف كيف يعمل، ولا فقط كيف يحفظ. أنا مهندس مع كل أسف من الفترة الماضية السنوات العجاف اللي مرت علينا كان هم الطالب ينجح.
1: صحيح.
0: في منهم قسم كان يحاول يأخر لغاية مشان موضوع الجيش، لكن قسم كبير كان بده ينجح مشان يسافر لبرا.
1: تماما.
0: فكان موضوع الحفظ يعني ما كان يهتم بالجانب، وإحنا كنا في تقصير. ذكرت إنه المخابر تبعتنا مانع مستوى عالي، ما كنا متابعين تكنولوجيا على مستوى عالي في الفترة الماضية بسبب الحصار، بسبب أسباب عديدة ما راح نذكرها. فبشركة كان توجهنا نحو الشركات مع التقنية الأخرى، فبالتالي هذه الشركة تجيب على ثلاث أسئلة دفعة واحدة. كيف نكسب الطالب خبرة عملية؟
1: تمام.
0: رقم واحد، أنا بهم جدا الطالب يجمع بجانب الجهة الناحية النظرية اللي اكتسبها من الدكاترة. نحن في عندنا ستاف، في عندنا كادر تدريسي على مستوى عالي مؤهل، خريجين دول العالم من كل المدارس الأوروبا ومدارس أمريكا. الناحية النظرية موجودة عندنا، لكن ينقصنا الناحية العلمية. فبالتالي كيف نكسب الطالب خبرة عملية؟ أيضا كيف نقرب التعليم من السوق اللي هي ربط العلم بالصناعة؟
1: صحيح.
0: الفجوة هاي بين العلم والصناعة نحاول قدر الإمكان نقللها أو قدر الإمكان نتخطاها. فبسبب انه انا بدعم اتفاقيه تعاون مع كذا مكان قطاع خاص او عام. السؤال الثالث، كيف نفتح باب التوظيف قبل التخرج؟ وهذا موضوع كثير مهم.
1: صحيح.
0: حاليا احنا نسعى حاليا اي شركه بتيجي من الشركات اللي هي الخاصه او العامه بصير في اتفاقيه انه انا خذ طلابنا اللي عندكم لبرا على مكان مصانعكم معاملكم انتم، دربوهم خلال فتره الصيف 3-4 شهور، بتعطيه انت بيعطيه الشركه بتعطيه عندي انا شهاده بسموها شهاده مشاركه او شهاده تدريب صيفي. حلو. بني أو راتب شهري بيعطيه له حتى الرمزي معليش، لكن بالمقابل اللي أثبت جدارته من الطلاب راح يتوظف مباشرة عنده بالمكان العمل، لأنه هو أخذ يعني عنده الناحية النظرية معطيه في عنده قوي فيها، لكن لما أخذوا الشركة ودربته على سواء كان منتجاتها سواء التكنولوجيا الجديدة اللي عم تطبقها عندها، فصار اكتسب النظري مع عملي. فإذا أبدع وكان متميز أوكي الشركة مباشرة تعمل معقد توظيف، كسب التدريب وكسب التوظيف مجاني، ما يدفع شيء عليه هو. هل في حضرتك اي دوره بدي اعملها انا مدفوعه الثمن بتكون؟ انا بالعكس راح اعطيك دوره مجانيه واعطيك فوق مصاري
1: راتب،
0: بالنهايه في توظيف لك اذا كنت مهتم بالموضوع. فهي كانت السبب الاسباب الثلاثه اللي بدناها، لماذا الشركات التقنيه ولماذا توجه الكليه نحو الشركات مع التعاون مع الشركات التقنيه.
1: طيب اذا بدنا ندخل لقلب هي التجربه، عنا التدريب العملي مثل ما ذكرت، هي التحضير والتدريب. الطلاب دائما بيسالوا شو يعني تدريب عملي، هل هو مجرد يعني محاضرات اضافيه ولا تجربه حقيقيه بتشبه بيئه العمل برا؟ يعني بدهم يعرفوا شو طبيعه

0: التدريب العملي اللي عم تقدموه ضمن البرنامج، وكيف عم يتم دمج الطلاب بمهام واقعية فعلا؟
1: طبعا حكينا البرنامج والشراكة بيننا وبين الشركة هاي بالذات، وكان يجمع بين عالم بين عالمين اثنين، مشاريع تدريبية تبني المهارات تدريجيا، وانا هذا بركز كثير عليه. انا
0: حلو،
1: انا الطالب مثل ما حكيت انه انا عندي نظريا متفوق الحمد لله، عنده الاسس النظريه كامله، لكن الناحيه التطبيقيه غير متوفره حاليا بسبب انا عدم يعني ضعف امكانيات الكليه، فبالتالي هون صار عندي مشاريع تدريبيه تبني المهارات تدريجيا. اخذتك انا دربتك اسبوع اسبوعين ثلاثه، ساعدك الناحيه العمليه بالاضافه للناحيه النظريه، ومشاريع حقيقيه من عمل اللي هي 90 سوفت اللي حكينا عنها. الطالب يتحمل المسؤوليه حقيقيه ويرى اثر عمله بشكل ملموس. انا لما اربط العلم بالصناعه وطبق الحكي فعليا والطالب يشتغل بايده، هي النقطه اللي بحكي عنها، انه انا بدي الطالب يشتغل بايده حتى يحس بالفرق. انا كنت نظريا اوكي، لكن عم طبق النظري على عملي قدامي بشكل ملموس مادي، فببدع فيه، وانتقلت من ناحية النظريه ناحية العمليه، فانا صرت انا هون ربطت العلم بالصناعه، وهذا المبتغى اللي احنا يعني شراكتنا مع واتفاقيتنا مع الشركات الاخرى هي الاساس، ربط العلم بالصناعه.
0: حلو حلو. بما انه التدريب يعني صار عملي بعيدا عن المناهج النظريه، اكيد الذكاء الاصطناعي له دور مهم. يعني اليوم ما عاد في تدريب تقني بدون ذكاء اصطناعي، سواء بتحليل البيانات أو تقييم الأداء أو حتى بتوجيه الطالب. كيف عم يتم توظيف الذكاء الاصطناعي داخل البرنامج، وشو القيمة يلي عم يضيفها للطالب لعملية التعلم؟
1: طبعا سؤال مهم جدا وبشكرك عليه، بس انا بدي بحب يعني اعطي بشرة كويسة. نحن حاليا طبعا برعاية جامعة دمشق تم افتتاح مركز للذكاء الصناعي بكلية هندسة المعلوماتية برعاية جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي، وهالمركز رح يكون عبارة عن منبر إشعاعي لكل من له اهتمام بالذكاء الاصطناعي. هالمركز ما له علاقة من فقط لكلية الهندسة المعلوماتية، هو موجود بتجمع الهمك طبعا بتجمع الكلية، لكن
0: جميل.
1: كل الكليات تعرف حضرتك الذكاء الاصطناعي صار هنا أداة بكل العلوم تستخدمها، الطب بيستخدمها، الهندسة بيستخدمها، العلوم، الآداب، أي مجال من مجالات الحياة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي ليس مادة ندرسها بل أداة ندمجها. الطالب يعمل على مشروع متكامل من الفكرة حتى التسليم، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كمساعد فعلي في البرمجة والتحليل وحل المشكلات. وهنا هذا هدفنا. الهاي تك التكنولوجيا المتقدمة نحن تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي،
0: فبالتالي
1: يعني جهل الطالب بمفهوم الذكاء الاصطناعي عم نحاول نخدم كان احنا نكسر الحاجز بين الطالب والفكرة الجديدة هي الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: بتم نحن طبعا هالشراكة اللي بيننا وبين دول يعطوا دورات او يعني مشاريع لها علاقة بالذكاء وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الهندسة حاليا. نحن كاختصاص هندسة، لكن مستقبلا المركز رح يكون عندنا بتجمع الهمك، هو مركز متكامل لكل انواع العلوم لكل كليات الجامعة دمشق، ليس فقط الهندسة الميكانيكية والمعلوماتية. فهي مفهومنا الذكاء الاصطناعي رح يغير مجرى حياة الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. من الذكاء الاصطناعي ننتقل لجزء مهم جدا واللي هو التحدي. التحديات دائما موجودة، هي المكان يلي بيظهر فيه الفرق بين الطالب يلي عم يتعلم والطالب يلي عم يطبق. هون بيصير القياس الحقيقي للمهارة. شو آلية التحدي والتقييم ضمن البرنامج، وكيف عم يتم اختيار الفائزين بطريقة عادلة وشفافة؟
1: طبعا التحدي هو أنا برأيي سبب النجاح. واحد مشتغل لحاله ما رح يبدع، لما تصير في منافسة مع أطراف آخر فكل واحد رح يقدم أفضل ما عنده. فهو التحدي، نحن بمفهوم التحدي بالكلية عندنا نحن أنه الطلاب يتنافسون في فرق على مشروع تقني حقيقي، يقيم كل فريق على جودة الحل والعمل الجماعي وقدرة تقديم الفكرة والأثر التقني. الفائزون هم الأقدر على تحويل الفكرة إلى نتيجة. فنحن منطلق المشروع تبعنا هذا أنه أنا رح أخلق جو التنافس بين الطلاب بين فرق فرق، كل فريق في كذا طالب، وراح يعملوا يعني عباره عن تجارب معينه ومشاريع معينه، وراح يصير تقييم على مستوى عالي التقييم، وراح نخلق فرصه تنافس بين نعطيك نفس الامكانيات نفس المعلومات. وتقريبا المشاريع لها علاقه بالحياه العمليه، ما لها مشاريع وهميه، ما لها مشاريع خياليه، لا مشاريع واقعيه. انا بدي احل مشكله بمجال معين، فاعطيني هالمشكله تعطى لكل فرق واعطونا شو عندكم. فهون صح يصير في خلق انه اعطيتكم نفس الظروف نفس الامكانيات وورونا كل واحد شو عنده. فهي التنافس رح يخلق نتيجه المساواه في المعلومات، المساواه في الادوات المعطاة لكل فريق من الفرق.
0: حلو كتير. طيب بما انه في تحديات طبيعي نسال عن الفرص يلي بعدها. كتير طلاب بيسالوا هل التدريب بينتهي بشهاده ولا ممكن يفتح باب شغل حقيقي؟ هل فعلا في فرص توظيف مباشره ضمن سوفت 90 للطلاب المتميزين، وشو المعايير المطلوبة؟
1: طبعا أكيد الحكي هذا وكلام منطقي 100%. أنا حكيت لحضرتك ما فيني أنا يطلع طالب من عندي من الهندسة إلا ما يكون

ألم ببعض المتطلبات النظرية أوكي، لكن العملية مش هيك. أنا قلت لحضرتك بالبداية أنه أنا عندي بطلب من الطالب يتدرب 60 ساعة عمل خارجية، يعني بمكان معين، بمصنع، بمعمل، بأي حسب اختصاصه طبعا، حواسيب، اتصالات، تحكم، تصميم، أي

0: طبعا نايتي سوفت لا تنتظر التخرج لاكتشاف المواهب، يعني انا ما بدي استنى واحد تتخرج واروح ادور عليه، لا انا بدي هلا اعطيك واجهزك من هلا ممكن تتوظف عندي، وانت طالب وانت متدرب عندي بالبرنامج تبعي يصير عندك انت يعني مزايا تكون تؤهلك تتوظف اكثر من شخص ثاني ما دخل ضمن البرامج هاي. المتميزون يحصلون على تدريب، والاكثر تميزا يعرض عليه التوظيف. مثل ما حكيت لك انا راح اعرض اعطيك عمل، المميز المبدع منك راح يكون انا عمل عقد توظيف معه بنهايه البرنامج، سواء كان الناينتي سوفت او اي، يعني هذا شرط الاساسي لاي شركه بتعمل معي انا باتفاقيه التعاون بمجال الهندسه. انا بدك تدرب لي طلابي، قدرت تعطي راتب شهري اثناء التدريب ما اعطي مدى تعطيه، انا بدي اياك بالنهايه هو لحاله اساسا يطلب مني اوظف. وحاليا جتني كثير عروض، انا يعني ما بدون ذكر يعني تفاصيل كثير، لكن كثير شركات حتى من قطاع الدوله حاليا طبعا كمان في موضوع شوي خصوصا ما احكي فيه، عم ياخذوا عندي الاوائل، عم يبعثونا الاوائل طبعا الخريجين، يعني سواء كانت الاوائل على الخريجين بتسع اختصاصات او الاوائل بالسنوات الرابعه والثالثه، انه بدي اعطيني اياهم مشان يتوظفوا عندي. يعني فاتت كان اعطيتك الصفوه الاول، هذا هو انا عندي اللي وصل لمرحله هي فات الاوائل، هذول من صفوه الدفعه تبعتهم، هذول توظيف مباشره بيطفون عندهم. فثاني هي فتحت افاق جديده للطلاب انه يتميزوا ويتنافسوا حتى يوصلوا للاوائل. حقيقه قبل سابقا كان طالب يتخرج كيف ما كان بده ياخذ شهادتي، انا ما بدي هلا حاليا لا، انا بدي تبدع بالسوق حتى تثبت وجودك انت، تثبت وجودك بدك تكون عامل دورات، بدك عامل عايش بالحياه العمليه فعليه. احنا مش اكثر يعني طبعا الطالب يعرض للتوظيف، كل طالب ياخذ بقدر ما يقدم، انت قدمت تعبت حالك اخذت فرصه اكثر من الثانيين، وهي احنا هو يعني مفتاح، المفتاح عندنا لتعاملنا مع الطلاب ومع الشركات مع اتفاقيات التعاون مع الشركات الاخرى، انه انا بدي اعمل فرصه عمل لطلابي سواء كان اندر جراد اللي قبل التخرج او بعد التخرج.
1: يعني هل في معايير مطلوبه للطلاب قبل التقديم للمسابقه؟
0: طبعا اكيد نحن هلا في
1: شو المعايير؟
0: المعايير انا بيهمني جدا يعني يكون في يعني استمراريه بالعمل، يكون في الجديه بالتعامل، وانا ولا سجلت فقط مشان احضر، لا في يعني حتى احنا اخذنا قرارات تانية انه انت ما اذا ما التزمت بالدوام في شيء راح يكون يعني عقاب بالمقابل، يعني انت اخذت محل واحد تاني. بالنسبه لي انا بيكون في ترتيب، انا التزمت معي بالدوره بدك تلتزم معي شهر شهرين بهالدوره، هي تعطيني فيها شهاده بالنهايه بعد ساعات تدريبيه، بعطيك مقابلها الشيء بعطيك تخرج بعطيك. حتى هلا في كمان افكار تانية من وزارات الدوله بتعرض علينا انه اي طالب بده يعمل ساعات طوعيه، يعني انا بدي مثل ما اعمل قطاع خاص طبعا قلت لكم انا وزاره الكهرباء شركات الكهرباء، انا بدي افيد الناس منكم يعملوا عمل تطوعي عندي، اوكي ببعتك عندك بيعطوك نقاط. صار هلا صار توظيف في طلب التوظيف بجهات معينه، فاللي معاه نقاط بعمل تطوعي راح يكون الاولويه في التوظيف. فهي المقاييس احنا بنعليها نحن هنا، التميز والجديه في العمل والاهتمام. ما بدي ان طالب يلتزم يوم ياخذ محل واحد ثاني وما التزم خسرني فرصه لواحد ثاني. في برنامج حاليا احنا بنشتغل عليها مكلفه جدا، يعني راح ان شاء الله مستقبلا راح نحكي عنها قدام معكم بإذاعة دمشق
1: اكيد ان شاء الله،
0: راح نفاجئكم باخبار طيبه كثير كثير. احنا عاملين مع شركات من خارج سوريا راح تعمل دورات عندنا للطلاب على مستوى عالمي جدا جدا وماجوره بالنسبه، يعني طبعا احنا طلبنا فري لكن راح يجيبوا متدربين على مستوى العالم مو حتى مستوى سوريا فقط، ناس راح يجوا من برا يدربوا، مكلف جدا لناحيه الجهه اللي راح تدفع التكاليف من عندهم مو من عندنا نهائيا، لكن هذا انا راح امن البنيه التحتيه والطلاب من عندي انا، لكن طالب بده يجي بده يكون في عنده جديه، ما انه ياخذ محل واحد ثاني بكلف كذا الف دولار نحكي بصراحه يعني الموضوع، وانت تجي باخي ما تلتزم معي، بدك تلتزم معي تكمل وتبدا وتتنافس مع زملائك وتوريني شو عندك من هي، انت متميز فلك فرصه توظيف باي مكان. واحنا سياستنا الحاليه نطلق فيها
1: كيف عم يتم التقييم؟ تقييم الطلاب داخل المسابقه؟
0: بداية احنا طبعا في امتحانات
1: تمام.
0: يعني بالبداية احنا حقيقة محضر فرق عمل في مشاريع بنعم بياخذوا مشاريع بيشتغلوا فيها
1: حلو.
0: وفي متابعة، يعني انا مثل بدي اسميك عندي بالمحاضرة يمكن كلياتهم كلهم طلاب في حلقة بحث، هلا حاليا انا اعطيتك وظيفة معك مدة يعني في مجموعة فريق عمل وريني شو اشتغلت في الوظيفة هاي انت جدي تلزمت فيها اوكي كمل معي، جينا الخطوة الثانية احنا بالتالي في متابعة مستمرة لجدية الطالب لاهتمامه لمتابعته، انا جاي بدي ادخل بدي اتعلم ولا جاي ادخل بس هيك مجرد والله حضور لا بده يكون في من هاي دورات كلها ماجوره، يعني طبعا احكي لك مو نحن لكن الجهات الداعمه الخارجيه عم تدفع، عم تجيب ناس مدربين عم تجيب ناس احترافيين حتى يعطونا شيء جديد، لانه عم تامننا تقنيات جديده عم تامننا وسائط جديده برامج جديده احنا ما موجوده عندنا بالكليه، فبالتالي هذا مكلف، انا بدي الطالب يكون متميز، فبالتالي احنا بشيء انا بختار طالب مثلا قدموا لي 500 واحد انا بتم الاختيار، طبعا في اسئله طبعا هن الجهه المانحه او الجهه

0: اللي عم تعمل المشروع الدورة هاي عنده سيستم معين عملته عن طريق استبيان، حاطة مجموعة أسئلة وأجوبة. أوكي تجاوز المرحلة الأولى بتجي المرحلة الثانية في جزء تدريبي عملي، فبالتالي هو رح يصير بالتصفيات داخل 500. أنا مثلا بدي 100 واحد، أنا استطعت أن أعمل 100 واحد، جاني 500 طالب، ما راح أقبل 500 أنا. في عبارة عن استبيان معين طالب يملأ، ببين هون معي مين الأكفأ ومين الأقل كفاءة. فأنا بأخذ الصف وهدول اللي راح يطلعوا بالنهاية، هدول الصف راح يطلع منهم، راح يطلع منهم اللي بياخذوهن المتميزين راح يتوظفوا عندهم.
1: حلو.
0: فالمعايير بتعتمدنا على الكفاءة والجد والاهتمام والجدية بالموضوع.
1: طيب الطلاب يلي ما صار لهم فرصة بال يعني تأهيل دخول لسوق العمل أو التوظيف، في يعني مثل مجال للتدريب أو فرصة للتدريب وإعادة الدخول بمسابقة تانية؟
0: طبعا حاجة هذا كان هنا حاليا بالتوجهات الكلية نحن، وحتى توجهات الجامعة والوزارة هي ربط العلم بالصناعة. الموضوع هذا راح يتمنى أنه فيه بشكل دائم استمرارية
1: إن شاء الله.
0: أنا بشكل عام يعني أنا كل أسبوع هلا بالكلية عندنا شيء جديد الحمد لله. ما أخذ دورتك الفرصة هاي، بس راح يكون عندك أنت حافز، أنا ليك خسرت هلا هون راح أقوي حالي أنا لحالي أوتوماتيكي حتى أقدر نافس وأفوز. العروض رائعة يعني، عم تيجي عروض صدقا، عروض عم تيجي يعني يتفاجئ الطلاب فيها لما تشتغل. مثلا أنت مع فرضنا يعني ما بدي حب أمدي على شركات معينة، بس شركات على مستوى عالمي يعني هلا جاية سامسونج، جاية LG، جاية UNDP، يعني في ناس جايين بقوة داخلين. هدول ما راح يأخذوا، أكيد ما راح يأخذوا أي واحد، بدهم يأخذوا مميزين. أنت اللي راح يكون عندنا أوكي الدورة هاي أخذنا 50 أخذنا 100 واحد في دورة تانية أنت فشلت أوكي، لكن بس أنا دافع راح قوي خلال الفترة هاي، راح قوي حالي بمواضيع الاختصاصية. أنا صارت المسابقة الجاية، صارت الورشة الثانية، صار في عليها استبيان، أنا راح أكون إن شاء الله يعني طبعا طالب تعب على عرف إنه أهمية لما شاف زميله نجح وأخذ وتعين وأخذ فرصة عمل رائعة، راح يكون عنده حافز إنه هي هو التنافس الحكيم والتحدي.
1: صحيح. طيب بغض النظر عن التوظيف، الكلية نفسها لها دور مهم بدعم الطالب مهنيا. الطالب ما بيحتاج بس تدريب، بيحتاج توجيه، متابعة، وبيئة بتساعده يلاقي طريقة مهنية. شو الدور يلي عم تلعبه الكلية اليوم في دعم الطلاب مهنيا، وكيف عم تشتغلوا لتكونوا حلقة وصل حقيقية بين الطالب وسوق العمل؟
0: أنا ذكرت لحضرتك مقدمة أنه إحنا حاليا نسعى لنعمل اتفاقيات مع أي شركة عندها استعداد تعطينا شيء جديد. فالكلية عم تعدل حاليا مناهج، طبعا المناهج إحنا الخطة البحثية حاليا في توجه وزارة التعليم العالي طبعا تعديل الخطة الدرسية.
1: حلو.
0: تعديل الخطة الدرسية راح ندخل يعني كل المواضيع الجديدة بالعالم، أحمد حاجة الذكاء الاصطناعي مهم جدا جدا جدا حاليا، كل دول العالم وكل مجالات الحياة تستخدم. يعني احنا دخلنا هلا كل قسم بالخطة الدراسية الجديدة، دخلنا بكل قسم من اقسام الهندسة مادة ومقررة عن الذكاء الاصطناعي.
1: حلو.
0: فهذا موضوع طبعا اكيد هذا الناو تكنولوجي كمان موضوع كتير كتير مهم جدا جدا. احنا هذا الموضوع يدخل بكتير تقنيات خصوصا بالمجال الصناعة بالهندسية والصناعات الهندسية. مشان هيك الكلية حاليا تعمل تعديل مناهجها لتعكس متطلبات سوق العمل.
1: حلو.
0: انا سوق العمل بدي كذا، فبالتالي نحن بنحاول قدر الامكان نعدل مناهجنا. طبعا حكيت لك احنا امكانياتنا شوي يعني بسيطه، لكن عم نحاول نسعى نغطي نغطي هالنقص هذا انه باتفاقياتنا مع شركائنا اللي بيقدروا يقدموا لنا هالتقنيات الجديده هاي. ان توفر لطلابها ارشادا مزدوجا اكاديمي من الاساتذه. احنا اساتذتنا حكيت لك على مستوى عالي طبعا، انا يعني مو بس عم بحكي فخرا لكن الله يعطيهم العافيه كلهم خريجين دول مرموقه وشهاداتهم ما شاء الله عنها مستوى عالي وتواصل دائم مع التكنولوجيا، لكن نقصنا الامكانيات. مشان هيك احنا أكاديميا الأساتذة ما في نحكي ولا كلمة عليهم، نحن مهنيا من خلال شركائنا حكيت لا هي واحدة منهم اللي هي 90 سوفت يعني كانت من الجهات الداعمة جدا بمشاريعها وتجاربها معنا طبعا. والأهم أن تتولى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات والطلاب.
1: حلو.
0: أنا مهمتي كإدارة كلية هلا أستدعي وأجيب شركات من مستوى حكيت لك على مستوى الداخل او المستوى الخارج تعمل هالدورات هي، تعمل ورشات تدريبيه، ورشات عمل، ندوات، برامج، اي شيء ممكن نستفيد منه المكان مفتوح، اهلا وسهلا فيهم بيجوا نوصل مع الطلاب، نعمل تنظيم، نعمل استبيان، نحن بنجهز لهم البنيه التحتيه. هي مهمتنا كإدارة كليه طبعا، لانه مستقبل الطالب لا يبنى بشهاده على ورق مثل ما حكينا سابقا، بل بشبكه علاقات حقيقيه تبدا قبل التخرج، وهي مهمه اداره الكليه. الطالب يعني ما عنده هذيك علاقات مستوى، نحن زملائنا الدكاترة كل واحد منهم له علاقات شخصية مع أغلب علاقات تيجي من علاقات شخصية قولا واحدا، يعني أنا اللي تتواصل مع إكس من الناس بشركة قطاع خاص زميلي وكذا، فهم تيجي الشركات مع ذي الشركات.
1: صحيح.
0: أنا اختصاصي مثلا ميكانيك فرضنا، زميلي اختصاصه حواسيب، هذا اتصالات، هذا برمجة، فكل واحد بمجال عمله بيجيب لنا من زملائه بالقطاع الخاص والعام من برا، هون بدأت الشركة. نحن نفتح السوق للطلاب، نفتح لهم طريق، هن الطلاب بيكملوا بمجهودهم. اللي أوكي أعطيتك فرصة

0: استغلها وأبدأ فيها، الطريق قدامك واضح، نتيجة واضحة، فرصة عمل مرموقة، عمل جيد، راتب كويس، وأم الأمور إن شاء الله بخير.
1: صحيح إن شاء الله يا رب. دكتور مهلب، بعد كل هاي التجربة وكل هاي الشراكات يلي عم تنبنى لتقريب الطالب من سوق العمل، اليوم شو الرسالة يلي بتحب توجهها لطلاب الهمك؟
0: يعني طبعا دائما احنا كلنا وكل أولادنا يعني هدول ومستقبل الأمة، فبتمنى من كل الطلاب يهتموا بدراستهم، تهتموا بالجانب التطبيقي، مهم جدا جدا، ما تهتم بس انه والله الكتاب موجود، كتاب اوكي بيغطي لكن بيغطي الجزء النظري، ابحث، ادخل على الانترنت، استخدم التقنيات الحديثه، الذكاء الاصطناعي مهم، تستخدم التقنيات الحاليا الى سوق عمل، الذكاء الاصطناعي، عكينة الروبوتية، هاي مواضيع كتير داخلة بالسوق، فبالتالي ما يهتموا فقط على الكتاب او المنهاج الموجود عنده يدرسه، ابحث، تعلم، يعني طريق دائما واضح الحمد لله، والتميز يعني السوق العمل للأقدر والأجدر، فبالتالي إذا ما بتوجودك راح تحط على جانب الطريق، فبتمنى من كل طلاب يهتموا بمواضيع اللغة، مهمة جدا جدا، حتى لو هندسة أنا دائما بنصح طلابي حتى بأول محاضرة سنة أولى اللغة اللغة اللغة اللغة، فاللغة مهمة جدا جدا، برامج حاسوب، تعلم أي برنامج حاسوب بيفيدك بمجال عملك أنت، نحن هندسة أغلب يعني أغلب الكل أغلب الأقسام عندنا كل قسم له برامج معينة بيهتم فيها، فبالتالي قوي حالك حتى من السنة الأولى تدخل على سوق العمل ورح تشوف فرق كاملا، وركز على الجانب النظري على محاضرتك، الحضور محاضرات مهم جدا جدا، ماش فكر ولا فوت على محاضرة ما يقيم، كل شيء بتاخده هو عبارة عن بدام بشبه لطلابي أنا عندي بدي أطلع على سطح البناية، ما مستحيل أن أقفز قفزة واحدة لفوق، هي عبارة عن درج أو سلم، درج درجة، اللغة درجة، البرامج الحاسوبية درجة، الجزء العملي درجة، اهتمامك بالسوق لما تطلع أنت حتى الكلية فرضنا أنا ما قدرت أأمن لك بمجال، أنت تطلع على حالك على السوق وشوف مكان معين، ونحن بنساعدك، هلا كثير بجيب طلاب مشاريع تخرج نحن بدنا نروح ننفذ قسم مشروعنا بمكان معين، أنا مباشرة بعطيه ورقة بخاطب الجهة الخاصة أنه يسمح للطلاب كذا كذا بالتوجه إلى كذا والعمل معكم، والحمد لله رب العالمين الجهات الخاصة والعامة بتعاونوا معنا بشكل كبير جدا جدا، يعني الشعب السوري الحمد لله كريم وعطاء وما بخل.
1: دكتور مهلب داود، يعني بدنا نتشكرك لوجودك معنا اليوم وللرؤية الواضحة اللي قدمتها حول مستقبل التدريب التقني، شكرا لك.
0: شكرا موصول لكم، شكرا إذاعة دمشق على هذه الاستقبال، أنا صدقا بشكركم من القلب، أنتوا دائما حاطين أنتوا على الجرح، ودائما أنتوا صرت الوصل بيننا وبين طلابنا وبين طبعا الجمهور الكريم، فمشان هيك أنا ألف شكر لكم، وبدعوكم لزيارة واقعية للكلية إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله دكتور.
0: شكرا للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ملتقى جامعي. حاولنا نسلط الضوء على أهمية ربط الجامعة بسوق العمل وكيف ممكن لشراكات مدروسة وبرامج تدريبية عملية تصنع فرق حقيقي بمسار الطالب المهني. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.
0: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
1: الإخراج حمدي شويكي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: مرحب بكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم والتي نستهلها بأبرز العناوين بعد الفاصل. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة يصلان إلى العاصمة الجزائرية لبحث ملفات ثنائية.
1: وفد سوريا لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع لتعاون يدعم السلم الدولي.
0: وفي نشرتنا أيضا انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة. أستاذ معكم في هذه الفترة في التقديم محمد الصيلة ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم من جديد. أدانت سوريا استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين بطائرات مسيرة إيرانية، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية يشكل انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف تكرار عمليات الاستهداف بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار في المنطقة. كما أعربت الخارجية في ختام بيانها عن تضامن سوريا الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين.
0: وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلام اليوم إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين حول الملفات الثنائية بين البلدين. وفي وقت سابق أمس بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال

0: الهاتفي التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة. وأكد الشيباني خلال الاتصال أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية أمس.
1: أكدت الأمانة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الوفد الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة شارك اليوم في انتخابات 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2027-2028. وتقدمت الأمانة العامة الدائمة بأحر التهاني لكيرغستان والنمسا والبرتغال وزيمبابوي وترينداد وتوباغو على انتخابهم، معربة عن تطلعهم إلى العمل مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة دعما للسلم والأمن الدوليين وتعزيزا للتعاون متعدد الأطراف.
0: انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: بتنسيق عال وتناغم بين عدد من الوزارات لا سيما وزارتي التربية والداخلية، انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لهذا العام بعد إنهاء الجهات المعنية ترتيب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الهادفة لضمان بيئة مستقرة وآمنة تمهد لانطلاق العملية الامتحانية. ما يقارب 451,000 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الجاري، إضافة إلى حوالي 13,000 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2,053 مركزاً امتحانياً في مختلف محافظات البلاد، إضافة ل 37 نزيلاً في سجن دمشق المركزي تقدموا لهذه الامتحانات ضمن مراكز امتحانية خصصت لهم. تنسيق العملية الامتحانية جاء بتنسيق عال بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، لا سيما فيما يخص نقل الأسئلة الامتحانية إلى المراكز المعتمدة، والذي جرى تحت إشراف وحدات من قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع شرطة المرور التي عملت على تأمين محيط المراكز الامتحانية، بدءاً من نقل الأسئلة وتأمين المراكز وصولاً إلى تنظيم حركة المرور ومساندة الأهالي. هي جهود متكاتفة تعكس حجم الجهود المبذولة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة في مختلف المحافظات، وتعكس التزام الدولة بصون حق التعليم والحرص على حماية مستقبل جميع الطلاب.

وللوقوف على سير العملية الامتحانية ميدانيا معنا من محافظة دير الزور مراسلنا معتز الكماري. معتز يسعد مساك. إذن نحاول الاتصال بالزميل معتز الكماري، فاصل ونتابع معكم هذه النشرة.

0: إذا زميل معتز أنت معنا؟ إذا إلى السويداء، حيث وبهدف تأمين حركة العبور النشطة للأهالي من المحافظة وتقديم المساندة اللازمة بعد مواصلة المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منع الطلبة من التقدم لامتحاناتهم، انتشرت مجموعات من الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني على امتداد الطريق الواصل بين دمشق والسويداء بهدف تأمين الطلاب وذويهم القادمين من المحافظة. أيضا نحاول التواصل إذن معنا عبر الهاتف الزميل نائل القداح للتحدث حول هذا الموضوع. زميل نائل، يسعد مساك.
1: يسعد مساك، أهلا.
0: إذن ما هي التسهيلات زميل نائل التي يتم تقديمها للطلاب؟

0: وللأهالي على حد سواء.
1: نعم، بداية منذ الأمس انتشرت قوى الأمن الداخلي على أطراف الطريق الواصل ما بين دمشق والسويداء لتأمين حركة طابور الأهالي، وخاصة حركة طابور الطلاب الذي كان من المتوقع أن يقدم إلى العاصمة دمشق وريف دمشق، المراكز التي أعادتها وزارة التربية والتعليم 7200 طالب من محافظة السويداء. انتشرت قوى الأمن الداخلي وعملت على تأمين الطريق، وانتشرت أيضا قوى أو فرق من قوات الدفاع المدني التابعة لإدارة الطوارئ والكوارث، وفرق طبية أيضا على أطراف الطريق لحال حدوث أي لازم. طبعا لم يستطع الطلاب القدوم إلى العاصمة دمشق وريف دمشق لتقديم امتحاناتهم بسبب تسكير الحاجز الذي كان من المتوقع أن يخدموا منه، وهو حاجز من الزيتون بسواد ترابية من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. هذه الخطوة، خطوة نقل الطلاب إلى العاصمة دمشق، أتت بعد يعني بعد أن رفضت المجموعات الخارجة عن القانون ترتيبات الوزارة لإقامة الامتحانات محليا، والتي تنص بإرسال مندوبين من وزارة التربية والتعليم لتشرف على العملية الامتحانية، فرفضت قوات الحرس أو القوات الخارجة عن القانون هذه الترتيبات، مما يعني اضطرت وزارة التعليم العالي وزارة التربية من استقطاب الطلاب من محافظة السويداء إلى العاصمة دمشق ليقيموا امتحاناتهم في العاصمة وريف العاصمة في أكثر من 23 مركزا امتحانيا. طبعا هناك بعض الطلاب استطاعوا العبور، منهم من دفع رشوة إلى القوات الخارجة عن القانون، ومنهم من قدم عن طريق عربات تمطر الخضرة، ولكن الغالبية والأكثرية لم يستطيعوا أن يأتوا إلى العاصمة دمشق ليقدموا امتحاناتهم.
0: نعم، شكرا لك الزميل نائل قداح، كنت معنا من محافظة السويداء، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى دير الزور، ومعنا من هناك الزميل معتز الكماري. زميل معتز، يسعد مساك.
2: مساءك ومساء مستمعي إذاعة دمشق.
0: إذن معتز، الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات لإنجاح العملية الامتحانية، ومن هنا يعني نود التعرف من خلالك عن هذه الإجراءات في المراكز الامتحانية في المحافظة، وأيضا ما أهمية مراكز الطوارئ التي أحدثت نتيجة الظرف المائي الاستثنائي الذي تمر به المحافظة.
2: نعم، اليوم في دير الزور اتخذت الجهات المعنية سلسلة من الإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية، وبدأت اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو بلغ عدد المتقدمين في هذه المراكز ما يقارب أو أكثر من 28,000 طالب وطالبة، وبعد استكمال كل يعني التحضيرات التربوية والإدارية، ومع ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية، اتخذت مديرية التربية في محافظة دير الزور إجراءات إضافية يعني متابعة العملية الامتحانية، وأيضا تأمين وصول الطلاب إلى مراكزهم، ولا سيما بعد تعذر العبور بين ضفتي النهر نتيجة خروج الجسور عن الخدمة. ومن أهم هذه الإجراءات إحداث مراكز طوارئ امتحانية في 4 مناطق، هي هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، ومع تجهيز نحو 6 مراكز في كل منطقة، بحيث يتمكن الطلاب من تقديم الامتحانات في مناطق سكنهم دون الحاجة إلى الانتقال بين ضفتين، كما تم إعادة توزيع المراقبين في هذه المواقع. وأيضا قبل يومين يعني فتح باب للتسجيل من إضافي للطلاب الذين نقلوا إلى مراكز جديدة، وإصدار بطاقات امتحانية بديلة عنهم. يعني هذه المتابعة اليومية وأيضا المتابعة للمراكز الإضافية إلى وأيضا جاهزية مراكز الطوارئ شكلت محورا أساسيا لضمان استمرار العملية الامتحانية رغم الظروف المائية الاستثنائية التي يعني تمر بها المحافظة.
0: نعم، شكرا لك الزميل معتز الكماري، كنت معنا من محافظة دير الزور. ونبقى في ملف الامتحانات، وتكريسا لرسالة المؤسسات في الإصلاح

0: إعادة التأهيل، افتتحت وزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية قاعات امتحانية مجهزة داخل عدة سجون شملت عدرا وحمص ودير الزور المركزيين لتمكين النزلاء والموقوفين من تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي، في خطوة تهدف إلى دعم استكمال المسيرة التعليمية وإعادة دمجهم الفاعل في المجتمع.
1: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية مع شركائها الدوليين تسهم في تعزيز المؤسسات الداعمة للتعافي المستدام وتحترم ملكية السوريين لمستقبلهم، مشددة على أن التحول الحقيقي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين. وقالت الوزيرة قبوات في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا إن سوريا تعيد بناء سيادتها تدريجيا وتحتاج إلى شركاء ينظرون إليها بوصفها دولة قادرة على الإسهام في الاستقرار والنمو على المستوى المستويين الإقليمي والدولي وليس باعتبارها مجرد حالة إنسانية. للإضاءة أكثر حول مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا ومشاركة سوريا فيه، يسرنا أن يكون معنا من باريس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أيمن حداد. مرحبا بك أستاذ أيمن.
2: مرحبا بك سيدي الكريم وبكل مستمعين إذاعة دمشق.
1: يا أهلا بكم أستاذ. بداية، ما أهمية مشاركة سوريا ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في أعمال هذه الدورة للمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا؟
2: يعني حقيقة بتحمل أهمية استراتيجية كبيرة جدا على المستويين السياسي والتنموي، خاصة بهي المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا. أولا خلينا نقول أنه هذا المؤتمر يعد مؤتمر العمل الدولي المنبر الأكبر والأكثر تأثيرا لمنظمة العمل الدولية ILO التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر. بيجتمع فيه ممثلين عن 187 دولة، حكومات وأصحاب عمل وعمال لمناقشة معايير العمل الدولية وصياغة السياسات العالمية المتعلقة بسوق العمل. مشاركة سوريا بهي الدورة يلي انطلقت بالمناسبة هي بواحد حزيران 2026 تعكس عودة سوريا بقوة إلى المحافل الدولية كدولة فاعلة ومسؤولة وليست مجرد دولة متلقية المساعدات. ثانيا، تتيح المشاركة كمان لتبادل الخبرات بمجالات حيوية مثل العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية يلي هو اليوم الأكثر انتشارا، وجدول أعمال تحويلي للمساواة بين الجنسين بالعمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي والثلاثية الأزلية اللي هي حكومة وعمال وأصحاب العمل. هاي المواضيع تتوافق تماما مع احتياجات سوريا بمرحلة التعافي، لأن السوق السورية اليوم كما الجميع يعلم تعاني من تحديات كتير كبيرة بالبطالة، خاصة بين الشباب والسيدات، وتأثير الحرب على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. كما ما ننسى الوزيرة هند أبوات عملت لقاءات ثنائية مهمة على هامش المؤتمر مع نظراء لها بدول مثل تركيا، لبنان، السودان وكينيا، بالإضافة إلى لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو. وهي اللقاءات ركزت على تعزيز التعاون بالتدريب المهني، الحماية الاجتماعية، تطوير سياسات سوق العمل. هذا رح يفتح أبواب جديدة لدعم فني وبرامج مشتركة الأكيد أنها راح تعود بالنفع على السوريين. كمان تبرز هي المشاركة الرسالة السورية الواضحة، يعني سوريا تعيد بناء سيادتها تدريجيا ولديها تاريخ عريق في الصناعة والعمل. نرجع لخمسينيات القرن الماضي قبل أن تأتي زمرة آل الأسد لتنهك الدولة السورية وتنهيها. وهي أيضا وتدل على أن الدولة السورية جاهزة للشراكات الدولية التي تحترم ملكية السوريين لمستقبلهم وبتدعم الاستقرار الإقليمي. هذا بيعزز الموقف الدبلوماسي السوري وبيساهم أكيد برفع العزلة وجذب الاستثمارات المستدامة.
1: طيب أستاذ، ما الذي تريده سوريا من هذه المشاركة؟
2: يعني أنا فيني أقول لك في خمس محاور رئيسية على ما أعتقد. أول محور خلينا نحكي عن تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق يلي جاوبتك عليه بالسؤال الأول. بمرحلة التعافي سوريا بتحتاج لإعادة بناء سوق عمل بيوفر فرص كريمة، خاصة مع عودة الكثير من المهجرين والنازحين. هي الناس تتطلع إلى دعم منظمة العمل الدولية ببرامج تدريب مهني وإعادة تأهيل وربط بقطاعات الأعمار والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتشكل عماد الاقتصاد السوري اليوم. المحور الثاني ممكن نحكي فيه هو جذب الدعم الفني والبرامج التنموية. يعني احنا عم نسعى لشراكات حقيقية ونتجاوز فيها مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة، مثل مثلا برامج العمل الأخضر، مشاريع البنية التحتية المولدة للوظائف.

0: الوظائف. هذا كمان بيساعد بمواجهة تحديات مثل البطالة، مثل البطالة، وبيعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير سبل عيش كريمة. المحور الثالث ممكن نحكي عن موضوع تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي. نحن بدنا نموذج سوري للحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال أنفسهم. هذا الموضوع بيساهم بصياغة سياسات عمل عادلة، وبيحسن بيئة الاستثمار، وبيضمن حقوق العمال مع دعم الاقتصاد الوطني. وهذا كمان بيتناسب مع أجندة المؤتمر حول الثلاثية المطروحة والمساواة بين الجنسين. خليني أقول لك رابعا، ممكن الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة باقتصاد المنصات الرقمية يلي اليوم يمثل فرصة للشباب السوري بظل التحول الرقمي. كمان عم نتطلع إلى رفع مستوى التعاون مع الدول الشقيقة لمعالجة قضايا العمالة السورية بالخارج وحماية حقوقهم. نحن عنا اليوم يعني مئات آلاف إن لم يكن ملايين السوريين العاملين في الخارج. خامسا، بعتقد في رسالة سياسية هي الأوسع، إنه نحن بهي المرحلة سوريا عم تأكد إن ما أنا حالة إنسانية، نحن شريك، اليوم تحولنا إلى شريك قادر على المساهمة بالاستقرار الإقليمي والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، هو أساس الاستقرار السياسي. هاي المشاركة بتساعد بكسر الحواجز وفتح أفاق جديدة للاستثمار والتعاون. باختصار خليني أقول لك، هاي المشاركة هي مانا مجرد حضور رسمي، هي خطوة استراتيجية لبناء سوريا الجديدة، سوريا القوية بمواطنية المنفتحة على كل الشراكات المحترمة والمتمسكة أولا وأخيرا بسيادتها ومستقبلها ومستقبل أبنائها. وإن شاء الله تكون بداية لنتائج إيجابية ملموسة بترجع على الشعب السوري بالخير والاستقرار والازدهار.
1: إن شاء الله، نسأل الله التوفيق لكل من يسعون إلى جلب الخير لهذه البلاد. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أيمن حداد، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله، شكرا لك.
2: وعلى هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بحثت أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مسؤولين في وزارة العمل القطرية آليات التعاون المشترك في الشأن الاجتماعي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وأوضحت الوزارة في منشور على قناتها في تليجرام اليوم أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مقر البعثة القطرية بجنيف سبل تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتطوير، وإمكانية إعداد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتطوير سوق العمل في سوريا بما يخدم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لائقة.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة يصلان إلى العاصمة الجزائرية لبحث ملفات ثنائية. وفد سوريا لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع لتعاون يدعم السلم الدولي. وكان في نشرتنا أيضا انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة.
2: بهذا يسعدنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، ولم يبقى إلا أن ننقل لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون محمد الصيلة ووليد يونس، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

إرشادات للطلبة المقبلين على الامتحانات لأداء أفضل في الامتحانات عليك اتباع ما يلي. انتبه جيدا لبرنامج الامتحان، التوقيت، التاريخ، المادة. راجع مواد الامتحان بشكل منظم. تحلى بالهدوء والاطمئنان والاستقرار والتركيز. تجنب الإرهاق البدني والنفسي. لا تسهر لساعات متأخرة من الليل.

لا تصدق ما يزعمه البعض عن الأسئلة. ثق بنفسك وتذكر أن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق.

الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، الإخراج خديجة المصطفى.

0: لحبل مشدود بين طرفين، كل طرف عم يسحب باتجاه خلفيته التربوية وثقافته يلي تربى عليها ببيت أهله. اليوم ببيوت مطمئنة رح نفتح ملف فن توحيد الكلمة بين الأبوين. ما رح نحكي كيف نربي الطفل، إنما رح نحكي كيف منتفق على هالتربية، كيف بيبقى الزوجين شركاء بنفس الفريق مو خصوم بملعب العناد الزوجي، كيف بنبني جبهة موحدة بتحمي طمأنينة البيت وبتمنع الصغير من استخدام فن الابتزاز العاطفي بين بابا وماما. للإجابة على كل هاي الأسئلة وغيرها بيسعدني رحب بضيف بيوت مطمئنة لليوم عبر الهاتف، الدكتور بلال نور الدين، وهو مدير ثانوية النابلسي ومتخصص بالعديد من العلوم منها التربية ومؤلف للعديد من الكتب التربوية. أهلا ومرحبا فيك دكتور ببيوت مطمئنة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم وشكرا لهذه الاستضافة ولهذا الموضوع الجميل والشيق.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، لما تظهر هاي الخلافات التربوية كشرخ حقيقي بهاي المرحلة بالذات، هل بتكون المشكلة فعلا هي بمصلحة الطفل أم بتكون هي نتيجة محاولة كل طرف من الأبوين بإثبات أنه طريقته هي الأصح بالتربية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. الحقيقة بالتأكيد هي ليست في مصلحة الطفل، فالطفل مصلحته أن يرى الأبوين على توافق وانسجام في التربية، ولو كان تربيتهم دون المستوى المطلوب فالاتفاق على الطريقة أهم حتى من مفردات التربية. لذلك يعني هذه المشكلة في الأصل كما أسلفت وبينت في مقدمتك الجميلة، سببها هو اختلاف الخلفيات التربوية. فأحيانا إما أن أحد الأبوين عاش طريقة معينة فيراها هي الأمثل للتربية، أو أنه عاش طريقة معينة سيئة يراها فيريد أن يتمرد عليها. ففي الحالتين، سواء كان يريد أن يثبت على طريقته التي تربى عليها أو يريد أن يتمرد عليها، فينشأ هنا الخلاف بين الزوجين.
0: وهو مثل ما حكيت حضرتك أكيد ما هو بمصلحة الطفل،
1: أبدا ليس في مصلحة الطفل. الخلاف التربوي ليس في مصلحة الطفل، يعني ما تفضلت به في المقدمة أيضا سبب مهم من أسباب المشكلة. البعض يميل إلى الحزم، وغالبا هو الأب، وأحيانا يكون العكس، لكن في الغالب هو الأب. والبعض يميل إلى اللين، إلى المسامحة، إلى عدم العقوبة، أيضا هذا يجعل هناك مشكلة. غياب الحوار أيضا مهم جدا، يعني ما يكون هناك حوار بين الزوجين على طريقة التربية. نبدأ ويعني ما ينتج معنا على بركة الله، طبعا كله على بركة الله، لكن يجب أن يكون هناك حوار مسبق. أحيانا الإرهاق، الضغوط اليومية التي يعانيها الأب أو الأم خارج البيت أو في البيت تؤدي إلى ردات فعل غير مدروسة. كل هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى ردات فعل في التعامل مع الأولاد لن تكون أبدا في مصلحة الأولاد. لذلك لابد من الاتفاق على طريقة في التعامل. عنا بالشامي بيقولوا أنا بشد أنت بترخي، نتفق على طريقة في التعامل، كيف نحاول أن نصل بالأولاد إلى التربية الصحيحة المثالية، بالاستعانة بالخبراء، بالاستعانة بالعلماء، بالاستعانة بالتربويين إلى غير ذلك. لكن أن نبقى على تضاد في التربية فهذا أسوأ، ويعني أسوأ ما يمكن أن يكون في تربية الأولاد.
0: تماما دكتور. طب إذا بدنا ننتقل للناحية النفسية والسلوكية عند الطفل، لما بيشوف الطفل أنه مثلا لا اللي قالتها الأم تحولت لنعم عند الأب أو العكس، طبعا شو بيحدث بالبنية الطفل من الناحية النفسية والسلوكية؟ كيف بيأثر عليه؟
1: الحقيقة أن هذا يؤثر على الطفل تأثيرا سلبيا. أولا يشعر بالتشتت بين أبيه وأمه. الطفل يحب أباه ويحب أمه، فلما يجد أن هناك نعم هنا ولا هناك يصاب بالتشتت، بالحيرة بين الصواب والخطأ، لا يعود يميز، لأن الأب والأم مصدر أساسي من مصادر المعلومة عند الطفل. فلما يقول له هذا السلوك صحيح والأم تقول لا السلوك خطأ، إذن هناك يعني حيرة بالابن، أيهما الأصح؟ إذن أبي صحيح وأمي صحيح، فكيف أوفق بينهما؟ أيضا يفقد الثقة، الطفل يفقد الثقة بالقواعد الأسرية. الطفل يربى على أن هناك قواعد أسرية، هذا يحصل في البيت، هذا لا ينبغي أن يحصل، ثم يفاجأ بأن ما ينبغي أن لا يحصل قد حصل، وأن ما ينبغي أن يحصل فإنه لا يحصل. إذن هناك مشكلة في فقدان الثقة. أيضا يتعلم الطفل هنا مشكلة، يعني أن السلطة، هو السلطة لديه سلطة الأب وسلطة الأم، فيتعلم أن هذه السلطة قابلة للمساواة.

0: حينئذ والمفاوضة، يعني أستطيع أن أفاوض وأن أساوم فأنتزع قرارا مختلفا عن القواعد الأسرية التي أعلمها في البيت. وعنده أيضا مشكلة يزداد قلقه، لأنه هو لا يعرف ما المتوقع منه. الأب يتوقع منه شيئا وسلوكا، والأم تتوقع سلوكا آخر. هنا يقع الطفل في هذا التردد والقلق. فكل هذه المشكلات تنشأ عند الطفل، وأهمها التشتت بين أبيه وأمه والقلق في المتوقع منه.
1: طب ممكن دكتور كمان يتحول هاي الأمور كلياتها لشيء نحن ممكن أنه نسميه ذكاء ابتزازي ما بين الأب والأم، أنه يستخدم الطفل هاي الطريقة؟
0: طبعا ممكن جدا، والطفل لا يفعل ذلك بالضرورة يعني عن خبث أو عن سوء نية، لا، لكن هو يتصرف وفق ما يراه وفق مصلحته. نسميها هذه في التربية التسوق بين الوالدين. يعني هو ينتقي فيذهب إلى الفجوة، يعني يكتشف الطرف الأكثر تساهلا. بالمناسبة أطفالنا أذكياء جدا، يعني يتعامل مع الطفل على أنه لا يفهم ما يحدث حوله، فللأسف أقول هو الذي يتعامل بهذا التعامل، هو الذي لا يدرك ماذا يفهم الطفل.
1: هو بيلتقط أدق التفاصيل
0: جدا. نعم 100%. فهو بعد حين، بعد مرة مرتين ثلاث ليس كثيرا، يكتشف الطرف الذي يستطيع أن ينتزع منه ما يريد، فيتحول إلى ما يسمى التسوق بين الوالدين، فيأخذ من هنا أو من هنا ما يناسبه. وهذه أيضا مشكلة كبيرة في التربية.
1: تماما. أكيد دكتور بلال، هذا التشتت اللي بيعيشه الطفل مثل ما حكيت حضرتك ما حيكون بسبب سوء نية من الأبوين، إنما بسبب غياب الاتفاق خلف الكواليس. وبالتالي نحن بدنا نحكي هلأ كيف فينا ندير المشهد التربوي أمام الأبناء. يعني بنسمع كتير إنه القواعد الذهبية اللي ممكن إنه الواحد يعتمد عليها هي الاتفاق بالغرف المغلقة والوحدة أمام الأطفال. كيف يطبق الزوجين هي القاعدة على أرض الواقع؟
0: الآن دخلنا في صلب الموضوع، جزاكم الله خيرا، يعني دخلنا في العلاج. يجب أن يناقش الزوجان خلافاتهما التربوية أولا بعيدا عن الأطفال. يعني لا أتناقش أمام الطفل في خلاف تربوي، أنت الأصح أم أنا الأصح أم كيف ينبغي أن نربي الطفل، هذا يناقش في الداخل. أنا أستشف من معنى في قوله تعالى لما عالج مشكلة النشوز الزوجي، قال واهجروهن في المضاجع. يعني هناك مشكلة بين الأبوين، فالهجر أين يكون؟ في غرفة النوم. لماذا؟ حتى لا يعلم الأولاد بوجود مشكلة. فكيف نناقش مشكلاتنا أمام الأطفال؟ هذه جريمة بحق الأطفال. الأمر الآخر أن نؤجل الاعتراض إلى وقت خاص. يعني لو صدر قرار من أحد الوالدين فرضا، ورأى الطرف الآخر وربما يكون محقا أن هذا القرار غير صحيح، فيؤجل الاعتراض مساء في غرفة مستقلة، يقول لعلك جانبت الصواب في هذا الموضوع، أو تقول هي يا زوجي العزيز لعلك جانبت الصواب في هذه المسألة، فالطفل فهم منك غير ذلك. عندها نقدم صورة موحدة أمام الأبناء قدر الإمكان. إذا كان هناك قرار غير مناسب نراجعه بين الحين والآخر، ونقدمه بطريقة جديدة للطفل دون أن يعني يتضح للطفل أن هناك خلافا بين الزوجين، وهذا يدرك بالحكمة. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وهذا وإن كان في الأمم لكن ينطبق أيضا على الأسرة، وهي يعني خلية الأولى في المجتمع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فمتى صار هناك تنازع فشلت التربية.
1: تماما. هو حضرتك حكيت عن فكرة أنه حتى لو شاف أحد من الأبوين في تصرف خاطئ من الطرف الآخر فلازم أنه يكون الحديث فيما بينهم. طيب إذا شفنا أنه في تصرف من أحد الأبوين كان خطأ وقدام الطفل، فكيف ممكن يتدخل هذا الطرف بدون ما يكسر هيبته؟ يعني هل برأيك لازم يكون التدخل بشكل مباشر ولا لا؟ حتى لو كان الخطأ كتير كبير لازم يتم تأجيله ليكون الحديث ما بين الأب والأم؟
0: مهما يكون الخطأ كبيرا فإن الخطأ الأكبر منه أن يؤنب الأب الأم أمام الأولاد، أو أن تتجرأ الأم على الأب أمام الأولاد. مهما يكون الخطأ نستطيع أن نؤجل دقائق، يمكن أن يقول الأب لزوجته أحتاجك لدقيقة ويخرج من الموقف، أو تقول الأم للأب لحظة لو سمحت أبا فلان أريدك على انفراد. سهل جدا أن نخرج مباشرة وأن نعالج الخطأ لكن بعيدا عن الأطفال، لنحفظ هيبة الأب وهيبة الأم أمام الأبناء. أي قرار يمكن أن يحتاج إلى تعديل لا نقول إنه صحيح، لعل أحد الوالدين أخطأ في المعالجة،

0: ولكن يجب أن نعود بعد أن نتناقش في الغرفة ونتفق على الطريقة التي نقدم فيها القرار الجديد للطفل، فنقول له يعني والدتك كانت قد فهمت منك كذا أو كذا فأرادت كذا، لكن هي الآن تريد أن تبين لك كيف الأمر يمكن أن يكون.
1: تمام، يعني بتنتم عن إصلاح الأمر دعم الطفل
0: بالضبط،
1: مو بس بينات الأب والأم.
0: ونحاول هنا أن يعود الطرف الذي أخطأ أن يعدل هو. يعني الأب يقول الأم أنت عدلي هذا الأمر، هذا الذي قلته للطفل غير صحيح، فارجعي أنت وقولي له يا بني أنا راجعت الموضوع أو تبين لي كذا أو فهمت منك خطأ كذا، فتعدل المخطئ هو الذي يعدل السلوك، هذا أولى من أن يعدله الطرف الآخر فيشعر الإبن بأن هناك إشكالا عند أحد الطرفين
1: أو تفوق ما بين أمه وأبوه، أنه الطرف اللي هو صحح ممكن أنه يصير بنظر الطفل أنه هو الشخص الأكثر مكانة أو الأكثر عقلا أو اللي ممكن دايما أنه يكون هو اللي على حق. فالإشارة كتير مهمة دكتور بلال. حكينا بالبداية عن الخلفيات البيئية للزوجين، أحيانا بتدخل هي الخلفيات البيئية لكل من الزوجين، يعني طريقة تربية أهل الزوج مقابل تربية أهل الزوجة. كيف فينا نفصل ما بين وفائنا لتربية أهلنا وبين احتياجات طفلنا الحالية؟
0: يعني بداية النظريات التربوية في الأصل ليست نصوصا مقدسة، هي اجتهادات طبعا إلا ما كان متفقا عليه من الأصول. يعني لا أحد يقول إن الحب في البيت غير مطلوب، إن القدوة في البيت غير مطلوبة، إن الأمان في البيت غير مطلوب، هذا متفق عليه، لكن ما نشأنا عليه قد يناسب زماننا ولا يناسب زمانا آخر. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول هذبوا أبناءكم لزمانكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. فما نشأنا عليه ليس مقدسا، بل إن كثيرا من الأمم التي ضلت كانت مشكلتها أنها كانت تقول إن وجدنا أباءنا على أمة. أنا لا أقول ولا أتنكر معاذ الله بفضل الوالدين، لعلهم ربوا بأدوات بسيطة جدا أحسن مما نربي نحن اليوم بأدوات حديثة جدا، لكن أقول إن التربية هي ظرف، هي واقع نعيشه. يعني آباؤنا لم يكن عندهم لا إنترنت ولا فيسبوك ولا وسائل التواصل، الآن الوضع اختلف، فنحن أوفياء للماضي بالأصول، ما كان في البيت من حب، من اجتماع على المائدة، من توجيه رائع، من أمان في البيت، يشعر الطفل بأنه يعني إذا دخل البيت فهو آمن على نفسه وعلى بيته وعلى كل ما يملكه، فهذا من الأصول التي نتفق عليها ولا نتنكر لها، لكن نحن بحاجة اليوم إلى أن نتفق بين الزوجين على الطريقة المناسب لتربية الأولاد، فما ربينا عليه لا يصلح أن نربي أبناءنا عليه اليوم باختلاف الظروف، وليس أبدا يعني لنقض الماضي. أعود وأكرر إن أباءنا يعني أقول بأدواتهم البسيطة قد ربوا أروع تربية وأحسن تربية، لكن هذا لا يعني أن هذه التربية مثالية لهذا الظرف ولهذا العصر.
1: أكيد مثل ما حكيت دكتور بلال، التربية ما أنا مجرد قوانين جافة، إنما هي إلى روح وإلى قيم. فللعلم أكيد والدين كلمة الفصل بتوحيد البوصلة، ومن هون خلينا نحكي عن الناحية العلمية، كيف ممكن يأثر غياب الاتفاق التربوي على الأمان النفسي للطفل؟ وهل صحيح أنه استقرار علاقة الأبوين أهم للطفل من مثالية الأسلوب التربوي نفسه؟ يعني كتير منشوف أنه بيكون الخلافات ما بين الأبوين أنه في أحد الطرفين بيسعى للمثالية بالتربية، فخلينا نوضح قديه ممكن يكون موضوع التفاهم ما بين الأب والأم هو لسه أكثر قيمة وأكثر أثر على الطفل من اللجوء للتربية اللي تعتبر مثالية.
0: شكرا، يعني سؤال مهم جدا. الطفل فعلا يحتاج الأمان قبل أن يحتاج المهارة التربوية، يحتاج الاستقرار والشعور بالحب والمودة داخل البيت قبل أن يحتاج بعض التفاصيل البسيطة في طرق التربية التي قد يختلف عليها التربويون أنفسهم، يحتاج إلى بيئة هادئة قبل القوانين والقواعد والأنظمة السلوكية التي تضبط حركة البيت. لذلك نقول دائما ربما ينجح أسلوب تربوي بسيط لكن ضمن بيئة هادئة متوازنة تحقق للطفل الحب والأمان، وتفشل نظريات تربوية كبيرة إذا كانت هذه النظريات قد أصبحت سببا للنزاع المستمر والتفرق والتشاحن في البيت بين الوالدين. فنحن أحوج إلى بيئة هادئة من حاجتنا إلى نظريات تربوية. لذلك دائما نحتاج إلى خطوات عملية حتى نتجنب ما نسميه أو يسميه بعض التربويين يعني الأب الشرطي والأم المنقذة.

0: كان يتحول هذا الدور أحيانا بالمناسبة في بيئاتنا، ممكن أن تكون الأم هي الشرطي والأب هو المنقذ، لكن بالعموم الأب غالبا هو الضابط، هو الحالة الحازمة، والأم هي التي تنقذ من هذه الحالة. فلا بد أن يتشارك الطرفان في وضع القواعد الأسرية، والطرفان يتشاركان في الثواب والعقاب. يعني لا يعقل أن يكون دائما الأب هو الذي يعاقب والأم هي التي تخرج الابن وكأنها يعني آسف لهذا التعبير تخرجه من براثن أبيه. لا أبدا، الطرفان يجب أن يشتركا في حث المنع والعطف معا والحنان معا، وأن يدعم كل طرف قرارات الطرف الآخر، وأن نخفف دائما بين الأبوين جلسات لمعالجة الأخطاء وتصحيحها.
1: تماما. خلينا نختم مع حضرتك دكتور بلال من الجانب الروحي والقيمي، كيف مننطلق من الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا لنفهم أن المسؤولية بتكون مشتركة دائما بالتساوي، مو هي إدارة عامة للأم ولا سلطة عقابية للأب مثل ما حكيت حضرتك بنهاية إجابتك؟
0: مهم جدا هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الآن سيفصل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفصل المسألة فيقول فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. مهم جدا إذن هذا التكامل في الدور بين الأب والأم. الأب والأم ليسا متشابهين لكنهما متكاملان، لذلك لما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن أنا أسكن لما ينقصني لا أسكن لما يشبهني، أنا أحتاج شيئا فأسكن إليه عندما أجده، والمرأة تحتاج شيئا فتسكن إليه عندما تجده. إذن لابد أن نتكامل حتى نحقق المودة والرحمة ونحقق السكن. لما يقول ربنا جل جلاله متحدثا عن قضية الفطام فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فإذا كنا نتحاور من أجل الفصال،
1: هي بأكثر اللحظات اللي بتكون حرجة ما بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتحاور حتى بهي اللحظة اللي بتكون من أصعب اللحظات اللي ممكن يعيشها أي زوجين.
0: تمام 100%. فإذا كنا في هذه اللحظة نحن نتحاور من أجل قضية الفصال، فما أحرانا أن نتحاور أيضا في القضايا التربوية، أن نتكامل، أن أقول للزوج أنا يعني سأتدخل في لحظة مناسبة من أجل أن نحل هذا الإشكال مع الطفل، سأقدم حلا، أنت ستقول كذا أنا سأقول كذا، فنتعاون مع بعضنا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أعظم البر تربية الأبناء، وتعالى وتعاونوا على البر. ما هو البر؟ اسم جامع لكل خير. وما هو أعظم خير؟ أن نربي أبناءنا على الإيمان وعلى الأخلاق. إذن لا يصح أن يكون اتجاهان في أو أن يكون هناك اتجاهان في التربية، اتجاه من هنا واتجاه معاكس، فلا بد بناء التعاون فيما بيننا. وتعاونوا على البر والتقوى. لما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، طيب من احترام الكبير ألا يهدم قدره أمام الأبناء، ألا يعني تهدم سمعته حتى لا يعود الأبناء يسمعون كلامه كما يفعل بعض الأمهات أو كما يفعل بعض الآباء يشوهون صورة الأم أو العكس أمام الأبناء، فهذه أيضا مشكلة. فالله تعالى أمر بالتشاور عن تراض منهما وتشاور، وأمر بالتشاور بنصوص عامة وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره قد أمر بالشورى، لماذا يستفرد أحدنا برأيه؟ لماذا يستفرد أحد الأبوين بالرأي دون الآخر؟ قل التربية علي أنا وأنا الكلمة الأولى والأخيرة في البيت. لا، أنت الكلمة الأولى ودع لغيرك الأخيرة، أو أنت الأخيرة ودع لغيرك الأولى. فلنتعاون معا لأن هذه المسؤولية مشتركة، ونجاح التربية هو نجاح للأبوين ونجاح للمجتمع، ولا قدر الله فشل التربية هو فشل للأبوين معا. فلا بد من التعاون، لا بد من التكامل، لا بد من الاستماع من كل طرف للطرف الآخر من الأبوين. أيضا التشاور مع الأولاد، يعني أحيانا يمكن للأبوين أن يتشاورا في مسألة ما مع أبنائهما، فمن خلال هذا التشاور يتضح لهما ما يريده الإبن، طموحاته، مشكلاته، ما يعانيه في البيت، لعلهما يستطيعان أن يتعاملا بطريقة تناسب مشكلات وطموحات الأبناء.
1: وأكيد أنا بتمنى دائما أنه هالكلمات اللي حضرتك حكيتها، المعلومات، الإفادة، أنه تكون إلى وقع بكل حدا عم يسمعنا. وبنهاية حلقتنا بدي أتشكرك

0: دكتور بلال نور الدين، وأنت مدير ثانوية النابلسي ومتخصص في العديد من العلوم ومنها التربية ومؤلف للعديد من الكتب التربوية. على هاي المعلومات القيمة اللي أغنت حلقتنا لليوم، يعطيك ألف عافية.
1: عافاكم الله، شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا. وبختام حلقتنا لليوم، تذكروا دايما أنه طفلكم ما بيحتاج لأساليب تربوية مثالية ومعقدة، بيحتاج يشوف أب وأم عم يمشوا بنفس الاتجاه وبيدعموا بعضهم. الأمان الحقيقي للطفل هو أنه يعرف أنه حدود البيت واضحة وثابتة ومسيجة بحب بابا وماما واتفاقهم. لما بتختلفوا على تفصيل تربوي، خلوا النقاش بغرفتكم وقدام الصغير، كونوا الجدار المتين اللي بيستند عليه ليعرف الصح من الغلط. اعتنوا بالأصل، بتبقى الثمرة يانعة وجميلة. منلتقي معكم بالحلقة القادمة بنفس الوقت بإذن الله، لنكمل مشوار العمر ببيوتنا المطمئنة. ضلوا متفقين ودمتم دائما مطمئنين. لكم كل التحية من فريق عمل بيوت مطمئنة لليوم. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. إلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثالثة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم. المؤسسة السورية للبريد تشارك في الاجتماع 49 للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. هيئة المنافذ والجمارك تعلن تمديد مدة مكوث المركبات عبر مديريات الضابطة الجمركية في المحافظات. محافظ السويداء يؤكد أن التعدي على المواطنين ومنع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم مخالفة للقانون. قافلة مساعدات إماراتية تصل إلى دير الزور دعما للمتضررين من فيضانات الفرات. في محافظة اللاذقية تطلق حملة إنسانية لدعم المتضررين في دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات. في خبرنا الأخير، وفاة طفل وشاب وإصابة ثالث بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في بلدة البوعمر بريف دير الزور. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
0: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
3: إرشادات للطلبة أثناء تقديم الامتحان. اقرأ ورقة الأسئلة جيدا. لا تتسرع بالإجابة على أي سؤال. ضع رقم السؤال بشكل واضح على ورقة الإجابة. وزع الوقت على الأسئلة. راجع الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال. لا تتعجل بالخروج من القاعة. مع تمنيات وزارة التربية بالتوفيق والنجاح.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: تدخل إلى دارية تقرأ هذه العبارة: بالله ربك هونا، حين تدخلها في كل شبر شهيد قائم فيها.
2: يا عم يشتغل شغلة، عم يدق شغلة صغيرة، عم تنزل هناك
3: أوف. وراح
2: تخير. فيها هو وابنه راح.
3: يا لطيف،
2: شبكة دارية للصرف الصحي كاملة بدها تغيير. شوف هاي البوليتيلين الأسود بواري 6 متر، هذا اللي عم ينفذ في الشارع. هلا هون هاي الآليات عم تشتغل، وشوف العمق اللي موجود عندك.
3: هذا العمق
2: ممتاز يعتبر ان شاء الله.

هي واحدة من أكبر مدن الغوطة الغربية، قديمة كدمشق كسوريا. أتحدث اليوم عن مدينة متوغلة في القدم وفي التاريخ، إنها دارية. دارية وبالمعنى الآرامي مستمعين ومشاهدين تعني دار الرؤية. اليوم برنامج رئيس البلدية سيزور دارية لنتعرف على الواقع الخدمي والمعيشي وحياة الناس في هذه البلدية. مرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق إلى دارية. دائما بنعطي انطباع عن دخول اي بلديه، انطباعنا الاول عن مدخل مدينه داريه، خلينا نقول هناك يعني كثير ضيق الطريق بصراحه. للامانه يعني مدخل داريه بده الشغل. المميز انه عم نشوف المشات على الجانبين، المشات الزراعيه، نظافة لحد الآن يعني جيدة. خلونا نقول مشكلة الطرقات مو هي مشكلة عامة لكل البلديات بريف دمشق. خلال البلديات اللي صورناهم مشكلة الطرقات يعني مدخل، نتمنى أنه يتم إعادة تأهيل.

طبعا دارية كان لها مكان وأيضا دور خلال سنوات الثورة السورية بعد سقوط النظام البائد، وأنت تدخل إلى إلى إلى دارية. طبعا دارية تاريخ طويل لمستمعينا في الثورة السورية. عندما تدخل إلى دارية تقرأ هذه العبارة: بالله ربك هونا، حين تدخلها في كل شبر شهيد قائم فيها. الله يرحم كل شهداء الثورة السورية وشهداء دارية، دارية التي أيضا نالت نصيبها من القصف والحصار، واحدة من المدن السورية الثائرة على النظام البائد. طبعا قبل وصولنا لمدينة دارية متابعينا، وصلتنا مجموعة من الطلبات من الأهالي، وهي ستكون برسم رئيس البلدية. شكرا لثقتكم الغالية لبرنامج رئيس البلدية. طبعا موضوع الدراجات النارية، موضوع أشغال الأرصفة، غلاء الأمبيرات، المنطقة الصناعية في دارية، البنية السيئة جدا للصرف الصحي، الأنقاض اللي بحاجة إزالة، منطقة الخليج المنكوب، المنكوبة طبعا في دارية لم أصبحت أثر بعد عين، موضوع رخص البناء، منطقة الخليج مرة أخرى هي مدمرة بشكل كامل. الحقيقة في كتير طلبات من الأهالي دارية، لعل وعسى نقدر نحط كل هالطلبات على طاولة رئيس البلدية. لحظات قليلة ونصل.

0: نصل الآن إلى مجلس بلدية دارية متابعينا وجولة برنامج رئيس البلدية. الآن حرفيا بلشت مثل ما قلت، عندنا كتير ملفات وهي ملفات الأهالي صراحة لبرنامج رئيس البلدية. وقبل ما أدخل بدي أقول شكرا لكل الناس لثقتكم الغالية ببرنامج يا رئيس البلدية اللي عم ينقل الصورة مثل ما هي. ندخل بكم الآن إلى داخل بلدية مدينة دارية. طبعا بمجرد دخولك الى بلديه داريه حتشوف تنظيم المدخل الجنوبي لمدينه دمشق وداريه منه. طبعا نصل الان الى الاستاذ رائد عبيد. بنفوت ولا ما بنفوت؟ عم نصور. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم استاذ رائد، مرحبا. اول شيء مبارك المنصب الجديد.
1: الله يبارك فيك. بدك والله يحمل معك موضوع مبارك
0: الله يحمل معك.
1: الله يسلمك ويبارك.
0: كيفك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. بين مباشر انت وتصوير فوتو هيك
0: ما معنى مزح دغري.
1: الله يسعدك.
0: الابواب مفتوحه دائما.
1: طبعا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك.
0: خلونا نرحب بالاستاذ رائد سليمان عبيد رئيس مجلس بلديه داريه ببرنامج رئيس البلديه. استاذ رائد كيفك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا بداريه.
0: الله يسعدك يا رب. عندي ملفات، هي ملفات الاهالي.
1: تفضل
0: نحكي فيها وبنعمل جوله معك ببلديه داريه. بس ما بعرف كنتوا مجتمعين، انا اسف اعطاناكم.
1: ما هو انت فايت اجتماع مكتب ولا هذا؟ ما شاء الله جرح نحن جاهزين. اهلا وسهلا، ما في مشكله.
0: حط لك جوله بداريه، نعرف تعرف الناس اكثر على داريه الواقع الخدمي، وايضا نعرف الناس على خدمات البلديه. بلشت جولتنا مع الاستاذ رائد، خليكم معنا.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. تفضل
0: فريق العمل. ما
1: الاستاذ اعضاء مكتب تنفيذي معنا.
0: يعطيكم العافيه.
1: هي اهلا وسهلا
0: استاذ رائد. قبل ما نطلع بس نعرف على مجلس البلديه، الخدمات اللي عم تقدموها هون ببلديه داريه.
1: بلدية دارية طبعا مثل باقي البلديات، موضوع الخدمات العامة اللي هي مثلا متمثلة بالصرف الصحي، موضوع خدمات المياه. طبعا احنا عم نحكي على كتنسيق كامل. هلا احنا الاهم لنا هو موضوع الصرف الصحي.
0: طيب الصرف الصحي رح بلش فيه كملف، هو طلب اهالي دارية. البنية التحتية للصرف الصحي سيئة جدا، هل تمت معالجة الموضوع او عم تشتغلوا عليه؟
1: طبعا الصرف الصحي بدارية بسبب يعني دارية لوضع خاص عن باقي المناطق انه هي كانت مهجرة كاملة.
0: نعم.
1: والصرف الصحي هندسيا نحن بنقول وقت بكون الشبكة ما فيها استخدام، ما فيها مياه، فعندك انت الرواسب القديمة بالشبكة هاي بتعدمها للشبكة نفسها. يعني انت هلا اي بور

0: انا بحفر عليه ما بقدر اطلع للي وراه لانه ما عاد في عندي سليم.
1: معناها بفهم منك استاذ رائد انه الشبكه بداري عموما نفس المعاناه.
0: هذا الكلام تم بالتنسيق مع المنطقه، طبعا اول شيء تم دراسه المنطقه بشكل عام والتنسيق مع اداره المنطقه ومع المحافظه. شبكة دارية للصرف الصحي كاملة بدها تغيير.
1: عم تغيروها ولا؟
0: لحنا هلأ عملنا إضبارة ل 4500 متر صرف صحي خط رئيسي فقط، يعني بيمثل 1% من شبكة الصرف الصحي بدارية. تمام، حاليا لحنا يعني بدعم من المحافظ والمنطقة ومن مؤسسة الصرف الصحي والمياه أنا قدرت نفذ 2500 متر فقط، يعني أنا منفذ نص بالمية من احتياج دارية.
1: تخيلوا نص بالمية من احتياج دارية فقط عم ينشغل عليه اليوم، يعني عم نتخيل على 100% مشتغل على نص بالمية، كثير الإمكانيات صعبة.
0: طبعا جدا أنا النص بالمية هذا اللي عامله الإدوار أنا عاملها تقريبا تكلفتها 8 مليار و400
1: بس النص
0: مليون يعني اذا بنيجي على الدولار ما بعرف اذا بنسمح لنا نحكي بالدولار بحدود 750 الف دولار
1: بس النص
0: يعني.
1: يا الهي طيب اذا بدنا نحكي على الشبكه عموما 100% استاذ رائد كيف هيك قديش بدنا وقت؟
0: طبعا اللي احنا من خلال تعاون مع الاهالي والتعاون مع يعني اللي احنا بنقدر نخدم من خلال المجتمع المحلي انه نقدر نامن مع الاهالي نتعاون مثلا انه انا عندي مثلا هذا الشارع فيه 150 متر بدون تعديل او بدون غيار او في عندي منطقه مخصوفه بالطيران سابقا وبراميل فبمثل هذا الخط 200 متر عم نشوف نحن بنتعاون مع الاهالي انه نامن بعض الاحتياجات ونحن كبلديه بالياتنا بعمالنا الموجودين اللي هن طبعا في ضعف جدا انا كمان هذا الحكي حكينه مع اداره المنطقه وبيعرفوه مع حتى مع سياده المحافظ بيعرفوا انه انا داريه بسبب تهجير ناسا من 2016 بعد ما طلعوا الشباب من هون لإدلب ل 2020 لوقت العودة أنا ما عندي لا آليات ولا عمالة، يعني أنت بلدية كان سابقا من 2012 دارية مهجرة عمليا فما عندي بلدية، يعني شو ما عندي بلدية فأنا عندي هلأ من ال 400 شخص بال 2011 عندي أنا هلأ 26 واحد بعد فأنا ما عندي عمالة واحد وعندي الآليات اثنين آليات الأسطول للآليات اللي كان موجود عندنا من كانسات من ضواغط من آليات من سيارات خدمة من تركترات من تركسات كلها راحت انت ما عندك شيء منه منوب ابدا يعني انا هلا على ملاك البلدية عندي 3 آليات انا هلا عندي 3 آليات وعندي 26 موظف شلون بدي انا اقوم ببلد حاليا انا عندي 275 الف نسمة دارية كانت 450 بال 2011 وهلا خلال بس تعطل المدارس بمصر بالاردن بلبنان بتركيا نحن مجموع اللي حيجوا ديارني بين ال 50 لل 75 الف هلا يعني انت عندك
1: من هي ايه استقبالهم
0: من شهر 6 لشهر 8 هدول هن ما لهم جايين بكيفهم هن ما عندهم بيوت هون فنحن بدنا نشوف هذا الموضوع شو بدنا نعالجه عم نحاول بشتى الوسائل نشتغل عليه.
1: طيب استاذ رائد خلينا نبلش مع مشروع صرف الصحي نص بالمية
0: نعم.
1: تخيلوا ونعمل جولتنا بدارية لانه دارية تستحق السيارة موجودة حنبلش جولتنا ان شاء الله مع الاستاذ رائد
0: يلا انا اذا سيارتي وين رايح
1: السياره ضاعت يا جماعه رئيس بلديه ضاع سيارته
0: لا بس ما
1: لكن لكون خالفت السياره
0: ممكن تكون انا بحب المخالفه اصلا
1: لا سياره رئيس البلديه خليكم معنا ما في آليات وما في معدات استاذ رائد بس خليني احكي للامانه بحس يعني الى حد ما في نظافه يعني عمليات النظافه بداريه كيف عم تصير
0: هلا نحن في عندنا موضوع الاداره المدنيه والمجهول يعني المجتمع المحلي بالتعاون معهم صار موضوع تامين بعض الاليات لحد الان طبعا عم رافعين فيه كتب نحن مشان نضمن للبلديه طبعا ضمن سببه ايش يعني انه انا بدي سواق بدي مصروف السولر تبعها المازوت
1: نعم.
0: بدي صيانتها
1: اذا يعني رغم هذا في امكانيات هناك المجتمع المدني يعني يساهم بموضوع النظافه
0: في المجتمع المدني بس انت ما حتقدر تتعول دائما على المجتمع المدني يعني هن حرام يعني كلهم متعاونين ومتفقين مع بعضنا لكن الاشخاص بالبدايات ممكن تكون في اندفاع في حافز للشيء
1: نعم.
0: لكن انا ما بقدر كل مره اروح باتجاههم يعني انا ما كل مره بقدر اقول لك انت
1: هي حلول اسعافيه يعني ما يعني مش حلول دائمه
0: بدي امكانيات بدي دوله بدي موازنه تشتغل شوف هاي البوليتيلين الاسود بواري 6 متر هذا اللي عم ينفذ في الشارع هلا هون هاي النيك الاليات عم تشتغل الخط طبعا بلشوا فيه هن من عند المحطه واصلين فيه لهي المنطقه هلا بيكملوا فيه عند الدوار مطرح ما قلت لك هون عند الفرن الان هذا الشارع 1170 متر اخذته منظمه عم تنفذه اليو ان دي بي عم تنفذه لدارية
1: طبعا هذا اول مشروع صرف صحي بدارية ونتامل انه الشبكه

0: كلها بدارية يعيد تأهيلها وترميمها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعاً هلا نحن نصل إلى المشروع تحت إشراف البلدية طبعاً.
1: إيه طبعاً.
0: الآلية اللي تابعة للبلدية اللي عم نشوفها.
1: لا هذا متعهد مع المنظم. هو هذا المنظمات تأخذ متعهدين. هي متعهد تأخذ ما ولكن إحنا كتنفيذ كإشراف إحنا اللي.
0: المدة
1: الدراسة إحنا عاملينها.
0: المدة المتوقعة لإنهاء المشروع.
1: هلا هذا المشروع ممكن 15 يوم يخلص.
0: 15 يوم.
1: طبعاً هاي الماسورة 6 متر تمام. وشوف العمق اللي موجود عندك.
0: هذا العمق
1: ممتاز يعتبر ان شاء الله. هلا شوف القديم.
0: هذا القديم هون.
1: شوف القديم وين. شوف
0: طبعا في ناس مين محمد نصور القديم ونشوف العمق الجديد. طبعا هاي مشروع الصرف الصحي في إدارية. هذا كله خالص اللي ورا ما هيك.
1: هلا هيك وهيك عند المحطة.
0: كله منتهي.
1: حتى في عنا نحن وصل عند قناة كان عم يتنفس سابقا. القناة هاي اللي تصل للمحطة في 80 متر تم من خلال المجتمع المحلي حاليا تنفيذها. هلا عم كمان نفذناها هاي لحالة. بدنا نحب تروح عليها نشوفها.
0: بدنا نشوف.
1: لا بدنا نمشي. بدنا نطلع مسافة
0: بدي اشوف المهندس. اذا شوف
1: اذا تفضل
0: نحاول الان نتحدث مع المهندسين. السلام عليكم. يعطيكم العافيه. مشكور جهودكم يا شباب. مرحبا. يعطيك العافيه. انا ترفع حضرتك.
2: انا محمد اسامي من شركه فيوتشر بلدرز.
0: يا مرحبا.
3: خالد يوسف صالح.
0: أهلا وسهلا فيكم. أول شيء يعطيكم العافية. أهم المشاكل اللي واجهتكم خلال عملية الصرف الصحي ومشروع الصرف الصحي بإدارية.
2: والله يعني إن شاء الله الأمور ميسرة. عندنا نحن الأعماق شوي
0: بس العمق ممتاز
2: تماما مشان يخدم كل دارية إن شاء الله ما يكون عندهم أي مشكلة لقدام. النوازل البيوت يعني كمان فيها كان كتير مشاكل. في شوية انهيارات
0: ضمن يعني مخطط هندسي ماشيين صح بالطرقات.
2: نحن عاملين دراسة كاملة إن شاء الله من المصب للبداية.
0: طلب رئيس البلدية؟
2: والله ما عم يقصروا يعني نحن خجلانين منهم ما عم يقصروا أبدا.
0: بدنا خلال 15 يوم ينتهي المشروع إن شاء الله.
2: هلا نحن عندنا فترة العيد بتعرف أنت.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. نحن كل ما وفرنا يوم أربح لنا أكيد يعني وأحسن إن شاء الله. نحاول يعني بأسرع وقت ننهي المشروع إن شاء الله.
0: في شيء مشاكل واجهتكم بالعمل؟
3: والله مثل ما حكى الأستاذ بس العمق فعم يصير انهيارات شوي.
0: انهيارات من الطرفين.
3: من الطرفين. بتعرف انت العمال تحت ما فينا نحن يكون في خطر عم نحط لهم.
1: هلا يمكن عندهم خط مياه هون.
2: تماما نحن
1: هون. هلا هون شبكنا في خط مياه.
3: نحن
2: جنبه صايرين. نفقين.
1: نفق.
2: اي والله شوي يعني.
0: انفاق من ايام الحرب.
2: تمام انا هدول شوي تعاملنا معهم بحذر شوي والامور يعني الحمد لله.
0: يا سيدي الله يعطيكم الف عافيه.
2: اهلا وسهلا.
0: مشكورين. شكرا كثير يا شباب. استاذ رائد موضوع الانفاق.
3: نعم.
0: وموضوع البنية التحتية يمكن لانه فتره النظام البائد القصف على دارية استهدف دارية بالبراميل بالصواريخ الانفاق اليوم البلدية كيف عم بتحل هذا الموضوع؟
1: طبعا اول شيء احنا معنا الحمد لله شباب من اللي كانوا موجودين بدارية اثناء الحصار هن الموجودين نفسهم يعني الاستاذ معنا الاستاذ عماد موجود معنا الاستاذ عماد عروض هو عضو مكتب تنفيذي وكان اثناء الحصار هو اللي كان موجودين
0: موجود بدارية استاذ عماد
1: الاستاذ كمان خالد ابو شحادي
0: مرحبا استاذ خالد
1: عضو مكتب تنفيذي مسؤول الصيانه هلا في دارية وهو كمان كان أثناء الحصار كان بنفس المجال يعني هو أثناء الحصار كان هو ماسك البلد بنفس الموضوع إذا الخدمات هو ماسك فيها فهني عارفين وين في نفاق هني عارفين اللي هني عاملينه كهن
0: عم تشتغلوا على طيب موضوع الأنفاق
1: لكن في عندي أنا طرف تاني شغال كان النظام وشو بده يدخل عليهم وشو عامل هلأ أنت عم تتفاجأ ببعض الأمور لأن ما نقدر نأخذها ما بنأخذها بالحسبان لكن أنت هلأ تحت الأرض ما فينا نقول
0: هلأ قالوا الشباب
1: احتمالات
0: ما سمعنا للشباب قالوا تفاجأنا بأنفاق أستاذ عماد كيفك
3: الله
0: موضوع الأنفاق هل هناك حل لأنه بلش شغل البنية التحتية بدارية عندكم خطط
3: للموضوع الأنفاق
0: موضوع الأنفاق
3: هلا نحن الموضوع الأنفاق اللي موجودة عندنا القريب من الأبنية هاي عم نشتغل عليها ضمن خطط البلدية يعني دراستها كل نفق يعني كل حالة بحالتها يعني
0: نكون
3: تماما هذا الأمر وفي شيء بالمناطق الزراعية هي كانت يعني هلا نحن ضمن مثلا خط الصرف الصحي الأقنية الكبيرة كان مسكرها حاطط حواجز حديدية مشان يسكرها مع التسلل يعني فهي كانت سبب بتسكير خطوط الصرف الصحي الرئيسي لخارج دارية فهي كمان الشغل حالي
0: يعني الله يكون بعون الأستاذ رائد والبلدية يعني فعلا عنكم ملفات كتير كبيرة بخصوص بلدية دارية أستاذ رائد هل الأبنية وانت قلت لي صعب اليوم نشيك على كل الأبنية الأبنية تصلح للسكن، يعني ممكن لا سمح الله يكون تحت بناء في نفق معرض للسقوط للانهيار، البلدية كيف تشتغلوا؟
1: ما هي اللي عم لك عليه، احنا في المناطق تم تحديد بعض المناطق طبعا، يعني الشباب كونوا في عندهم خبرة.

0: فيهم سابقا فعم نقدر نحددهم، لكن انه 100% لا طبعا لا. يعني انت ما لوخذ مالش، انا كان عم ينزل علينا برميل، البرميل من فوق عم يروح اربع ابنيه، بس ممكن يصدع ثمان ابنيه جنبه، فانا ما بقدر اعرف حدد. انا
1: حطيب لكم خطه، في خطه هذا
0: مع نقابه المهندسين حتكون ان شاء الله موضوع الدراسه الكامله للابنيه.
1: طيب
0: هلا في ابنيه بتكون واضحه للعين المجرده، لكن في شيء ما بيكون واضح هذا الحكي. يعني انت يعني من سنتين او ثلاثه كان حدا عم يشتغل اللي عند عند عمر بن الخطاب، عن جامع عمر بن الخطاب، يعني عم يشتغل شغله، عم يدق شغله صغيره، عم تنزل البنايه
2: وراح
0: فيها هو وابنه راح.
1: يا لطيف، هذا الشيء عم يحكي فيه.
0: ايه موجود هذا
1: دقت مسمار سقطت بنايه ضروري. والله يا استاذ رائد، هذا خص المدن اللي تعرضت لدمار خلال نظام البائد، انا برايي تكون لها اولويه بخص موضوع
0: التشييد. ما هو هذا اللي عم نطالب فيه، نحن عم نطالب.
1: شو
0: يا اخي داريه لازم تاخذ اولويه. انا ما يعني انا ما بصير هلا يجيني مثلا يجيني 10 محولات لمحافظة ريف دمشق، تمام؟ أنا وزعهم بالتساوي بين صحنايا الأشرفية، بغض النظر عن المدن، يعني في مدن ما كان فيها شيء، فإني كنت عم تأخذ السنة الماضية وعم تأخذ السنة اللي قبلها وعم تأخذ اللي قبلها، أنا ما أخذت.
1: التوزيع
0: بالعكس، أنا اللي عندي راح.
1: التوزيع غير عادل.
0: هلا هو التوزيع هلا توزيع العادل بيقول لك انا والله عندي 10 مدن، عندي 10 محاولات، اعطيت كل وحده وحده، هذا الموضوع الغير مو منطقي، هذا موضوع حسابي، لكن انا بموضوع بدي ادرس الشيء اللي انا عم عاني منه. هاي البلد هلا عم اقول لك انا اذا عم نفذ 1% ما لحقول النص، احنا خلينا عم نفذ 1% من الصرف الصحي لدارية، تمام؟ انا اذا بدي توافق علي كل سنه نفذ 1% معناتها انا بدي 100 سنه لاخلص صرف صحي.
1: كلام يعني
0: فأنا ما بينفع هذا حكي. أنا لازم تتوجه جهود كبيرة، تتوجه منظمات. أنا براسل يعني أنا هلأ بناشد إن كان الدولة عنا وإن كان المنظمات وإن كان مين من كان يجي، أنا أي واحد بيجي بيقدم لي أي خدمة أنا جاهز. بالعكس
1: أي صورة بدارية. طيب اسمحوا لي بس أدخل الصورة مع الأستاذ رائد. معلش أستاذ رائد اسمح لي، وجودك مهم جدا معي. الكهرباء وهي واحدة من ما تبقى من مخلفات النظام البائد. لا. يعني هو قصف كل شيء.
0: ما عندنا شيء استاذ، بقول لك انا هلا انا شبكتنا انا هاي المنطقه، هلا هاي منطقه اسمها الزعرور، هلا عندي محاوله عم سويها من خلال المجتمع المحلي، تمام؟ الاعمده، زرع الاعمده والامراس، وهي عم تصير هوائي. يعني انا بداريه بال 2011 انا كنت موجود، انتهت داريه من اي شيء كهرباء هوائي، كله صار تحت الارض، وكلمه تحت الارض يعني مكلف، كله صار تحت الارض وقتها. انا هلا مضطر ارجع اعمل اعمده واعمل امراس،
1: نرجع خذها لورا.
0: انا هذا المشروع هلا لحاله بس امراس واعمده هون 37,000 دولار بس لهي المنطقه، مش هقدر اركب لهم محوله واحده.
1: في كهرباء اليوم؟
0: هاي محوله.
1: كيف وضع الكهرباء؟
0: الكهرباء يعني في تحسن الحمد لله، احسن بكثير عن الاول.
1: شبكه بداريه؟
0: شبكه ما بتمثل 5% المنفذه، لسه عندي كثير بده تنفيذ.
1: عندك شغل كثير.
0: انا عندي معلش، انا داريه كان بال 2011 عندي 265 محوله كهرباء.
1: نعم.
0: انا اليوم عندي 23 واحده. هاي محاولة بس مع بعض يعني بعض الكابلات مثل ما لك شايف الحالة. عندي أنا مشكل هذا الحكي، وهلأ نحن عم نشتغل مع سيادة المحافظ والمدير المنطقة على موضوع استيراد محاولات من مصر لمدينة دارية كوضع شخصي، كوضع تبرع من حدا، نقدر نجيبهم لهون لقدر أنا أخدم فيهم مدينة دارية.
1: الشبكة بدارية أيضا موضوع شبكة الكهرباء،
0: شبكة الهاتف، شبكة الكهرباء والصرف الصحي بدارية بنقدر نقول شبه معدومة، شبه معدوم، عم نخانق يعني لحتى نقدر نحصل.
1: طيب هلا استاذ رائد لوين تاخذنا بجوله؟ لانه عندنا ملفات ما
0: بنعرف. احنا عندنا محطه هون اذا بنقدر نصورها ونناشد انا مشان منظمات.
1: يا ريت.
0: عندي محطه كانت نفذتها ماليزيا، منحه لداريه. هلا اعاده صيانتها هي المحطه موجوده والارض موجوده والمخزنات موجوده، بس مشان احط مضخات وارجع اوصلها، هي نفس الشركه الماليزيه قدرت ب 20 مليون دولار. فقط إعادة تأهيلها.
1: هذا مشروع صرف،
0: هذا مشروع محطة تكرير المي الصرف الصحي تتكرر فيها، ترجع المي للسقاية، يعني تستخدم لسقاية الأرض. محطة طبعا كبيرة جدا وخزاناتها موجودة وبنى تحتية، لكن طبعا هاي تعفشت من ضمن التعفيش، ولا موتور فيها ولا محرك ولا مضخة، لكن الأرض موجود، يعني الشيء البواري الموجودة بالأرض مغموسة بالأرض هاي موجودة، تمام؟ هاي شوفها اذا بيقدر يجيبها بالصوره.
1: احنا ما فينا نفوتها جوا،
0: محطة كبيرة جدا
1: هي لتكرير مياه الصرف الصحي،
0: وعلى مستوى سوريا تعتبر من المحطات هي بدها تغطي كانت دارية ومعظمية وجديدة، كل المياه اللي كانت تيجي لهون بترجع بتتصلح تضبط امورها بتطلع خرج انه تتزرع فيها يعني. طيب. فهي هلا احنا الماليزيين نفسهم اللي نفذوها وسلمونا اياها بال 2011، هلا اجوا عملوا دراسة إلى تكلفتها بحدود ال 20 مليون دولار. طبعا في منظمة ثانية اجت تقريبا بحدود 13 مليون دولار لحتى نقدر

0: نحن ان
1: مشروع حيوي ومهم جدا
0: طبعا طبعا طبعا بس مبلغه كبير. فهلا نحن اللي عم نعمله انه هون عندنا كان هون ما كان عندنا قناه واصله لها، يعني هلا هون في صرف صحي بيجي بيطلع معك على اسرات درا، هي اسرات درا.

0: كل شيء هون النظام شو كان عامل هون، لأنه مثلا الرجار كبير فممكن يمر فيه الشخص، فمنزل فيه حديد شبك، عامل شبكات حديد. هلا ممكن ارجيك الصور تبعته مثل هيك متبع السكه نفسها، هاي الحديده منزلهم كلهم فيهم مشان ما حدا يقدر يمر،
1: عامل سد
0: مشان ما يمروا الشباب من هون اللي كانوا مثلا محاصرين في داريه او يطلعوا يلفوا عليه. فهو شو عامل كل هدول مسكرهم. انا وقت مشيت المي شوي، هلا وقت المي بدها تمشي شوي لا عملت لي هون مشكل. رحنا هدول مجرد تنظيفهم رقم، مجرد انك تقدر تشيل انت هاي كل شيء عندك هون كان في مثل ما بنقول رجارات فيها حديد، انك تشيلها كان موضوع تكلفته رقم.
1: تركة ثقيلة جدا،
0: ما وين ما كان عم يطلع لك خلل
1: يعني. دارية كلها مشاكل،
0: انت عم تحاول انك تحسب. هلا هاي القناة، شوف القناة هون مكشوفة، هلا عملنا بوري، نحن عملنا رجار، هاي رجار هذا. هلا هاي ما لها علاقة المنظمة، هاي المجتمع المحلي هلا شغالين عليه. نحن هاي عم نعمل رجار تصغير، نصغر الفتحة تبعه للبوري هذا. هذا 110 120 120 يعني هذا مو 80 هذا البوري. هذا رايح هلا ماسوره نزلت للطرف الثاني، عدت من تحت السكه للطرف الثاني مشان المي تبع داريه كلها حتمرق من هون.
1: طيب يعني نقول مؤشرات الشغل على موضوع الصرف الصحي وتكرير مياه الصرف الصحي عم ينشغل عليه بداريه.
0: هلا الامور كتصريف من داريه ممتاز جيد حيصير، بس هي نقطه الصفر.
1: طيب هلا هون حتعرضوها لمناقصه؟ حتعرضوها؟
0: ما بنقدر احنا هيك مبلغ ما بنقدر يعني. هذا منظمه، بس انا اللي لقيته يعني انا بدي اجون المنظمه وعم نقنعهم نساوي هون. هلا شوف الصف الصحي وين، شوف اذا بيصوروا
1: لكم القديم،
0: لكم القديم، هاي عين من العيون.
1: طيب
0: انا فجأت بالاعضاء اللجنه المنظمات اللي يجوا عم يحكي، فقال له سوينا هلا ورست مثلا والله محطه قبل ما يعرف انه عندي هاي المحطه، بدير عصافير بزبدين. طب انت هنيك بلا مؤاخذة مع احترامي لكل المناطق، المنطقة هنيك قديش فيها؟ 20,000 نسمة، 25,000 نسمة. طب هدول قديش المخرج تبعهم؟ المياه تبعهم اللي بدي اياها لاقدر انا شكل محطة فيهم. فسألته قلت له انت مخرجات المحطة شو؟ قال لي والله نحن عم نستخدم 12%. هذا منظم يعني يقول لي طب انت وين حطيت محطة غلط؟ طب هذا الشخص هو ما دخله، بدك تشوف مين وجهه يحط هالمحطة بهذا المكان. انا عم بعمل محطة مشان اخر شيء يدخل عندي انا يعني ما شغلها بطاقتها، شغلها ب 12%. بينما انا عندي محطه هون لو انك منفذها انت عندك رقم كبير من المياه الداخله عليك.
1: هذا مطلب من رئيس البلديه الاستاذ رائد طبعا لموضوع المشروع، هذا المشروع
0: تهيئ موضوع المنظمات، حتى المنظمات انه نعمل لها ممكن يعني هيئه شامله للموضوع، انه نقدر احنا نوجههم صح، ما يكون عندي انا توجيه ممكن يا اخي حسب المناطق حسب من اللي مجهز ضبارته، مو هيك تكون القصه.
1: طيب متابعينا هي جولتنا بداريه، هذا هو الصرف الصحي القديم،
0: هذا جزء
1: من هذا، هيك كان الواقع في داريه.
0: هلا اذا بدك بنروح للمكان الثاني، المكان الثاني بنشوف الصرف الصحي الثاني. هلا هدول اخذين فرعه منا صغيره،
1: طبعا ما بدي احكي لكم عن الرائحه.
0: لو قادر اظن لو الكاميرا بتجيب صوته وريحه كمان بنقدر.
1: ما
0: في عندنا هي التقنيه،
1: ما تقنية صعب، بس اعتقد يوصل الصوره.
2: موضوع انه هذا الصرف الصحي هو مو لداريه فقط، داريه والمعظميه.
0: عم بقول له هي هاي المحطه كانت لداريه ومعظميه حتى جديده. هلا جديده كانه رصدوا لها انه يعملوا لها محطه تكرير. هلا صفينا نحن ومعظميه سوا، هاي المخرجات عم تكون. هلا احنا هون هاي القناة، شوف القناة اللي احنا عم نحاول نوصل لها، هي 70 80 متر هلا صارت على جهود الإدارة المحلية.
1: طب اذا مشروع الصرف الصحي اذا قام
0: هاي نقطة الصفر لنا يعني.
1: هذا هذا المنظر كله حيلتغى بعد نشوفه
0: طبعا. هذا متى ما تنفذ هذا كان الموضوع كله، مو بس هذا جزء صغير، هذا ولا 10% من المخرج تبعنا. هلا احنا ممكن تروح مكان ثاني، هلا وقت نطلع بالسياره حنطلع مكان ثاني ارجيك كمان نفس المخارج عم تروح.
1: طيب ملف الصرف الصحي البلديه عم تشتغل عليه، نحن هلا حنكمل على استاذ رائد. طبعا نحن بمنطقه استراتيجيه، ورئيس البلديه الاستاذ رائد بيقول انه هاي السكه تحديدا سكه القطار تصلح ان تكون طريق استراتيجي، لانه نحن هلا فعليا على مسافه مش بعيده عن استراد درعا الرئيسي، استراد دولي.
0: هي بتصل، هي بتقطعه اصلا،
1: وهي الطريقه بتخدم معظميه وتخدم جديده وقطنه يعني.
0: طبعا تربط طبعا، وشارع مثل ما لك شايفه يعني 20 متر هذا مستملك خالص، بس انا بدي اشيل المحطه، بشيل السكه الحديد اللي هي مو شغاله يعني، انت شوفها كلها تتالفه اصلا وفوق التغيط. هلا فوق عند السلام في شارع اسمه السلام اللي بيمر من اخر معظميه بيطلع باتجاه خان الشيح وهيك السلام شارع من ملغي فيه.
1: استاذ رائد بالنسبه للمشاريع يعني بنحكي ما يخص داريه، شو المشاريع اليوم القائمه وبلشت الحركه فيها؟

0: قصدك المشاريع الاهليه يعني
1: المشاريع الاهليه ايه المصانع
0: الموجوده هلا هي المنطقه اصلا هذه مقترحه هلا ضمن المناطق المنطقه الصناعيه
1: هي مقترحه مجرد مقترح ما في اي خطوه على الارض
0: مقترح اللي احنا هلا عاملين اضباره مع المحافظه مع سياده المحافظ اعدوا الاضباره وهاتوها لنشتغل عليها في اللي احنا عندنا كان بال2022 كان في عندي انا 450 مصنع هلا عندي 750 مصنع يعني في مصانع رقم كبير هون يعتبر مصانع مختلفة طبعا إن كان بلاستيك إن كان غذائي إن كان
1: ما زالت قائمة ولا
0: قائمة شغالة
1: ممتاز
0: طبعا هي معوقات موضوع الكهرباء واستمرارية الكهرباء وهيك في عنا مناطق هون صناعية ما نقول الخط الذهبي اللي هو إنه فيها كهرباء 24 ساعة تمام هي مخلفات صرف صحي هي جزء منها قلنا لك هنيك 10% من المخرج
1: هذا منظر
0: صرف صحي يعني.
1: هذا صرف صحي
0: ايه وفايه شوف وين يعني على وش المي
1: طبعا يا جماعه
0: يعني هلا يعني انا هون اذا بدي اعمل صرف صحي اعتبره هذا بيت اذا بعمق نص متر هاي المي كلها راحت عليه يعني بالعكس يعني بدل ما يطلع من
1: طبعا ناهيكم
0: مره بفوت عليه
1: استاذ راد ناهيك عن الامراض ناهيك عن الرائحه
0: كل المشاكل اللي
1: وهذا الشيء برجع بسال نفس السؤال هذا ان شاء الله حيروح ولا لا
0: طبعا هذا كله بينزل على هاي المحطه شوف هلا شوف هون شوف هاي الاراضي شوف الاراضي هون
1: هاي كلها صرف صحي
0: كلها صرف صحي يعني هاي اراضي ناس بس كلها صرف صحي
1: هذا طبعا بعد الشغل عم يشتغل المشكله بس يعني جزء بسيط جدا من ما تحتاجه هو اداريا للصرف الصحي
0: ايه بس انا الصرف الصحي هذا يعني هذا هو ال1% بس هو اهم 1% بالصرف الصحي يعني انا بعدين بس بقى عندي شبكات مختلفه بحارات مختلفه لكن انا الرئيسي كله حيصب عليه هو تصب عليه كله لو كان بشويه اختناقات وهيك وصب على الرئيسي حيروح على المحطه فانت عاملين هاي دول كله التغوا
1: هذا بعد مجرد ما خلصنا خلال 15 يوم بعد نشوف هذا المنظر
0: بدنا لا مو 15 يوم بدي اخلص الخط وراء اللي هو المناقصه اللي عملتها المحافظه لعنا اربع اضابير كل اضباره مدتها 45 يوم بس احنا ممكن ننفذهم كلهم بحدود الشهر
1: اعطيني يعني موعد اعطيني موعد لاهالي داريا هذا المنظر ما عاد نشوفه
0: ان شاء الله خلال شهرين ما بنعود بنشوف هذا المنظر
1: وما بقى نشم هذه الرائحه
0: بالمنطقه القبليه هون لكن وراء حيكون في شويه اختناقات حنشتغل عليها وفي اضابير ثانيه عم نعدها هلا ونجهزها ان كان للمنظمات او للمحافظه او الخدمات الفنيه يعني.
1: طيب نحن هلا وين استاذ رائد؟
0: نحن تعتبر نحن مثل ما بنقول هون بمنطقه بير العكش وحوش بلاس يعني هلا انت هون هي منطقه هي اسراد درعا هي المنطقه داريه القبليه تمام هذا هون سواء اذا بتحبوا هون هذا مشروع بن سلمان لموضوع تدوير الانقاض
1: فينا نفوت نشوفه
2: هذا
1: عن
2: طريق الدفاع المدني
1: إعادة تدوير الأنقاض بلش المشروع ولا
0: هلا شغالين فيه بالمرحلة الأولى هي بس تكسير الأنقاض اللي يعني نعملها مثل ما نقول البحصة العدسية
1: جميل
0: إيه لا كل لا هلا في خطين جايين في خط جاي لبيعملوه للأرصفة تعمل منه الحجر للأرصفة
1: بما أنه عم نحكي هذا المشروع مشروع بن سلمان لترحيل الإنقاض أو عفواً إعادة تدوير الإنقاض أهالي دارية بيطالبوا حضرتك أستاذ رائد على موضوع إزالة الإنقاض ونحن هلأ فعلاً مرقنا من كذا شارع ونحن جايين باتجاه المشاريع هون بدارية لقينا فعلاً في كتير بنايات مهدمة بنايات بحاجة لإزالة إنقاضها كيف عم تشتغلوا عملية الإزالة؟
0: هلا ما عملت إزالة نحن هذا مشروع طبعا أكبر من قدرات لا دارية ولا حتى دولة يعني هذا الموضوع اللي عم نقول إحنا المحافظة أعلنت دارية أول بلدي أو أول مدينة حيتم دراسة وضع الأنقاض فيها وكمياتهم وترحيل وإثبات ملكيات الناس وممكن إعادة الإعمار
1: أحكي شغلة حأرجيكم شغلة هي منا بحيرة ومنا منطقة سياحية تعالوا أرجيكم طبعا هاي المنطقه اللي احنا فيها ومعيت الاستاذ رائد هي منا منطقه سياحيه ابدا ما هيك يا استاذ رائد
0: انت فكرت بحيره
1: كنت بدي لك انا ياكل على هالمنظر طلعت شو
0: بدك يوني شم الريحه بالصوره بيعرفوا شو الموضوع
1: هون متابعينا هي منطقه
0: اوكي تنزل هاي
1: الاخير منطقه صرف صحي ما هيك يا استاذ رائد
0: هاي صوره للذكرى يعني
1: لا بس عم بقول يعني بدها زورق
0: هي عم لك جزء انت شفت يعني هلا انت ماشي معنا وشايف هذا جزء لسه من الوضع يعني لسه هنا كلها كانت هي سودا هاي الاراضي هون شو هاي ليك هيك ها شوف صور هنيك ايه هذا صور هاي كلها تاهي فلحنا يعني انت هون منطقه كثير كبيره واهالي هاي املاك ناس املاك اشخاص هاي يمكن عبار او خش ما بعرف عبار ايه ف يعني مناطق خاصه لناس هاي كلها هيك ما لا حول ولا قوه اذا ما عالجنا احنا المحطه وعالجنا انا المحطه بتفيدني انه رجع المي نضيف

0: عندي اس اي فيها انا تمام. اما انا بالنسبه لي بيهمني انه اصل حاليا مشان اخلص بهذا المنظر بيهمني هاي القناه اللي شفتوها هلا عم تتنفس تمشي
1: ويعني تأهيل المشروع اللي عم نشغل عليه. متابعينا رح نكمل جولتنا مع الأستاذ رائد عبيد وبنروح هلا للواقع الطبي في دارية ونشوف الواقع الصحي كيف. خليكم معنا.

0: كيفكم؟ ان شاء الله بخير. شو عم تشتغلوا هون؟
1: ترميم المشفى.
0: كل المشفى ولا
1: جزء؟ اعاده تاهيل.
0: اعاده تاهيل
1: مبدئيا جزء منه.
0: شو الجزء اللي اخترتوه؟
1: قسم الاسعاف.
0: قسم الاسعاف فقط.
1: قسم الاسعافات الاوليه.
0: مرحليا رايحين باتجاه كل المشفى، مشفى كبير
1: ان شاء الله باذن الله.
0: باذن الله. قد ايه بدنا وقت؟
1: هلا مبدئيا شهرين ثلاثه، بس كلها بدها فتره منيحه.
0: استاذ رائد، خبرنا عدد المستشفيات والمستوصفات الموجوده بداريه.
2: داريه في عنا نحن حاليا هي هي المستشفى الوحيد. عندنا مستوصف واحد، نقطة طبية، مستوصف واحد.
0: دارية كلها ما في غير مستوصف.
2: دارية مستوصف واحد حاليا. وعندنا كانت هاي المشفى الوطني. المشفى في عندنا مشفى كانت خاصة اسمها مشفى الرضوان، طبعا هلا المشفى الرضوان لسه ما يعني ما تم تأهيلها. في عندنا مثل ما نقول عيادات تابعة لجمعية الشفاء بدارية، هي يعني جمعية، هدول الموجودين بدارية فقط.
0: فقط ما بيقدوا، ما بيكفوا.
2: طبعا ما بكفوا.
0: يعني في اي حاله اسعافيه على موضوع المشفى استاذ رائد اليوم، يعني هذا برسم وزاره الصحه اعتقد، اليوم اي حاله اسعافيه بداريه لاي اقرب مشفى على المزه بيروح؟
2: على المزه، على الشام.
0: على الشام. مدينه بحجم داريه، وعلى فكره هاي المنطقه وهي المشفى كانت تغطي مش بس داريه، صح؟
2: طبعا طبعا طبعا تغطي المنطقه كامله، يعني منطقه داريه احنا عندك صحنايه، عشان في صحنايه معظميه جديده، وبعدين هون عندك طريق سريع، طريق السلام، يعني هدول الطرق دائما بيكون فيها نسبه حوادث عاليه.
0: خبرونا انه هاي المنطقه كثير خطر.
2: هاي مدرسه التمريض. طبعا كان مستخدم سابقا كمخزن لاسلحه، وكان كمكان موقع لحزب الله يمكن. نعم. سابقا، وتم استهدافه حتى بظن بطيران خارجي.
3: هي بدها تنحل بالتعاون مع وزاره الدفاع، يعني هي في فرق الهندسه بوزاره الدفاع هي بتتابع هاي الامور، خصوصا اللي بتكون بهذا الحجم الكبير.
0: طبعا خلال جولتنا بداريه مخلفات الحرب، استاذ عماد،
3: هلا احنا في عندنا فريق ازاله مخلفات الحرب ضمن وزاره الطوارئ واداره الكوارث، هو بيتعامل مع هاي. نحن بنعطي خبر والمعلومه كامله عن
0: خطوره. الى خطوره هاي؟
3: طبعا طبعا، هي نحن مباشره بيجي الفريق بيحط اشرطه تحذيريه وبيخبر فريق ازاله الذخائر عن الموقع.
0: طيب في حال اهالي مواطنين داريه كيف يتم التبليغ عن هيك؟
3: هن مباشر باي حال طوارئ بيتواصلوا مع مركز الدفاع المدني، مركز الدفاع المدني هو ببلغ الفريق المختص، هو بيجي مباشر بيشوف الحاله بحسب الحاله بيقدر. مثلا هون الحاله مثلا بيوضع اشرطه تحذيريه امام المكان، امام المكان، وبيبلغ فريق ازاله
0: في ارقام
3: لك
0: ايش الرقم
3: لفريق الدفاع المدني. هلا احنا هون عندنا في فريق في رقم 113، هو
0: 113
3: القديم، وفي فريق رقم العمليات ريف دمشق، تواصل معه ريف دمشق بالكامل.
0: اذا ستتم معالجه الموضوع هذا فورا ان شاء الله.

0: استاذ رائد، نحن هلا وين بالضبط بداري؟
1: هذا دوار الفرن الالي، هاي الفرن الالي هون.
0: نعم.
1: وهي مثل ما قلنا طريق المعامل. طبعا هذا الشارع اللي نعم نفزه عليه هلا الصرف الصحي اللي حكينا فيه قبل شوي.
0: نعم. موضوع الفرن بداري بيخدم كل داري ما هيك؟
1: خدم داريا وحتى محيطة يعني.
0: هذا الفرن الوحيد بداريا ما هيك؟
1: ايه الفرن الالي، هذا الفرن الالي الدولي. ايه اما في فرن تاني بس خاص قطاع خاص، هذاك يعتبر شبه سياحي يعني.
2: بياعين جاي يضرونا يا
0: اخي. مرحبا.
2: اهلا وعليكم السلام.
0: بدك بياع ولا شراء؟
2: لا والله ماخذ خبزات بيتي الله وكيله.
0: في بياعين هون؟
2: ايه بياعين، الدور اللي من هيك كله بياعين. الاولاد صغار. الاولاد صغار.
0: مشكله بكل البلديات.
1: هاي خبز هلا.
3: ما في.
0: عاجبك الخبز؟
3: اي والله.
0: عندك شي طلب من رئيس البلديه؟
1: في
0: عندك طلبات؟
3: والله لا مو مخي، لا بدي جوعان بدي رواك.
0: ان شاء الله صحتين.
1: اذا جوعان
0: مش جوعان ما بده يحكي معك. طبعا هذا الخبز، جودة الخبز اليوم بداريا يعني

0: رايك؟ انا حاسه جيد جدا.
1: إيه لا ممتاز. هي مرت فتره انا عم بجيب الخبز كان مطحن نفسه فيها مشكله، عم تجي فيها ريحه خبز يعني.
2: والله شلون عرفت الخبز؟ شلون عرفت؟
1: شلون انت جوعان انا والله. هذا ركاب، هاي كلها بيوت، هاي منطقة الخليج، هاي كلها بيوت كانت. طبعا بحدود عنا بحدود 30,000 عائلة موجودين بهالمنطقة هاي، تمام. تم تدميرها بالكامل بسبب مطار المزة العسكري. كمان أنا من هون بقول وحكيتها، إحنا عم ننظم هاي المنطقة على التنظيم إن شاء الله قريب جدا، لكن وجود المطار حيأثر على التنظيم. وجود المطار وقت بيكون عندك مطار انت بتضطر لارتفاعات معينه،
2: صحيح.
1: يعني ما فيني اعمل والله ارتفاعات عاليه،
2: نعم.
1: فصار طرحه كمان من قبل لجنه الخليج لاداره المنطقه لمحافظه ريف دمشق، انه انا بالنسبه لي كداريه مطار المزه العسكري يمثل صيدنايا، لانه انا عندي 10,000 شهيد قضوا بال، يعني بنقول 9,000 منهم قضوا باقبيه مطار المزه العسكري المخابرات الجويه. فلإحنا كعامل نفسي ما بنحب نشوف هذا، ما بنحب نشوف. نتمنى يصل صوتنا كمان انه هذا يتلغى كمطار سواء عسكري ولا مدني، كمان مطار مدني ضمن المدن وضمن العاصمة ما بيشتغل معه، لكن انه يتحول لأي شيء تاني. هي أرض كبيرة ممكن تتحول لأي شيء تاني، وأنا بقترحها انها تتحول لشيء لذوي الشهداء ولذوي المعاقين.
0: هاي منطقة الخليج اللي حكى عنها الأستاذ رائد كانت منطقة سكنية فيها 30,000 منزل، 30,000 عائلة، وبيدت لم يبقى منها سوى هذا الركام.
1: نزل الجامع يعني يمكن كلفوا كتير برامين ما شاء الله، لأنه كان مسلح صح مثل ما لك شايف.
0: أنت من الناس اللي عشت الذكريات بهذا المسجد.
1: إيه طبعا، نحن كنا بأول 2012 كنا حتى بخطبة الجمعة هون وطالعين، لقينا المكان محاصر يومها. كمان بلشوا الشباب الله أكبر، كانت جاي المصفحات من هون مع المخابرات الجوية وبلشوا فينا بطق رصاص. احنا انا قطعت من هذا الشارع، انا هون بيتنا قطعت من هون على هذا الشارع.
0: طيب بالنسبة للحدائق الإدارية شو وضعها؟
1: الحدائق الإدارية في عنا بعض الحدائق يعني حاليا لسه بدها تأهين. هلا مبدئيا عم نعمل دفتر شروط ونطرحها للاستثمار الجزئي، يعني انا بعطيك 10% فقط من الحديقة وتحط فيها شيء غير ثابت، تمام، مقابل انه يصير اعتناء بالحديقه نفسها مثلا او من خلال تقديم خدمات معينه للحديقه. وطبعا مسموح لدخول وخروج كل الناس بغض النظر عن
0: في حدائق اليوم موجوده باداريه؟
1: في عنا بحدود الست سبع حدائق
0: قائمه ولا بدها تاهيل؟
1: بدها تاهيل مثل هيك. هلا مثل هاي، شوف هاي عندك. هلا هاي في كانت مبادره من احد من مجموعه من داريه، يعني او مبادره اهليه، يعني تم زرع الشجر وتسميت كل شجرة باسم شهيد،
0: باسم شهيد من شهداء داري
1: المنطقة. ايه
0: تخليدا لذكرى شهداء داري،
1: تخليدا لذكرى الشهداء طبعا.
0: حديقة التين او حدائق التين هيك مكتوب.
1: ايه هاي حدائق التين. ايه كاتبينها
0: طبعا. عاملين رسمة للشباب بهذا المكان عم يستذكروا فيها ايام النظام البائد.
1: طبعا الحديقة مثل ما شايف انت، حتى الرصاص واثار القصف موجودة على نفسها. هذا خزان كهرباء يعتبر.
0: نعم. كمان استاذ رائد هون الخزان.
1: هذا خزان مياه تم استلامه من منظمة من بحدود شهر، بس تم استلامه جاهز الحمد لله رب العالمين. موضوع خزان مياه لخدمة منطقة، هالمنطقة اسمها المحامين.
0: طبعا انا عم شوف ايضا بلش العمار بهي المنطقة.
1: هذا هاي اهالي يعني انا يعني الناس بدها ترجع من برا، الوضع برا شوي متقاسي على اللاجئين السوريين. هذا البناء الوحيد اللي كان ست طوابق هون، هاي البناية الوحيدة، هاي
0: ما بقى منه شيء
1: ما ابدا.
0: طبعا نحن في منطقة الخليج حكيت انه حاليا الامور ان شاء الله رايحة باتجاه
1: ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا. احنا موعودين من المنطقة وسيادة المحافظ انه قريبا جدا حتكون الامور ظهرت للعلن، ويعرف اهل الخليج او ملاك الاراضي هون وين شو يعملوا. يعني انا ممكن حابب بيع هلا، لكن مالي خايف بيع يكون السعر شوي نايم. فاحنا كنا موقفين البيع، انا كرئيس لجنه خليج ورئيس لجنه مدينه داريه وقفت عمليه البيع والشراء ضمن الخليج.
0: طيب الجوله مستمره متابعينا ومستمعي اذاعه دمشق مع الاستاذ رائد عبيد رئيس مجلس بلديه داريه. الاجواء والصوره باذن الله تعالى سننهض وتنهض داريه من تحت

0: الركام باذن الله ان شاء الله.
1: باذن الله تعالى.
0: يلا.
1: باذن الله.
0: مجمع تعليمي في مدارس مؤهله تم تاهيلها وفي مدارس
1: في مدرسه تم تاهيلها. هاي اسمها فياض الحاو. مدرسه فياض الحاو كان سابقا. هلا مثل ما انك شايفات البناء، هلا في هون بناء تم تاهيله. أه. اسمه يمكن هذا سموه رواد المستقبل، وهون هذا البناء الثاني. بدنا هلا ان شاء الله من خلال المنظمات، من خلال وزاره التربيه تم تاهيله ان شاء الله، لانه في عندنا عدد كبير نحن من الطلاب. مثل ما قلنا، احنا قلنا باول الحديث انه نحن ممكن خلال كم شهر هذول اللي جايين ممكن نصل لل 100 ألف نسمة عودي.
0: انتم مهيئين للانسات؟
1: مهيئين ترجع 100 ألف نسمة.
0: وكبلدية مستعدين لاستقباله؟
1: والله هلا نحن عم نسعى مثل ما حكينا، نحن عم نحصل المدارس الموجودة نقدر نخلي يعني من خلال وزارة التربية أو من خلال المنظمات نقدر نشتغل عليهم نأهلهم. وفي عندنا موضوع
0: المدرسة عم بدها بتأهيل هلا بالمكان اللي احنا فيه، هي وحدة في غيره؟
1: غير وحدة ستة.
0: ست مدارس.
1: ست مدارس إن كان كلي أو جزئي يعني.
0: شغله حلوه يا استاذ رائد، انكم عم تشتغلوا ضمن الخطط التنظيميه.
1: طبعا مخطط، هلا نحن هذا موجود مخططه من وقت نعمل هذاك المخطط. هذاك هذاك مبنى بلديه.
0: نعم.
1: نعمله وقتها بمسابقه عالميه.
0: نعم.
1: مسابقه عالميه انعملت انه ينعمل مبنى بلديه مع مجمع لبعض الخدمات الثانيه غير البلديه، بس يعني حكوميه. تمام. وهذا ينعمل كان مول تجاري كامل لصالح أوه. البلديه. نعم. هذا المبنى الجديد، هذا المبنى اللي هو القديم جديد يعني. هذا
0: تم استخدامه هلا مبدئيا. عم بفهم منك انه عم تاهلوه ليصير مركز خدمه مواطن.
1: هذا مركز خدمه مواطن خلال ان شاء الله 10 ايام بيكون خالص تاهيل. تمام. وهلا كان الموضوع الكادر، كادر المركز عم يتم تدريبهم وتجهيزهم ان شاء الله مع بالتعاون مع المنظمات مع الإدارة الخدمات والمحافظة.
0: شو الخدمات اللي شو الخدمة اللي حيقدمها المركز؟
1: مركز خدمة مواطن في سوريا حيكون إن شاء الله في النهاية، في النهايات حيقدم كافة الأوراق الخاصة بأي بدك سجل، حتى القيد العقاري، يعني حتى القيد العقاري بس يتأتمت عنا هلا بدارية أو بريف دمشق بصير بيطلع عندك من هون.
0: أستاذ رائد، رسالتك اليوم لأهالي دارية بختام هالجولة معك.
1: والله نحن نتمنى بس التعاون والصبر، يصبروا علينا شوي. نحن ممكن نغلط لكن اكيد غلطنا، ما هو مقصود.
0: واشتغلنا
1: في عندنا تقصير طبعا. نحن هلا هل بدو انت اذا بدك تشتغل بدك تغلط يعني. انا بحاول باي شيء اجتمع مع ناس لهم خبرات سابقه، ناس عندها رؤيه، نقدر نحن انه ننهض بداريه ان شاء الله لمصافي شيء جديد باذن الله تعالى.
0: بعد خمس سنين بعد خمس سنين كيف حنشوف داريه؟
1: هلا اذا مثل ما قلنا، اذا كان الموضوع القانوني والانظمه الجديده خلال حتساعد مجالس المدن على يعني انه نحط الفكر الصح بالمكان، ان شاء الله حتلاقيها مو داريه، سوريا كلها بمكان ثاني.
0: الاستاذ
1: بمكان ثاني.
0: الاستاذ رائد عبيد، سليمان عبيد، رئيس مجلس بلديه داريه، كثير نورتني وقديش انبسطت فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: وبدي اتمنى لك كل الخير.
1: آمين.
0: ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله.
1: الله يعطيكم العافيه ويبارك بجهودكم، واهلا وسهلا فيكم.
0: كثير شكرا، يعطيك الف عافيه.
1: الله يسلمك. الله يسلمك، اهلا وسهلا، شرفتوا شرفت. الله يعطيكم العافيه.
0: مشاهدينا لهون بوصل معكم لختام هذه الحلقه من برنامج رئيس البلديه، واللي كانت مع الاستاذ رائد سليمان عبيد، رئيس مجلس بلديه داريه. الحديث كان عن داريه. الحقيقه للامانه صورنا داريه من فتره وجينا لبرنامج رئيس البلدية بس الحلقة ما انعرضت. اليوم جينا صورنا، لأنقل بكل أمانة نعم هناك حركة، هناك تغيير، وهناك جهد يبذل للنهوض بالبلد. كل الرحمة لشهداء الثورة السورية وشهداء دارية. ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج رئيس البلدية من بلدية أخرى ومنطقة أخرى. حتى الملتقى. شكرا لك زميلي محمد خلوف، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. موجز الأخبار من

0: إذاعة دمشق. أهلا بكم. سوريا تبحث إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA. المؤسسة السورية للبريد تشارك في الاجتماع 49 للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في القاهرة. هيئة المنافذ والجمارك تعلن تمديد مدة مكوث المركبات عبر مديريات الضابطة الجمركية في المحافظات. قافلة مساعدات إماراتية تصل دير الزور دعما للمتضررين من فيضان الفرات. محافظة اللاذقية تطلق حملة إنسانية لدعم المتضررين في دير الزور. وفي خبرنا الأخير، وفاة طفل وشاب وإصابة ثالث بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب بريف دير الزور. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق يسعد مساكم
2: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.

0: مساء لطيف وخميس ونيس لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بفقرتنا وبرنامجنا معكم من هلا لساعة 4:15 بين اثنين شادي حداد
1: وريهام الزين.

0: يسعد لي مساكم جديد بين اثنين. اليوم رح يكون التصويت على فكرتين كتير بنتعرض بحياتنا لمواقف أحيانا من خلال العائلة، من خلال الأصدقاء، من خلال أي نشاط سوف نقوم به لاختلاف بالآراء. فمن هناك يعني يصدح و
1: بحب يريح حاله الصوت
0: تماما، بحب بمعنى أنه أخي أنا طالع
1: لا بدي حالك. احكي عن حالك.
0: أنا من الأشخاص مباشرة راح كان فوت بالموضوع، أنا من الأشخاص اللي بحب يعني اتكل على حالي، اشتغل أنا الشغلة بإيدي، يعني حتى لو كنت يعني فيها تعب زيادة أو مسؤولية زيادة أو يعني بمعنى اهكل هم هذا الأمر، ولكن يعني أرغب بالقيام بنفسي بي و يعني على مستوى طبعا، ويكون في تعاون طبعا من قبل أي نشاط. هلأ لنقرب أكثر الفكرة، به الزمانات مثلا بدنا نطلع رحلة أنا ومجموعة أصدقاء، يعني كانوا عبارة عن يا أربعة يا خمس أشخاص، فمقررين أنه نطلع باتجاه الساحل. فهناك يعني سيارة يملكها أحد الأصدقاء، فأنا قلت له يا أخي بنطلع بالسيارة ونحن منعبي البنزين ويكون الأمر مشترك. اتنطح واحد تاني منه لا يا أخي بنطلع بالبولمان، خلي همنا بقلب غيرنا. قلت له يا أخي أنا ما برأيي بدنا نطلع بالبولمان، ما صفت رحلة، ما صفت أنت اتجاهك، بجوز من هون لنوصل للنبك نكون وقفنا ثلاث استراحات،

0: بينما بالبولمان مثلا بدك توقف اول استراحه مثلا
1: بمنطقه هون القصه محددة. هون القصه انه انت لما يعني انت بدك تتكفل بكل شيء شادي، فصار ما عاد في كتير دقه وما عاد في كتير نظام وما عاد في كتير يعني امانه والتزام بالروحه. هلا خلينا نحدد اكثر، مثلا خلينا نفترض رحله نحن طالعين رحله، تمام؟
0: تمام.
1: مع انه هي بتزبط بكل الامور، في ناس بيحبوا يشتغلوا كل شيء مثلك، بيحبوا يشتغلوا كل شيء بإيدهم، حتى طبعا. لو ما كانت رحلة، حتى لو كانت يمكن على مستوى تصليحها بالبيت بيحب أنه يساوي كل شيء بإيده. طب ليش أنا ما لا أعطي الخباز خبزه؟ ليش ما أعطي كل حدا حقه؟ رحلة، أنا شو دخلني برحلة؟ أقعد أنا نظمها، أنت بدك تعبي بنزين وبدك تتفق مع تبع البولمان وبدك تتفق مع تبع الأوتيل وبدك تنظم المطعم وبدك يعني كتير في شغلات أنت بدك تشتغلها. ليش أنت تتعب حالك وتوجع راسك بالوقت يلي في هذا المسؤول عن هالشي؟ في مكتب، في مكتب سياحة وسفر هو بينظم لك كل هالشي، ليش انت بدك تتعب حالك؟
0: انا بحب احط الهم دائما بحالي، يعني بحس فيها متعة اكتر.
1: بس احذر شو انت رح تاكلها بالاخير، حيقولوا لك انت قصرت بهي الشي، انت غلطت لو انت عملت هيك.
0: لا لا،
1: اما هدول
0: القصد نمو، بس انا اتحمل المسؤولية بهذا الامر.
1: ما حدا يعني حيتحمل معك،
0: نكون متفقين سوية انه رح نعمل هذا الامر، ولكن بالطريقة اللي نحنا بنكون غير ملتزمين بتوقيت.
1: صار فوضى، صار فوضى شادي.
0: طبعا نحن هون رأينا، أنا ممكن أعشق نوعا ما الفوضى،
1: بس الفوضى في من في إلى تبعات.
0: كل شيء يعني سويه نوعا ما بإيدي، يعني يعني أنه على مستوى يعني مثل ما حكينا، إذا بدنا نخصص
1: إنه رحلة عشان نقرب الفكرة، عشان نقرب الفكرة للمستمعين.
0: يعني أحيانا بسمع مثلا بدنا نروح باتجاه
1: أي
0: يعني
1: مكان،
0: زيارة لمحافظة تانية. يا أخي طالع أنا وعيتي، أنا بحب أطلع مثلا لحالي بسيارتي
1: خاصة،
0: إنه بعرف إمتى ما إجا عبالنا ننطلق بننطلق، إمتى إجا عبالنا نعود بنعود. بينما في ناس بتقلك لا، اللي هو اتجاهك إنه لا أخي طلع بالبولمان بتوقيت محدد، انت بتكون مرتاح، لا بتسوق ولا بتتغلب ولا بتحكي الهم تعباية بنزين وتفضاية بنزين والى اخره من الامور.
1: هو انت جهتك او وجهة نظرك يمكن في احساس عالي كتير بالمسؤولية، انه انا لازم ساوي كل شيء. انا عم روح
0: انا بحب على فكرة، مو اكتر ما هي
1: يعني هي نوع من يعني حلوة القصة، ما بهاجمك بالمطلق، يعني ما بهاجمك 100%، بس كمان بقول لا خليني شوي ريح حالي، خليني فعلا حط همي بقلب غيري، خليني حمل كل اعطي كل حدا دوره ومسؤوليته.
0: تمام.
1: انا رايحه رحله لانبسط، مو لحتى انا اتحمل اعباء واتحمل مسؤوليات.
0: لنقرب اكثر يعني حتى للمستمعين، يعني لنفترض انا وواحد من اصدقائي، هذا الواحد من اصدقائي بيطلع ويمتلك سيارة مثلا، بيطلع على محافظة أخرى بزيارة أو باصطياف بطريقة ما، بيطلع بالبولمان وبيرجع بالبولمان، السيارة صف قدام البيت. طب لشو أنا من الأساس جايبة؟ لشو أنا جايب السيارة؟
1: جايبة للمشاوير القريبة، مو جايبة للسفر.
0: السيارة هي للمشاوير القريبة. أنا بالعكس تماما بهذا التفكير، أنا إذا ما طلعت بسيارتي بمعنى مشواري الخاص أو بوسيلة النقل اللي أنا بحبها مثلا، فما بستمتع بموضوع البولمان. بحب انه انا اكون عبسو، انا وقف امتى ما بدنا، نستريح امتى ما بدنا، فهي الاختلاف. فانتو
1: انت عندك ياها متعة، انا عندي ياها وجعة راس وتعب. لا انا ليش لا اقعد، لا سمح الله صار شي عطل، ليش لا اقعد اتحمل انا عطل السياره؟ ليش لا اقعد وقف انا؟ وما حدا يعني قد ما تقلي شيكت على السياره قبل وما خليت شيء ما فحصته، ما بيعرف الواحد الاحوال الطارئه والظروف القاهره، صح ولا لا؟
0: انا مو مع هذا الفكر، مع الاتكال على الله دائما وبنمشي وبدون اي يعني والله حسابات، بمعنى انه كمان بالبولمان اذا بنحط همي بقلب غيري ممكن لا سمح الله شوفير يكون لسبب معين تعبان.
1: يفترض لا، يفترض لا، يفترض انا طالعه مع حدا بروفيشنال، حدا مسؤول طالع معه.
0: فهون الخلاف بيني وبين ريهام، انتوا مع ايه؟ انتوا مع انه تحطوا همكن بقلب ونفس الشيء السياره ممكن تيجي سياره ثانيه؟
1: لا لا لا، السياره بدك انت تقعد

0: موني تطلب من حدا من رفقاتك انه يجي. اما
1: البولمان
0: طبعا المكتب هو اللي مسؤول يجيب بدال هذا البولمان.
1: يعني
0: هو مسؤول يمشي الرحله، يكمل الرحله، ما يعطل المشوار.
1: انا اكيد احترم هذا الراي، مو انه يعني بس يعني انا ميال لهي الجهه الثانيه.
0: طيب معناتها لما انتم بتنحطوا بهيك موقف انه انت بدك تطلع برحله مع جروب، مع مكتب السياحة وسفر هو مسؤول عن كل شيء، أو لا أنت بتحب تنظمها، يعني تحدد كل شيء حسب رأيك، مزاجك، أهوائك. هيك شادي بحب، أنا بحب لا خلي بسلم يعني معلش
1: همك بقلب غيرك.
0: تمام. كل حدا بعطي مسؤوليته، ومثل ما بيقولوا عطي الخباز خبزه.
2: الدنيا بنعيشها مرة خليها حلوة مرة،
0: مشان ترتاح، مشان ما توجع راسك، سلمها.

0: الله. أول صوتين مباشرة من عبد. عبد من ريف حماة عم يقول أنا معك شادي. يسعد لي هالمسا يا عبد، شكرا لإلك. أيضا في أنا مع الأستاذ شادي قلبا وقالبا محمد حاضر.
1: هلأ أنا بتعرف صوتين. أنا بدي أقول أنه زي اللي يعني عم يشتغل هالشغلة مثل شادي دقيق كتير وعنده خبرة، فماشي مقبولة. يعني بعطيك نص صوت
0: طيب
1: والنص الثاني لإلي.
0: نحن رضيانين بحكم المستمعين.
1: رح ذكر بأرقام الأرضي لتتواصلوا معنا 225-346-225-347
0: ورقم الواتس 0987-10950. معنا اتصال. ألو.
2: ألو
0: مرحبا.
2: كيفك؟
0: يسعد لي هالمسا.
2: يسعد لي مساكم يا
1: رب. حميدو.
2: ألو.
0: عم نسمعك.
1: محمد.
2: ألو ألو.
0: يسعد لي هالمسا يا محمد.
2: يسعد لي مساكم يا رب. يا استاذ ريهام.
1: يا نعم.
2: الله ينعم على حضرتك. انت كسودي ما بعرف شو انا
0: اعطيت اياه من الاخر. ها
2: نعم انا بحب الفريدم.
0: هات لنشوف يعني انت اصبح
1: مع شادي.
2: يلا سلامات
0: حبيبي. الله يسعدك. شكرا.
1: بس شو دخل هاي بالفريدم يعني؟

0: يلا اتصال. الو.
1: الله يمسيكم بالخير.
2: اهلا. مسا النور يا يحيى.
1: الله يخليك يا استاذ شادي وريهام الزين.
0: الله يسلمك
2: حبيب القلب.
1: وتحياتي لهشام حليمة.
2: ربي يسعدك. هو بيسلم عليك. مع مين انت؟ مع اي فكره يا يحيى؟
1: انا بايدك لك. انا لك مع الكرانك.
2: على رأ مع الكرانك.
1: نعم.
2: اصبح مع ريهام. انت مو بتأيدني الي.
0: كرانك ولا سيارة؟
2: ريهام مع الكرانك.
1: مع ريهام. خلاص
2: مع ريهام. خلاص. تكرم يا يحيى. يسعد لي مساك حبيبي.
0: من طلعت هاي كرانك؟ الو.
3: الو.
2: مساء الخير.
3: الله يسعد المساء.
2: ومساك حبيب القلب.
3: كيفك يا اخ الكريم شادي؟
2: ربي يسعدك.
0: الله يسلمك يا رب. مين معنا؟
3: معك العصفور.
0: أهلا.
2: العصفور على عيني. على عيني يا عصفور.
0: غرد لنشوف.
3: والله يا عاشر هام انا مع الاستاذ شادي قلبي
2: قلبي. لك على راسي.
0: ماشي.
2: لك حبيب القلب يا عصفور.
3: اذا حطيتي 2000 ليره بالجناح ثم تحطي 5000 ليره مثلا فودك تاخذي تكتوب.
0: عم تحسبوها ماديا.
2: حتى ماديا بتنحسب.
0: عم تحسبوها ماديا انتم.
2: واجمل.
0: طيب.
2: الله يسعد مساك يا العصفور. حبيبي حبيبي. الله يسعدك. سلامات. يا هلا.
0: تحبوا تعبوا حالكم.
2: والله هيك أحلى.

0: بدر من اسطنبول، يسعد لي مساك حبيب القلب.
1: ايضا تتعبوا انتم.
0: ايه معلش. ما لا يطمئن له قلبك لا تثق به، فالقلب اصدق من كل المظاهر. مثل ورد شادي وريهام خانم، انا مع شادي. مالك امين يسعد لي مساك.
1: انتم عم تحسبوها ماديا شكلكم.
0: ما شلون ما بدهم يحسبوها، حرين المستمعين
1: المهم يصوتوا له.
0: صاحب الرقم اللي اخره عم بشوف ما بعرف
1: شو بعد
0: 970 يسعد لي مساك.
1: في اتصال اللي ما يحمله. الو،
0: في اتصال. الو،
2: كيف
0: حالكم؟ يسعد لي المساء.
2: كيفكم؟ شو اخباركم؟
0: تمام الحمد لله.
1: مين معنا؟
2: حميدو.
0: ايه اهلا يا حميدو.
2: هلا شوف لكم، اول شيء بدي اوضح تبعيت يحيى من ار كرامك. هو افضل انه نحن بحلب ما بنقول بول، بنقول كرنك.
0: اها، وهون بيقولوا كرنك. هي بس جمع الكرنك، جمع طريقة حلوة ولطيفة كرانك.
2: بس والله لا. والله يا حبيب الله يا شادي، بس والله لا، أنا مع فكرة ريهام.
0: أنا مع فكرة.
1: شكرا يا حميدو.
2: شكرا.
0: مشكور حميدو، يسعد لي مساك.

0: طيب في اتصال.
1: اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يسعدني مساكم بنور منورين على الشاشة.
1: يسعد لي هالمساء حبيب القلب.
0: قلبك اهلا وسهلا ابو موفق.
2: شايفين مثل بعضكم ما شاء الله.
0: ماشي ماشي.
2: بس هشام ما شفناش ولابس.
1: لابس كنزه. بس ما راح اقول لك شو لونه.
2: والله منورين.
1: الله يسعدك.
0: ابو موفق مع مين انت؟
2: والله انا هيك بحب الشغل من شوري من راسي. اي والله
1: حلال عليك.
0: بايدك تحب تظبط كل شيء. ماشي يا ابو موفق.
1: حلال عيني يا ابو موفق. يسعد لي هالمساء. والله
0: حرام قدر ينسى. الو.
1: شو رايك من الرياض؟ يلا مساء الخير.
3: استاذ شادي مساء الخير حبيبي.
1: حبيبي القلب.
3: كيفك استاذ شادي؟
1: الحمد لله. كيفك انت؟
3: الحمد لله. مدام ريام كيفك؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
3: تحياتي للاستاذ هشام.
1: الله يسعدك. مع مين؟
3: انا مع استاذ شادي.
1: لك على راسي.
0: يلا ماشي باي.
1: الله يسعدك. سلامات يا ابو طلال.
0: محمد جمال الحاج شو عم يقول؟
1: محمد جمال الحاج مساء الخير والسعاده والسرور. تحياتي للغاليين وللمخرج ايضا هشام. انا بحب كون مستقل وبراحتي وعلى كيفي. انا مع شادي. شكرا يا محمد جمال الحاج.
0: هلا الاغلب اراء رجال، بلكي بتختلف في القصه.
1: هلا نشوف. يسعد مساكم كل خير. انا مع انه الواحد يطلع بسيارته مرتاح. جزيل الاحترام والشكر للمدام ريهام من ابو عمار ركن الدين. يسعد مساك. ايضا من اسطنبول المهندس محمد نور ابو العيون. مع شادي. يسعد لي مساك يا محمد.
0: اتصال.
1: الو.
4: الو
1: مرحبا.
4: الو سلامات.
1: يا حي الله يا سليمه. هي
4: كيفكم؟
1: عنصر نسائي لنشوف.
4: انا مع الاستاذ.
1: لك على عين.
0: يا باطل يا باطل يا سليمه. مشي
1: خليها مشان تفقي هالدمله. ريان. هاي كمان انتصار. يسعد مساكم شادي وريهام. والإخراج أنا صوتي لشادي من أم حسام. يسعد مساكي. انتصار
0: أم حسام.
1: أم حسام هي نفسها. طيب. انتصار
0: مصطفى.
1: مصطفى يسعد لي مساك مع الوردات الحلوات من النشابية أيضا.
0: الله يسلمك.
1: قديش دورنا عليكم حتى لقيناكم بالقلوب. قديش دورنا عليكم حتى لقيناكم بالقلوب وبين الورود حطيناكم. مساء الخير. ما شارك مصطفى.
0: لا بلا عم يقول أنا مع الأستاذة ريهام. معقول ما شفتها؟
1: أنا ما مو حاطة مع.
0: ما يعني قصده مع بس غلطان.
1: هلا الما يعني مع. طيب مثل ما بدك. بقول وضح لنا يا مصطفى. يسعد لي مساك.
0: واضح إنه خطأ يعني مطبع.
1: خطأ مطبعي.

0: كنا محمود.
1: كيف هي النجمة أيضا عم تقول مثل الورد يا غوالي كيفكن أنا مع شادي أحب أن تكون الأمور على مزاجي وبكيفي سلامي لرحومة.
2: ماشي يا نجمة شبكو
1: سعد لي مساكي. في شي اتصال يلا. ألو
3: ألو مساء الخير.
1: مساء النور
3: كيفكن شو أخبارك؟
1: حي الله يسعد لي المساء.
3: أنا سميرة.
1: أهلا وسهلا يا سميرة.
3: أهلا فيكم. أنا مع شادي.

0: شادي
1: على
0: ومع
1: راس
0: ريهام، بس مع شادي يعني
1: مع شادي أكتر.
0: أيوة لقينا شادي
1: على راسي.
2: طيب سميرة
1: سعد لي مزاجي يا سميرة. شكرا.
3: بتحبوني ولا
2: اتصال؟
1: قبل الاتصال بدي تهرب من انا مع شادي ولا عزاء لريهام. ابو عبده من ادلب يسعد لي مساك.
2: شو هالاسوء يا ابو عبده.
1: معنا اتصال. الو مساء الخير.
4: الله يسعد لي مساكم
1: حبيبي القلب.

0: كل الاحوال يلا.
1: منيحة شكرا مشكور يا
0: يلا
1: ابو طلال.
0: بدنا نساير شوي لريهام.
1: الله يجزيك الخير. هلا هيك صار.
0: شكرا.
1: طيب
0: في اتصال ثاني. الو الو مساء الخير.
2: الو
0: مساء النور.
2: الله يسعد لي هالمساء الحلو.
1: هلا
0: يا هلا هلا يا عدي.
2: شكلك يا مدام ريهام ضب الشنافي خلاص ضب.
1: مو ظابطه اليوم والله.
0: يا حاجتي انا ضبيت بما فيه الكفايه.
2: الواحد يركب التاكسي سيارته بيحط صاحبته خطيبته بجنبه بيطير بيحطها بالكرنك معطوه. كرنك بيعوضك الله.
0: بدي تخسر اليوم.
1: شكلي اليوم بدي سلم والله.
2: اليوم بيرجع عن شادي
0: على راسي.
1: بطلت انشقاق.
0: يسعد مساك يا عدي.
2: الله يسعد مساك.
0: سلامات حبيبي. ما بعرف في عم صبية اسمها رندم دويل عم بتقول كيفكن مساء الخير. الصوت ابدا مو واضح عنا في وشه
1: تغيرت من اول يوم العيد.
0: مشان تتاكدي يا رندا بكل الاحوال جربي كونك بدويل عياني بدمشق ف 95.1 وان شاء الله تكوني يعني يكون يا. افضل السماء.
1: اتصال. الو
0: الو نعتذر. شو تفضلت
1: سي دراسي؟ هي لمين؟ لشادي. ما
0: ما عرفت.
1: لا لا لا في
0: بس مو قديمين هدول. جداد.

0: يلا كمل.
1: عمار حليوه من داريه يسعد مساكن. انا بشوف السياره مثل الزوجه، مالها
0: مالها غنى عنها.
1: فكرت مالها غنى. مالنا غنى عنها.
0: نحن ما استغنينا عن السياره، بدلناها بالكرانك بس.
1: ما عرفنا لمين صوتي يعني بالاحرى.
0: الك.
1: الي طيب، مشكور يا عمار يسعد لي مساك. قال في لجنه مسؤوله عن التنظيم هو. من الالف الى الياء.
0: هذا الحكي يلي انا عم بحكي.
1: مين؟
0: من أعضاء جمعية العاديات.
1: العاديات تقريبا كل أسبوع
0: عن النشاط
1: رحلات.
0: هذا اللي أنا فعلا
1: حلو. أحيانا يكون في تنظيم، بس مو دائما يكون همي بقلب غيري، في فرق. من أبو اليمان تحياتي للجميع. قال أمي بتقول أهلك شو بين اللي عندك الكتابة.
0: أهلك ولا تهلك، ما بعرف، سيقاء
1: أهلك سيقانك ولا تهلك لسانك. أنا بحب أعتمد على حالي بكل شيء. أنا
0: بالعكس هيك أنت تعبت حالك.
1: لا مو تعب حاله، هو حابب يتعب حاله. أبو اليمان يسعد لي مساك بكل أحوال. المهم مع شادي.
0: طيب.

0: لسه مشاف.
1: اتصال. الو.
2: لا
3: الو، يعطيك العافيه.
1: يسعد لي المساء.
3: اكيد الصحه استاذ
1: هادي. حي الله فيك، يسعد لي المساء.
2: الله يسلمك، اهلا وميت سهلا.
1: مين؟
3: انا زميلك علي عويره.
1: ما سمعنا الاسم.
2: علي، سمعت الاسم الاول.
3: علي عويره.
2: اهلا وميت سهلا.
1: ميت اهلا وسهلا سيد علي.
3: كيفكم زملائنا؟
2: الله يسلمك. ربي
1: يسعدك.
3: اول شيء انا بحب غازل خطيبتي بالكرنك.
2: مو شرط بالسيارة يعني.
3: لا لا مو شرط. بعدين لا لا، غزل شفوي وليس غزل يدوي يعني. طيب، فأنا مع الزميلة ريهام.
2: شكرا. طيب. شكرا يا علي.
3: إضافة لذلك مع زميل شادي.
1: طيب، على راسي على راسي سيد علي، يسعد لي المساء.
2: شكرا.
1: حبيبنا.

0: بناء دهان إلى آخره، يجب أن يكون مختص بالعمل حتى لا نخرب ولا نعطل. أنا مع ريهام مع خالص المحبة والإخلاص من عبد الناصر الحسن من صوران حماة مقيم في هولندا.
1: الله حيا عبد الناصر.
0: يا عبد الناصر
1: شكرا.
0: هلا أكيد نحن مع الفكرة الاختصاص بموضوع الاحتراف مشان ما يروح المنحة، أنه أكيد دائما بأي مصلحة أعطي الخباز خبزه ولو أكل
1: في اختصاص. تمام.
0: قال أنا معك ريهام، طلعت بوجهي دغري، همي بقلب غيري. الشيف أبو علاء غزال.
1: الله عليك مساك. شكرا.
0: في اتصال، يلا اتصال. ألو مرحبا.
1: أبو أيهم عم يقول أنا مع راحة البال.
0: الست ريهام.
1: شكرا أبو
0: يسعد
1: أيهم.
0: يسعد مساك يا أبو أيهم. شكرا.

0: أصدقائنا برنامج بين اثنين هشام شادي ريهام، لماذا نضرب على رحلة أو نضرب المثل على رحلة إصلاح في البيت، عطل كهرباء،
1: صح،
0: جهاز كهرباء.

0: مساكم وأوقاتكم كلها حلوة، يسعد مساكم مع أنا مع ريهام. أعطي الخباز خبزه ولو أكل نصه، بعتذر منك يا شادي. يسعد لي مساك يا عمر.
1: أنت صح يا عمر، شكرا.
0: مبروك الفوز سلف لشادي.
1: هيك لك مين؟
0: يسعد لي مساك. من الرسالة السابقة. طيب. زوجة الشيف أبو علاء غزال عم تقولي يسعد مساكم، ليش
1: الغلبة؟
0: الغلبة يلي
1: له عشي ليش يزفر ايديه؟
0: اها حلو هالمثل،
1: حبيت.
0: اللي له عشي ليش يزفر ايديه؟
1: هذا هو، هذا هو.
0: معك يا ريهام،
1: شكرا يا مدام.
0: ماشي.
1: يلا كمان اتصال. الو
0: الو،
2: مساء الانوار ريهام شادي.
0: هلا هلا، مساء، حي الله فيك.
1: هلا،
2: ان شاء الله عطلت نهايه اسبوع حلو جميل للكل،
1: للجميع يا رب.
0: امين.
1: في رحله
2: سيران الاقي هالمناسب نزلت الحلو كلياته، اجى جاهز مجهز على 24
1: إيران بدون ما أكون متعبة حالي ولا عال قلبي، مو
2: شايف شلون، وكل وبعد استمتع بكل لحظة أنا بالمكان. أه. ومستمتع مع الناس اللي أنا طالع معهم.
1: تماما،
2: خليني أعيش حياتي. أه. خليني انبسط. أه.
1: طيب.
2: خليني ركز بالشيء الحلو.
1: يه.
2: أما عاد همي بقلب غيري.
1: شكرا. مضطرين ننهي. فاز شادي بكل الأحوال. جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ملف السلاح الكيماوي في سوريا إلى هناك.
3: أرجو من كل الوفود أن تتحقق من صحة برد أصواتها على الشاشة. تم تصويت وأغلق الجهاز. نتيجة التصويت هي كالتالي: المؤيدة 97، المعارضة 8، الممتنعة 41. وبهذا سيتم الاحتفاظ بالفقرة الخامسة من المنطوق. نرجو من الوفود المؤيدة للفقرة السادسة من المنطوق أن تشير بذلك. الممتنعة المعارضة الممتنعة، تصوت اللجنة الآن على الفقرة السادسة من مشروع القرار 62. جهاز التصويت مفتوح، نرجو من الوفود أن تدلي بأصواتها الآن. نرجو من كل الوفود أن تتحقق من صحة ورود أصواتها على الشاشة. تم التصويت وأغلق الجهاز.

0: نتيجة التصويت كالتالي: الأصوات المؤيدة 114، المعارضة 7، الممتنعة 24. وبهذا سيتم الاحتفاظ بالفقرة السادسة من المنطوق. أرجو من الوفود المؤيدة لمشروعي للفقرة 9 من مشروعي القرار أن تعلن بذلك. المعارضة الممتنعة تصوت اللجنة الآن على الفقرة 9 من منطوق مشروع القرار 62، جهاز التصويت مفتوح. نرجو من الوفود أن تدلي بأصواتها الآن. نرجو من كل الوفود أن تتحقق من صحة ورود أصواتها على الشاشة. تم التصويت، أغلق الجهاز. نتيجة التصويت هي كالتالي: 125 مؤيد، 7 معارضة، 15 ممتنع. وبهذا سيتم الاحتفاظ بالفقرة 9 من المنطوق. نرجو من الوفود المؤيدة للفقرة 10 من المنطوقة أن تشير بذلك. المعارضة الممتنعة تصوت اللجنة الآن على الفقرة 10 من منطوق مشروع القرار 62، جهاز التصويت مفتوح. نرجو من الوفود أن تدلي بأصواتها الآن. أرجو من الوفود أن تحقق من صحة ورود أصواتها على الشاشة. تم التصويت وأغلق الجهاز. نتائج التصويت هي كالتالي: المؤيدة 121، المعارضة 4، الممتنعة 22. وبهذا سيتم الاحتفاظ بالفقرة 10 من المنطوق. أرجو من الوفود المؤيدة للفقرة 11 من المنطوق أن تفعل ذلك. المعارضة الممتنعة سوف تصوت اللجنة الآن على الفقرة 11 من منطوق مشروع القرار 62، جهاز التصويت مفتوح. نرجو من الوفود أن تدلي بأصواتها الآن.
1: بإمكان الوفود أن تتحقق أن تصويتها جاء سليما. انتهت عملية التصويت، أغلق جهاز التصويت. نتائج التصويت هي الآتية: المؤيدون 114، المعترضون 7، والممتنعون 28. اعتمدت الفقرة 11، يجري الحفاظ عليها. ندعو مؤيدي الفقرة 12 من المنطوق أن يشيروا إلى ذلك، والمعترضون والممتنعون. تصوت اللجنة الآن على الفقرة 12 من مشروع القرار 62. يطلب للوفود أن تتحقق من أن تصويتها جاء سليما على الشاشة. أو بإمكان الوفود أن تتحقق أن تصويتها جاء سليما. انتهى التصويت، أغلق جهاز التصويت. نتائج التصويت هي الآتية: المؤيدون 105، المعترضون 7، والممتنعون 34. يجري الحفاظ على الفقرة 12 من المنطوق. ندعو مؤيدي الفقرة 13 للتصويت بذلك، والمعترضين وكذا الممتنعين. تصوت اللجنة الآن على الفقرة 13 من منطوق مشروع القرار 62. فتح جهاز التصويت، يطلب للوفود أن تشير لتصويتها على الشاشة. بإمكان الوفود أن تتحقق من أن تصويتها جاء دقيقا. انتهت عملية التصويت، أغلق جهاز التصويت. نتائج التصويت هي الآتية: المؤيدون 102، والمعترضون 7، والممتنعون 38. الفقرة 13 يجري الحفاظ عليها إذن. ندعو مؤيدي الفقرة 14 من منطوق المشروع أن يشيروا لذلك، والممتنعون

المعترضون تصوت اللجنة الآن على مشروعي على الفقرة 14 من المنطوق. فتح جهاز التصويت، يطلب إلى الوفود أن تصوت. بإمكان الوفود أن تتحقق من أن تصويتها دقيق. انتهت عملية التصويت، أغلق جهاز التصويت. نتائج التصويت هي الآتية: المؤيدون 118 والمعترضون 7 والممتنعون 23. يجري الحفاظ على الفقرة 14. ندعو مؤيدي الفقرة 15 من المنطوق أن يشيروا لذلك، والمعترضون والممتنعون. تصوت اللجنة الآن على الفقرة 14 من منطوق القرار، مشروع القرار 62. فتح جهاز التصويت، يطلب إلى الوفود أن تصوت الآن. وبإمكان الوفود أن تتحقق من أن تصويتها دقيق. انتهت عملية التصويت، أغلق جهاز التصويت. المؤيدون 116، المعترضون 7، الممتنعون 23. يجري الحفاظ على الفقرة 15. ندعو الآن اللجنة لبت مشروع القرار 62 ككل. ندعو مؤيدي مشروع القرار أي على سي 1 على 80 على 62 أن يشيروا بذلك، والمعترضون والممتنعون. تصوت اللجنة الآن على مشروع القرار ككل، والمعنون تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. انتهى فتح جهاز التصويت، تدعى الوفود للتحقق من أن تصويتها جاء سليما بعد أن صوتت. انتهى التصويت، أغلق جهاز التصويت. نتائج التصويت هي الآتية: المؤيدون 151 والمعترضون 10 والممتنعون 10. اعتمد مشروع القرار 62.

0: أدعو الوفود الراغبة في تعليل موقفها بعد التصويت وأعطي الكلمة الآن لممثل سوريا.
1: شكرا. يود وفدي شرح تصويته على مشروع القرار L62 لا سيما فيما يخص الجزء المتعلق بسوريا. صوت وفدي لصالح مشروع القرار ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا، فيه تأييدا للغة التي تضمنها حول بلادي والتي عكست تعاون الحكومة السورية الجديدة وانخراطها النشط مع المنظمة. السيد الرئيس، لقد أشرت في بياني خلال جلسة المناقشة العامة أن التاريخ يكتب أيضا من خلال القرارات الدولية، وأن لهذه القرارات أن تعكس الحقيقة والتاريخ وتكتسي أهمية خاصة باعتبارها توثق معاناة وآلام الشعوب. ومن هذا المنظور نرى في القرار المطروح أمامنا اليوم خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه شعبنا من التضليل وخنق للحقيقة بعد الخلق بالأسلحة الكيميائية. وقد استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري وأصبح قادرا على التنفس من جديد في هذا المحفل. ونشكر في هذا السياق بولندا الصديقة على عكس الجهود التي تم بذلها في سبيل ذلك، وعلى الإضاءة على التحديات الماثلة أمامنا، كما نشكرها على الاستمرار في حمل مسؤولية تقديم القرار خلال السنة

0: السنوات الماضية وتحمل الأعباء المترتبة على ذلك. ويتوجه وفدي أيضا بالشكر لجميع الدول التي دعمت موقف الشعب السوري، ونتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل بأن يتوسع القرار في عكس الحقيقة وفي توضيح ما سيحصل من تطورات إيجابية على الأرض، وينصف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية ويثبته. ومن هذا المنطلق نتطلع لدعمكم للتعامل مع هذه التركة التي ورثناها وكنا ضحية لها، بينما نخاطر بحياتنا اليوم في سوريا لتخليص بلادنا والمجتمع الدولي منها. السيد الرئيس، يشيد وفدي بالفقرة العاملة السادسة التي تشير إلى التحديات التي يفرضها واقع سوريا اليوم بعد 14 عاما من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام السابق غير اعتيادية، كما ينوه بإضافة الفقرة السابعة التي ترحب بالتعاون الإيجابي الأخير لسوريا الجديدة مع المنظمة، وبالفقرة العاملة التاسعة التي تدعو لتقديم الدعم الدولي لسوريا. ويشيد وفدي بالفقرة العاملة العاشرة التي ترحب بقرار المجلس التنفيذي المقدم من سوريا وقطر حول التدمير المعجل، كما يرحب بإضافة الفقرة العاملة الرابعة عشر التي تقر بالسياق التاريخي والمؤسسي الذي تم فيه تطوير وتشغيل برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد النظام السابق. السيد الرئيس، يعرب وفدي عن ثقته بأن الانخراط في مشروع القرار للدورة القادمة للجنة سيكون في مرحلة مبكرة، مما يمكننا من عكس التطورات الإيجابية التي ستجري خلال الفترة اللاحقة على الأرض، والتي نؤمن ونعمل لجعلها حقيقة. كما نعرب عن الأمل في إدخال تحسينات إضافية على القرار توضح بشكل أكبر سياق صدور القرارات وتقارير المنظمة المشار إليها، وعلى أنها كانت في زمن النظام البائد، وأن يركز القرار على أن هذه المهمة غير اعتيادية. ونعتقد في هذا السياق بأهمية المزيد من التوضيح بأن سوريا في فترة حكم الأسد هي المعنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبأن الطرف المعني بالقصور في الإعلان هو النظام السابق. ختاما السيد الرئيس، تشكر في هذا السياق الجمهورية العربية السورية دولة قطر الشقيقة على الدور المحوري الذي لعبته في التأسيس لهذه الشراكة بيننا وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إن سوريا اليوم مستمرة في انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي تدعو في هذا السياق المجتمع الدولي لدعمنا بالتخلص النهائي من هذه الأسلحة في مساهمة لحماية السوريين وصون أمننا الجماعي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. شكرا السيد الرئيس.
1: أشكر ممثل سوريا والكلمة الآن لكوبا. شكرا السيد الرئيس. وفد كوبا قد صوت ضد مشروع القرار الـ62 تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وصوتنا ضد عدد من الفقرات. هناك خلط بين هدف هذا القرار، وتفوت جمعية العامة فرصة لتوجيه رسالة عالمية دعما لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. نؤكد أن هذا لا يساهم قط بتعزيز هذا الصك، إشارة المسائل جدلية تتعلق بالدول الأطراف الاتفاقية. ليس هذا من دور اللجنة الأولى ولا الجمعية العامة تكرار النقاشات بشأن مسائل جدلية تجري في لاهاي. ونعتقد أن هذا ليس المضمار، وإنما خير مضمار الحديث عن عالم خير من هذه الأسلحة، عالم يتجاوز التسييس والقطبية التي تؤثر في عمل منظمة حظر الأسلحة وتنفيذ الاتفاقية. وهذا يجب أن يؤدي الدور الذي تطلع به الأمانة الفنية في إطار ما كرس لها من دور. ونؤكد أن هذه اللجنة يجب أن تمتنع عن بث ما ورد من تقارير في جمعية العمل تتطلب تحقيقا مستفيضا.

0: في في الميدان كما ورد في الاتفاقية. نحن لا نغلب الإشارة لدولة بعينها طرف في الاتفاقية، وندعو لتحقيقات شاملة وغير مسيسة تجري في الميدان بنزاهة وعدالة. لا بد من نص الموجود في اللجنة الأولى بشأن الأسلحة الكيميائية يبتعد عن توافق الآراء بعد أن حقق ذلك منذ سنوات طويلة، لأن مسائل جدلية لطالما كانت مطروحة في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ندعو الابتعاد عن التسييس الذي نشهده، وأن نتوصل لاتفاقية تسعى فيها الدول لتنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي للاتفاقية، على الرغم من وجود عناصر جدلية في هذه الاتفاقية، فإننا نحافظ على التزامنا بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونرفض بشكل قاطع فرض واستخدام هذه الأسلحة، وندعو لتدميرها الكامل والقبض التحقق الذي لا رجعة فيه. شكرا. أشكر ممثلة كوبا المؤقرة وأعطي الكلمة الآن للجزائر.
1: شكرا سيد الرئيس. أود تعليل تصويت وفدي على مشروع القرار 1062 بكامله وعلى الفقرات التي كانت محل تصويت منفصل. يعكس تصويتنا دعم الجزائر للجمهورية العربية السورية وللتعاون البناء القائم بين الحكومة السورية الجديدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما يعكس نهجنا الداعي إلى العودة لمقاربة توافقية في معالجة المسائل المتعلقة بالاتفاقية، حيث أن الانقسامات الراهنة داخل المجتمع الدولي لا تخدم مصالح نزع السلاح. تقتضي هذه المقاربة التوافقية تجنب إدراج نقاط لا تحظى بتوافق كالفقرات المتضمنة لمحتويات خاصة بدول بعينها أو المشيرة إلى عناصر تقنية خلافية مرتبطة بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فيجب معالجة المسائل التقنية ذات الصلة بالاتفاقية في الإطار المناسب للمنظمة في لاهاي. إن تصويتنا على مشروع القرار والفقرات المنفصلة لا يمس بموقفنا من المسائل التقنية المعالجة في لاهاي في إطار الأجهزة المناسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاتفاقية كذلك. في هذا السياق تظل الجزائر متمسكة بأهداف الاتفاقية أو أحكامها، وتجدد الجزائر التزامها الثابت بها وإدانتها القاطعة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من أي جهة كانت وفي جميع الظروف وتحت أي ذريعة. شكرا للسيد الرئيس.

أشكر ممثل الجزائر الموقر، والكلمة الآن للصين. السيد الرئيس، صوت الصين ضد مشروع القرار وضد بعض فقراته، وإليكم تعليلا لتصويتنا. لطالما التزمنا بنصرة أهداف ومقاصد اللجنة حذر الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتنا في إطار الاتفاقية، ونعتذر على استخدام أي فرد أو أي منظمة هذه الأسلحة في ظل أي ظرف. لطالما دعونا لحل القضايا الساخنة من خلال الحوار والتشاور في الوقت الراهن، فإن تدمير كل المخزونات المعلنة قد جرى على الصعيد العالمي، ولكن تدمير ما خلف وما ترك لاسيما ما تركته اليابان في الصين لم ينتهي. إن مهمة تدمير الأسلحة الكيميائية التي خلفتها اليابان في الصين قد أجل مرات عديدة وتعطلت العملية كلها، وإن تدمير كل الأسلحة بما في ذلك تلك التي تركت أمر أساسي في إطار الالتزامات المقطوعة في ظل الاتفاقية. وللأسف فإن مقدمي مشروع القرار 62 لم يدمجوا النص مقترح النص الصيني، والذي يدعو للتسريع في تدمير عملية تدمير هذه الأسلحة التي خلفها اليابان في الصين. إن تسييس وتوظيف الاستخدام المزعوم من الأسلحة الكيميائية لن يحل المشكلة، بل إنه سيقوض فعالية وسلطة

0: اتفاقية، وموقفنا هو أن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية لتحقيق في الاستخدامات المزعومة هو سبيل الوحيد لحل بؤر التوتر المتصلة بالأسلحة الكيميائية والتحقق والتنفيذ لضمان الامتثال وأحكام القرار استنادا إلى الأدلة. إن ولاية آلية المساءلة المزعومة يتجاوز نطاق الاتفاقية، وإجراءات التحقيق وأساليبها لم تتبع أحكام الاتفاقية، بما يجعل من الصعب التحقق من أن الاستنتاجات موثوقة ويمكن أن تواجه اختبار التاريخ والواقع. ونعتقد أن مشروع القرار 62 ليس موضوعيا ولا متوازنا ولا شاملا، وهو لم يدمج على النحو المطلوب مواقف وآراء دول الأطراف ولم يلبي انشغالات الدول، لذلك صوتنا ضد مشروع القرار ككل وامتنعنا عن التصويت عن الفقرات 7 من الديباجة و10 من المنطوق، ودعت التصويت ضد باقي الفقرات من المنطوق. شكرا. أشكر ممثل الصين الموقر، والكلمة الآن لمصر. شكرا السيد الرئيس. نود أن نعلل تصويتنا فيما يخص المقترح الوارد في الـ62 والذي اعتمد للتو، والمعنون تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. نؤيد تعليل التصويت الذي جاء على لسان المجموعة العربية قبل التصويت، ونعرب عن تقديرنا لوفد بولندا لعمله المناسب بشأن هذا القرار السنوي، ولقد شاركنا بشكل حثيث في المفاوضات الرامية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونواصل تأييد أهدافها ومقاصدها عملا بموقفنا المتعلق بالقضاء على كل أسلحة الدمار الشامل. وعلى مدى سنوات طويلة فإن وفدي قد صوت لصالح هذا القرار بتقديم بولندا، توكيدا لموقفنا المبدئي المؤيد للقضاء على كل أسلحة الدمار الشامل وحظرها وتنديدها لاستخدام هذه الأسلحة من جانب أي طرف كان في أي مكان وفي ظل أي ظرف. ولكن يؤسفنا أن النص يواصل تجاهل التطلعات المشروعة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والجهود ذات الصلة لمعالجة اختلال التوازن الاستراتيجي والهيكلي والقانوني ولسماح بجعل اتفاقيتي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومعادة حظر عدم الانتشار تصبح عالمية. وفي هذا الصدد وفي الوقت الذي نواصل فيه التنديد بأقصى العبارات بأي استخدام بأسلحة نووية من جهة أي طرف كان حكومي أو غير حكومي، وإذ نشدد على الضرورة الأساسية لتحقيق محايد وشفاف وغير مسيس في أي مزاعم بهذه الخطورة، فإننا لا نستطيع أن نعرب عن رأي عن دراية بشأن ما فعلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلسها التنفيذي، لأننا لسنا طرفا في هذه المنظمة، ونعرف عن انشغالنا المتنامي بشأن توسيع ممارسة التطرق لظروف قطرية وما يرتبط بذلك من احتمال التسييس بشكل يلقي بظلاله على مستوى دعم المطلوب للمبادئ والمقاصد المهمة الاتفاقية والقرارات ذات الصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبناء على الأسباب آنفة الذكر فإننا نوافر الامتناع عن التصويت على هذا القرار وعدد من فقرات التي خضعت لتصويت منفصل. شكرا. أشكر ممثل مصر، والكلمة الآن للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيد الرئيس. أدلي بتعيين التصويت بنيابة عن 41 بلدا، هي ألبانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا وموناكو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وبلدي
1: الولايات

0: المتحدة الأمريكية بشأن مشروع قرار 62 والمعنون تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إن بلداننا صوتت لصالح هذا القرار لأننا نؤمن أنه يعكس بشكل دقيق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتطورات العام الماضي الرئيسية. كما أن القرار يسلط الضوء على أن تهديد مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الحظر حقيقي ومستفحل. وبشكل خاص فإن الفقرة الثانية من المنطوقة الجديدة تعرب عن انشغال عميق حيال ثلاث من زيارات المساعدة التقنية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي طلبتها أوكرانيا، والتي أكدت وجود مواد مواجهة الشغب بعينات بما في ذلك القنابل اليدوية التي جمعت من مكان من حلبات القتال، وهذا يضاف للأدلة التي وثقتها أوكرانيا وقدمتها المجتمع الدولي مرارا وتكرارا، حيث علما بتقييم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا، والذي مفاده أن الاتحاد الروسي قد استخدم سلاحا نوويا هو الكلوروبيكرين بالإضافة لعامل مكافحة الشغب سي اس كأداة حرب في أوكرانيا، وإن هناك دول أعضاء مسؤولين نستطيع أن نقف مكتوف الأيدي، ولذلك نؤيد رئاسة المنظمة بالإسناد وبتوكيد استخدام هذه الأسلحة في هجمات في أوكرانيا بما في ذلك ما ورد في تقارير زيارات الميدانية في أقرب الأجل، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات تحقق المعاناة المنتهكية الاتفاقية يحاسبون بما في ذلك للأسلحة الكيميائية المنتشرة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك علينا ألا ننسى أن القرار يشدد على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة وضمان المساءلة لاستخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم ضد أليكسي نافالني من جانب الاتحاد الروسي، وأن نواصل الاحتفال بتحقق منظمة وتوكيل منظمة حل الأسلحة الكيميائية من تدمير كل مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة، فإننا بحاجة لمزيد من العمل تحت نظام الأسد. إن سوريا رفضت الامتثال بواجباتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. نشكر الحكومة الانتقالية السورية لالتزامها بفعل كل ما في وسعها لحل التفاوتات في الإعلان الوطني للاتصال بحقبة الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية والعمل لإزالة الكمية وقابلية التحقق لكل ما تبقى من ذلك والقضاء على تهديد الانتشار للشعب السوري والمنطقة، وإن هدف سوريا خالية من الأسلحة النووية أصبح في متناول اليد. ونثني أيضا الحكومة الانتقالية لالتزامها للمساءلة على أن كل دول الأطراف تخضع للواجبات الموجبة الاتفاقية، وأن نحن لم نحاسب المسؤولين عن التصرفات السيئة فإن استخدام الأسلحة هذه سيتواصل. علينا أن نحول كلماتنا لأفعال لمنع نشأة وانتشار هذه الأسلحة من جديد. شكرا. أشكر الولايات المتحدة الأمريكية، والكلمة الآن لإندونيسيا.
1: Thank you, Mr. Chair.
0: شكرا السيد الرئيس. سن التصويت أنا هو تشير لموقفنا طويل الأمد القائل إن استخدام أسلحة الدمار الشامل على يد أي كان في أي مكان وفي ظل أي ظرف لا يعلل، ونجدد التزامنا الراسخ للتنفيذ الفعال والكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونؤكد أن كل الجهود الرامية لدعم هذه الاتفاقية يجب أن يسند إليها توافق الآراء. فيما يخص مشروع قرار 62، نرى من الصعب أن نؤيد العديد من الفقرات بما أدى إلينا للامتناع عن التصويت على بعض فقرات الدبارس والمنطوق. نرى أن الفقرة التي امتنعنا عنها تحول دون تحقيق تفاهم بين الدول، بعضها يتضمن توصيفات لا تبين مدى تعقيد المسألة أو تنوع المناظير بين الدول. وبشكل خاص فإننا نرى أن جهود نزع السلاح وعدم الانتشار يجب أن تستند إلى معلومات موثوقة وواقعية وعمليات متعددة الأطراف متفق عليها. نحن صوتنا لصالح الفقرات التي تجسد أهداف ووحدة المجتمع الدولي ويتتسق وأهداف التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقيات ذات الصلة. نرى أيضا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل أفضل، لأنها تظل صكا بالغ الأهمية في منظومة وجهود نزع سلاح وعدم الانتشار متعدد الأطراف، وإن قد صوتنا لصالح مشروع القرار 62. ختاما نؤكد التزامنا للتقريب بين وجهات النظر وتحقيق توافق الآراء لتحقيق الهدف المشترك هدف الاتفاقية. شكرا. أشكر ممثل إندونيسيا المقر، والكلمة الآن لإيران.

0: سيد الرئيس، أخذت الكلمة لتعليل تصويت وفدي بشأن 62 متعلق باتفاقية حل الساحة الكيميائية. نحن نؤكد التزامنا الراسخ والقوي لهذه الاتفاقية بصفتها صك متعدد الأطراف الدولي الوحيد لا الذي دون ووحد المعايير الدولية ضد الساحة الكيميائية فحسب، وإنما حرز تقدما هائلا في إزالتها والتخلص منها. كما أن الاتفاقية تعد إطارا مهما للتعاون الدولي ولتبادل المعلومات العلمية والتقنية بين دول الأطراف الأغراض السلمية. سيد الرئيس، في حين أن الاتفاقية والمنظمة ذات الصلة عليهما أن يبقيا محايدين وعالميين، فمن المؤسف أن مشروع القرار المطروح أمامنا قد استخدم لأغراض سياسية بدل الدفع بأهداف الاتفاقية وبدل تعزيز الوحدة وتوافق الآراء، فإنه قد فاقم الشقاق والخلافات بين الدول الأعضاء وقدم عناصر جدلية تقوض روح التعاون التي لطالما ميزت عمل منظمة حل الساحة الكيميائية. مشروع القرار هذا قد أعد للإشارة لمواقف سياسية بعينها من جانب مجموعة محدودة من الدول الأعضاء، بما يضفي القطبية على المنظمة ويحول الأمانة الفنية من هيئة مهنية وفنية لأداة مسيسة تخدم مصالح ضيقة، وإن نهجا من هذا القبيل يهدد مصداقية واستقلالية وفعالية منظمة حرب الساحة الكيميائية. يندد إيران باستخدام الأسلحة الكيميائية أيا كان من يستخدمها في أي ظرف وحيثما كان ذلك في الوقت ذاته، فنكرر موقفنا المبدئي الرافض وبحزم لأي نهج مسيس يشير بأصابع الاتهام لدولة بمفردها ويقوض سلامة الاتفاقية. ونشدد على أن الاحترام الصارم لمبادئ الحياد والاستقلالية والمهنية بما في ذلك صون سلسلة الأدلة يعد أساسيا للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة النووية. وللأسف فإن هذه المبادئ لم تحترم عند إعداد التقارير ذات الصلة وعند معالجة بعض القضايا. ولقد قوض
1: مستمعينا الكرام، إذن استمعنا لجلسة لمجلس الأمن الدولي مناقشة ملف السلاح الكيماوي في سوريا، وإليكم أبرز التصريحات التي جاءت على لسان مندوب سوريا في مجلس الأمن. إبراهيم العلبي قال: التاريخ يكتب القرارات الدولية وهذه القرارات تعكس الحقيقة والتاريخ. وأيضا أضاف: نرى في القرار المطروح أمامنا خطوة نوعية تعكس ما عاشه الشعب السوري. إذن السيد إبراهيم العلبي ممثل سوريا في مجلس الأمن قال أيضا: ننوه لإضافة الفقرة السابعة التي ترحب بتعاون سوريا الجديدة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف أيضا أن سوريا اليوم منخرطة في دورها الإيجابي وبالتزامها في هذه الاتفاقية لتعزيز السلم والأمن الدوليين. إذن أبرز ما جاء على لسان ممثل سوريا في مجلس الأمن لجلسة مجلس الأمن التي عقدت حول ملف السلاح الكيماوي في سوريا. قال: التاريخ يكتب القرارات الدولية وهذه القرارات تعكس الحقيقة والتاريخ. وأيضا أضاف: نرى في القرار المطروح أمامنا خطوة نوعية يعكس ما عاشه الشعب السوري. إذن السيد إبراهيم العلبي ممثل سوريا في مجلس الأمن قال: ننوه لإضافة الفقرة السابعة التي ترحب بتعاون سوريا الجديدة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال إن سوريا اليوم منخرطة في دورها الإيجابي بالتزامها في هذه الاتفاقية لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأيضا أبرز ما جاء على لسان مندوب الجزائر في مجلس الأمن: ندعم سوريا الشقيقة في نزع الأسلحة الكيميائية. وقال أيضا: يجب معالجة المسائل التقنية ذات الصلة لتنفيذ بنود الاتفاقية. أما مندوب مصر قال: يؤسفنا تجاهل التطلعات المشروعة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. نائبة مندوب الولايات المتحدة سوريا قالت: أبدت

0: مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف وطي صفحة الماضي، وندعو إلى استمرار مساعدتها في ذلك. أما مندوب الولايات المتحدة أيضا أضاف التقدم الذي تم إحرازه في ملف الأسلحة الكيميائية ما كان ليتحقق لولا الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لسوريا. إذن كنا وإياكم في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف السلاح الكيماوي في سوريا. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين على الكوكب، حيث نغوص معا في أعماق التغيرات المناخية التي تعيد تشكيل عالمنا، من صحراء العراق إلى أعماق المحيطات، ومن حرائق أوروبا إلى سحر كهوف نيوزيلندا. ففي كل مكان الطبيعة تئن أو تتألق. حلقتنا اليوم جولة حول العالم، الحزام الأخضر لمكافحة التصحر، نباتات نادرة على حافة الانقراض، موجات حر تخنق أوروبا، ومحيطات تختنق بالبلاستيك، ثم راحة للعين في كهوف ويتيمو المضيئة، ونصيحة بسيطة من مطبخك توفر الطاقة وتحمي البيئة. مشوارنا ابتدأ، ابقوا معنا.

في ظل تصاعد التحديات البيئية كالتصحر وتراجع الغطاء النباتي، عاد مشروع الحزام الأخضر إلى الواجهة في العراق كمحور أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تدهور الأراضي. وتراهن الجهات المعنية على الموسم المائي الجيد لتعزيز برنامج التشجير، إذ يسهم الحزام في تثبيت التربة والحد من زحف الرمال نحو المناطق السكنية، إضافة إلى خفض درجات التلوث الهوائي وامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما يعمل على تخفيف حدة الجزر الحرارية داخل المدن الناتجة عن التمدد العمراني.

نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير مصادر مياه مستدامة واعتماد نباتات محلية تتحمل الجفاف والملوحة مع ضمان الصيانة المستمرة والمتابعة في وقت يؤكد فيه الخبراء أن الاستفادة من الموسم المائي الحالي تمثل فرصة حقيقية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، شريطة إشراك المجتمع المحلي لضمان استدامة النتائج. وبينما يسعى العراق إلى مواجهة التصحر عبر الأحزمة الخضراء محلياً، تظل التحديات البيئية عالمية النطاق، إذ يحذر خبراء المناخ من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى اختفاء ما بين 7% و16% من النباتات الوعائية بحلول نهاية القرن، بما في ذلك أنواع نادرة تعود لملايين السنين كشجرة كاتالينا الحديدية النادرة في كاليفورنيا وطحلب السنبلة المزرق، وذلك نتيجة تقلص الموطن البيئي المتكامل من حرارة وأمطار وتربة وعدم قدرة كثير من النباتات على مواكبة سرعة التغير أو الانتقال إلى مناطق أكثر برودة.

ذات الحرارة التي تجبر النباتات على الهجرة تخنق البشر أيضاً، فمع اشتعال موجة حر مبكرة واستثنائية تئن أوروبا تحت وطأة حرارة خانقة، حيث سجلت في المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة لشهر أيار منذ بدء القياسات المناخية، بينما فعلت فرنسا نظام الإنذار الوطني لأول مرة خلال هذا الشهر منذ إطلاقه عام 2004. ومع تحول هذه الظواهر الحارقة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي الجديد، تتصاعد حاجة البشرية إلى التبريد. لكن المفارقة أن حل التبريد قد يتحول إلى جزء من المشكلة، ففي الاقتصادات الناشئة والنامية يعني الطلب المتزايد على البرودة اعتمادا كثيفا على أجهزة تكييف الهواء في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك هذه الدول وحدها أكثر من 80% من الكهرباء المخصصة للتبريد بحلول عام 2050. لذا فإن استعمال المكيفات في أوقات الذروة لا يرفع فقط استهلاك الطاقة، بل يطلق مزيدا من الغازات الدفيئة مما يزيد من سخونة الكوكب، وتتفاقم المشكلة في المدن تحديدا بسبب ظاهرة تعرف بالجزيرة الحرارية الحضرية، حيث تتحول المدن إلى أفران خرسانية تحبس الحرارة. لذلك يحث الخبراء اليوم على تبني أساليب بديلة أكثر ذكاء من استعمال أجهزة تكييف أقل انبعاثا للغازات الضارة، وتصميم المنازل بطرق تحافظ على البرودة طبيعيا.

وبينما تتصاعد حاجة البشرية إلى التبريد في أوروبا ويزداد تشغيل المكيفات لخفض الحرارة، يزداد حرق الوقود الأحفورية وانبعاثات الكربون التي تمتصها المحيطات فتصير أكثر حموضة. ومن هنا ننتقل إلى العالم الأزرق الذي يختنق بصمت تحت الأمواج بفعل ما نرميه فيه. إنه عالم المحيطات الذي يغطي أكثر من 70% من سطح الأرض ويعد رئة الكوكب ومنظم حرارته. في هذا التقرير نكشف كيف يهدد تلوث المحيطات الحياة البحرية والمناخ العالمي وصحة الإنسان.

تلوث المحيطات ليس مشهداً عابراً لزجاجة بلاستيكية تطفو على سطح الماء، بل هو سم زاحف يمتد من قاع المحيط بظلامه إلى الهواء الذي نتنفسه، وصولاً إلى عشاء الليلة على مائدتك. تخيل مدينتك تغرق تدريجياً في نفايات لا تتحلل لقرون، ومواد سامة تنتقل من مكان لمكان. هذا ما يحدث تحت سطح الماء، حيث تتركز المواد الكيميائية السامة في السلسلة الغذائية البحرية، بدءا من أصغر الكائنات وحتى أكبر الحيتان. والكارثة أن هذه الملوثات لا تقتل فقط، بل تغير الحالة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمحيطات بأكملها. الكائنات الصغيرة كالعوالق تبتلع البلاستيك والمواد الكيميائية السامة بطريق الخطأ، ثم تأكلها سمكة صغيرة، فالسمكة الصغيرة تأكلها سمكة متوسطة، ثم سمكة كبيرة. وهكذا تنتقل السموم من أسفل السلسلة إلى قمتها لتتركز في لحوم الأسماك التي نشتريها من السوق فتصلنا نحن. لذا ففي كل مرة نرمي فيها شيئاً في البحر قد يعود إلينا عبر ما نأكله ونشربه. للمحيطات دور خفي عظيم عندما تمتص حوالي 30% من ثاني أكسيد الكربون الذي نطلقه بحرق الوقود الأحفوري، أي هي بمثابة منظومة التكييف المجانية للكوكب. ولكن الملوثات كالبلاستيك والكيماويات تعيق قدرة المحيطات على أداء هذه المهمة. العوالق النباتية هي من تقوم بمعظم عملية الامتصاص، وعندما تتسمم العوالق أو تموت ينخفض امتصاص الكربون ويبقى في الغلاف الجوي فيزيد الاحتباس الحراري، كما أن تراكم الملوثات يزيد من تحمض المحيطات، أي يجعل مياه البحر أكثر حموضة، وهذا يذيب قشور المحاري والشعاب المرجانية والعوالق الجيرية. وهذه الكائنات هي التي تسحب الكربون إلى الأعماق في دورة طبيعية محكمة، وبموتها تتعطل هذه الدورة، ونتيجة نهائية ذوبان أسرع للجليد القطبي، ارتفاع منسوب البحار، واضطراب المناخ العالمي بشكل متسارع. تلوث المحيطات ليس مجرد بقعة زيت على سطح الماء، إنه خطر يمتد من قاع المحيط إلى قمة السلسلة الغذائية حيث نقف نحن البشر، ويعطل قدرة المحيطات على حماية المناخ، وفي النهاية يعود كل شيء إلينا على مائدة العشاء. لذا متى سنتوقف عن تلويث محيطنا قبل أن نصل إلى نقطة لا عودة؟

المحيطات إلى سحر الطبيعة الهادئ في نيوزيلندا، حيث يوجد آلاف الأضواء الخضراء والزرقاء التي تتلألأ على جدران كهوف ويتيمو، وكأنها سماء مرصعة بالنجوم على الأرض. ففي هذه الكهوف تعيش أنواع فريدة من اليرقات المضيئة، تنير الظلام بألوان ساحرة لا توجد إلا في هذا البلد وحده. هذه اليرقات الصغيرة لا تكتفي بإبهار الزائرين بأضوائها الفوسفورية، بل تستعمل هذا التوهج للحصول على غذائها من الحشرات والرخويات الصغيرة، ولجذب رفاقها لتعيش في مستعمرات تضم مئات المخلوقات المتلألئة. كهوف يقدر الخبراء أنها شهدت ميلاد هذا المشهد الخيالي منذ حوالي 30 مليون عام، ولا تزال حتى اليوم تحتفظ بسرها المضيء في أعماق

سحر الطبيعة في نيوزيلندا الذي يستمر منذ 30 مليون عام، ننتقل إلى سحر أبسط في مطبخ منزلك، حيث يمكنك توفير 20% من الطاقة بمجرد وضع غطاء محكم الإغلاق على القدر، ولا ترفعيه أثناء الطهي إلا للضرورة، واخفض النار فور بدء الغليان. النتيجة ستكون فاتورة

مع أوروبا تحت وطأة حرائق أيار، ونزلنا إلى أعماق المحيطات لندرك أن ما نرميه في البحر يعود إلينا على مائدة العشاء. توقفنا أيضا في نيوزيلندا لنشهد سحرا لا يصدق، وكهوفا تتلألأ بأضواء خضراء وزرقاء، وأنهينا مشوارنا في مطبخك بنصيحة بيئية بسيطة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، حيث نستكشف معا المزيد من أسرار بيئتنا، ونتذكر أن الأرض التي نعيش عليها تستحق منا أكثر من مجرد نظرة عابرة. معا لنترك أثرا أخضر، ولنكن جيل التغيير، الجيل الذي يعيد للعالم توازنه.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

0: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيد يا بنيها نهضة تحيي رجاها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تبسيط اللغة. المفرد والمثنى. مستمعين الأحبة، معظمنا يعلم أن المفرد هو الاسم الذي يدل على شيء واحد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة في التذكير وفي التأنيث. مثال ذلك كتاب، إذاعة، بحر، قصة. أما المثنى فهو الاسم الذي يدل على اثنين مذكر أو اثنتين مؤنث. نثني الاسم المذكر مستمعين الأحبة في حالة الرفع بإضافة ألف ونون مكسورة، كما في كتب المعلمان. أما في حالتي النصب والجر فنضيف ياء ونونا مكسورة، كما في مررت بفلاحين اثنين، كتبت بيتين من الشعر. أما في تثنية الاسم المؤنث وللكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة عند التثنية نفتح التاء المربوطة لتصبح تاء مبسوطة، ونضيف ألفاً ونوناً في الرفع، كما في قدمت المذيعتان النشرة الإخبارية، أجرت الطبيبتان العملية الجراحية. وفي حالتي النصب والجر نضيف في التثنية ياءً ونوناً، كما في زرعت شجرتين في الحديقة، قطفت زهرتين من البستان. نرجو الله أن يوفقنا دائما لتقديم ما هو مفيد. نشكر لكم كرم المتابعة مستمعين الأحبة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.

0: الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم
2: السلسلة الدرامية الإذاعية وأزهر العيد فرحا.
1: تأليف نادر حكمة عقاد،

0: الإخراج باسل يوسف.
1: ذكريات الماضي فيها الحلو وفيها المر، واليوم عيد، خلينا نعيش لحظات فيها الأمل.
2: أكيد عايشين لحظات مع الذكريات.
1: يا أهلين ابني فايز، أهلين. طمني، جهز صينية الكنافة لبيت حماك؟
2: صينية كنافة وصينية شعبيات وبعدتهم لبيت عمي مرتضى. إمتى بدنا نروح؟
3: والله أنا هلأ أي مجهز حالي.
1: هاد يحيى. أهلين يحيى.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ألو، مين معي؟ ليش تليفون معك؟
4: أخي أنا أبو عبدو، عم حاكيك من المشفى. ابنك الله يسلمه اجته كريزة مرارة.
1: كريزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب طيب، نحن جايين، الله معك.
2: بابا، مين اللي بالمشفى؟
3: شو في؟
1: أخوك يحيى اجته كريزة مرارة وهو بالمشفى.
3: ابني يحيى، ولي على قامت عليك يا أمي. قوموا على السريع، خلينا نروح لعنده. يلا يلا، خلصونا يلا.

0: يعطيك العافية، حطهم عندك أنا بدخلهم. أمي يا أمي، عمي ماهر بعت كنافة وشعيبيات، ليكن صاروا على الطاولة بالمطبخ.
1: عن جد؟ يعطيه العافية. والله ريحتهم بتجنن. لحظة لحظة لتوق لشوف. شو هاد؟ كنافة ملوكية والله.
0: ايه وشعيبيات كمان. دوقي امي دوقي.
1: بتعرفي انا خايفة ناكلهم وما يبقى شيء لبعد الغدا.
0: معقول يا امي؟ معقول ناكل كل هالحلويات لحالنا؟
1: معك حق، اليوم عيد وغير المحبة والفرح ما منريد.
2: ليش قاعدين بالمطبخ وعم تضحكوا؟
1: كنا عم ندوق الكنافة والشعيبيات يلي بعتهم أبو فايز.
0: تعرف بابا، عمي ماهر طلع كتير مزوق.
2: لو ما كان مزوق كتير ما كان اختارك زوجه لابنه فايز.
1: شوفوا النصيب يا جماعة، يتهجروا من بيتهم ونتعرف عليهم ويحكم النصيب. سبحان الله.
0: بس لا تنسي أمي، كنت بعرف فايز بالمدرسة، كان زميلي.
1: ماما اتصلي بفايز واسألي ليش تأخروه.
0: يلا ماما يلا. ألو، مرحبا فايز، ليش تأخرتوا؟ شو عم بتقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نحن جايين فورا. طيب الله يتلطف يا رب.
2: خير. شوفي مين بالمستشفى؟
0: يحيى أخوه لفايز بالمشفى وعمل عملية مرارة.
1: طيب يلا قوموا خلونا نروح حجي، يمكن يلزمون شي حرام.
2: تفضلوا انتو لبين ما تجهزوا حالكم، كون أنا صليت الظهر.
0: يلا يتقبل أبي. يلا
2: خير يا ماهر.

0: طمنا عن ابنك يحيى، ان شاء الله نجحت العمليه.
1: والله يا اخي لسه ما بنعرف، هو بغرفه العمليات هلا.
2: عمي حسب كلام رفيقه انه اجته كريزه مراره.
3: هو كان معه بحصب المراره وكانت ساكنه وشكلها تحركت.
4: الحمد لله يا جماعة، الحمد لله على كل حال. الله يطمنكم عليه، ولا رادة لقضاء الله.
3: كنت عم بستنى يجي إجازة على العيد منشان أطبخ له الأكل اللي بيحبه.
5: إن شاء الله بيقوم بالسلامة، بتطبخي له أطيب أكل
3: إن شاء الله.
1: الله يجبر بخاطركم، ولا ما كان لازم تتعبوا حالكم وتجوا على المشفى.
0: لا تقولها يا ماهر، لا تقولها، نحن صرنا أهل، وإذا بلزم أي شيء أنا جاهز من عيني هي قبل هي.
3: خيرك سابق يا حجي، والله يرد لك ابنك بخير وسلامة.
4: تسلمي يا فدوى، تسلمي يا حبيبتي. والله تحملت صبر 5 سنين والأمل بأنه يكون عايش هو اللي عم يعطيني القوة على الاحتمال.
3: الله يرد لك يا رب.
4: أمين يا رب. أمي ما بعد الصبر إلا الفراش، خلص حاج تبكي.
2: طيب أنا رايح لغرفة العمليات لشوف شو صار معه.
1: وأنا جاي معك، وأنت يا حاج مرتضى خود عيلتك وروح، ما قصرتوا، كتر خيركن، دائما خيركن سابق.
0: الله يسلمك، الله يسلمك.

0: بدنا نروح نعيد عمو مرتضى؟
1: بلا بين بلا لك شنو؟
0: لأنه إذا ما عايدناه بفكر إنه نحن زعلانين منه.
1: الله لا يجيب زعل يا بنتي.
0: آمين.
1: أنا اتصلت فيه وقال هو بالمشفى.
2: بالمشفى؟ خير في حدا منهم مريض؟
1: يحيى ابن ماهر عامل عملية مرارة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشفي ويعافي.
1: طلع عنده بحصات بالمرارة.
2: تعرف يا وجيه، عائلة ماهر شافت ليلة القدر لما تعرفوا على عائلة أخوك مرتضى.
0: بابا بس أنا زعلانة كتير من عمو مرتضى.
1: لا لا خير إن شاء الله.
0: ما بيكفي سكنهم ببيت عصام، وكمان عطا لبنته رحاب بعد ما طلعوا لبيت تاني.
1: يا بنتي هذا عمك مرتضى سباق لفعل الخير، ما في بعينه شيء.
0: وإذا رجع عصام وين بدنا نسكن؟
2: يا بنتي وقت يرجع أكيد عمك مرتضى رح يلاقي حل.

0: أهلين ريحاب.
1: طمني فايز، إن شاء الله صار أخوك أحسن، طلع من العملية؟
0: إيه الحمد لله طلع، وهلأ تحت تأثير البنج.
1: رح يبقى بالمشفى ولا بده يطلع على البيت؟
0: بعد كم يوم بس يشيلوا المفجر من جسمه.
1: فايز، ما صار في مجال إني أتشكرك على صينية الكنافة والشعيبيات.
0: ما في شي من قيمتك، الحلو للحلو.
1: خجلتني. فايز، تتذكر أول مرة ولما صارحت بحبك؟
0: طبعاً بتذكر، ليش ممكن أنسى يا ريحاب؟ بتذكر وقتها تعرفي يا أستاذ ريحاب، ما بعرف كيف اجتني الجرأة وعزمتك على فنجان قهوة.
2: ايه بس أنا ما بحب القهوة، ومع هيك قبلت دعوتك. بتقول هاي جرأة مني كمان؟
0: والله ما بعرف جرأة منك أو مني، المهم التقينا. وإذا ما بتحبي القهوة بنشرب شاي.
2: أنت بتحب الشاي ولا القهوة؟
0: بصراحة أنا بحب يلي بتحبي أنت.
2: أنا ما بحب الاثنين، لا الشاي ولا القهوة.
0: معناتها بنشرب مي.
2: بنشرب مي. بري حاج لف ودوران، دخل بالموضوع مباشرة. بيقولوا بعالم كرة القدم خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وبعالم الحب خير وسيلة للدفاع هو الهجوم.
0: غلبتيني وهجمتي، وأنا لازم دافع عن نفسي في عالم الحب.
2: فايز، أنت صحيتني من حلم وصار حقيقة. من أول ما تعرفت عليك بأول يوم بالمدرسة خلق عندي شعور كتير حلو، يمكن إعجاب، يمكن ما بعرف، شعور ما قدرت أفهمه.
0: وأنا كان عندي نفس الشعور، ومن وقت

0: خلصت المدرسة بالعطلة الصيفية وابتعدنا كان عندي شوق لبداية العام الدراسي وكان رقمك عندي. حاولت أكثر من مرة اتصل بس كنت اتراجع، كنت خايف من حقيقة شعورك نحوي وخليت نفسي أعيش بالحلم. بس قررت بعدين أني اتصل.
1: أنا كان عندي نفس الإحساس لما تعطل موبايلي وراحت الأرقام، كتير زعلت وفقدت الأمل، ولما اتصلت رجع الأمل يدق جواتي. ما بعرف يعني هو الشعور، ما بعرف كيف بدي أوصف لك إياه.
0: لما تعرفت على عيلتك زاد حبي أضعاف. أبوك الحاج مرتضى مليان طيبة ومحبة، وأكيد أنت تربيتي بهيك عيلة، أنت الوردة ببستان المحبة والطيبة.
1: آه إن شاء الله صدقت أني محب القهوة. اطلب لنا قهوة ولا تصير بخيل من أولها.
0: بدك تكرم عينك، مو بس قهوة وغدا كمان.
2: فايز وين صرت؟ وين سرحت؟
0: بعدين رحاب، بعدين بحكي لك.
2: طيب دير بالك على حالك وطمني على أخوك. يلا باي.
0: الله.

0: تعرف حجي؟ برأيي اليوم لازم تحكي مع فايز وأبوه مشان عرس رحابه فايز. بظن إنه صار الوقت مناسب.
1: معك حق، وهي معمل الحلويات والحمد لله صار أشهر من نار على علم، والأمور كلها بخير.
0: بس بقي موضوع البيت. هلأ حسب ما فهمت إنه فايز كان عم يدور على بيت رهنية مشان يسكنوا فيه، بس ما بعرف إذا لقى ولا لا.
1: والله بصراحة كنت عم أفكر إنه تسكن مع بيت حماها ببيت عصام.
0: معقول يا مرتضى؟ بيقولوا إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع. إن كانت هاي فكرتك ما في مانع رحاب تسكن بالبيت مع جوزة فايز، وماهر بدور على بيت يسكن فيه هو وعيلته.
1: أنا مستحيل أطلب منه هيك طلب، بس يعني إذا ماهر طلب يطلع من البيت أنا ما بعارض وبساعده كمان.
0: بصراحة ماهر وفدوى كتير مقدرين وقفتك جنبهم، خاصة بعد ما عرفوا إنه البيت بيت ابننا عصام المفقود. وإذا ما خاب ظني أنا فهمت من كلام فدوى إنه عم يدوروا على بيت من فترة مشان يطلعوا ويسكنوا فيه، بس ما فايز. يعني فكرة إنه يضلوا ببيت عصام مو واردة أبداً.
1: وأنا كمان عندي نفس الإحساس، خاصة ومنير قال لي إنه ماهر كان عم يدور على بيت وطلب من منير يساعده ويشوف له شي دلال عقارات.
0: معناها منير ممكن يخبرنا بكل شي.
1: وليش نستنى منير؟ يا كحلة من تمك أحلى. اليوم أنا بفتح السيرة مع ماهر وفدوى ومنسمع الجواب. سبحان الله، مين كان بيعرف وين نصيب رحاب؟ يا الله يا
0: أيوة الله. والله. وانت كنت تقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك.
1: تتذكري يا أمينة
0: لما اجا ماهر يطلب ايد رحاب؟ معقولة انسى؟ وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من
1: السلسلة الإذاعية الدرامية وأزهر العيد فرحاً.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: الأخبار المحلية.

0: ثنائية.
1: مباحثات سورية في جنيف مع المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA.
0: وزير التربية والتعليم يتفقد العملية الامتحانية في بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق.
1: وفي النشرة أيضا، مؤسسة البريد تشارك في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في القاهرة. وإلى تفاصيل النشرة مع الزميل أحمد شحادة.
0: أهلا بكم من جديد. وصل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلام اليوم إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين حول الملفات الثنائية بين البلدين. وفي وقت سابق أمس، بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة. وأكد شيباني خلال الاتصال أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية أمس.
1: بحث وفد سوري مع المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA خلال اجتماع عقد على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 14 بعد 100 المنعقدة في جنيف، بحث أولويات الحكومة في تحديث التشريعات التأمينية والتحول الرقمي وتحسين جودة خدمات المتقاعدين. وأسفر الاجتماع عن إعفاء سوريا من جميع الالتزامات المالية السابقة، إضافة إلى التزام المنظمة بتقديم دعم فني وتقني يشمل بناء القدرات وتطوير نظم الحوكمة والاشتراكات.
0: أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو برفقة معاونه الأستاذ يوسف عنان جولة تفقدية شملت عددا من المراكز الامتحانية في زملكة وسقبة وحموريا في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وتابع الوزير مستويات الانضباط ووصول الأسئلة في الوقت المحدد وتوزيع الأوراق، وحرص على استطلاع آراء الطلاب حول شمولية الأسئلة ووضوحها ومناسبتها للوقت المتاح. كما شدد تركو على توفير الأجواء النفسية الملائمة للمتقدمين، مع التأكيد على التطبيق الصارم للضوابط والأنظمة الامتحانية لقطع الطريق أمام أي تجاوزات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
1: أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن قطع الطريق في شهبة ومنع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وإرجاع المواطنين الذين لديهم أعمال والتزامات في دمشق وما يرافق ذلك من ترويع للناس وتعطيل لحياتهم يعد أمرا مخالفا للقانون ولأعراف الجبل. وحمل البكور الشيوخ والعقلاء وأصحاب الحل والربط المسؤولية كاملة عما يحدث، وطالبهم بالقيام بواجبهم الأخلاقي والاجتماعي فورا، ووضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للمجتمع وتفتح الباب أمام الفوضى وتضر بسمعة المنطقة وأمن أهلها. وكانت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون قد منعت وصول طلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية إلى المراكز الامتحانية، في حين تم استثناء بعض الطلبة الذين تمكنوا من دفع إتاوات لهم أو كان لديهم أقارب ضمن تلك القوات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: عقب انطلاق أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي في جميع محافظات البلاد، ما زال طلاب السويداء يعانون من تسلط المجموعات الخارجة عن القانون على مستقبلهم، لتحول تلك الميليشيا مصائر آلاف الطلاب إلى مصدر إتاوات وكسب لها. مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة وعلى رأسها ميليشيا الحرس الوطني قامت بقطع الطريق باتجاه دمشق أمام الطلبة، تزامنا مع نشر رسائل ومقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ترهيب الأهالي وإيهامهم بأن الطريق غير آمن. الميليشيا منعت الطلاب من مغادرة المحافظة عبر حواجزها المنتشرة في مدينة شهبة وقرية أم الزيتون بريف المحافظة الشمالي، بحسب ما أوضحه مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام، والذي نوه إلى مغادرة 1500 طالب المحافظة

0: نحو ريف دمشق خلال الأيام الماضية عبر طرق غير نظامية، فيما اضطر بعضهم لدفع إتاوات لميليشيا الحرس الوطني مقابل السماح لهم بالخروج، في حين استفاد بعضهم من صلة القرابة التي تربطهم بعناصر الميليشيا بحسب شهادات الأهالي. عزام نفى وجود أي مخاطر أمنية على الطريق الواصل بين السويداء دمشق، مؤكدا أن الحركة على الطريق طبيعية ولا توجد أي تهديدات تعيق انتقال الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية، الأمر ذاته الذي أكدته قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أيضا. الممارسات هذه أثارت موجة استياء كبيرة بين الأهالي والفعاليات الاجتماعية الذين شددوا على أن حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات حق مكفول لا يجوز المساس به من جميع الأطراف، مطالبين بتحييد الملف التربوي عن أي ضغوط قد تنعكس سلبا على مستقبل آلاف الطلبة.
1: بالتنسيق مع وزارتي التربية والصحة وفرق الهلال الأحمر السوري، انتشرت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم أمام المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات السورية ضمن خطة لاستجابة السريعة لأي حالة طوارئ والمساهمة في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للطلاب من خلال تقديم الرعاية الصحية الداعمة والتخفيف من التوتر وضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية طوال فترة الامتحانات.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة تقديم طلبات عودة طلاب المنقطعين عن الدراسة في الجامعات الخاصة بسبب مشاركتهم في الثورة والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات الانقطاع ضمن المواعيد المحددة حتى 30 من حزيران الجاري كموعد نهائي غير قابل للتمديد.
1: بمشاركة سوريا بوفد برئاسة مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، انطلقت اليوم أعمال الاجتماع 49 للجنة العربية الدائمة للبريد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه المشاركة تندرج ضمن رؤية المؤسسة لتطوير جودة الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالقدرات التشغيلية والتقنية بما يضمن مواكبة أحدث المعايير العربية والدولية في العمل البريدي. لمزيد من التفاصيل عن تلك المشاركة معنا عبر الهاتف عماد الشحادة، مدير مديرية الخدمات البريدية في المؤسسة السورية للبريد. مرحبا بك أستاذ عماد.
3: يا هلا، مساء الخير استاذ. يا هلا،
1: اهلا وسهلا بك. بدايه، ما الاضافه التي ستحققها المشاركه السوريه في الاجتماع 49 للجنه العربيه الدائمه للبريد في القاهره؟
3: يعطيك العافيه استاذ، مساء الخير لك وللاخوه المستمعين. بدايه نعرف الاخوه المستمعين ما هي اللجنه العربيه الدائمه للبريد. هي احدى اللجان الفنيه التخصصيه تابعه لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعه الدول العربيه.
1: لا.
3: تعتبر هذه المشاركة أستاذ الجمهورية العربية السورية هي الأولى والفاعلة بعد انقطاع داما لسنوات عن عمل البريد العربي المشترك، وتأتي هذه المشاركة بعد إعادة تفعيل العضوية لسوريا في الاتحاد البريد العالمي في المؤتمر 28 الذي انعقد مؤخرا في دبي. أستاذ، تم بهذه الاجتماعات مناقشة أهم التطورات التنظيمية والفنية والاستراتيجية التي ساهمت في تشكيل مستقبل القطاع البريدي في المنطقة العربية. طبعا واثمرت هذه المشاركات، من اهم نتائج هذه المشاركه استاذ هي تولي الجمهوريه العربيه السوريه بممثله بالبريد السوري لرئاسه احد اهم الفرق العربيه البريديه الفنيه التخصصيه، وهي فريق سلاسل الامداد وتطوير المنتجات في المنطقه العربيه، بالاضافه الى جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه لعضويه سوريا في باقي فرق العمل التخصصيه المتعلقه بالاجور والتجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمة الشمولية. بالإضافة لذلك استاذ، تم طبعا الاتفاق بين الدول العربية الأعضاء في اللجنة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإقامة ورشات تدريبية تخصصية للدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي ومجال خدمات المالية والبريد.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ عماد الشحادة، مدير مديرية الخدمات البريدية في المؤسسة السورية للبريد، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك أستاذ، شكرا لك العافية لك المستمعين.
2: أعلنت وزارة الطاقة أن الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور وضمن

0: خطة استعادة المحطات التي خرجت عن الخدمة، أعادت 5 محطات مياه للعمل بعد إعادة تجهيزها وتركيب التجهيزات الفنية واللوحات الكهربائية عقب انخفاض منسوب نهر الفرات وتوفر الظروف الملائمة لإعادة تشغيل المحطات مرة أخرى. وشملت المحطات التي عادت للخدمة كل من محطة مرات في الريف الشرقي وحمار علي ومحيمدية في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة لمحطة مياه الجفرة في منطقة الشامية بالقرب من مركز مدينة دير الزور، إضافة لمحطة مياه العباس في الريف الشرقي الشامية.
1: في خبرنا الأخير وتحت شعار الإمارات تحب سوريا وسوريا تحب الإمارات، وصلت 3 قوارب إلى دير الزور مقدمة من مجموعة عبد القادر السنكري، إضافة إلى قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية، وذلك ضمن حملة الاستجابة الطارئة لأهالينا في دير الزور والرقة.
0: وفي ختام النشرة المحلية هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الجزائر لبحث ملفات ثنائية. مباحثات سورية في جنيف مع المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA. وزير التربية والتعليم يتفقد العملية الامتحانية في بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق. وكان في النشرة أيضا مؤسسة البريد تشارك في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد بالقاهرة.
0: نهاية النشرة المحلية، تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم أحمد شحادة وعفراء الجاف، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
3: عرس الشرق أوله دمشق.
4: إجراءات وتعليمات عامة لطلاب الشهادتين، التعليم الأساسي والثانوي. أولاً، قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، التأكد من معرفة جدول الامتحانات والمواعيد بدقة. إحضار الهوية الشخصية والبطاقة الامتحانية بشكل يومي. الحضور إلى المركز الامتحاني قبل الموعد المحدد بوقت كاف. يمنع إحضار الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية إلى القاعة. التحقق من الأدوات الشخصية، أقلام، ممحى، مسطرة.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا يؤكد أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية رغم التعقيدات المحيطة في هذا الملف. نائبة مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن تامي بروس تؤكد أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف وتدعو إلى استمرار مساعدتها في ذلك. مندوب فرنسا في مجلس الأمن يؤكد أن النظام البائد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة. نائب مندوب الصين يشدد على ضرورة إقفال ملف الأسلحة الكيميائية لمساعدة سوريا على إعادة توجيه الموارد نحو عملية البناء.

نائب مندوب باكستان عثمان جدون يثمن التزام الحكومة السورية بتقديم الدعم الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي الخبر الأخير، نائبة مندوب بريطانيا تعلن أن الدعم الذي قدمته سوريا ساعد في تحديد العشرات من الذخائر الكيميائية كالقنابل والصواريخ. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. إرشادات للطلبة أثناء تقديم الامتحان. اقرأ ورقة الأسئلة جيدا. لا تتسرع بالإجابة على أي سؤال. ضع رقم السؤال بشكل واضح على ورقة الإجابة. وزع الوقت على الأسئلة. راجع الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال. لا تتعجل بالخروج من القاعة. مع تمنيات وزارة التربية بالتوفيق والنجاح.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. أهلا بكم من إذاعة دمشق وسبورت تايم، حلقة جديدة من سبورت تايم، نتعرف فيها على عالم الرياضة الأكثر شمولا وفائدة للجسم والعقل. إنها رياضة السباحة التي تجمع بين القوة والمرونة. وسيكون معنا في حلقة هذا اليوم، بعد التحية طبعا لكم من فريق العمل، سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. إذن نرحب بضيوفنا في استوديو إذاعة دمشق لهذا اليوم، وضيوف برنامج سبورت تايم، رئيس الاتحاد العربي السوري للسباحة سباحنا العالمي الكابتن صالح محمد. أهلا وسهلا فيك كابتن صالح.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله،
0: منورنا باستوديو إذاعة دمشق، ومبروك رئاسة الاتحاد.
1: الله يبارك فيك.
0: جديد صار لشي شهر ما؟
1: تماما.
0: أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله هيك رياض السباحة بتشوف الخير على وجهكم ووجه الاتحاد الجديد.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. بطلنا السوري أيضا اللي نراه إن شاء الله في المحافل القارية والدولية، البطل أسامة طرابلسي. مرحبا يا أسامة.
2: أهلا وسهلا. أهلا فيك.
0: حياك الله. أمورك تمام؟
2: الحمد لله تمام.
0: أهلا وسهلا. إذن نبدأ معكم سبورت تايم.

0: طبعا الكابتن صالح محمد يعني كنا عم نبارك له قبل شوي برئاسة الاتحاد العربي السوري للسباحة مؤخرا، يعني تقريبا فترة شهر، لكن الكابتن صالح محمد هو اسم غني عن التعريف في سوريا لمن يتابع رياضة السباحة. يعرف بأنه الكابتن صالح له مشاركات على المستوى العالمي وأيضا له نتائج. طبعا نحن نزعل شوي يعني أنه السباحين السوريين اللي حققوا نتائج على المستوى العالمي يعني بينعدوا على الأصابع، فنحن يعني ننظر إلى مرحلة قادمة لنشاهد عشرات الأسماء السورية التي تشارك في المحافل الدولية والقارية. أهلا وسهلا فيك كابتن صالح.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: عرفنا حضرتك أكثر ومشاركاتك، نتائجك، متى بدأت بالسباحة؟ أنت يمكن بدأت بالسباحة بنهر فرات.
1: تماما، تعلمت السباحة بدور الزور. بدأت السباحة في عام 1996، بلشت مشاركات بطولات جمهورية وبطولات على مستوى دولي بعام 2000-2001. حققت عديد من البطولات بالسباحة القصيرة ببطولات غرب آسيا مراكز أولى وثانية وبطولات عربية. لعام 2008 انتقلت إلى السباحة الطويلة، فحققت ذهبيتين بالدورة الآسيوية الشاطئية بأندونيسيا. فمن هنا بدأت يعني بالبطولات أكثر، فحققت بطولات عالمية. حققت كابري نابولي، بكابري نابولي بطولة العالم حققت مركز ثالث بإيطاليا. حققت في الأرجنتين أيضا بكأس العالم بالسباق 88 كيلومتر، أخذت مركز ثاني. حققت عديد من البطولات الحمد لله.
0: لماذا انتقلت من السباحة القصيرة إلى السباحة الطويلة؟
1: هلا أنا كان عندي يعني تحمل أكثر، وكنت أسبح بسباقات القصيرة أيضا، كنت أسبح ظهر وبعدين سبحت 1500 متر 400 متر، فكانت السباحة سباقات متوسطة، فلقيت أنه ممكن بالسباحة الطويلة يكون عندي أفضل من السباحة الطويلة من القصيرة، فانتقلت للسباحة الطويلة ولقيت أنه في يعني النتائج فيها كانت أفضل. يعني
0: بناء على نصيحة مدرب مثلا؟
1: صراحة يعني أنا كان عندي الرغبة بالسباحة الطويلة، وكنت شوف أنه يعني كانت السباحة الطويلة هلأ بلشت تبتدئ سباقات آسيويا وعالميا، لأنه كانت سابقا السباحة الطويلة ما كانت لعبة أولمبية من الاتحاد الدولي، كانت هي بطولات محلية بطولات دولية شاركوا فيها بطولة عالم، لكن ما كانت لعبة أولمبية. فكانت ابتدأت بال2008 كمان، أنا شاركت بالدورة الألعاب الأولمبية ببكين، فحققت المركز 19 بوقتها.
0: من أصل؟
1: من أولمبيات يعني كانت. يعني
0: هي كانت عبارة عن تصفيات؟
1: لا، نحن عملنا تصفيات قبل الأولمبيات، وشاركتنا بالتصفيات بإسبانيا، فطلعت عن قارة آسيا، كان كل قارة بيطلع حدا، فطلعت عن قارة آسيا وشاركت بالأولمبيات وحققت هذا المركز.
0: أنا أذكر يعني كنت ضمن البعثة السورية. شعور جميل المشاركة في الأولمبياد.
1: أكيد يعني هي يعني أقوى شيء هي الأولمبياد، وهي حلم لكل رياضي إنه يطلع يشارك في الأولمبياد وبيتعرف على كل العالم بيلاقيها
0: بهذا المحفل.
1: هذا المحفل
0: صحيح. أسامة كمان أهلا وسهلا فيك من جديد. أسامة أمتى بلشت سباحة؟
2: بلشت من وقت ما كان عمري 8 سنين، عمر سنة 13 بلشت. بعدين تابعت، بلشت بطولات جمهورية.
0: هلا كل الأولاد بيحبوا السباحة
2: طبعا،
0: بس ما حدا بياخذ احتراف. يعني
2: كلهم ببلشوا فيها كهواية. بس أنا يعني كنت عم فكر إنه أخذها كهواية، بعدين لما فت أول بطولة ما جبت فيها، كانت بطولة جمهورية هي. فأنا مثل فيك تقول بيستفزني هذا الشيء، إنه أنا شلون ما أربح فوت بهي إنه أنا ما جبت شيء، فضليت كملت فيها. تاني بطولة جبت فيها كمان، بلشت استمر بطولة جمهورية بطولة جمهورية تقريبا 3 سنين، بعدين لحتى بلشت سافر اطلع لبرا، لقيت انه انا بحب هذا الشيء، يعني انه انا لازم اكمل فيه لانه انا بيطلع بايدي، يعني طلعت على هالسفرة لازم بدي اطلع عليه بعد، بدي اشتغل على حالي اكثر. فكان هذا الدافع اللي جواتي طبعا، يعني دعم

0: أهلي ومدربي كمان، هو أكيد هو اللي كان عم يقويني لهذا الشيء أنا، فخلاني دائما استمر لحتى أنه أجيب نتائج أحسن وأفضل.
1: حلو. هلا الأهالي كلهم بيحبوا يعلموا أولادهم
0: طبعا،
1: يعني من هن وصغار يعني حتى اللي ما ناوي يحترف أو ناوي يكمل خلاص أنه أنا لازم يتعلم سباحة، يعني هي متعة. لكن وقت تنتقل للاحتراف وبتصير فيها منافسة ومسابقات، لا صار الموضوع تاني
0: تمام،
1: صار الموضوع تدريب مختلف. صح؟
0: صح.
1: يعني نظام غذائي، نظام تدريب. فأهلك مكملين معك بهذا الموضوع؟
0: طبعا أكيد.
1: وسامة يعني ما شاء الله بتشتغل وبتدرس وبتسبح
0: هو يعني صراحة هون يعني لازم الواحد هو يشتغل حتى أنه يقدر يأمن مصروف لإله، كهو إذا كان طالب جامعي كان كان في السباحة إن كان على سفرات تبعه هو إجباري يعني بده يشتغل حتى أنه يقدر يأمن هالمصروف تبعه، حتى أنه هو يقدر يسافر، يقدر لجامعته لمصاريف، عنده مصاريف كتير. وخاصة السباحة هي لعبة يعني كتير مكلفة، مو أنه شوي يعني من الأغراض تبعها للسفرات للأدوات اللي بنستعملها بسباحة خارج التمرين بعد التمرين، مكملات الغذائية، هي كلها يعني إجباري بدها.
1: صحيح.
0: صح.
1: كابتن صالح، يعني يحوز بالنفس، يعني هلا انت حضرتك رئيس اتحاد جديد لكن انت سباح عالمي، يعني يحوز بالنفس انه نحن غير دول يعني الرياضة لها تعامل تاني، يعني مثل ما عم نقوله لأسامة مثلا، أسامة مضطر يدرس ويشتغل ويسبح، يعني ممكن نحن نوصل لوقت انه فعلا انه نفرغ الرياضيين، انه هذا خلص هذا لاعب. هلا نحن القدم والسلة شوي يعني انه عم يعطوه رواتب ماشي الحال، يعني مو كل الأد، بس انه فينا نعتبره محترفين، بس بقيت الالعاب لا.
2: هلا هي للامانه الالعاب الفرديه دائما فيها مظلمه، يعني دائما هن المظلومين اكثر شيء، مع انه هن اكثر الالعاب اللي حققوا عالميا واسيويا وعربيا.
1: نحن نتائجنا كلها بالالعاب الفرديه
2: تماما،
1: فهي يعني الالعاب نحكي بالتاريخ.
2: فهي الالعاب للامانه هي دائما يعني فيها مظلمه، هي فيها بعض التقصير من بعض الأندية اليوم، أنه مفروض الأندية تكون هي الداعم الأساسي، بعدين تبدأ المنتخبات الوطنية مفروض عن طريق المنتخب عن طريق الوزارة إلى يكون أنه يكون في إلهم رواتب، يكون في إلهم خصوصيات أكثر، يكون في إلهم دعم أكثر من الشيء اللي عم ياخده.
1: صحيح. على كل، هل اتجهت إلى التدريب؟
2: والله أنا فترات كنت فيها بإدارة، كنت يعني وأنا كنت سباح استلمت إدارة مسبح تشرين بفترات، وأنا عندي مدرسة خاصة فيني، مدرسة سباحة، تعليم سباحة. فمن هاي المدرسة، خلال هاي المدرسة طالعنا أبطال جمهورية على مستوى الجمهورية أنه يشاركوا ببطولات الجمهورية بهاي الفترة.
1: هل نحن الأندية ما بعرف قديه الأندية مهتمة برياضة السباحة، يعني مثل ما مهتمين مثلا بالقدم والسلة؟
2: لا حقيقة اليوم بهالفترة هاي السابقة اللي راحت وهالفترة هلا نحن بنشوفه انه نحن ما بنشوف في أندية يعني عم تدعم لعبة السباحة، يعني لهلا ما بجوز. انا كمان لانه جديد على اتحاد السباحة لسه ما التقيت ببعض رؤساء الأندية او هيك، بس للأمانة يعني اليوم السباحة ما انا كتير مدعومة من الأندية.
1: قصدي انه كنت عم تحكي عن نادي خاص، هلا الانديه الخاصه هي اللي عم ترفض منتخباتنا باللاعبين؟
2: اليوم نحن المنتخب اللي موجود عندنا هو هذا، كان منتخب كان في تسميه من اتحاد السباحه اسمه اكاديميه، فهن كانوا كلياتهم خريجين كانوا بهالاكاديميه واليوم صاروا بالمنتخب.
1: اكاديميه خاصه؟
2: لا لا، هي اكاديميه كانت تتبع لاتحاد
1: السباحه. اتحاد
2: السباحه تماما
1: تماما. اما احنا يعني هي الاكاديميه بدمشق
2: كانت موجوده، فالاكاديميه اخر شيء حلت، فرطت الاكاديميه بالاتحاد السابق اخر شيء فرط الاكاديميه.
1: لكن قصدي في بقيه المحافظات، يعني اللاعب اللي بده حابب عن جد يكمل او يتدرب او يكون ضمن
2: هلا الواقع اللي نحن فيه ونحكي فيه صراحه، انه هو الواقع هو كلياته تقريبا بنقول في قسم كبير منه اجتهادات شخصيه من بعض المدربين اللي هنين مدربين سباحة، هنين متعلقين بموضوع السباحة، مدربين هنين كمان رزقتهم بالسباحة، شغلهم حياتهم هي السباحة. فمن هون عم تبدأ العملية انه يطلع سباحين،
1: هن عم يعملوا مدارس وعم
2: تمام.
1: يعملوا أندية خاصة
2: لتدريب، عملوا تدريب خاص بيعملوا هيك، فلهيك عم تطلع عنا الأندية.
1: لكن أنا سؤال

0: إنه الأندية المعروفة يعني ألا تهتم برياضة السباحة مثلا مثل ما بتهتم ببقية الألعاب؟
1: لا الأندية مثلا نحن اليوم بنقول إنه اليوم بنقول بدمشق عنا مسابح كتيرة وأندية كتيرة، وهدول الأندية والمسابح كلياتهم فيهم يعني كلياتهم فيهم يعني مسابح صيفية. فمفروض من الأندية أنه بيكون بهالمساء، كونه أنه أنت عندك مسبح لازم تكون مهتم بهاللعبة أكتر.
0: تماما، يعني تقريبا كل الأندية عندنا بدمشق عنده مسابح، فنحن فقط نعتمد أنه نعطيها لمتعهد أنه بالصيف مثلا يعمل فيها مدارس صيفية، ونحن كإدارة أندية ما نهتم ما يكون
1: تقريبا
0: عندنا.
1: نحن حطيت إيدك هلأ على الوجع، يعني تقريبا مسابح دمشق الأندية أغلبيتها هي بعملية استثمارات كلياتها.
0: مزبوط.
1: وللأسف حتى للنادي يعني لسباحين النادي ما عم يكون في أوقات مثلا لحتى يكون
0: إيه
1: في
0: يعني هلا نحن وقت اللي بنعطي المستثمر ما منشرط عليه مثلا أنه
1: حتى لو شرطوا
0: إلي ساعات مثلا للتدريب،
1: حتى لو شرطوا عليه أنا عم شوف أنه ما عم يعطوه للسباحين تبعهم، أو ما عندهم يعني تعاون بين النادي وبين الهيئة. أنا ما عم شوف هذا التعاون سابقا. هلا نحن إن شاء الله رح نبحث مع رؤساء الأندية بدمشق وبسوريا كليات أنه نحن نرجع نفعل هاي اللعبة أكتر من هيك. هلا أنا بقدر بقول أني أنا فيني حط الحق على اتحاد السباحة السابق نوعا ما انه من سنوات لغوا بطولة الاندية. فاليوم وقت اللي بتلغي بطولة الاندية فبيقعد النادي بيخفف من دعمه لهذا الشيء. فلما نحن يكون في عنا بطولة جمهورية وبطولة اندية، فنحن بنحط انا بحط يعني لوم على الاتحاد اللي كان موجود السابق، انه صلى 4 سنوات أو 6 سنوات بنقدر نقول يمكن اكثر كمان انه ما في بطولة اندية. فهذا النادي ممكن
0: يقول لك
1: على شو بدي اتشجع. فالمفروض انه نحن اليوم ان شاء الله نقدر نرجع بطولة الاندية
0: ان شاء الله. اقول رح نتابع الحديث معكم كابتن صالح محمد الكابتن أسامة طرابلسي ومع مستمعينا على هواء إذاعة دمشق وسبورت تايم، ولكن يحين الآن موعد أذان المغرب بحسب توقيت دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: ونجدد التحية لكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة دمشق وسبورت تايم، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو الكابتن صالح محمد رئيس الاتحاد العربي السوري للسباحة، والبطل أسامة طرابلسي أيضا من نجوم سوريا الحاليين والقادمين إن شاء الله بقوة في المرحلة القادمة للسباحة السورية. أسامة كيف عم تتدرب؟ كيف يعني مثلا أول شيء حكينا عن المشاركات اللي أهم المشاركات اللي كنت فيها خارجيا، طبعا داخليا أمورك منيحة يعني بطولات جمهورية وكذا وكذا وكذا، يعني تقريبا عندك نتائج متميزة
1: الحمد لله، وحتى هلا كمان على المستوى العربي المستوى الآسيوي في يعني في نتائج منيحة أنا حاصل عليها، يعني كمان
0: يمكن أبرز البطولة العربية بقطر.
1: البطولة العربية بقطر كانت بشهر واحد حصلت فيها وقتها على 6 ميداليات متنوعة، كانت ذهبية فضيتين وثلاث برونزيات.
0: كانت المشاركة قوية؟
1: كانت المشاركة طبعا كتير قوية كانت، لأنه هي كانت بين بتجمع بين السباحة بالمسافات القصيرة والمسافة الطويلة. فكانت هي كتير شديدة وصعبة، واللي كان صعبة علينا هو من قبل كنا كان شوي يعني كانت هي عنا شتوية، فكنا نعاني شوي من المي الباردة تمام، فكنا لحنا ننزل بدون احمال بدون اي شيء، خلص بس ننزل سباح هالكليين متواصل رد اطلع
0: هاي وينها يعني عنا هون
1: بعدين لحتى طلعنا لهنيك فكان انا ببالي انه لح انا بدي اجيب نتيجة، انا ما تعبت انه هالفترة هاي، وحتى لو قلت شو ما كان أنا صاير معي أنا ما تعبت هالفترة حتى أني أطلع لهنيك وما أني حصل شيء يعني.
0: حلو.
1: فالحمد لله طلعت لهنيك ورب العالمين كرمنا، جبت 6 ميداليات من أصل 12 ميدالية، كانت الذهبية هي من سباق 5 كيلو بالبحر، جبت الأول الحمد لله. فضيتين كانوا بسباق 1500 حرة و800 حرة، وبرونزيتين كانت 200 متنوع و200 صدر، وسباق تتابع كمان كان بالبحر أنا وأصدقائي شاركنا فيه.
0: حلو. وين بتلاقي حالك أكتر؟ قصيرة المتوسطة الطويلة؟
1: لا طويلة صراحة، لأنه اللي عم بشتغل عليه هو أنا دائما كله هو هلأ بلشت أشتغل عليه من قبل على السباحة الطويلة، من إن كان بالمسبح 400 و1500 و800 ولا إن كان بالبحر هي 5 كيلو. إن شاء الله أنا يعني حاطت بالي اني انا وصل لاني اسبح انا بالبحر 10 كيلو حتى كنوع من المشاركة، لو ما جبت نتيجة بس انه انا بدي احط هذا التحدي لحالي اني انا اسبح 10 كيلو وبلش انه مسافات تكون اطول.
0: كابتن صالح عم يشجعان؟
1: طبعا اكيد، هلا هذا الشيء هو عم يفيدنا انه هلا رئيس الاتحاد تبعنا للسباحة هو سباح طبعا، لانه هو
0: لا بيعرف شو سباح عالمي.
1: طبعا سباح عالمي يعني هو اكيد لحنا نقتدي فيه كسباحة طويلة، يعني هو انت طلع هيك انه ما هو انه كان هو سباح طويل، ردت طلعت كمان انه هو طب شو هذا الشيء، هنا فينا نقول انه الاستاذ صالح يعني انه هو كان في دعم له، في انسجام بين السباح وبين رئيس

0: اتحاد السباحة طبعا.
1: آه.
0: فهذا الشيء إجباري بيساعد إنه سباح لأنه يكفي يكمل يعني، إنه في مين يشجعه في مين يساعده.
1: كان عندك مشاركات دولية كمان ما ببطولة التشيك
0: بالتشيك طبعا
1: بال 2023
0: 2023 وقت حصلت على ذهبية بال 400 متنوع وفضية بال 200 متنوع.
1: حلو، يعني حتى بالمسافات القصيرة والمتوسطة لا أمورك منيحة يعني.
0: الحمد لله.
1: ايه فممكن تحافظ على كل مشاركاتك
0: ان شاء الله. هلا هو اللي احنا دائما نتامل هذا الشيء يعني، هن دائما بيقولوا الحفاظ على القمه اصعب من الوصول اليها.
1: طبعا
0: طبعا، فلحنا عم نحاول يعني قد ما فينا نضل محافظين عليها فوق. ما بقول لك انه هي مثلا دائما الواحد لازم انه يكون عم يربح يربح، هو دائما اي لعبه فيها فوز وخساره، بس هالخساره هو في عندك اشخاص ممكن تخليهم تحت واشخاص ممكن ترفعهم لفوق. انا من النوع اللي خساره تخليني انا دائما اطمح للشيء الافضل،
1: تحفزني
0: طبعا. وهلا انا يعني الحمد ان شاء الله طموحي لاني انا اوصل الاولمبياد لوس انجلوس بامريكا حيكون ب 2028
1: ان شاء الله،
0: فهذا ان شاء الله بدي اشتغل عليه يعني انا ومدرب
1: ان شاء الله. كان عندك يعني بنفس العام كانت 23 كنت شاركت باوروبا وبافريقيا
0: تمام،
1: كان عندك البطوله
0: العربيه بالجزائر.
1: يعني حلو عندك تنوع بين قطر بين أوروبا بين الجزائر
0: لآسيا اليابان بطولة العالم باليابان.
1: عندك مشكلة بال يعني ما بفرق التوقيت أو بعامل الطقس؟
0: هذا طبعا كله بيختلف، هو دائما لازم يكون السباح داير باله، بيكون أنا حاس بيكون إنه هو حاسب هذا الشيء من قبل ما يطلع إنه في عندك فرق توقيت في عندك تغيير الطقس. فهو يعني في ما يعني بطولتين ثلاثة أطلع هنيك أمرض أنا، فدائما خلص يكون معي أدويتي مجهز حالي، أنا عرفان أنه يا بمرض يا أم ما بمرض يعني، دائما لازم يكون هو الواحد مجهز حاله. فرق التوقيت هو شيء أكيد بيضايق الواحد لأنه نحن متعودين ننام بهالوقت، فبصير في فرق توقيت تحس حالك الآن أنت عم تنام هالوقت بتفيق بعدين تلاقي حالك نص الليل بيقلق. فكان في صعوبة شوي فرق التوقيت، بس يعني نحن الحمد لله يعني الترتيب الذهني الامور الجسديه النفسيه كذا هي اللي احنا عم نحاول نضبطها.
1: كابتن صالح، احنا مين المفروض يدير باله على هذا الموضوع بالنسبه للاعبين؟ يعني المدرب او بعثه الفريق مثلا، مين اللي لازم ينبههم؟ الطبيب مختص؟
2: لا اكيد المدرب هو بيكون عنده خبره بالسفر، بيكون عنده خبره بالبطولات، فبيعرف عنده بيكون عنده كمان فكره عن البلد اللي رايح له، فبيعرف انه التوقيت البلد هيك، حتى احيانا ممكن انه يغير له وقت التمرين على البلد اللي رايحين عليها وقت الساعات.
1: كانت تصير معك هاي القصه؟
2: ايه اكيد طبعا، والمدرب بيكون يعني في عنده فكر لهذا الموضوع بيروح بهذا الاتجاه كمان انه يغير وقت التمرين، يغير وقت النوم لو هيك دائما.
1: كل حاليا يعني كنا عم نقول انه اتحاد جديد، هلا صار لكم تقريبا شهر، شو بلشتوا تشتغلوا؟ يعني هلا عم تراجعوا مثلا خلينا نقول الملفات القديمه، الواقع رياضه السباحه شو اللي كان عم بيصير؟ انت بتعرف عن كلهم يعني
2: صراحة. يعني هلا هو واقع السباحة السابق يعني الواقع اللي موجود حاليا، نحن كسباحين عدد كبير ما عندنا من السباحين بدمشق وباقي المحافظات، في تغيب كبير بالسباحة.
1: يعني قصدك كسباحين محترفين؟
2: كسباحين محترفين وكسباحين بشكل عام، لأنه اليوم عندنا بأغلب محافظاتنا ما في مسابح شتوية. وهذا الشيء كتير بيعمل يعني فجوة بالسباحة، أنه اليوم أنت بتسبح بالصيف 4 شهور وبتنقطع
1: كتير،
2: ففي انقطاع كتير. اليوم كان هاي العام اللي راح بحلب ما كان في مسبح، اللادية كان فيها مسبح، دمشق هاي السنة كان فيها، سنوات اللي قبلها كان المسبح دائما ما يكون في الإمكانية لتدفئة المي. فهذا الشيء عم يأثر صراحة على واقع السباحة. فلحنا اليوم بنأمل إنه من الوزارة إنه تتعاون معنا بموضوع المسابح ونلاقي حل لموضوع المسبح الشتوي بدمشق وباقي المحافظات يعني كمان.
1: طيب.
2: لحتى نقدر ننهض بالسباحة نهضة حقيقية.
1: هذا من ناحية المسابح والمي، من ناحية تواصلك مع كنت عم تحكي قبل شوي انه راح يكون في تواصل مع ادارات الانديه لحتى نشجعهم اكثر، لحتى ممكن كنت عم تحكي انه بطوله الانديه توقفت، ممكن هلا في دراسه انه ترجعوها؟
2: في دراسه انه نحن نرجع بطوله الانديه، وفي دراسه كمان انه نحن نعمل بطوله جمهور

0: دورية أو بطولة أندية كمان، لكمان للسباحة الطويلة للمسافة 5 كيلو لفئة الرجال، ولفئة الشباب والناشئين، لفئة الناشئين يكون 3 كيلو. يكون في عدة بطولات وعدة مشاركات. نحن السنوات اللي راحت كانت هي بطولة واحدة عم يساوي بطولة جمهورية، ومرات يعملوا كانوا بالبحر بعض المهرجانات.
1: هي مهرجانات، بس هي مهرجانات خاصة يعني لا تجمع
0: تماما
1: اللاعبين المحترفين من كل المحافظات.
0: بدراسة بالاتحاد السباحة انه نقيم بطولة اندية للمسافات القصيرة، وكمان بطولة جمهورية للمسافات الطويلة.
1: شو هي الصعوبات اللي ممكن هلا تواجهكم كاتحاد جديد؟
0: والله قلت لك، هي أكثر صعوبة اليوم بتواجهنا كاتحاد هي موضوع المسابح بالمحافظات، وبدنا نلاقي طريقة يكون في تعاون بيننا وبين الأندية بشكل إنه تصير تقدم الدعم المادي للمدربين، يكون كل نادي في عنده مدربين عم تدعمهم، ولعيبة كمان يكونوا في ضمن إطار الدعم.
1: هن عم يعني مثل ما بيقولوا بيقدموا رواتب للمدربين بقية ألعاب، يعني ان كان قدم سله وحتى الالعاب الفرديه.
0: يعني تقريبا نحن اليوم نقول اغلب الانديه السوريه رايحه باتجاه القدم والسله. فمفروض او نامل يعني من الوزاره انه يكون اليوم في توجيه للانديه بدعم الالعاب الفرديه. لو كل نادي، نحن مش ما نكون متحيزين ايضا بس للعبه السباحه، لو كل نادي مثلا يعني مثلا كل نادي تبنى له لعبتين فرديه، فرح يكون عندك حتى بكل الألعاب الأخرى والألعاب الفردية رح يكون في دعم بهذه الحالة. إذا تم دعم من الأندية اليوم بكل نادي، إذا دعم له لعبتين 3 ألعاب، فرح يكون في دعم ويكون في تطور أكثر للعبة.
1: تمام. هل الاتحاد مسؤول، اتحاد السباحة ومسؤول أيضا عن المدارس الخاصة مثلا؟ يعني هل لازم يكون في ترخيص من اتحاد السباحة، في إشراف؟
0: هلا أكيد المدارس الخاصة لاتحاد السباحة هو المفروض أنه يكون هو مسؤول عنها، والترخيص ما بيتم إلا عن طريق اتحاد السباحة. هي شغلة أساسية الترخيص. لكن اليوم بالسنوات الخمسة الأخيرة العشرة اللي بتقوله السنوات السابقة، كنا اليوم عم نشوف كتير من المسابح ومن الأشخاص أنه عم يعملوا مدارس سباحة وهن ليس مرخصين، ولا حتى يكونوا أحيانا البعض منهم ما بيكونوا مدربين سباحة.
1: تماما.
0: فاليوم عم نشوف في فوضى بهذا الموضوع كتير. ونحن اليوم صراحة قدمنا كتب للوزارة لحتى أنه يكون معالجة هذا معالجة هدول المدارس عن طريق الوزارة، لأنه هي الوزارة هي نحن بنتبع للوزارة.
1: طيب، لأنه أنت عم تحكي عن مدارس تنتشر بالعشرات بفصل الصيف، و يعني كنا عم نحكي قبل شوي أنه هن بيضمنوا المسابح من الأندية وبيعلنوا، لكن هل هي مرخصة أم لا؟
0: لا اليوم نحن إذا
1: يعني في الموضوع السباحة ما هو سهل، يعني
0: هو موضوع
1: في موضوع حياة،
0: موضوع فيه حياة تماما، وموضوع ما هو سهل أبدا، موضوع السباحة وموضوع الإنقاذ أيضا. يعني حتى المدرب المسابح، بعض المسابح بتحط أشخاص إنه منقذ على المسبح وهو ما بيكون حاصل على شهادة إنقاذ ولا متبع أي دورة إنقاذ. فهي هون وموضوع المدارس الخاصة اليوم كتير من الأشخاص نشوف مدرسة فلان ومدرسة فلان، هدول المدارس، فهدول المدارس ما أنا مرخصة. نحن المدارس المرخصة عنا في اتحاد سباحة أنا اطلعت عليهم 10، يعني عدوا على الأصابع في دمشق وفي سوريا أيضا. لكن اليوم حتى أنا ما بحكي بس بدمشق، كمان بحلب، باللاذقية، بدير الزور، بحما، بحمص، بكل محافظات اليوم سوريا انتشرت موضوع مدارس الخاصة للسباحة. رح أقول 70% ما أنهم مرخصين.
1: حلو،
0: 70% من المدارس ما أنا مرخصة. لكن كاتحاد سباحة نحن أكيد لازم يكون أنه نحن السلطة اللي عليهم حتى نمنعهم، لكن بالتعاون مع الوزارة. واليوم نحن قدمنا للوزارة بعض الكتب وبعض المراسلات كيف الطريقة اللي لازم نحن نرجع نثبت فيها موضوع المدارس الخاصة، أنه الكل يكون مرخص نظامي وعن طريق الوزارة فقط، طريق اتحاد السباحة وطريق الوزارة. وأيضا أنه اليوم نحن كمان وقت يعني الموضوع الأنقاذ بكثير من المسابح كمان في منقذين، أنه حتى هن نحن لازم دورة الأنقاذ يعني المنقذ لازم يجد

0: يجدد الإنقاذ عنده كل سنة يعمل فحص تجديد عشان ما ينسى المعلومات الإسعافات الأولية.
1: كل سنة
0: مفروض يكون عنده تجديد للإنقاذ مشان ما ينسى الإسعافات الأولية، ومشان كمان نفس الشيء يكون في عنده لياقة يفحصوه إنه هو قادر إذا في غريق بعيد عنه 30 متر أو 20 متر إنه هو يجيبه بزمن محدد، ما يروح إنه مثلاً ليوصل لعنده دقيقة أو ليجيبه بجوز يغرق معه يعني. فكل سنة بيكون في تجديد مفروض لدورات الإنقاذ للمنقذين. فهي الفترات السابقة كان تجديد بنسبة كتير خفيفة، ما كان يكون يكون في تجديد لأنه ما كان ما عم يكون في رقابة على المسابح. اليوم نحن بدنا نفعل موضوع الرقابة على المسابح. اليوم لما نحن نفعل بيصير المسبح بيضطر إنه هو يبعث المنقذ تبعه يجدد، وإذا ما عنده شهادة إنقاذ بيضطر بيخليه يعمل دورة إنقاذ. أما اليوم عم يشغلوهم بدون شهادات.
1: يعني بالنهاية كابتن يعني هي تنظر للموضوع يعني بين قوسين هو ربحي
0: تماما. اليوم اللي عم يصير بلعبة السباحة عم يصير موضوع ربحي. حتى يعني دليل انه انت اليوم نحن بتشوف مثلا مسابح بيكون عنده بالمسبح تقريبا 200 طفل 300 طفل بموسم الصيف، بكل مسبح 200 300 طفل وما تخرج منهم خمس سباحين. فلانه هو موضوع ربحي وموضوع ايضا كمان نحن عم ندرس به كمان اتحاد السباحه انه نحن نقيم بطولات للمدارس الخاصه لحتى نشوف عملهم هي المدرسه شو قدمت بهي السنه، شو قدمت بالسنوات القادمه السنوات السابقه شو قدمت. فعم ندرس كمان بموضوع انه هي السنه يكون في عنا مدارس بطولات للمدارس الخاصه
1: بعد طبعا ما ياخذوا ترخيص نظام.
0: تماما يعني بعد ما ياخذوا ترخيص نظامي ولو إجوا شاركوا أول مرة ويورجونا أسماء مدارسهم وكذا بس لحتى نتعرف عليهم أو كذا. لكن نحن اليوم إن شاء الله
1: طيب تمام يعني أنا آسف يعني، لكن أنا إذا بدي طلع سباحين يعني ما بيمنع أنه أخذ من هالمدارس يعني، أنتوا فرجوني شو عندكم مواهب
0: تماما
1: لحتى أنا كاتحاد سباحة ادعمكم واتبنى الموضوع
0: تماما لأتعاون معكم ورجونا سباحين. لكن للأسف يعني احنا اليوم عم نشوف بس مدارس خاصة، مدرسة الاسم كذا والمدرسة بس أسماء يعني. وللأسف بعض الأهالي وبعض الأشخاص انه يتجه كمان لأنه هاي مدرسة موجودة وهي مدرسة عندها أوتوكار وهي عندها مدربين وهي كذا، لكن إذا بتفوت أنت على واقع المدرسة حتى المدربين ما بيكون عندهم شهادات تدريب
1: طبعا طبعا. فهي حتى المنقذين
0: حتى يعني المنقذين وهي انه كمان
1: امانه مجموعه من الشباب هيك اللي قاعدين عم يتسلوا بتلاقيه قاعدين انه هذا المنقذ يعني يعني ما بدنا نقطع برزقتهم. لكن نحن بالنهايه دائما بنسمع عن قصص تحدث في مختلف المسابح، يمكن ما في صيف بمر او اكثر يعني مره او مرتين او ثلاثه بتسمع عن قصص غرق اطفال في مسبح ما او في نهر ما او في كذا. ف
0: يعني نحن يعني نأمل إنه من كل الأخوة اللي عندهم مسابح كان مسبح خاص أو مسبح كأندية أو مسبح كهي إنه يكون هاي الإدارة هي تكون معنية بهذا الموضوع وهي تراقب هذا الموضوع تبتدئ من عنده، إنه ما صحيح. بتشغل حدا ليكون عنده ترخيص مدرسة، ما بتشغل منقذ ليكون هو حاصل على دورة إنقاذ يعني يكون هو منقذ، ولا مدرب ليكون هو مدرب.
1: صحيح. أسامة بال 2021 أي نعم تشاركت في بطولة التضامن الإسلامي، لكن كان في لفتة حلوة بهاي المشاركة، شو كانت؟
2: كانت تحطيم الرقم السوري
1: 400 متنوع. قديش زمنك أنت؟
2: هلا بوقتها هو كان الزمن بأربع دقايق وأربعين ثانية، فبوقتها أنا وقت كنت بروسيا سبحت 4 دقايق و39 ثانية. السبب أنه أنا ليش كان هو المفروض كان أنا أسبح أقل من هيك، بس أنا من البرنامج فخربطت بالسباق 400 متنوع بين الشباب والرجال بالأحرف أنه كانت بالإنجليزية، فخربطت بيناتهم. فأنا كنت مجهز حالي لهالوقت هاد، فهو طلعت للبنات فراح علي السباق أنا تبعي مرأة. فبعدين أمينة السر والتنظيم العنسة شزا عباس أنا كثير بتشكرها يعني، لأنه هي ظلت ورا هالموضوع لحتى هنن بعد ما خلص السباقات أنا نزلت هذا السباق وقدرت حطمه. فأنا بس راح علي السباق فيك تقول مثل انزعجت احبطت أنه أنا ما عاد انزل هذا السباق، كانت عندي فرصة لأني انزل أنا هذا السباق وأنا أعرف حالي قادر أني أنا حطم الرقم يعني. فبعد هالتعب النفسي والهذا أني أنا قدرت انزل وحطم هذا الرقم كان هو كثير إنجاز. فبعدين لاحقا بطولة التشيك الدولي وقت جبت الذهبية أنا كسرته وسبحت 4 دقايق و32 ثانية.
1: هذا رقم سوري جديد
2: صح؟ لا لا.

0: هو موجود يعني بالاسم.
1: ما حدا قبلك واصل له؟
0: لا لا.
1: حلو. لوين بتوصل؟ لوين بتحلم تطمح؟ شو الأرقام؟ شو المشاركات؟ شو يعني بين قوسين النتائج اللي بتحلم فيها بتسعى لها؟ وأنا حبيت فكرة أنه أنا بس أخسر لازم أرجع شارك وأربح.
0: صح، هو هي لازم العقلية اللي تكون عند أي سباح أو أي رياضي.
1: أي رياضي
0: تماما، هي العقلية اللي لازم نتبعها، لأنه طالما هلا إذا كان في عنا رياضي نتبع هي العقلية، فيك تقول الرياضة بسوريا هي رايحة للنجاح. بس أنا طالما بدي أخسر أنا، فكل رياضي حيقول لي أنا خسرت، أنا رح أقعد معك بدي أكمل، فمعناته أنا ما رح لاقي نجاح بأي رياضة.
1: خلصين، كنا بطلنا رياضة من زمان.
0: فلا، أنه ليش لحتى نخلي هذا الشيء أثر علي؟ لا، خليه هو أثر علي بس بشكل إيجابي، أنه أنا يعطيني دافع لأكمل. فهالشيء هذا عم يخليني أكمل، لأني أنا وصل ل... يعني ما بدي أقول أرقام عالمية، تمام؟ أنا بدي وصل لشيء أنا أفرح فيه.
1: ليه ما تقول أرقام عالمية؟
0: أرقام عالمية خلينا نقول هي كل ما عم تتطور السباحة السباحة بشكل عام، بس يعني خلينا نقول السباحة عم تتطور، دائما عم تكون في تطور. لحنا بحاجة هون، لحنا بحاجة تكون دعم أكثر من الوزارة. يعني طالما هلا لحنا الحمد لله أكيد متفائلين بالأستاذ صالح إنه هو رئيس اتحاد السباحة هلا، ونقول دائما إنه حيكون في تحسن أكثر لرياضة السباحة، وإن شاء الله هي النتائج رح تكون لقدام. نحن هلا ممكن يعني مع مختلف لقدام، يعني لما يصير في تحسن بالرياضه ممكن تسمع غير هالحكي، ممكن اقول لك انا هلا صرت اطمح. بس طالما بهالوضع بهالظروف اللي احنا عايشين فيها واللي ما حدا حاس فيها غير هو، انه اللي اصلا شايف هذا الوضع تبع السباحه ان كان لاعب ولا ان كان مدرب بيعرف انه انا ليش حكيت هيك، يعني عرفت؟
1: ما بيأثر، بغض النظر انت بينك وبين حالك لازم يكون الموضوع مختلف. انسالي كل هاي الظروف، لأنه بحياتها ما كانت ظروفنا منيحة يعني بكل الألعاب والرياضات، يعني لحتى نقول والله أنه هلأ أنه كانت سيئة، لا هي من طول عمرها هيك، يعني بحياتها ما كانت أنه الرياضة عندنا فيها اهتمام أو في إلها دعم أو في إلها معاملة خاصة، لا لا لا لا دائما يعني هي الاجتهادات إن كان لصالح محمد وإن كان لأي لاعب تاني هي كانت اجتهادات فردية وشخصية.
0: صح.
1: ونتائج نحن دائما نتائجنا هي طفرات واجتهادات. صح. شخصية
0: تماما.
1: أما تخطيط وعمل وإنجازات وهذا الحكي هذا بحياته ما كان. فإن ساكل هذا الموضوع أنت خلي عينك على أرقام
0: طبعا
1: أولمبية.
0: يعني ذكرت سابقا هو أنه طموحي أنه وصل للأولمبياد
1: إن شاء الله.
0: يعني 2020
1: إن شاء الله، ونحن بنشوفك إن شاء الله بأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إن شاء الله. قد إيه عمرك هلأ أنت؟
0: أنا عمري 21 هلأ.
1: 21 ممتاز، يعني إلى 28
0: إن شاء الله.
1: 28 بعد سنتين؟
0: بعد سنتين.
1: أنا فكرت ذكرت لسه بدك تستنى أكثر. بعد سنتين؟
0: بعد سنتين.
1: خلاص طيب، يعني منيح بعد سنتين أسامة.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: أسامة. نعمل معك لقاء قبل ما تسافر على لوس أنجلوس وبعد ما ترجع.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: كابتن صالح، كلمة منوجهها للأهالي. قلت لك الأهالي ما بدهم يعني روح أول شغلة سجلون سباحة، لكن مو سجلون سباحة 3 أشهر الصيف وخلاص بيرجعوا على مدارسهم وبينسوا الرياضة، لا سجلون سباحة وخليهم يكملوا إذا حاسس ابنك. يعني بدي كلمة للأهالي، كلمة للأندية، للمدربين واللاعبين، وآخر شيء للوزارة.
2: لا نحن الأندية نتمنى أنه يكون في تشجيع أكثر للعبة السباحة، رح نخليها باختصاصنا باللعبة السباحة، يكون في يعني دعم، يكون في عندها دعم أكثر للعبة السباحة لحتى تقدر تنهض هاي اللعبة. وكونه هاي اللعبة كمان أنت عندك مسابح، بالذات الأندية اللي عندها مسابح أنه تدعم هاي اللعبة وتطور من اللعبة. موضوع الأهالي أنه هن الأمانة بيجوا متشجعين أول فترة، بس ممكن أنه ينتهي الموسم الصيف وهن عم يشوفوا أنه هن بس فاتوا سبحوا وطلعوا، وممكن آخر شيء إذا كانت مدرسة خاصة تعطيهم شي شهادة أو تعطيهم ميدالية، لكن هن لا يشعروا في معنى كلمة أنه منافسة وبطولة وكذا. فإن شاء الله أنه هاي السنوات القادمة رح يلاقوا في تغيير بهالموضوع. نحن نتمنى أنه هن ينموا هاي الموهبة، إذا ابنه عنده موهبة، إذا هو عنده حلم يحققه بابنه أنه يهتم فيه، أنه يدعم ويكمل مشوار يعني السباحة، ما ينهي بس بالصيف.
1: تمام. للمدربين ولاعبين في اتحاد السباحة، يعني أنت هلا صرت رئيس اتحاد، يعني بدك اذا بدك توجه لهم

0: كلمه هيك على الهواء، شو بدك تقول لهم؟
1: هلا المدربين نحن نتمنى انه ان شاء الله نحن رح نعمل دورات ثقل ودورات ترفيع ودورات اكثر من اللي هن فيها، لانه نحن لامانه صرنا سنوات بعيدين عن دورات الدوليه ودورات
0: المدربين. السباحه لهم درجات؟
1: طبعا اكيد، يعني في عندنا نحن بتبدا من معلم اطفال لدرجه ثالثه لدرجه ثانيه بعدين درجه اولى، وفي مدربين دوليين
0: يعني هذول البروفيشنال يعني.
1: تماما، وان شاء الله نحن رح نطور بهذا الموضوع المدربين، اتمنى انه هن يتعاونوا اكثر يعني ويتعبوا على حالهم اكثر كمان بموضوع العلم التدريبي
0: ان شاء الله. وشو بتطلب من الوزاره؟
1: والله انا اتمنى للوزاره انه الله ياخذ بايدهم ويوفقهم اكثر ويهتموا ب يعني يكون في يعني اهتمام اكثر بكمان الالعاب الفرديه، يكون في ان شاء الله يعني دعم.
0: اقرب مشاركه عندنا ايمت؟
1: ب 19/6 ببطوله اندونيسيا السباحه الطويله، سباحه المياه المفتوحه 5 كيلومتر، بطوله دوليه.
0: كم لاعب مشارك عندنا؟
1: مشارك لاعب واحد، هو اللاعب عمر عباس.
0: نعم، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. كابتن صالح محمد، بدي اتشكرك، رئيس الاتحاد العربي السوري للسباحه وبطلنا العالمي، نورتنا.
1: حياكم الله.
0: ان شاء الله بيكون لنا لقاءات قادمه، بس هيك يعني بيكون كنا عم نحكي عن شيء مختلف وعن نتائج وعن تطور في رياضه السباحه
1: ان شاء الله.
0: اسامه طرابلسي كمان بطلنا اللي بنعول عليه ان شاء الله بالسنوات القادمه. شكرا كثير لك.
2: اهلا وسهلا،
0: نورتنا.
2: خليك،
0: تسلم. بالختام سبورت تايم، ولكم كل التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من خديجة المصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا يؤكد أن إنجازات الفرق السورية شكلت منعطفا حاسما في جهود الكشف عن برنامج الأسد الكيميائي وقفزة كبيرة في مسار المساءلة. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو ترحب بتعاون الحكومة السورية المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي أدى إلى تحقيق تقدم هائل. مندوب فرنسا في مجلس الأمن يؤكد أن النظام البائد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة. مندوب تركيا في مجلس الأمن يعتبر

0: يعتبر أن الحكومة السورية أظهرت التزاماً مخلصاً بمساعدة فرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أداء مهامها. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال جلسة لمجلس الأمن تؤكد أن الحكومة السورية سلمت 34 صندوقاً تحتوي على وثائق يتم تحليلها. أخيراً، وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. هذه نهاية موجز، تحياتي الطيبة وللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: إرشادات للطلبة أثناء تقديم الامتحان. اقرأ ورقة الأسئلة جيدا. لا تتسرع بالإجابة على أي سؤال. ضع رقم السؤال بشكل واضح على ورقة الإجابة. وزع الوقت على الأسئلة. راجع الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال. لا تتعجل بالخروج من القاعة. مع تمنيات وزارة التربية بالتوفيق والنجاح.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في مشهد تتدخل فيه الملفات التربوية والخدمية والأمنية بشكل غير مسبوق في محافظة السويداء.
2: ملف الطلاب والتربية هو أنا بعتبره الآن من الملف المحزن. العاطفي نحن كلنا متعاطفين أنه هو الأريح والأفضل والأحسن تكون آخر محل. أما العقل بيقول لا. وثبت لنا ذلك. بعض الخارجين على القانون عملوا حواجز لمنع الطلاب
1: من الخروج من السويداء.
2: من الخروج. وفي أشخاص هم يتحكمون داخل المحافظة لتعطيل أي شيء ينهض في المحافظة بشكل عام يعني.
1: كيف تصفون هذا التفاعل اليوم أو التعاون بإنقاذ الموسم التعليمي الحالي؟
2: نعم. يعني الناس بدأت تتابع مسيرة العلم والتعليم وهذا ما يحزننا بصراحة.
1: فالواقع الخدمي في المحافظة محافظة السويداء
2: أعطينا مشروع أنه لازم ننهي البطالة فيها.
1: تقييمكم دكتور لمستوى التنسيق بين محافظة السويداء وبين الحكومة؟
2: دول الموظفين اللي ما بيخلون يدوم على مصروف الراتب. عم نصرف الراتب، يعني احنا ما وقفنا الراتب على حد.
1: خطة المحافظة لتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين أو رسالة الدولة اليوم لأهالي السويداء بشأن استقرار المحافظة وتحسين واقعها في المرحلة المقبلة؟
2: نحن كدولة نتعامل بوفق قانون دولي، هي محافظة من المحافظات السورية، فواجب علينا نحن كدولة أن نقف معهم ونقدم لهم كل التسهيلات وكل التطمينات وكل المساعدات اللي نحن بنحسن عليها يعني.
1: في مشهد تتدخل فيه الملفات التربوية والخدمية والأمنية بشكل غير مسبوق في محافظة السويداء، فمن قرار نقل امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية إلى

0: العاصمة وما ترتب عليها من أعباء إلى بنية تحتية تصارع للبقاء وصولا إلى التدابير الأمنية الجديدة للحكومة وسط انقسام في الشارع المحلي. في ملفاتنا لنافذة خاصة لهذه الساعة نناقش قراءة تفصيلية لأبعاد المشهد في السويداء مع محافظ السويداء دكتور مصطفى البكور. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور. نبدأ بالملف الأبرز في جعبة كثير من التساؤلات اليوم، لكن أبرزها ملف الامتحانات في لطلاب الشهادتين الثانوية والأساسية، الظروف التي منعت إقامة الامتحانات في مدينة السويداء.
1: حياك الله. أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. والله بصراحة ملف الطلاب والتربية هو صراحة يعني أنا بعتبره الآن من الملف المحزن، خاصة بالنسبة للطلاب وأهالي الطلاب. طبعا بداية نحن اشتغلنا كثير على موضوع أنه الامتحانات تهيئ ظروفها في داخل المحافظة، ولكن للأسف يعني المقومات غير موجودة. طبعا المقومات يعني هي النظام الداخلي لوزارة التربية والأنظمة المعمول فيها ما وافقت الشروط الداخلية، من أهمها هي عامل الأمن والأمان وضبط المسيرة التعليمية والامتحانات في المحافظة. حال بين أن تكون الامتحانات داخل محافظة السويداء. طبعاً نحن في تعاطف بهذا الخصوص مع أهالي الطلاب ومع الطلاب من أجل ما ينحرموا الامتحانات، وأيضاً كونه كمان سنة راحت عليهم يعني. فبصراحة تعاطفنا مع الطلاب بهذا الخصوص، ولكن أيضا آخر شيء هناك في شيء اسمه الأنظمة المعمول فيها والقوانين ما بصير ما والتدابير يعني ما بصير نتخلى عنها. آخر شيء المنطق والعقل بده كمان يكون حاضر. في حاضر وله نظام يعني بالأفكار والعمل. فاتخذت وزارة التربية بعدها قرار إن كل امتحانات بريف دمشق. طبعا أماكن الامتحان هي أخذنا مناطق خصوصية تترابط بين المحافظة
0: تتناسب مع المحافظة
1: مع المحافظة السوداء القرابي وهكذا يعني. فتم اختيار جرمانة الشرفية الصحناية صحناية. هذا الاختيار هو اهتمامنا واهتمام الدولة واهتمام الحكومة واهتمام وزارة التربية على انه تبقى المسيره التعليميه مسير التعليم في السويداء هي فعاله
0: ومستمره
1: يعني. حتى ما نعطل على ابنائنا الامتحان يعني. بصراحه يعني صار في جهد كبير من اجل هي المساله، ولكن ولو تطرقت شوي لبعض الامور يعني احيانا انا ذكرت موضوع العاطفي وذكرت موضوع آخر شيء الأنظمة والعقل يعني. العاطفي نحن كلنا متعاطفين أنه هو الأريح والأفضل والأحسن أن تكون داخل المحافظة.
0: داخل المحافظة.
1: أما العقل بيقول لا، وثبت لنا ذلك يعني. اليوم طلاب بدهم ينزلوا على جرمانة وشريف صحناية من أجل يجازوا حالهم امتحانات يعني بكالوريا كان تاسع. بعض الخارجين على القانون
0: نعم
1: عملوا حواجز لمنع الطلاب
0: من الخروج من السويداء
1: من الخروج. طيب خاطبنا العقلاء كثير داخل المحافظة انه طيب هذول يعني ما بصير حاولوا تتدخلوا وتمنعوا وتحكوا
0: بإيجاد صيغة او حل ربما
1: نعم. ايه بالضبط يعني ليش مشان الطلاب يكفوا مسيرة الامتحانية ليش تتروا عليهم سنة ثانية يعني؟ شو العلاقة الطلاب بمسألة الامور السياسية والمشاكل والاحداث اللي حصلت؟ هاي طلاب هاي مسيرة تعليمية بدها تمشي ما بصير توقفها يعني. ولكن ما بيطلع بيدهم شيء يخاطبونا ما بيطلع بيدهم شيء. فإذا لو صاير الامتحانات بالداخل وداخل فريق الوزاري وجاي أشخاص نتعرض لهم كمان بيقولوا ما بيطلع بيدنا شيء. فالفكرة أنه في أشخاص هم يتحكمون داخل المحافظة لتعطيل أي شيء ينهض في المحافظة بشكل عام.

0: لكن دكتور اسف على المقاطعه، كان قبل او يوم امس هناك وفد من الامم المتحده، هل تم ابلاغكم او اطلاعكم على ما تم التوصل اليه في مدينه سوريا؟
1: وفد الامم بدايه التقوا

0: هذه ان احنا يعني هذا يساعد ليامن الطلاب ببناء ثقه يعني او ازاله الخوف. وقلنا كونها هي جهه يعني امميه ممكن يرتاح فيها الطلاب، يرتاحوا من الداخل انه يخلوا الطلاب تطلع تقدم امتحانات وهيك يعني. ولكن بعد ما جلسوا كمان رتبت وزاره الخارجيه جلسه معنا، وحضر اخونا السيد العميد حسام طحان قائد قوى الامن الداخلي، وتناقشنا بكل الامور يعني. ونحن كنا جاهزين مسهلين الامور كامله، بس انتم تدخلوا لجوا انه مشان تطمنوهم سمعتوا شو الترتيبات. فنحن شرحنا لهم الجاهزيه والترتيبات كامله وشو نحن مجهزين وشو مأمنين على الطرقات، وشرح لهم السيد العميد حسام يعني كل التدابير وكل الترتيبات. يعني
1: انتم هنا في هذه الحاله موفرين كل سبل الراحه
0: ابدا بالضبط يعني. حتى قوى الامن الداخلي وزاره الداخليه استنفرت، مو بس فقط السويدة يعني، قوى الامن الداخلي اللي هن مناطين في السويدة، بريف دمشق ايضا استنفروهم، ايضا استنفروا قوى الامن الداخلي بدرعا، كونه السيد العميد حسام هو كمان قائد قوى الامن الداخلي بدرعا يعني. فعمل استنفار قوي كبير على الطريق من اجل ضمان تامين الطريق والبولمانات والسيارات، حتى ما يصير في عندنا خلل. نحن حريصين ما يصير شيء يعني، وهذا يهمنا كثير. ليش نحن مو خشيه من شيء هيك يعني، بس نحن انه نخاف من حدا يتعمد ليفشل. يعني في ناس الى غاي لافشال الدوله بصراحه يعني. فممكن يكون في تواطؤ من كثير جهات ليصير في شيء يعني. فأخذنا الاحتياطات الكاملة بصراحة يعني.
1: قبل أن نختم هذا المحور دكتور، هناك تعاون من الجهات والفعاليات الأهلية المجتمعية في مع المحافظة، كيف تصفون هذا التفاعل اليوم أو التعاون بإنقاذ الموسم التعليمي الحالي؟
0: هلا هي بشكل عام غالب المحافظة بدهم مسير التعليم تمشي، وهم عم يدفعوا بهذا الموضوع يعني. هو محافظة السويداء هي تهتم بالعلم يعني. تهتم بالعلم والثقافة والحضارة وإلى آخره يعني. الغالبية هيك، قسم منهم هذا المسألة هو اللي عم يسعى بالتعطيل يعني، عنده غايات شخصية وعنده أفكار معينة وعنده ترابطات وعنده إلى آخره يعني. أما غالب المحافظة هي هيك. فالتواصل اللي معنا بقول لك نحن بالعكس، نحن عم ندفع وجاهزين وساعدونا، ونحن بدنا ننقذ المسيرة التعليمية يعني، خاصة يعني الأحداث اللي حصلت مع مدير التربية يعني، وصار في مشاكل. وبعدين يعني مشينا هلا بترتيب الامور بحيث ما تعطل التربيه ومشت الامور يعني. فبشكل عام المجتمع المحلي يعني هو بصراحه دافع بقوه لانه تمشي المسيره التعليميه. ابدا دافع بقوه، ويعني حتى يعني الحواجز اللي صارت عم تمنع الطلاب يعني، صار في مشاكل مع الاهالي بهذا الخصوص يعني. انه يا اخي نحن نازلين واولادنا، شو بدكم ليش عم تمنعونا انتم؟ على مسؤوليتنا احنا نازلين يعني. يعني الناس بدها تتابع مسيره العلم والتعليم، وهذا ما يحزننا بصراحه يعني. انا دائما اخاطب يا اخي، اخاطب العقول يا اخي، اخاطب الناس اللي لها وزنها ولها مكانتها. وفي كثيرين محافظ سويداء لهم هيك، لهم وزن ومكانتهم وقولهم وكذا. وين انتم يعني؟ وين انتم من مصير الطلاب اليوم؟ وين انتم من هي مساله الطلاب ما لها علاقه فيها مساله المشاكل والاحداث اي كانت تكون. ليش نعمل للطلاب ورقه ذريعه ورقه سياسيه؟ شو الفائده منها يعني؟ ما لا تقدم ولا تؤخر. ودائما املاءات ما صحيحه على انه هاي الدول بدها تعترف، شو كل واحد حكي مو صحيح يعني.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. ختاما لهذا المحور دكتور، رسالتك كمحافظ السويداء الى الطلاب والاهالي الذين يعيشون حالة من القلق والخوف على مستقبل أبنائهم.
0: أنا رسالتي أنه هني لازم يقرروا مصيرهم، ما حدا يمنعهم عن مسيرتهم التعليمية والثقافية. فآخر شيء، الأمم تنهض في العلم، لا تنهض الأمم إلا في العلم.
1: بالعلم
0: أبدا، ولا ترتقي إلا في العلم. محافظة السويداء هي محافظة تحافظ على موضوع العلم والثقافة والحضارة. فأنا نصيحتي لهم أنه لا تخلوا أحد يوقف بوجهكم وبوجه تكميلكم، تكميل مسيرة التعليمية ومستقبل الأبناء والطلبة يعني. هي نصيحتي للآباء والأمهات، ونصيحتي لكل المجتمع، وحتى نصيحتي لمن يمنع. ما الغاية من منع الطلاب أنهم ينزلوا؟ أخي اترك الطلاب يعيشوا حياتهم، يقدموا مستقبل الأجيال عم يقتلوها، شو الغاية منها؟ لو كان في دافع يفيد أنا ما بزعل، بس ما في شيء غير

0: غير الحالات الشخصية والنفسية وعبارة عن
1: والأوهام ربما.
0: والأوهام وتجنيد أجندات مي
1: نعم
0: أو أجندات نقول خارجية.
1: نعم الآن إلى محور آخر دكتور، هو الواقع الخدمي في المحافظة، محافظة السويداء. هناك ربما بعض الشكاوي دعني أسميها من بطء الاستجابة لأزمتي المياه والنظافة. أنتم اليوم كمحافظة ما الذي أو ما العوائق التي تواجهكم، وكيف ربما ستسارعون لإيجاد حلول؟
0: هلا بخصوص المياه والكهرباء وبشكل عام الجهات العامة وبشكل عام الوحدات الإدارية المتعلقة بالبلديات، نحن بالأصل لما جينا على المحافظة، يعني المحافظة هي منهارة من كل شيء، يعني البنية التحتية تعبانة كلها منهارة، إلى لا في دعم للتربية، لا في دعم للصحة، لا في دعم للكهرباء، لا في دعم للمياه، ما في دعم للجهات العامة، الاقتصاد انتهي صفر، يعني مشاريع اقتصادية استثمارية ما في، يعني فعملنا على خطة أنه لازم المحافظة يعني ترتقي وتذهب منها البطالة.
1: نعم
0: تمام. فأول ما بدأنا بموضوع دعم القطاع التربوي والصحة، لأنه هذا كان
1: الركيزة الأساسية،
0: مهم جدا، يعني هو اللي بيعرف أو اللي جلس معنا والتقينا هو التربية نفسها. تعرف إحنا كنا من أول دخولنا، أول من دعمنا قطاع التربية حرصا على إنجاح المسيرة التعليمية.
1: نعم. التي اليوم تعاني ما تعانيه.
0: اليوم تعاني ما تعاني. يعني أنا بذكر لما دخلت ما كان يعني أقلام لا يوجد إلا أوراق لا يوجد.
1: نعم.
0: فدعمنا بمبالغ طبعا وقت السيد الرئيس وجه مبالغ ساعدنا فيها لموضوع الدعم التربية ودعم القطاع الصحة، فدعمنا القطاع الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا دعمنا التربية بجميعا. ولكن كان كل يوم كل كام يوم يطلع له واحد يعطل مسيرة الحكومة، فكان في شخصيات ما بتحب أو ما يرايدي تنطلق الحكومة داخل محافظة سويداء،
1: وتبدأ
0: تبدأ دائما المعطلين، دائما يوجد المعطلين، فكنا كل ما نعمل عمل يطلع له كم واحد يعمل له قصة،
1: وتعودون ربما للبداية.
0: تماما. يعني هلق يعني حتى موضوع التعديات على المستودعات على الجهات العامة يعني كانت كثيرة، يعني آخر كان مستودع الاتصالات انسرق كله في بالمليارات.
1: نعم.
0: مستودع الاتصالات، فكانت تعديات موجودة للانهيار دائما يعني. فنحن دخلنا بالدعم، كل ما نوصل لمرحلة بدنا ننطلق يطلع مين يعطل، إلى أن صارت الأحداث الأخيرة جمدت الأمور كاملة.
1: نعم.
0: منعوا التواصل معنا، منعوا أي شيء أو أي صلة أو كذا. طبعا هن من يجيهم دعم ما في شيء، يعني نحن كان عندنا هدف بالمحافظة أنه لازم كان نسبة بطالة محافظة ما في غير موظفين.
1: نعم.
0: قليل ما يكون فيها مزارعين، يعني فيها نسبة بطالة عدد كبير.
1: صح.
0: عدد كبير نسبة بطالة يعني. فكان حطينا مشروع أنه لازم ننهي البطالة فيها، لازم نعمل مشاريع
1: تنموية ربما. نعم.
0: كلها يعني، وبدأنا نشتغل هاي المشاريع. وأنا بتذكر جبت شي 10 مستثمرين بدي يعملوا مصانع، كل مستثمر ممكن
1: يوظف عدد
0: شي 200-300 واحد.
1: نعم.
0: فقلت أنا حطيت نسبة، يعني لازم بخلال سنة أو أكثر لازم ما يبقى عندي منسوب البطالة يعني.
1: نعم.
0: يعني بدك تقول 20%، يعني بينما كان العدد أنا بقول فوق 70%. في عدد كبير.
1: نعم.
0: إيه. بس ولكن وجد من عطل، وجد من منع المستثمرين، ووجد هن بيعرفوا هذا الكلام يعني. طيب صارت الأحداث وبعدين منعوهم من التواصل، وظلت الأمور جامدة لتقريبا 6-7 شهور يعني، ونحن نتواصل. نعم. يا جماعة لازمكم شيء، محتاج شيء كذا ما كان. بعدين مشيت الأمور هلا، وصارت الناس تتواصل، البلديات، الجهات العامة وكذا، فمشينا لهم كل شيء. كانت رواتب عالقة يعني، كان كل الجهات العامة غالبها ما فيها رواتب إلا. نعم. كم جهة يعني كان فيها رواتب يعني. قطاع المياه من القطاعات اللي هي تعاني منها محافظة سويداء، فكمان أيضا دعمنا.
1: تعاني من الأساس.
0: أي أبدا.
1: نعم.
0: فنحن كمان وقفنا دعمنا يعني، دعمناه بما نستطيع، بعدين صارت الأحداث ورجعنا، ومع ذلك ما وقفنا عليه الدعم يعني، دائما شغالة.

0: بس هو بحاجه لشغل كثير. فنحن المنظمات كلها اصلا عم نوجه لقطاع المياه غالبه يعني للصحه والمياه يعني. فموضوع المياه حتى نحن يعني كنا ماشيين بمشروع انه كل الابار مرتبه يعني، بس رجعت اجتنا هاي الاحداث خربطت الجو شوي.
1: تقييمكم دكتور لمستوى التنسيق بين محافظه السويداء وبين الحكومه السوريه لتامين حصه السويداء من المحروقات ومن الكهرباء وما الى ذلك؟
0: بالنسبه للتنسيق نحن الان المشاكل الموجوده تراكمت كلها، الان بدانا نفكفكها ونحلها يعني. وصلنا لمرحله جيده وبدات الجهات العامه كلها تشتغل وبدات الوحدات الاداريه كلها تفتعل يعني. طبعا احنا من وقت اللي صار بدا التواصل، بدانا بالموافقه على صرف الرواتب، التاكد من الاسماء، التاكد من ترتيبات الامور يعني. فالحكومه صرفت كل المستحقات يعني، المحروقات فعلناها كامله، الاليات فعلناها كلها كامله يعني، وبدانا بشغل بعض الاصلاحات في الوحدات الاداريه الموجوده لدعم القطاعات يعني. فالان ايضا الاعانات الماليه للوحدات الاداريه اللي اجت كمان صرفنا لهم اياها صار تقريبا شيء مرتين يعني، من اجل صرف الرواتب للموظفين وهيك يعني. بشكل عام القطاع الحكومي بدا يعني الدعم الكامل بلش يتوجه.
1: نعم.
0: بس ولكن هو احيانا يناط الدعم بالجاهزيه والعمل يعني. اليوم دائره لنفرض بعض المعامل مسيطر عليها بعض الفصائل الخارجية على القانون، ومنهم ايش يعني هاي المعامل عم ياخذوها او يسرقوا منها او هيك يعني. ففي مشكله حتى نحن دول الموظفين اللي هالمعامل بخلوهم يداوم على مصروف الراتب. اها يعني مصروف الراتب يعني، احنا ما وقفنا الراتب على حد
1: سواء كان قائم على راس عمل
0: ابدا ابدا. بس ولكن هي ممكن لفتره انه انتم اذا ما
1: التحقتوا او
0: التحقتوا العمل المعمل ما ترتب يعني، ممكن هذول اللي عندهم يسرقوا لهم شويه حديد وشويه مدري شو وشويه كذا يضروا مئات الموظفين.
1: صحيح
0: يعني اخر شيء الحكومه بتحمل لفتره من زمن معين، بعدين بتصير تنقلهم، يا بتنقل هذا لمكان ثاني لكذا. فممكن اللي عم يعطل جوا يسبب ضرر للناس الباقيين. فنحن بشكل عام الان بدانا ب يعني هالحكي من شهرين وهيك بدعم كامل مستحق للجميع يعني، لجميع الجهات وامور كامله. في عندنا مشاكل للان يعني، هي المشاكل احيانا بضعف الموارد الماليه يعني. اليوم هي سوريا بالاصل منهاره كانت لما حررناها، وعن الله عن الجميع بتحريرنا من تحريرها من النظام السابق. فاستلمنا سوريا من تحت الصفر اصلا يعني.
1: صحيح.
0: فكل محافظه فيها ما فيها من معاناه والام ومشاكل يعني ونقص.
1: نعم.
0: فيعني اليوم عندك الكهرباء محتاج انت معروق قطاع الكهرباء، قطاع المحروقات في معاناه، قطاع المياه
1: في كل قطاع ما
0: في هموم وفي نقص يعني بصراحه يعني. يعني مثل ما نحن الان عندنا نقص بالسويداء في بالكابلات والمعدات الكهربائيه وكذا، باقي المحافظات نفس الشيء يعني. لا فيها انت تعال الارياف الموجوده او للمحافظات، عندك محافظه ادلب الارياف كلها منتهيه منهاره يعني، بدها كهرباء ومحطات ومحولات وبدها كذا. نفس الشيء ريف حماة، نفس الشيء ريف حلب، نفس الشيء الشرق
1: دير الزور.
0: ففي محافظة اجت كمان الاحداث الاخيره في السويداء، كمان بالريف الغربي والشمالي، كمان البنيه انتهت. ففي نقص، بس هو نقص الموارد الماليه اللي هي تحتاج فتره سوريا لحتى تنهض فيها يعني.
1: نعم.
0: ترجع الموارد الحقيقيه وترجع تنشط الموارد.
1: نعم. على سيره او على ذكر المشاريع التنمويه الاستثماريه كما اسلفت قبل قليل، هناك توجه فعلي لدعم هذه المشاريع؟
0: طبعا.
1: مشاريع الطاقه البديله ايضا.
0: طبعا طبعا. نحن هي المشاريع والاستثمارات والمعامل هي منوطه بالامن.
1: نعم.
0: والامان
1: العامل الاساسي
0: والعامل الاساسي. اليوم كثير مستثمرين هن من ابناء سويدا بس خارج البلد، عندهم معامل بس عم تنسرق يعني. المعامل الحكوميه غالبها ما هي مؤمن عليها يعني.
1: صحيح.
0: صراحه يعني بصراحه

0: يعني هو اللي مستفيد كم شخصية بيعطلوا
1: على مئات الالاف
0: على مئات بالضبط، محافظة كلها ما بضل فيها شيء. يعني المعاناة اللي عم نسمعها من الداخل معاناة مؤلمة جدا، يعني اليوم ما في تنظيم. يعني ليش عامل الأمان اليوم أي واحد فينه يروح يدخل على المعمل بده إياه ويأخذ بده؟
1: صحيح.
0: فكيف المستثمر بده يجي بهذا الظل؟ المستثمر يبني استثماره على وجود الدولة واستقراره.
1: واستقراره هنا.
0: يعني اليوم المستثمرين لما اجوا على المحافظات اول ما كانوا عم يسالوا على ايش؟ عامل الامان والاستقرار
1: وراس المال جبان كما يقال، يعني اذا ما كان في
0: صاحب المال بده يخاف على ماله. نعم. طبيعي، يعني هي حال البشر، يعني مو غريبه عنه. فلما بده يسمع بهذا الواقع بس بدا. انا لما كنت جيب المستثمرين لما كنت جوا قل له شو الوضع؟ قل له الوضع تمام، انا موجود وكذا، الوضع تمام يعني.
1: نعم.
0: فلما تراكمت صارت الاحداث وكل فتره يصير هجوم قبل الاحداث.
1: نعم. اللي
0: انا اذكرها إيه كذا مره تعرضوا لهجوم هيك، يعني بعض الشخصيات بعض الفصائل يعني إيه، يعني مين بده يجي يستثمر يعني؟ خاف.
1: صحيح.
0: فنحن كثير مستثمرين من ابناء السويداء يعني خارج البلد، يعني بيقولوا لاخونا حل المعامل نحن لانه موجود يعني.
1: صحيح.
0: يعني هي الفكره. فنحن بالعكس داعمين قطاع الاستثماري ونحن داعمين للمستثمرين، بس ولكن عامل الأمان مو موجود.
1: نعم. وهذا ما يؤخر ربما
0: هذا ما يؤخر. نعم. ما يؤخر نهض المحافظة. يعني أيوقع المحافظة ما نستطيع نشتغل فيها ولا مستثمرين أبناء المحافظة بده يضل بركي هيك؟ لازم يكون في استثمار، لازم نوصل لمرحلة. نعم. أنه لازم في شغلات تتحلحل، يعني ما بيصير تضل جامد.
1: صح.
0: هي نفع لأبناء المحافظة قبل ما يكون نفع للدولة. اليوم الدولة إذا ظلت المحافظة هيك ولا ما ظلت هيك؟ شو؟
1: دولة كما يقال ماشي.
0: ماشي.
1: يعني الأمور
0: تمام. بس من يعاني؟
1: أبناء المحافظة.
0: أبناء المحافظة. اليوم لما بيكون عندك جوا كل شيء فعال من الجهات الحكومية وكذا، أهون ما يروحوا بدي يروحوا ينمروا سيارة يروحوا على دمشق.
1: دمشق.
0: مين عم يعاني؟
1: الأهالي.
0: أهالي. نحن عم نشتغل لرفع المعاناة عنهم، وعم نحاول نرفع عنهم معاناة. بس كالمطلوب أو كاللازم؟ لا. بينما هو يروح دقيقتين على مكتب اي مكتب بالمدينه ياخذ اوراقه ويجهز اوراقه.
1: نعم.
0: بينما هو الان بده ينزل لدمشق ليمشي اوراقه. عداك عن الطريق والمصروف والتعب. صحيح. والتعب والكلفه هي كلها مين عم يعاني منها؟
1: الاهالي انفسهم.
0: اما الدوله هي تعمل جهدها لتريح الناس.
1: نعم.
0: لتامن هالناس، بس ولكن اذا ابناء المحافظه ما وقفوا مع الدوله لان تريحهم وتساعدوا بالدوله ما بتمشي الامور.
1: صحيح.
0: فهي المعاناة عندهم أكثر ما يكون معاناة عندهم. نحن نتألم كدولة، نتمنى محافظة من المحافظات تكون من أفضل المحافظات، سويداء ولا غير محافظات.
1: صحيح.
0: بس ولكن المعطلين كثر.
1: نعم. على ذكر الواقع الزراعي دكتور، أيضا السنة هذه كانت سنة وفرة ولله الحمد في عموم سوريا. خطة المحافظة لتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين.
0: هو مدير الزراعة هي من القطاعات الجهات الحكومية اللي نحن عم ندعمها يعني.
1: نعم.
0: بس في مشاكل هي التعديات عليها. نعم. اليوم مدير الزراعة بتعدى عليها بكثير من فصائلها، بيروحوا على الأراضي بياخذوا الممتلكات وكذا، ما بيخلوها تشتغل من تبدا يعني. هي من ضمن المشاكل. نعم. يعني نحن بالنسبة للمحافظة يعني رتبنا مع منظمات كثر وتم دعمها في بالقمح كمساعد يعني من منظمة برنامج الغذاء العالمي.
1: الغذاء العالمي. نعم.
0: ودخلنا قمح لجوا وتم زرعه وكذا يعني. نحن الآن عم نجهز ترتيبة استلام القمح. إن شاء الله نحن راح أيضا نتعاون مع مديرية المطاحن ونساعدهم يعني ومع الوزارة من أجل استلام القمح وترتيبه يعني. بس إذا ما تركوا المديريات أو الجهات العامة تشتغل وفق القانون.
1: نعم.
0: فما راح يكون في تقدم.
1: هو السمة الأبرز ربما دكتور يعني في كل الملفات التي تحدثنا عنها وسنتحدث
0: الأمن.
1: هو
0: عامل الأمن والأمان. بالضبط. ما وجد فيها. نعم. عامل الأمن والأمان ما في استقرار.
1: هناك مشاريع دكتور فيما يتعلق بالزراعة أو خطط ربما تعمل الدولة عليها لي
0: في كثير مشاريع في خطط بس ما بصح
1: ولكن التنفيذ
0: يعني حتى يعني أنا بقول لك في عندك في مشاتل في عندك أراضي كثير لل

0: زراعة، هي كانت بساتين ومزروعة من فواكه وكذا، بيتم التعدي عليها، الأحراش تم التعدي عليها. يعني هي مشكلة، يعني هي مشكلة بحد ذاتها بصراحة. إلى متى أصحاب العقول وأصحاب الوعي يظلوا ساكتين على من يتعدى؟ أقل شيء أقل شيء يحموا
1: أرزاقهم.
0: أرزاقهم، هي لهم يعني.
1: نعم.
0: اليوم مديرية الزراعة فيها 100 موظفين، تمام؟
1: صحيح.
0: إذا هذول ما ضل شيء يشتغلوا فيه، آخر شيء بجوز ينتقلوا على مكان ثاني أو يتجمد عملهم. نفس الشيء باقي الجهات يعني.
1: وهذا ما ينطبق على
0: جميع المؤسسات يعني.
1: مؤسسات الدولة. أمنياً، على الواقع الأمني في في في المحافظة، هناك انقسام في الشارع في في محافظة السويداء. كيف تعمل المحافظة اليوم على فرض الاستقرار وطمأنة الأهالي والشباب؟
0: هلا نحن بالنسبة للموضوع اللي احنا في عندنا منطقتين بالمحافظة، خلينا نقول هيك،
1: نعم،
0: أماكن هي موجودة سيطرة الدولة فيها، وأماكن هي موجودة سيطرة فيها العصابات
1: خارجين عن القانون
0: أو الخارجين عن القانون،
1: نعم،
0: أو ما شئت تسمي. الأماكن سيطرة الدولية هي صفة إلى ترتيب، تم ترتيب فيها مديرية مناطق وناحية وترتيبات ومخافر وشرطة وشرطة مرور وأمن طرق وكذا، يعني هاي مشيت يعني الحمد لله.
1: نعم، هذا ما شاهدناه في الطريق نحن وقعدنا.
0: تمام، هي ترتبت يعني. فأنت سابقا كنت تحلم تشوف أمن طرقات على هذا الطريق،
1: صح.
0: الآن في سيارات ريحة راجعة يوميا،
1: دوريات
0: ماشية على الطريق، فهي أمن طرق. موضوع أصلا يعني أصلا أحداث مشاكل السويداء غالبا كانت من الطريق، أصلا بدأت من الطريق،
1: صحيح.
0: يعني عرفت الفكرة وين؟
1: نعم.
0: أما الموضوع الداخلي، العامل الأمان صفر صفر صفر، ما في أمان أصلا. اليوم بيقول لك هم أبناء المحافظة، أنا متمني يكون أبناء المحافظة يخافوا على بعضهم، يعني يخافوا على أبناء محافظتهم، يعني يحموا أبناء محافظتهم.
1: نعم.
0: فهني عبارة عن باركيل، في قسم للسرقة وللتخويف، وقسم مو متدخل بهذا الأمور، قسم مو متدخل بهذا الأمور.
1: التخويف والتخوين أيضا.
0: التخوين هي مسألة منتهية.
1: نعم.
0: مسألة منتهية، يعني كل واحد بده يطلع انتي خاين، كل واحد بده يدخل انتي خاين، كل واحد بده، هاي مسألة صفت بالشارع موجودة للأسف يعني، وهي عيب يعني أصلا. ولكن أنا أقصد الفكرة أنه عامل أمان داخل المحافظة هو صفر، ما بيستطيع اللي بدي بس يعبر عن رأيه يقتل أو يسجن أو يؤذى،
1: نعم،
0: أو يصير عليه إشارات تهديد وإلى آخره. هاي واحد. الجهات العامة في تسيطر عليها، في ضغط عليها تسيطر، لو وصلهم لسه يعني ياخذوها كلها ياخذوها. طبعا خليني انا يعني كوني منصف، ليس الجميع هيك،
1: تأكيد
0: ليس الجميع هيك. في شخصيات هم عصابة اخذت بمعنى السطو والسرقة،
1: وهي امتلكت القرار في
0: وهي طبعا في اليوم في قسم ما له علاقه بال، يعني ما بحب المشاكل بس، ولكن بيقول ما بيقام تحت المشاكل مع هذول يعني، فهني معروفين ومنهم من مخلفات النظام السابق،
1: صحيح.
0: فهني الان يقومون بالسطو على الناس والضغط على الناس والاذيه للناس في المحافظه.
1: نعم.
0: فاليوم عامل الامن والامان مو موجود. اليوم لما بتقول امن، انت بدك تأمني على روحي وحياتي ومالي،
1: صح،
0: ما هيك؟
1: نعم.
0: وجودي وطريقي، فهدول كلياتهم من مؤمنات عند الناس، من مؤمنات عند الناس جوا. فاليوم الناس بالداخل المحافظة ما بيشعرون بالأمان ولا الاطمئنان اصلا، وهدول اذا ما وجدوا
1: على الدنيا السلام
0: ما في رياح ابدا، ما في استقرار يعني اصلا، عداك عن الحالة المعيشية.
1: هذا موضوع ربما يعني له جوانب كثيرة في في
0: طبعاً.
1: في السويداء، في ظل الحالة الأمنية الموجودة في المدينة،

0: يعني من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه
1: نعم
0: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذول ثلاثة من الموجودات للأسف يعني.
1: للأسف.
0: نسأل الله أن يفرج،
1: اللهم آمين.
0: نسأل الله أن يفرج عن الجميع وعن الناس يعني.
1: اللهم آمين. دكتور، هناك مطالب من الفعاليات المحلية والمجتمعية في السويداء، كيف تتعامل اليوم المحافظة مع هذه المطالب؟
0: بخصوص المطالب نحن واقفين مع كثير مطالب. قلت في شغلات نحن مستطيع نحن نعملها وفي شغلات ما نقدر يعني
1: خارج عن إرادتنا أو
0: إرادتنا، اللي هو الحاجة المال يعني. بصراحة يعني كما ذكرت آنفا أنه الوضع المادي إلى الآن موجود يعني. أما الشيء نحن عم نستطيع عليه عم نشتغله فورا إن شاء الله، ما عم نقصر. ليش؟ لأن نحن نؤمن بأن محافظة السويداء وأبنائها الغالبية ليس لهم علاقة بهذه الأحداث ولا المشاكل ولا
1: الحرب
0: ولا
1: المشاكل جريرة غيرها.
0: إيه يعني هم لهم تاريخهم الوطني ولهم طيبهم ولهم كرامتهم ولهم شجاعتهم ولهم إنصافهم بالكلام وما بيحبوا هالأشياء، بس مسيطر عليهم بعض الشخصيات في الضغط والإكراه يعني.
1: نعم.
0: نحن كدولة نتعامل بوفق قانون دولي، هي محافظة من المحافظات السورية، فواجب علينا نحن كدولة أن نقف معهم ونقدم لهم كل التسهيلات وكل التطمينات وكل المساعدات اللي نحن بنحسن عليها يعني. يعني نحن ما يعني يعني أنا بقول شغلي يعني ما في عندنا شيء ندخره ونحسن نقدمه ما قدمنا
1: ونقصر، يكون في شيء موجود ونقصر فيه.
0: حتى لو كنا بالداخل ما استطعنا نشتغل غير هيك يعني. حتى لو كنا بالداخل وما في شيء اللي هلق الآن، لا ممكن هلق عم نقدم أكثر
1: ربما.
0: ممكن هلق ليش؟ لأنه في حالة تعاطف كمان أيضا مع حال المحافظين يعني. أنا بالنسبة لي يوميا جلساتنا يعني بكل صراحة بقولها بدعو المنظمات والمساعدات والناس، وين جلست مع الحكومة لازم نساعد، لازم نقف مع أهلنا في محافظة السويداء. طبعا بشكل عام في عندك المحافظة، هي عندك العشائر المهجرة كمان يعانون ما يعانون من آلام أيضا، آلام التهجير والفقر وكذا، وعندك المهجرين من هنا من الريف الغربي والشمالي إلى الداخل كمان يعانون ما يعانون من المشاكل يعني. فهي نحن يوميا نتكلم عن المنظمات، يوقفوا معهم ويساعدوهم يعني. قبل ما كنا نطلبها، قبل لما كنا جوا والوضع ماشي ما نطلب لا منظمات، الآن عم مين من نجي عم ندعي انه يساعد يعني يوقف معنا.
1: نعم دكتور، في ختام هذه النافذة وهذه التفاصيل الشيقة التي تفضلت بها، رسالتكم أو رسالة الدولة اليوم لأهالي السويداء بشأن استقرار المحافظة وتحسين واقعها في المرحلة المقبلة؟
0: أنا أقول لأبناء محافظة السويداء أنتم جزء أصيل في سوريا ولا يتجزأ عن سوريا، ولا نقبل أن تكونوا بعيدين عن سوريا، وأيضا أنا أعرف أنهم لا يقبلون عن سوريا. فأنا أقول نصيحتي ورسالتي لهم لنفتح صفحات جديدة ولنبدأ من جديد، وما كان من حقوق فلنتابعه وفق القانون والأصول المتبعة، وما كان لهم من مستلزمات أيضا، ولا ينظروا إلى الأقوال دائما تقال خارج وإملاءات الدول ومن يقول نحن كذا، هو عبارة بصراحة عن كلام لا يقدم ولا لا يغني ولا يثمن من جوع. إنما أقول أهل السويداء من سوريا وسوريا من السويداء، وهم في قلب سوريا، ونحن أيضا ما نتخلى عن أبنائنا في السويداء ولا أهلنا في السويداء. هم أيضا أنا أعرفهم حريصين على التاريخ الوطني، فهم لهم تاريخهم ولهم تاريخ سلطان باشا الأطرش يتغنون فيه، فعليهم الآن أن يرجعوا حساباتهم من جديد.
1: نعم.
0: ويعودوا إلى ما كانوا عليه. وأما الأزمات ممكن تصير أزمة بس، ولكن ما لازم تعيقنا وترجعنا للخلف يعني. لازم خلاص نرجع نتقدم من جديد ونرجع ندرس الأمور بنصابة صحيح.
1: في ختام هذه النافذة أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى مكور، محافظ السويداء.

0: هذه الفرصة التي أتحت لنا في إجراء هذا اللقاء.
1: شكرا لكم إذاعة دمشق، أشكركم.
0: الشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثيري وشاشة إذاعة دمشق أينما كنتم. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم في نوافذ قادمة بحول الله وقوته. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير الدياب.

يحكى يا سادة يا كرام والله أعلم أنه كان في قديم الزمان في إحدى القرى الواقعة بين الجبال والسهول تاجر كريم ذو جاه ومال وأملاك وأراض كثيرة اسمه نعمان. رزقه الله رزقا واسعا وأعطاه من فضله مالا وفيرا، وكان كريم النفس، يده ممدودة للخير، فكان لا يرد سائلا ولا يترك فقيرا إلا أعطاه مما قسم الله له. عرفه الناس بكرمه وتناقلوا خبره في القرى المجاورة، حتى صار الفقراء يأتون إليه من أماكن بعيدة، يتزاحمون أمام بيته ينتظرون عودته، كلهم أمل في أن يقضي حاجتهم أو يفرج كربهم. وكان نعمان يبتسم لكل فقير ويطمئنه بعبارة تقول: رزقنا الله وإياكم من فضله، فخذ ما تحتاج ولا تخجل. غير أن زوجته التي كانت قد نشأت في بيت غني مترف لم ترق لها هذه الحال، وكان

0: كانت ترى أن ما يفعله زوجها نوع من التبذير الذي لا يحمد عقباه. وفي إحدى الليالي، وقد جلس نعمان بعد يوم طويل يتفقد حسابات تجارته، اقتربت منه زوجته وقالت بصوت حاد:
1: يا نعمان، إلى متى هذا السخاء المفرط؟ لقد صرت تعطي الغرباء والفقراء من كل حدب وصوب، وكأنك ولي أمرهم جميعا. إن استمررت هكذا فلن يطول بنا الحال حتى نصبح مثلهم.
0: ابتسم نعمان ووضع الدفاتر جانبا، ثم نظر إليها بعينين هادئتين وقال: أما تخافين أن يسألنا الله يوم الحساب لماذا منعتم الفقراء من رزق قدرته لهم؟ إن المال وديعة، والرزق من عنده سبحانه، يعطيه من يشاء ويأخذه متى شاء. لكن الزوجة أطرقت برأسها وهي تتمتم:
1: ومن يضمن لك أن الرزق سيبقى؟ الحذر خير من الندم.
0: مضت الأعوام والتاجر يزداد كرمه، حتى صار يعطي أكثر مما يربح، حتى جاء يوم أغلق فيه دكانه بعد أن نفد ما في يده، ووجد نفسه بلا مال ولا تجارة ولا دخل.

0: اضطر إلى العمل.
1: مرحبا بكم متابعينا، ننتقل وإياكم إلى مدينة حمص في نقل مباشر لافتتاح جسر الرستن بعد أشهر طويلة من العمل على إعادة تأهيله.
2: والشاق والترميم والصيانة، يقطع الجسر شوطا كبيرا إلى الأمام شريانا بريا بشريا وتجاريا، فيرد الحيوية إلى المدن التي تضررت وإلى خطوط النقل وسلاسل التوريد التي تأثرت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الحية والمباشرة من الإخبارية السورية، والتي ننقل فيها وقائع الانتهاء من صيانة وترميم جسر الرستن.

0: إذن مشاهدينا الكرام، مرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى النعيمي المحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذ مصطفى على شاشة الأخبارية السورية. إذن يعني تتقدم أعمال الصيانة ولكن هنالك تأخير، وكان هنالك أيضا بعد بعض التعثر، ولكن جهود محلية جبارة. ما السبب برأيك الذي يعني أخر ربما إلى الآن؟ يتساءل كثيرون، أخر افتتاح الجسر.
1: تحياتي لك أستاذ عمار، تحياتي للسادة مشاهدي الإخبارية السورية الكرام. طبعا هنالك أهمية استراتيجية كبيرة لجسر الرستن، وما يمثله من عملية ربط ما بين الجنوب السوري والشمال السوري، هنا محليا أتحدث، كذلك أيضا من الشمال السوري كعقدة مواصلات ما بين الطرق الدولية M4 M5. هذه العقدة التي يعني تصل إلى مدينة سراقب، والتي تربط الطريقين الدوليين الحيويين ما بين الجنوب السوري بالشمال، وكذلك أيضا باتجاه المنطقة الشرقية. فبالتالي ضرب جسر الرستن قبل النظام البائد وهروبه وإنهاء النظام ما بعد تنفيذ تلك الضربات، هي دلالة واضحة على حجم التأثير الكبير الذي أبدته كجهوزية أتحدث في فصائل الثورة السورية بمسميات المختلفة تحت مسمى عملية ردع العدوان، وأهمية تلك العملية والرسائل التي كانت من خلالها قد وجهت عبر مشروعها في المرحلة الأولى كمستوى أول، تحرير محافظة حلب، ومن ثم الانتقال باتجاه حماة وصولا إلى حمص، والتي كانت تمثل عقدة النظام بالوصول إلى الساحل السوري. وبخسارة هذه النقطة كانت هي سبب الانحسار الكبير الذي تلاه، لا سيما وأنه كان هنالك مرحلة من التحرك، نتحدث حراك خارجي عبر عملية ردع العدوان، حراك داخلي أيضا عبر ما يسمى، طبعا في حينها كانت هنالك مسمى لهذه العمليات المقاومة الشعبية التي كان لها دور كبير أيضا في إيصال الصور وتحركات النظام البائد، التي أدت إلى انحسار قدرة النظام على التموضع بريا والمواجهة البرية. على المستوى الثالث نتحدث

0: عن أهمية ربط الطرق الدولية. اليوم الطرق الدولية هي شرايين الحياة، محليا الشمال بالجنوب وكذلك أيضا باتجاه الشرق، واستعادة الدولة السورية كامل يعني في مشروع استعادة كامل الجغرافيا السورية هو أولوية، وبالتالي إعادة تشغيل الطرق الدولية يعني ينبع من أهمية استمرار يعني سلاسل التوريد التصدير إلى غير ذلك من يعني من دول الخليج العربي باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية ومنها أيضا باتجاه سوريا وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي كطرق برية أتحدث، إضافة ارتباطها بالطرق البحرية لا سيما مع الأزمة الدائرة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب مع إيران.
1: صحيح، ربما أعود أكثر للتفصيل ربما في الأهمية أهمية هذا الجسر، ولكن يعني لكي لا نخرج عن موضوع السؤال الأول، يعني هل هنالك يعني قواعد سلامة صارمة ربما أخرت موضوع تأهيل الجسر، و يعني يبدو أن الجسر أصيب بأضرار بالغة حتى يعني تسبب بكل هذا الوقت الزمني لإعادة إصلاحه؟ يعني
0: نعم، دون أدنى شك أن الضربات التي وجهت إلى جسر الرستن سواء بممر الذهاب والإياب، الممران كانا متأثران بشكل كبير، الغاية الرئيسية كانت هي وقف العملية العسكرية باتجاه محافظة حمص، ولكن كان هنالك طرق بديلة كثيرة استخدمتها فصائل الثورة السورية ووصلت بنتاج المطاف إلى العاصمة السورية دمشق.
1: وكانت مجرد تأخير، محاولة يائسة
0: بكل بكل يعني إنصاف كانت محاولة يائسة. سلاح الجو السوري في حينها كان متهالك بشكل كبير، كما أن جسر الرستن لم يقم النظام بعملية يعني إعادة ترميمه أو إصلاحه منذ بانطلاق الثورة السورية، فبالتالي الأعمدة الرئيسية التي كانت تحمل جسر الرستن أيضا كانت بحاجة إلى صيانة، ليس فقط السطح، هنا أتحدث عن الجسر، وإنما حتى الأساسات الجسر أيضا كانت تتعرض يعني عملية من انجراف التربة إلى غير ذلك، وهي تحتاج إلى ترميم، وبالتالي عملية الإصلاح لم تكن فقط على البنية الفوقية وإنما حتى البنية التحتية الأساسات إلى غير ذلك، فأخذت فترة زمنية طويلة، إضافة إلى عوامل السلامة التي تحدثت عنها وهذه نقطة هامة. لا أعتقد بأن عملية إعادة ترميم البنية التحتية على مستوى الأساسات وليس انتهاء في السطح كان لها دور كبير. أضف إلى ذلك القدرات المحلية بالرغم من تضافر الجهود المحلية بشكل كبير وإبداء يعني إبداء التحرك المستوى الشعبي إلى غير ذلك، بدءا بعملية التحويلات التي جرت على الطريق التي وصلت من يعني بدأت من سد الرستن، وليس انتهاء بالطرق التحويلات المحل الفرعية والتي كانت تؤخر حقيقة الاستدامة السير وكنا نمر من خلالها وكانت تأخذ فترة زمنية لا تقل عن نصف ساعة. اليوم ربما في حال تشغيل جسر الرستن ستقلص هذه الفترة الزمنية وستسرع في عملية يعني عدم انحسار السير وعدم يعني تراكم
1: الازدحام وتراكم السيارات على الطرقات وتؤثر أيضا على المدينة داخل الرستن.
0: داخل مدينة الرستن تحدث أيضا يعني اختناقات مرورية تؤدي إلى أزمات داخلية، وبنفس التوقيت نتحدث عن يعني الطرق غير مؤهلة لاستيعاب يعني بهذا الحجم من يعني السير المركبات على الطريق الدولي، إضافة لعدم قدرة هذه البنية التحتية على مسألة ربط التجارة الدولية. نتحدث اليوم عن أهمية الممرات الطاقة، أولى تلك الممرات شمال العراق أربيل باتجاه بانياس وطرطوس، كذلك أيضا واللاذقية، إضافة إلى الطريق الآخر الذي يمر عبر دير الزور ومنها أيضا باتجاه طرطوس، وطبعا هنا أتحدث عن خط كركوك الغاز النفط عفوا، وأيضا هنالك خطوط غاز خليجية لدول مجلس التعاون الخليجي ستمر عبر الأراضي السورية، بالتالي تحضير البنية التحتية هي أولوية لدى القيادة السورية وحضور الدولة السورية في يعني في يعني في تلك التحركات الخدمية تدعني أصنفها كانت مهمة جدا. أعتقد حضور الدولة بشكل مستمر هو يمنح الشعب السوري مزيد من الثقة ويزيد من تلاحم رجل السلطة وكذلك أيضا المواطن السوري، فتلاحم القوى البشرية مع القوى الدولة السورية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة، وأعتقد بأنها ستشغل أيضا البنية يعني البنية التحتية للطرق الدولية، إعادة ترميم هذه الطرق الدولية التي تأثرت أيضا نتيجة للحرب. وألاحظ بين الفينة الأخرى أن هناك عملية إصلاح لا تقف بشكل مستمر على مدار الساعة.
1: صحيح.
0: بدءا بأطراف يعني عندما تحدث عن الطرق الدولية من المتحلق الجنوبي وأنت تذهب باتجاه يعني باتجاه محافظة حمص، الطريق الدولي بشكل عام هنالك يشهد عمليات ترميم، كذلك أيضا أمن الطرق متواجدين على مدار الساعة تتصل بهم يحضرون في اللحظات ويؤمنون لك الطريق ويؤمنون أيضا لك الخدمات بشكل مستمر، وهذه ظاهرة بالنسبة للمجتمع السوري جديدة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوت

0: إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إجراءات وتعليمات عامة لطلاب الشهادتين، التعليم الأساسي والثانوي. أولاً، قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، التأكد من معرفة جدول الامتحانات والمواعيد بدقة. إحضار الهوية الشخصية والبطاقة الامتحانية بشكل يومي. الحضور إلى المركز الامتحاني قبل الموعد المحدد بوقت كاف. يمنع إحضار الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية إلى القاعة. التحقق من الأدوات الشخصية، أقلام، ممحى، مسطرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. الامتنان كلمة معناها واسع وجميل، نستخدمها كثيرا في حياتنا، وتكون ردا على الكثير من الخدمات التي نتلقاها من الغير، كأن تقول لأي شخص قدم لك خدمة ممنونك أنا. لكن هل جربنا أن نتوقف عند كل الأشياء التي يجب أن نكون ممتنين لها؟ هل جربت أن تستيقظ صباحا كل يوم وأنت ممتن لذلك؟ أنك استيقظت وأنك بين أحبتك؟ هل فكرت أنك يجب أن تكون ممتناً لكل مرة تأخذ فيها شهيقاً سهلاً طبيعياً، ثم تشرب أو تأكل أي شيء فيمر سهلاً إلى جهازك الهضمي؟

هضمي، وقس على ذلك الكثير من كل الأشياء البسيطة التي نقوم بها بشكل طبيعي دون أن نفكر أنها نعم يجب أن نكون ممتنين عليها، لأن هناك من حرم منها ومن يعاني حتى بمضغ لقمة أو بشرب الماء. حتى في كل الظروف الصعبة ومهما اعتقدت أن الحالة سيئة، تذكر هناك الأسوأ دائماً. يؤويك سقف ولديك ما تنام عليه؟ هناك من لا يملك هذا السقف. هذا لا يعني أن تقبل بأي وضع على أنه واقع الحال الذي لن يتغير. على العكس، عليك دائماً أن تسعى لتكون في حال أفضل، هذا حقك وواجبك أيضاً. لكن حتى يحدث ذلك وترى نفسك قد استطعت تغيير ظروفك، لا تنسى أن تكون ممتناً لكل حركة بسيطة تقوم بها، ولكل أمر يومي تعيشه، ولكل لحظة تجد نفسك فيها مع عائلتك وأحبتك في الحياة.

0: الخير. استوديو الموسيقى استوديو طرب يعود في حلقاتها الدورية كل يوم خميس في الساعة 9:30. مساء الخير لودا.
1: مساء الخير دكتور. مساء الخير لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا.
0: اليوم الحلقة يعني كلها أنثوية. اخترنا تقريبا يكون عنوانها هيك صبايا. واليوم معنا صبية جميلة فنانة دارسة الأستاذة هبة فهمي. مساء الخير هبة.
2: مساء النور دكتور. هلا.
0: يعني اخترنا كنت عم أقول هيك تقريبا يكون صبايا لأنه يعني الأغاني كلها لسيدات مغنيات عربيات قديرات لما كانوا صبايا عندهم هذا الاقتدار بالصوت يلي نحن اليوم حلقتنا لهذا العنوان. وهلأ من الخيارات ببين هذا الكلام. يعني حضرتك تصديتي ل يعني هيك أغاني ما أنا سهلة.
2: تماماً.
0: كيف تختاري أغاني لما بتقرري مثلاً تكون عندك حفل برنامج؟
2: هلا أنا بحب الأغنية اللي بتترك أثر يعني اللي أنت بتكون عم بدون ما يكون عندك حفل أو كذا ممكن تخطر ببالك تحب تسمعها أو تحب دندنة. فهدول أغاني هن اللي المستمع اللي هو اللي بحب يسمعهم. نحن صح منحب نسمع عبد الوهاب، منحب نسمع الأشياء الطربية اللي ما كتير مشهورة، بس المستمع دايما بتكون فكرة يعني الفكرة انه هو بيحب الأشياء اللي كتير معروفة او اللي كتير دارجة.
0: صحيح. ولكن إذا بدنا نحكي بالنسبة لشخص دارس مثل حضرتك، حضرتك خريجة المعهد العالي للموسيقى وأنت الآن مدرسة في هذا المعهد. إذا بنحكي سهل صعب وقدك تختاري شو بتختاري؟
2: أنا بختار الصعب.
0: جواب جميل.
2: لأنه بالنهاية الواحد لما يكون موهوب أو عنده موهبة الغناء فيه يغني أي شيء، بس لما هو ينمي هاي الموهبة ويطورها يدرس يصير مثلا أكاديمي بالمجال اللي هو بيحبه واللي هو موهوب فيه فهو لازم يؤدي شيء الأصعب.
1: تمام تمام. طيب هبة، بما أنه ذكرنا المعهد العالي ففي أصوات سورية جميلة جدا اليوم ومعروفين جدا هنن مانون خريجين معهد، أنت

0: اخترتي الجانب الأكاديمي، فشو السبب اللي رحتي لجانب أكاديمي مع أنه البعض ممكن إليك فيديو اليوم بغير مسيرة حياة، وفيديو بال2010 يمكن لهبة كمان وصلها للناس بطريقة معينة، فالأكاديمية
1: شو قصته هذا الفيديو؟
2: هذا الفيديو كان ترند بزمن ما كان في ترند.
0: عملت دكتور هبة، عملت بال2010 أول ترند وبقلب المعهد.
2: هلأ هذا بجامعة دمشق بكلية الإعلام، كان صراحة بالصدفة، يعني تصور صدفة، والأغاني كانت غير متفق عليها، والشخص اللي كان عم يعزف على الجيتار اسمه كان عمر نصيرات، أول مرة كنت بشوفه. فهي كل شيء كان بالصدفة، وطلع الفيديو كتير عفوي. هلأ أنا ما بكون رضياني عليه أبدا، ما بحب أقول هذا الحكي لأنه ما حدا بينبسط، بس أنا هلأ ما بكون رضياني عليه.
0: طيب بالنسبة للجانب الأكاديمي، اخترتي الدراسة بالمعهد، وأنه يكون الفن ليس فقط كحالة من الحب والعشق وإنما أيضا من الدراسة.
2: هلأ أنا ما يعني لما فكرت أنه أوكي أنا بغني من أنا وصغيرة، بس أنا فكرت أنه أنا كيف بدي أعرف أكثر عن هذا الشيء، لأنه أنا بحب هذا الشيء، يعني مثل أي شيء تاني نحن منحب نعمله، فمنحب أنه نتعرف عليه أكثر. يعني هو مو كان الهدف والله أنا اللي بدي أنشهر وأنا كذا، يعني بالعكس تماما. أنا لما فتت على المعهد أنه كان حلمي أنا بدي فوت على المعهد، بدي أتعلم موسيقى، بدي صير أعرف أعمل أشياء جديدة، بس أنا ما كنت متوقع أنه أتعلم الكم اللي تعلمته، يعني لأنه ما بنكون بنعرف شو في بالمعهد.
1: رح نحكي شوي شو في بالمعهد، ولكن بعد ما نسمع الأغنية الأولى.

0: الأغنية اللي سمعناها كانت ذكرى وحياتي عندك ألحان الشرنوبي، وللأمانة يعني هي من الأغاني من الأصعب في نتاج ذكرى، وذكرى كاسم كمان من الأصوات القديرة جدا اللي انكتب لها ألحان مو سهلة أبدا.
1: تماما، هي الأغنية يعني هي تعتبر الجسر بين الطربي القديم وبين الجديد اللي بفترة لنقول التسعينات أو هيك شيء. يعني هو كان إنه نحن لحد هلأ منحب نسمعها بس هي منعتبرها طربية، بس هي بجيل الطرب ما كانت طربية. بس هي طبعا ألحان صلاح الشرنوبي، يعني تعتبر من القطع الثقيلة.
0: صحيح.
2: طيب قلتي إنه بتختاري الأغنية الأصعب إذا خيرتي ما بين السهل والأصعب، ولكن هل ممكن الاختيار يكون ما بين الأصعب والأحب؟ يعني هل هي الأغنية بالذات إلى شيء خاص عندك؟
1: تماما.
2: يعني ياريت ضربتي على الودر الحساس. ها؟
1: طيب هي الأغنية أنا وين ما كنت ماما بتطلبها مني، يعني قدام مين ما كان غنينا وحياتي عندك. أنا هي الأغنية كتير بحبها لهذا السبب. هلأ أهلي أنا مغتربين لهيك هلأ ممكن تأثر. فهي هي الأغنية، وفي أغنية كان يا مكان لمياد الحناوي كمان، هي أغنية بابا بيحبها ودايما بيطلبها مني، فهدول الأغنيتين أقرب الأغاني لقلبي.
0: إن شاء الله تكوني ضيفتنا بحلقة قادمة ونعمل كان يا مكان. بدي أقول إنه هي الأغنية تبدأ على مقام رست، ولكن بالجوابات بيروح للحجاز لحتى يتشكل يعني مقام مزيج بين الرست في القرار أو في الجذع والحجاز في الفرع بالكوبليهات.
1: تماما، وبيصير في استعراض بالتكنيك وعرب الصوتية، خصوصي إنه ذكرى يعني تتميز بالتكنيك الرائع تبعي. يعني
0: شو الأغنية القادمة؟
1: الأغنية الثانية راح تكون وحشتني.

0: للفنانة سعاد محمد.
1: شو الفرق يعني برأيك بطبيعة الصوت ما بين يعني طبعا هو ما في مجال للتشبيه لأنه كل حدا هوية كل حدا لون بس يعني اليوم في شخص واحد عم يتصدى للونين.
0: هلا هن تماما ما بيشبهوا بعض بس كل حدا عنده قدرات بتميز صوته وسعاد محمد كانت كتير بتتميز بنقاوة صوتها كمان بغض النظر عن التكنيك والعرب أغنية وحشتني هي أنا بالنسبة إلي انشهرت بصوت الفنان نور مهنا يعني أنا ما كنت بعرفها أنه هي لسعاد محمد صراحة يعني من آخر 10 سنين عرفت هاي المعلومة بس دايما بحس أنه هي أغنية لشاب مو لبنت يمكن لأني سمعتها أول مرة بصوت شاب بس لما غنيتها لما جربت غنيها اكتشفت انه لا بالعكس حتى المقطع اللي هلأ رح نغنيه هو كتير فرح وبيعمل حركة يعني
2: تمام. هلأ اخترتي مجموعة من الأغاني للبرنامج اليوم لاستوديو الموسيقى استوديو الطرب ولكن اختيار البرامج بالنسبة للمعهد وبما أنك اليوم مدرسة بهذا المعهد كيف بيكون؟
0: هلأ أنا دايما بالمعهد كنت اختار الأغاني اللي لصوت بنت يعني هو بالصدفة إنه الحلقة كمان بتحكي عن هذا الموضوع أنا كنت دايما فضل اختار أغنية لبنت لأنه دايما إحساس البنت بيكون غير إحساس الشاب مثل الموسيقى الغربية بيكون في ليدر لشاب أو لبنت أو أوبرا لشاب أو أوبرا لبنت هي الفكرة إنه ما بيكون العكس يعني ما بيغني شاب مثلا ليدر لبنت
1: طبعا هو وفقا بالموسيقى الغربية وفقا ل يعني الأصوات
0: ريجستر الصوت تمام بس هو كمان في جانب اللي هو الكلمة والإحساس والمعنى يعني
1: طيب تحديدا بنفس السؤال اللي سألته لودا يعني بدي هيك إضاءة من عندك هي أنت جاوبتي على موضوع كيف تختاري الأغاني ولكن شو البرامج اللي بتكون بيسموها الريبرتوار الموجود إذا منقارن ما بين الغناء الشرقي نفترض وآلة الكمان وآلة البيانو فبيكون في شيء مخصص للغناء الشرقي يعني بدي نعرف المستمعين ما هي آلية الخيارات للأنواع الغنائية في المعهد العالي للموسيقى
0: هلأ بالبرامج الغنائية اللي بتتقدم بالفحوصات بالمعهد أهم شيء يكون موجود قصيدة موال دور أو موشح وأغنية أو يعني ممكن تكون هلأ الموال هو الأساسي والقصيدة الموشح والدور هن اللي يعني حسب السنة الدراسية يا بيكون موشح هيك مثلا بسيط أو بيصير أصعب
1: صحيح.
0: بالسنة الثالثة رابعة بيصير الدور هو الدور معروف أنه هو الشيء الأصعب من
1: إظهار قدرة يعني. المغني والملحن
0: تمام بالتفريد وبالليالي وبكذا
1: رح نروح لنسمع وحشتني بصوت الفنانة هبة فاهمي ونرجع نكمل حوارنا

0: نرجع من مسي عليكم مستمعينا يلي بديتوا معنا من بداية حلقة اليوم ويلي انضميتوا لنا بالوقت الحالي، وبنرجع منقول مساء الخير لهبة. هبة
1: مساء النور.
0: هلأ بتونس بيك، فمن الأغاني اللي لكل زمان ولكل وقت ولكل شخص.
1: تمام تماماً.
0: شو قصة هاي الغنية بالنسبة لإلك بالمجمل؟
1: هلا هاي الأغنية بحسها بتنشر بهجة، ما بعرف كيف، بطريقة ما يعني كتير هيك بتحسيها فرايحية زيادة عن اللزوم.

0: يعني هي ما قدرت ما تعبر حتى بضحكتها هبة عن هاي الأغنية.
1: هلأ هاي الأغنية تعتبر إنه هي الأغنية اللي غيرت مسيرة الفنانة وردة. يعني هي كانت عم تفكر إنه تعتزل
2: لأنه هي كانت جزء من الأغاني الطربية الطويلة.
1: تماماً تماماً. وهي الأغنية كانت كتير فارق عن الأشياء اللي كانت تعملها قبل،
2: وحتى السي دي كله.
1: إيه تماماً. وكانت هي تعتبر من الأغنية اللي تسمى طقطوة، يعني اللي هي كوبلي وريفران هيك، يعني مو إنه والله قصيدة أو كذا.
2: صحيح.
1: فهي الأغنية انتشرت أكتر، حبتها العالم أكتر، البهجة اللي فيها اللي هلأ أنا كنت عم أقول عنها وصلت للعالم أكتر.
2: والحرفة نفس الحرفة اللي كنا عم نحكي عنها عن ذكرى.
1: تماماً تماماً 100%. فهذا الشيء هو اللي خلى الأغنية تكون محبوبة وتنجح نجاح كبير وتعدل عن فكرة الاعتزال يعني. وطبعاً كملت بأشياء تانية ونمط غنائي تاني وكان كتير رائع صراحة.
2: يمكن كان بالسي دي في حرمت أحبك وقرب نار الغيرة.
1: الله
2: أي.
1: الله.
2: طيب إذا يعني قبل ما نسمع الأغنية، آخر أغنية سجلتها الست وردة كانت أيام.
1: أيام تمام.
2: وكان في فارق عن جد، يعني واكبت إذا بدنا نشوف هالمسيرة الطويلة العظيمة، واكبت القصيدة اللي هي يعني أيام الزمن الجميل، يعني الأغنية الثقيلة. ومثل ما تفضلتي يعني مع الشرنوبي راحت للأغنية النشيطة الشبابية يلي كتير فنانين يعني بدأوا لون تاني بهذا التاريخ، يعني تسعينات القرن الماضي، وختمت بأيام يلي هو عن جد عصري تبع القرن 21.
1: ويعني هاي الأغنية رائعة بشكل، أغنية أيام يعني أكيد واصلة للعالم، واصل إحساسها. يعني
2: رح نسمع وردة الجزائرية بصوت هبة فاهمة بتونس بيك.

0: هبة رح أسألك سؤال، يا زهرة في خيالي أسمهان أو فريد؟
1: لا هي فريد.
0: طيب ممكن تحكي لنا قصتها؟
1: هلا هي بتذكر يعني أو قريت عن هيك شيء إنه فريد عملة كان متأثر بوفاة الفنانة أسمهان يعني، وكان بيعني فيها إنه هي الزهرة اللي كانت بحياته. فهي كلمات الأغنية إذا الواحد بدقق فيها بينتبه إنه إيه هو عم يحكي عن هذا الشخص اللي كان موجود بحياته.
0: بس بتحسي عن جد إنه هاي الأغنية لبنت؟
1: إيه رح أقول لك ليه. يمكن لأنه هي بتشبه إمتها تعرف، وبتشبه شو كان هديك اسمها؟
0: يا طيور؟
1: لا يا حبيبي تعال الحقني كمان، يعني نفس النمط.
0: ممكن تكملي لنا إياها؟

0: من حبك.
1: يا عين
2: الله يا هبة. طب شلون اليوم من ضمن الأغاني، وقلتي إنه أنت كنتي منحازة شوي للأغاني أو الأصوات النسائية، شلون مرقت هي زهرة في خيالي؟
3: لأنه لازم تأخذ حقها يعني. يعني هي كتير رائعة الأغنية ومميزة ولطيفة لطيفة على السمع يعني. فهو مو غلط الواحد يأدي أغنية لشاب بصوت أنثوي، لأنه في كتير أغاني الواحد بيندم إنه ما غناها يعني، لأنه في كتير أغاني مهمة هي بصوت شباب، والعكس صحيح يعني، إنه ما فينا نقول والله شاب ما فيه يغني أغاني غنوها بنات.
1: أغنيتنا الأخيرة في هذه الحلقة يا زهرة في خيالي.

0: الفنانة هبة فاهمي خلصت حلقتنا، شرفتينا في إذاعة دمشق استوديو الطرب استوديو الموسيقى، استمتعنا بصوتك الجميل.
1: شكرا كثير، الشرف إلي.
2: شكرا لوجودك معنا هبة، وبنتمنى أنه نرجع نجتمع بحلقات قادمة ويكون عنا كثير حلقات بتحمل طابع صبايا
1: إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: الحصاد الإخباري.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء إلى الحصاد الإخباري. حقائق جديدة في الملف الكيميائي للنظام البائد تتكشف. التعاون الوثيق بين الحكومة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثمر عن العثور على بقايا مواد كيميائية في مستودعات للنظام البائد، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من اعتقال كبار المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية. سوريا التي عاش شعبها مأساة استخدام الأسلحة الكيميائية توجه رسائل متعددة الاتجاهات للداخل والخارج، مفادها أن المأساة لن تتكرر وسوريا خالية من السلاح الكيميائي، أولوية وطنية، وهو ما تلقاه المجتمع الدولي بإيجابية، وهو ما تجسد في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم حول الملف الكيميائي السوري في دوما وخان شيخون. الملف الكيميائي السوري بين الحقائق المكتشفة والوقائع الجديدة وانعكاسه على العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم شربل ميخائيل، فاصل قصير ونبدأ. مجلس الأمن الدولي حول الملف الكيميائي السوري اجتمع وعلى الترحيب بالتعاون الوثيق بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجمع. التقرير التالي يسلط الضوء على مضمون هذه الجلسة وأبرز التصريحات.
2: الملف الكيميائي السوري في دوما وخان شيخون على طاولة مجلس الأمن من جديد. الحكومة تعاونت بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما أثمر عن العثور على مستودعات ومواد سامة مخبأة تابعة للنظام البائد. مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها،

0: وسلمتها ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد، لافتا إلى أن السلطات اعتقلت عددا من الأشخاص الذين عملوا ضمن البرنامج الكيميائي الموروث، وذلك في إطار تحقيق العدالة والمساءلة. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناغاميستو رحبت بتعاون الحكومة السورية المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل، مشيرة إلى أن الحكومة السورية قامت بعمل شجاع لإتمام مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسلمت للأمانة الفنية 34 صندوقا محكم الإغلاق يحوي وثائق مهمة. ولاقى التعاون الوثيق بين الحكومة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترحيبا واسعا من أعضاء مجلس الأمن، فقد أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف وطي صفحة الماضي، فيما جدد مندوب الجزائر عمار بن جامع دعم بلاده سوريا في نزع الأسلحة الكيميائية. مندوب فرنسا جيرون بونافو أعاد التأكيد أن نظام الأسد البائد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، مشددا على أن تدمير السلاح الكيميائي في سوريا يرسل إشارة إيجابية مهمة للمجتمع الدولي، فيما أكد مندوب البحرين جمال فارس الرويعي أن ما تحقق يبرهن أن التعاون البناء بين المنظمة والحكومة السورية يعد المسار الأمثل لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف. صفحة جديدة فتحتها سوريا في علاقاتها الدولية بتعاونها الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق هذا الملف الذي أرهق الشعب السوري معاناة بفعل استخدام النظام البائد لهذا السلاح المحرم دوليا ضده، في رسالة مفادها أن سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية وبقاياها أولوية كي لا تتكرر المأساة لا في سوريا ولا في غيرها.
1: ومستمعينا ومتابعينا الأعزاء، للحديث أكثر عن هذه الجلسة والملف الكيميائي السوري جديده ينضم إلينا الحقوقي والمحلل السياسي الدكتور ماهر تمران. أهلا بك دكتور.
2: أسعد الله مساكم، تحياتي لك ولكافة المستمعين الأكارم.
1: تحياتنا لك دكتور ماهر. دكتور ماهر، بداية، جلسات دورية عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف الكيميائي السوري، ما الذي يميز هذه الجلسة برأيك عن الجلسات السابقة؟ تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: في الحقيقة اليوم الذي يميز الجلسة هذه عن سابقاتها كان النظام السابق هو راعي للإرهاب ويدعي محاربة الإرهاب.
1: نعم.
2: كان يدعي أنه ضد العمل الكيماوي وهو الذي كان يضرب شعبه بالكيماوي. اليوم الملف الكيماوي السوري يشهد تطور جديد، فهو في السابق شهد العشرات من الجلسات في مجلس الأمن خلال 15 عاما.
1: نعم.
2: إلا أن اليوم الجلسة الأخيرة هذه تختلف من حيث الطبيعة والمعطيات المطروحة ومستوى التعاون السوري الحقيقي المعلن مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. في السابق كانت معظم جلسات النظام تدور حول الخلافات السياسية، تبادل الاتهامات، مناقشة الثغرات الموجودة في التصريحات الرسمية، كانت لديهم سياسة هي الإغراق في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. فالنظام السابق يعني كان يقدم تبريرات واهية ومضحكة في البرنامج الكيماوي.
1: نعم.
2: اليوم هناك نقاش جديد يستند إلى وقائع ميدانية جديدة تم التوصل إليها نتيجة الزيارات التفتيشية والوصول إلى المواقع والوثائق التي لم تكن متاحة سابقا.
1: نعم.
2: لذلك نستطيع أن نقول أن اليوم يميز الجلسة أنها عكست تحولا في مقاربة الدولة السورية للملف، حيث انتقل الموقف من الدفاع عن رؤية سياسية إلى التعاون مع التحقيقات الدولية وكشف ما تبقى من حقائق مرتبطة بالبرنامج الكيماوي الموروث من النظام السابق.
1: نعم.
2: اليوم هناك إشادة جيدة من عدد من أعضاء مجلس الأمن ومنظمة الحظر بهذا بأن هناك تعاون جيد وفعال. فهذه الجلسة أعطت طابع مختلف عن الجلسات التي كانت تتسم بالتوتر وانعدام الثقة.
1: نعم.
2: لكن أهم ما يميز هذه الجلسة يعني ما نستطيع أن نقولها أنه لم تتناول الماضي فقط، بل ناقشت خطوات عملية تتعلق بتحديد المواقع والمواد والأشخاص المرتبطين بالبرنامج الاجتماعي.
1: إذن دكتور ماهر، نعم، الذي يميز هذه الجلسة عن الجلسات السابقة هو التعاون الوثيق بين الحكومة السورية وما تقدمه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

0: نعم يعني هي اليوم يجعلها إلى أقرب مرحلة الحل والمعالجة من مرحلة الجدل السياسي التي استمرت سنوات طويلة.
1: نعم دكتور، النظام البائد لطالما كان يدعي أنه سلم كل ترسانته الكيميائية ولا يوجد أسلحة أو بقاياها في سوريا، وبعد الجولات الميدانية لفرق منظمة الحظر بالتعاون مع سوريا اكتشفت مخازن سرية وبقايا من هذه الأسلحة ومواد سامة، إلى أي حد يثبت ذلك نفاق هذا النظام البائد في تعاطيه مع الملف ونيته المبيتة لربما لإعادة استخدام هذا السلاح فيما لو استمر فيها السلطة؟
0: إن العثور اليوم على مخازن أو مواد ووثائق مرتبطة بالبرنامج الكيماوي لم يجرى التصريح عنها سابقا يمثل مؤشر يعني خطير جدا وبالغ الأهمية، فهي دليل على وجود فجوة كبيرة بين ما أعلن المجتمع الدولي وبين ما كان موجود فعليا في الأرض سوريا. النظام السابق بقي يؤكد لسنوات أنه سلم كامل الخرسانة الكيماوية وأن الملف أغلق نهائيا، لكن الاكتشافات الجديدة تشير إلى أن الصورة كانت أكثر تعقيداً مما تقدمه. النظام السابق كان يستخدم هذه الترسانة ضد شعبه. نستطيع أن نقرأها من الناحية السياسية أن هذه المعطيات تضعف كثيراً مصداقية الرواية الرسمية التي كانت التي تم الترويج لها خلال سنوات ماضية، لأنها تظهر أن جهات دولية متخصصة ما زالت تعثر على معلومات ومواقع لم تكن معروفة أو معلنة. كذلك نستطيع أن نقرأها من الناحية القانونية أن هذه الاكتشافات تشكل أدلة مهمة في التحقيقات المتعلقة بالالتزامات الدولية التي كان ينبغي الوفاء بها. فسابقا كان هناك تصريحات أمريكية أن استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر، هناك أمريكية يعني تدخلت ووصلت للبارجات وسلمت بعضها، فهذا أيضا من الناحية القانونية يعني هناك التزامات دولية لم توفي بها الدول عندما تم ضرب الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية في حرسة والغوطة.
1: صحيح.
0: أما موضوع احتمال الاحتفاظ بهذه المواد إعادة استخدامها مستقبلا، هذا الأمر يعني كان هناك هذا يطرح هذا الكلام، لكنه يحتاج إلى أدلة مباشرة وقاطعة لإثباته، لكن مجرد الإبقاء على منشآت أو مواد أو وثائق خارج الإطار إصلاح الدول يثير تساؤلات مشروع حول دوافع الإخفاء وأهدافه. لذلك يمكن أن نستطيع القول أن الاكتشافات الأخيرة لا تؤكد فقط وجود معلومات مخفية، بل تفتح الباب أمام إعادة تقييم شامل لطريقة إدارة النظام السابق لهذه الملفات خلال العقدين الماضيين وما هي الالتزامات الدولية التي لم توفي بها. فاليوم صراحة يعتبر المجتمع الدولي شريك للنظام السابق بالجرائم التي ارتكبها من الكيماوي، لأنه لم يقم بسحب وتجريد النظام المجرم من هذه الأسلحة الكيماوية.
1: نعم دكتور، سوريا أعلنت منذ التحرير عزمها بالبحث عن مخازن الأسلحة الكيميائية وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا المجال، برأيك ما هي العوامل التي ساهمت في الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد؟ دكتور ماهر أتسمعوني دكتور؟
0: نعم. سؤال غير واضح.
1: سوف أعيد السؤال. سوريا أعلنت منذ التحرير عزمها بالبحث عن مخازن الأسلحة الكيميائية وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا المجال، برأيك دكتور ما هي العوامل التي ساهمت في الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد؟
0: تمام. اليوم الحكومة السورية متساعدة جدا مع المجتمع الدولي ومع منظمة حظر الأسلحة، فهي تسمح بسهولة بدخول هذه الفرق التفتيشية والمراقبة، هناك تواجد لمنظمات المجتمع المدني الكثيرة، وهذه المنظمات هي تعمل على إيصال هذه الصورة. فاليوم الحكومة السورية تعمل بكل طاقتها، هي عبارة الحكومة اليوم تقدم نفسها على أنها جزء من هذا الفريق الذي يعمل على التفتيش. سابقا كانت هناك مشاكل، يعني النظام كان يحاول استخدامها أو إخفائها، ربما كانت يستخدمها للبازرة السياسية أو للتفاوض عليها، فهو وصل إلى مرحلة معينة أنه يبازر أن يبقى في السلطة مقابل أن يسلم بعض هذه الأسلحة الكيماوية، وقد نجح يعني نوعا ما بهذه المقايضة. كان في 2014 عندما استخدم السلاح الكيماوي وكانت هناك عملية قوية كبيرة جدا في المجتمع الدولي، هو عامل على هذه المقايضة أن يستمر في الحكم، أن يعمل على إطالة من عمر نفسه، وقد نجح نوعا ما.
1: نعم. مندوب سوري.

الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها ما يزيد عن 60 ألف وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد، لافتا إلى أن السلطات

0: هم. فعندما تسمح الدولة السورية لصرف منظمة حظر الأسلحة بإجراء عشرات الزيارات الميدانية، تسليم آلاف الوثائق المرتبطة بالبرنامج الكيميائي السابق، هذه رسالة واضحة بأنها تبني نهج الشفافية والتعاون بدلا من سياسة الإخفاء التي كانت موضع انتقاد دولي لسنوات عديدة. في الداخل تقرأ هذه الرسالة بأنها رغبة من الحكومة السورية في معالجة أكثر الملفات حساسية في تاريخ سوريا الحديث. اليوم إظهار الدولة كمتعاون في هذه القضية الوطنية هي تتعلق بالعدالة والأمن ومصلحة المصلحة العامة، كما أن اعتقال أشخاص يشتبه بتورطهم في هذا البرنامج النووي يشير إلى وجود توجه نحو المساءلة القانونية وعدم منح الحصانة لأي جهة يثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقانون الدولي. وتعطي أيضا رسالة للخارج أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين صورة سوريا أمام المجتمع الدولي، فهي تظهر الحكومة السورية بأنها على استعداد للتعاون مع السلطات والمؤسسات الدولية واحترام الالتزامات القانونية، كما أنها تعزز الثقة بقدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة بطريقة مهنية وعلى قدر من المسؤولية. نستطيع أن نقول أيضا أنها تعطي صورة بعيدة أن هذه الإنجازات تتحول إلى عناصر قوة في علاقة سوريا الدولية، لأنها تقدم نموذجا عمليا على قدرة الدولة على مواجهة إرث الماضي والعمل على تسويته ضمن الأطر القانونية ومقررات القانون الدولي والشرعية الأممية.
1: نعم دكتور، وأيضا تظهر هذه الإنجازات صورة سوريا في الداخل على أن الدولة السورية قادرة اليوم وأنها ليست بحاجة لهذا نوع من هذه الأسلحة الكيميائية.
0: غير واضح ممكن.
1: أقول دكتور، وهذه أيضا هذا الإنجازات تدل على صورة سوريا في الداخل على أن الدولة السورية ليس لديها الرغبة في الاحتفاظ بهذه الأسلحة الكيميائية الموجودة.
0: نعم، يعني هذه الصورة التي تقدم في الداخل والخارج هي صورة مهمة جدا.
1: صحيح.
0: النظام السابق عندما كان يجمع هذه الخرسانة الكبيرة من الأسلحة هو كان يدعي زورا وبهتانا بأنه سوف يقاوم ومحور المقاومة، ولكن عندما دقت ساعات الصفر وحالة الحرب هو وجه سلاحه إلى شعبه، هذا السلاح الكيماوي الذي كان يخزنه ويعمل على تجميعه وصناعته، أين استخدمه؟ لم يستخدمه إلا على الأطفال والنساء والعزل.
1: صحيح. وهذا سلاح محرم دوليا وغير شرعي،
0: وهو سلاح، وبالأساس هذا السلاح يعني محظور دوليا.
1: صحيح.
0: صراحة حتى موضوع هذا السلاح المحظور دولي يحتاج إلى قراءة قانونية، يعني أنا من الأشخاص الذي ننظر إلى إعادة فهم هذا القانون. هل هناك سلاح مسموح وسلاح غير مسموح؟ ربما يبقى له آثار أخرى، ولكن النظام السابق لم يستخدم هذه الأسلحة إلا على الأطفال في الغوطة وفي دوما.
1: صحيح.
0: إلى اليوم هناك آثار السلاح الكيماوي على الأرض وعلى الحالة البيولوجية في المجتمع في تلك المنطقة من حيث الزراعة والحيوانات، فهذه من الكوارث الطبيعية البيئية التي تستمر. فالنظام السابق يعني أدى إلى تدمير البلاد والعباد، يعني كان يضرب السلاح الكيماوي على رؤوس الأشهاد.
1: صحيح.
0: في آلاف الوثائق والفيديوهات والتصوير
1: التي توثق هذا الشيء. نعم دكتور. أعضاء مجلس الأمن الدولي أشادوا دكتور بتعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لدعم جهود سوريا في التخلص من هذه الأسلحة الكيميائية، لا سيما أن نائبة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى ضرورة استمرار دعم سوريا؟
0: اليوم هناك إشادة سياسية مهمة لكن من المجتمع الدولي، ولكن صراحة أنها لا تكفي وحدها لتحقيق تقدم كامل في هذا الملف المعقد. التخلص من آثار البرامج الكيميائية يحتاج إلى إمكانيات تقنية ومالية كبيرة. اليوم سوريا بحاجة إلى هذه الإمكانيات، خاصة الإمكانيات العلمية من حيث المخابر
1: والخبرات
0: والتقنيات. فالمطلوب اليوم هو من المجتمع الدولي هو الانتقال من مرحلة الترحيب وبالتعاون السوري إلى مرحلة الشراكة الحقيقية، الشراكة العملية، الشراكة الفعلية في تنفيذ هذه الخطوات اللازمة. هذا يعني من الحاجات التي يجب توفيرها، مثل الدعم الفني، الخبرات التخصصية، لسرقة التفتيش.

0: عمليات الكشف عن المواد الخطيرة، تحديد مواقعها، إضافة إلى تمويل برامج التدمير الآمن للمواد الكيماوية. اليوم سوريا تحتاج إلى
1: دكتور.
0: سوريا اليوم تحتاج إلى هذه التقنيات العالية، التقنيات المتقدمة. فنحتاج اليوم إلى برامج آمنة لتدمير بقايا هذه، معالجة الأراضي الزراعية، معالجة الأرض والمياه التي تعرضت لهذا الأثر الكيماوي. يمكن للدول التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال أن تقدم برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية المختصة. كذلك فإن تبادل المعلومات الاستخباراتية والوثائق المتوفرة لدى بعض الدول قد تساعد في استكمال الصورة المتعلقة بالبرنامج الكيماوي السابق، فهو يعتبر أيضا هذا من قوائم ودعائم الأساسية لموضوع العدالة الانتقالية والمساءلة، فهي تمثل جانبا مهما وأساسيا من التعاون الدولي المطلوب. نعمل أن يكون هناك نجاح جيد للحكومة السورية في إغلاق هذا الملف بشكل كامل وشفاف. المجتمع الدولي هو سيكون شريك في تحقيق هذا الهدف، وتتجاوز سوريا هذه المحنة
1: إن شاء الله،
0: لأن التخلص منها أي مواد أو قدرات ومقدرات كيميائية غير مشروعة يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: نعم. دكتور، مندوبة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين دعت لتقديم الدعم الكافي للحكومة السورية من أجل ضمان التقدم في تدمير ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية. ما هو شكل الدعم المطلوب لسوريا لإزالة هذه الأسلحة وبقاياها؟
0: نعم، عملية إزالة الأسلحة الكيماوية وأثارها والنتائج التي تسببت بها هو ليس مجرد إجراء إداري وتصريحات سياسية واستهلاك إعلامي. اليوم هي عملية تقنية معقدة تحتاج إلى مواد ضخمة، إمكانيات مالية، خبرات عالية المستوى، تحتاج إلى أجهزة معينة. فالدعم المطلوب اليوم لسوريا يجب أن يكون شامل كافة هذه الجوانب. فسوريا اليوم تحتاج إلى دعم تقني يكشف للكشف عن المواد الكيميائية وتحليلها وتحديد مدى الخطورة. نحتاج إلى عمليات تدمير هذه، تدمير التجهيزات والمعدات المتخصصة التي تضمن التخلص من المواد السامة بطريقة آمنة لا تشكل خطر على السكان والبيئة. هناك بعض المواقع تحتاج إلى أعمال تطهير وإزالة تلوث تستمر لفترات طويلة وتتطلب إشرافا دوليا وخبرات مختصة. أيضا نحتاج إلى توفير برامج تدريب للكفاءات السورية كي تتمكن من إدارة هذه العمليات مستقبلا بشكل مستقل. هذا التمويل هو يشكل عنصر أساسي ومهم، لأن تكاليف معالجة المواد الكيماوية ونقلها وتدميرها هو مرتفع وضاغط جدا. فيمكن للمنظمات الدولية والدول المانحة أن تلعب دور مهم في تغطية جزء من هذه النفقات.
1: تفضل.
0: فخاصة في عندنا الموضوع التكنولوجي والخبرات والتدريب والتعاون المؤسسي طويل الأمد لضمان إزالة جميع المخاطر المرتبطة بهذه الملفات. نحتاج إلى مثلا في مناطق التي تعرضت للإشعاعات الكيماوية، نحتاج إلى إعادة التربة، دراسة التربة، مدى خطورتها على التربة، مدى خطورة هذه التربة التي تعرضت
1: إجراء التحاليل على التربة وعلى المياه
0: في حال زراعتها، هل ستكون هناك نتائج في هذه الثمار التي يتناولها الإنسان؟ فهي بحاجة إلى عملية طويلة معقدة وعلمية.
1: دكتور، هناك متورطون بارتكاب السلاح الكيميائي وفارين خارج سوريا، إلى أي حد إبراز الأدلة الدامغة على ارتكابهم لهذه الجرائم في دفع الدول التي تستضيف هؤلاء المجرمين لتسليمهم للدولة السورية لمحاسبتهم على جرائمهم؟
0: هذه الأدلة هي من الأدوات التي سوف تستخدمها الحكومة السورية من أجل توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق. النظام السوري السابق نستطيع نسمي ما ارتكبه اليوم هي الهولوكوست السوري. فكلما كانت هذه الأدلة أكثر قوة وتوثيقا، ازدادت فرصة ملاحقة المتورطين في الجرائم

0: المرتبطة باستخدام أو تطوير الأسلحة الكيميائية. فالدول عادة لا تتخذ قرارات التسليم استنادا إلى الاتهامات السياسية أو الإعلامية، وإنما بناء على ملفات قانونية متكاملة تضمن أدلة وشهادات ووثائق يمكن الاعتماد عليها أمام القضاء. هذه الأدلة نستطيع أن نعتمدها في القانون الدولي للمطالبة برأس النظام الفار بشار الأسد الهارب إلى موسكو. فهذه الأدلة هي تصبح أدلة موثوقة قوية جدا لمجابهة الدولة الروسية والقانون الروسي في حال امتنع عن تسليم بشار الأسد. هذه الأدلة ستكون أدلة قوية ودامغة. لذلك جميع الوثائق والتي جميع الوثائق والكشف عن المواقع والحصول على أكبر قدر ممكن لإفادات الأشخاص والمرتبطين بالبرامج الكيميائية بشكل أساسي، يعني هذا مهم جدا لبناء قضايا قانونية قوية ضد المتورطين. إذا استطاعت الحكومة السورية من جمع هذه الأدلة وتقديمها ستكون أدلة دامغة تثبت المسؤولية الفردية لأشخاص في النظام البائس. هذا يعزز من فرصة التعاون القضائي مع الدول الأخرى. ومع ذلك لا ننكر أن عملية التسليم هي لا تخضع للجانب القانوني فقط، بل تتأثر باعتبارات سياسية وعلاقات ثنائية واتفاقيات قضائية بين الدول. فروسيا إلى اليوم هي لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لهذا قد تختلف الاستجابة من دولة إلى أخرى. لكن بالمجمل يعني توثيق الجرائم بشكل احترافي ومعترف به دوليا يضع المتهمين تحت ضغط قانوني متزايد ويحد من قدرتهم على التنقل أو الإفلات من الملاحقة، كما يجعل من الصعب تجاهل المطالبات بمحاسبتهم على المدى الطويل.
1: دكتور، اليوم بعد النجاح في الكشف عن مواد سامة ومستودعات للسلاح الكيميائي عائدة للنظام البائد، هل يمكن القول إن خطر الأسلحة الكيميائية قد انتهى أم زال الوقت مبكرا أو ما زال الوقت مبكرا للحديث عن ذلك؟
0: صراحة الملف الأسلحة الكيميائية من أكثر الملفات تعقيد وحساسية في العلاقات الدولية بين سوريا والدول الأخرى. سوريا اليوم أي تقدم ملموس فيه ستكون له انعكاسات تتجاوز الملف نفسه. فنجاح الدولة في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإظهار مستوى عالي من الشفافية يعزز الثقة الدولية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ملفات أخرى. خطر الأسلحة الكيماوية لم يزل بعد. إلى الآن هناك تأثيرات، ربما لم يكن هناك إحصاءات شاملة لأن الدولة حديثة عهد ولم تستطع الوصول إلى مرحلة القيام بإحصائيات كاملة شاملة للأشخاص المتضررين من الأسلحة الكيماوية. بحسب معلومات التي لدي إلى الآن لم تذهب لجان فحص ميدانية إلى فحص التربة وإجراء تحاليل لها، نحن بحاجة إليها. فالخطر الأسلحة الكيماوية إلى اليوم يتأثر به الشعب السوري. فنحتاج يعني حتى هذا السلاح وليس فقط خطورته يعني على من الناحية البيولوجية، هناك أيضا نستطيع من الناحية السياسية، فإزالته يمكن أن يساهم أيضا في تحسين صورة سوريا أمام الحكومات والمنظمات الدولية، ويفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية والاقتصاد. كما أن بناء الثقة الدولية يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الاقتصادية، خاصة إذا ترافق إصلاحات مؤسساتية وإدارية. نستطيع سوريا أيضا من يعني هناك سيكون نقاط يعني وجود السلاح الكيماوي هو والتعاون مع هذا الملف هو له نقاط قوة ونقاط ضعف. فمن نقاط القوة التي تستفيد منها الحكومة السورية هي إظهار الجدية في معالجة هذا الملف، بما يمنح سوريا موقف أقوى في أي حوارات أو مفاوضات مستقبلية مع الأطراف الدولية. كذلك يخفف المخاوف المرتبطة بالإرث الأمني للنظام السابق. يعني اليوم نحن نحتاج في هذا الملف اختبارا للمصداقية، اختبارا للشفافية، اختبارا لقدرة التعاون بين الحكومة السورية وما بين الدول الأخرى. اليوم يجب أن سوريا الدول الأخرى ودول المجتمع الدولي أن تنظر إلى سوريا أنها مركز أمان ومركز طمأنينة وليس مركز شغب ومشاكسة وريبة. اليوم نحن نحتاج إلى القدرة على إدارة القضايا المعقدة.

0: أداء وفق المعايير الدولية. إذا استطاعت الحكومة السورية الاستمرار في هذا النهج، يتحول الإنجاز في الملف الكيماوي إلى نقطة انطلاق إيجابية وتصبح نقطة قوة. تستطيع هذه النقطة أن تؤثر في مجمل السياسة الدولية ودول الجوار، كما تساهم في مسار التعافي السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا خلال السنوات القادمة.
1: نعم دكتور، الأسلحة الكيميائية ذات طبيعة خاصة وتطلب تعاملا حذرا معها، كما ذكرت قبل قليل، هل تمتلك سوريا الخبرات الكافية للتعامل مع هذه المواد؟
0: يعني سوريا اليوم لا، صراحة هناك قلة في الخبرة، قلة في الإمكانيات المادية والأدوات التي يتعامل بها. النظام السابق كان يحصر الأسلحة الكيماوية فقط في القوات والجيش والقوات العسكرية التابعة له. هذه القوات اليوم كلها هربت وخرجت خارج البلاد، فلا يمكن هناك يعني الخبرات هي ستكون خبرات ربما بدائية أو غير تقنية وغير متطورة. نحتاج إلى أجهزة كثيرة ومواد للتحليل والكشف عن هذه الأسلحة، نحتاج إلى كميات كبيرة من أو كتلة مالية كبيرة لمعالجتها. ربما ستكون أيضا في موضوع جبر الضرر، هناك كثير من الأشخاص المتضررين من هذه التي تكون جزء من مسار العدالة الانتقالية.
1: صحيح.
0: دعم هؤلاء الأشخاص سيكون أيضا له دور في أخذ الإفادات والسماع من جمع والسماع منهم وجمع المعلومات. فاليوم نحن يعني هذه التصريحات التي صدرت من المسؤولين الأوروبيين والهولنديين في الأمم المتحدة، هذه صراحة غير كافية، هي ستكون لها دور إيجابية، تفتح المجال أمام تعامل بشكل إيجابي مع الحكومة السورية، ولكن نحتاج إلى خطوات عملية، إلى خطوات إجرائية نستطيع الانتقال فيها من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الخطوات العملية،
1: التنفيذ على أرض الواقع. نعم،
0: التنفيذ على الأرض الواقع. فاليوم خاصة نحن إيجاد منظمات مجتمع دولي أو منظمات دولية مختصة بهذه الإجراءات بهذا الحيز أو هذا الحقل من موضوع الأسلحة الكيماوية.
1: نعم دكتور، مكان تدمير الأسلحة الكيميائية مهم، وكذلك توفير التمويل اللازم للتخلص منها كما ذكرت. إلى أي حد المجتمع الدولي مستعد برأيك لتغطية هذه التكاليف وتوفير المكان الآمن لإزالتها؟
0: المجتمع الدولي هو يعني هي علاقة متبادلة ما بين حاجة المجتمع الدولي وحاجة الدولة السورية للتخلص من هذه الأسلحة الكيماوية وهذا المورود. فاليوم المجتمع الدولي هو بحاجة أن يخلص سوريا من هذه الأسلحة. ربما هذه الأسلحة في المستقبل تقع بأيدي إرهابيين أو جهات إرهابية، هذه سيتم استخدامها في كل مكان، يعني لن يكون المجتمع الدولي. ونحن اليوم في زمن العولمة، يعني ما يحصل في سوريا ستتأثر به أقصى دول العالم.
1: صحيح.
0: ربما أن يقع هذا السلاح بأيدي جهات إرهابية سيتم استخدامه لزاما وحتما في دولهم. فاليوم يجب أن يكون المجتمع الدولي حريص جدا كحرص سوريا على التخلص من هذه من بقايا هذه الأسلحة. نحتاج إلى أماكن معدة للتخلص من هذه، أماكن مجهزة لتدبير بقايا هذه الأسلحة وتفتيتها والتخلص من آثارها الملموسة أو المتوقعة أو التي وقعت في بعض المناطق من ريف دمشق أو في المناطق التي قصفها النظام السوري السابق بالكيماوي.
1: دكتور، إنجاز مهم حققته الدولة السورية على صعيد أحد أخطر الملفات التي تعمل عليها، كيف سيؤثر ذلك على الملفات الأخرى التي تعمل عليها الدولة؟
0: نعم، اليوم الخلاص من الأسلحة الكيماوية سيكون بادرة ومبادرة جيدة من الحكومة السورية.
1: نعم،
0: يعني هذه العملية التقنية المعقدة هي بحكم أنها تحتاج إلى الخلاص منها، ولكنها ستكون يعني كان بذرة ونواة أساسية.

0: لزرع الثقة ما بين الحكومة السورية وما بين دول المجتمع الدولي. هذه التخلص من الأسلحة الكيماوية سيفتح الباب أمام الحكومة السورية للانطلاق إلى المزيد من الشراكات الدولية. سيكون هذا بابا مهما وأوليا لفتح موضوع الاستثمارات المستقبلية. هذه المعلومات التي تم الحصول عليها ستكون وتعمل على خلق بيئة آمنة في المجتمع السوري، خلق بيئة ثقة مع المجتمع الدولي. سيكون هناك بابا جديدا لعمليات الاستثمار وعمليات الشراكة والدخول في مسار التعافي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
1: نعم دكتور، إعلان سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية، ما هي الإيجابيات وكيف يمكن الاستفادة من المواد الكيميائية عموما للأغراض السلمية إن صح التعبير؟
0: نعم، إعلان سوريا كدولة آمنة من السلاح الكيماوي هذا سيفتح المجال أولا للاستثمارات الاقتصادية والزراعية والبيئة.
1: صحيح.
0: يعني سيكون بابا مهما لهذه الاستثمارات، سيكون مشجعا إلى مرحلة الاستيراد من الدولة السورية لموضوع القمح والخضروات والفواكه. فهذا يعني هذا هو أحد المعايير يعني التي تنظر فيها في المجتمع الدولي لأوروبا والأوروبا، إنه موضوع هذه الدول أو هذه الاستثمار أو الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: هل هذه الدول تعرضت إلى هجوم نووي أو إشعاعات نووية أو كيميائية؟ فهو سيفتح باب موضوع الاقتصاد الزراعي، سيكون بابا ويفتح يعني مجانا للاستثمارات الزراعية في المنطقة. كما سمعنا منذ فترة قريبة أن هناك سيعملون على إنشاء نهر ما يسمى النهضة الخضراء، وهو نقل مياه نهر الفرات من الطبقة وبحيرة الطبقة إلى دمشق. هذا المشروع سيكون قويا جدا ويعمل على توفير نصف كمية الاحتياجات دمشق، سيروي المناطق الزراعية. فهذا أحد المشاريع المهمة التي سيكون بابا أو افتتاحية للاستثمارات الزراعية القادمة. كذلك نستطيع أن نقول أن كيف سوريا تستفيد منه في موضوع الأمن. اليوم سوريا تصبح ربما أن يكون سببا لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: نعم.
0: فعدم وجود هذا السلاح أيضا مهم جدا لمنع وقوع هذه الأسلحة في أيدي قوات المجموعات أو القوات الإرهابية التي ربما تستخدمه في تهديد الشركات التي ستعمل في سوريا أو تهديد دول الجوار أو تهديد الدول المجتمع الدولي.
1: نعم. الحقوقي والمحلل السياسي الدكتور ماهر التمران، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر أثير إذاعة دمشق.
0: تحياتي لك.
1: تحياتنا. متابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، كان معكم في التقديم شربل ميخائيل وفي الإشراف العام محمد الصطيف، نلقاكم غد في حصاد جديد، إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: التطور الذاتي رحلة بلا نهاية.

0: هلا بذمتك هذا موعد ومكان بتجيبني عليه؟
1: شبه هذا الموعد صابر؟ بشو زعجك يعني؟ في احلى من القعده بالمكتبه العامه.
0: قال شبه قال يعني بس بدي افهم ليش جايبنا على المكتبه؟ شبه القهوه يعني ولا الحديقه؟ هنيك بكفي بنحكي بصوت عالي وبنشرب شيء اذا بدنا.
1: يا سيدي اصلا انا جبتك لهون قصادي.
0: وليش بقى قاصد سيد راضي؟ وإن شاء الله مفكرني من هواة القراءة والكتب. إذا هيك مفكر بتكون كتير غلطان. أنا مالي هون بنوب.
1: لك أنت هلأ معصب، بس لما تهدى شوي وتستوعبني رح تستوعب وتفهم قصدي وليش أنا جبتك لهون.
0: طيب أنا هلأ هديت عم اسمعك، اتفضل سمعني راضي.
1: هلأ أنت فكرت شي مرة إنك تطور حالك وزهتك وتتعلم بشكل مستمر؟ لأنه هذا الشيء صار ضروري بحياتنا.
0: لكن انت شو عم تقول؟ أنا آخر مرة جربت فيها إني أتعلم شغلة جديدة كانت طبخة، والمطبخ بعدها قلب ساحة معركة الله وكيلك.
1: لك يا صابر، التطور الذاتي مو بس مهارات جديدة وعملية، هو كمان تطوير لعقلنا، تطوير لأفكارنا، يعني تلاقي شخصيتنا تطورت كمان.
0: والله انت فايق ورايق يا راضي. ايش مفكر انت التعليم المستمر سهل؟ هذا بده جهد ووقت كتير كبير، وانا بصراحة كتير مشغول بين الشغل والحياة.
1: كلامك على راسي من فوق وانا معك، بس كمان ما لازم يكون التعليم عبء على الواحد. لك أنا متأكد أنه رح يكون ممتع لأي واحد فينا، بس أنت بلش فيه خطوة خطوة، حتى لو كان شغلة دقايق قليلة باليوم.
0: يعني قصدك بدل ما ضيع وقتي على السوشيال ميديا بستغلها بالتعليم، ما هيك؟
1: أنت عيني، وما بدنا نبعد كتير معلي. الانترنت مليان بشغلات شروي غروي، أشكال ألوان، فيديوهات، مقالات، حتى بتلاقي في دورات قصيرة وكورسات.
0: فعلا يمكن لو تعلمت شغلة جديدة أكيد رح بلش حس بهذا الإحساس اللي أنت حاسه، ويمكن يكون أكثر ثقة بحالي من الأول.
1: وأنا بعرف أنه في ناس بتقول أنه هن مو محتاجين يتعلموا شي بقى، لأنه يشد الله ختموا العلم، بيعرفوا كل شي.
0: صحيح. طيب هدول الناس كيف بدك تقنعهم انه هن بحاجه للتعلم، وانه العلم والمعرفه بحر ما له نهايه؟
1: اول شيء لازم نفهم ويفهموا انه العالم ما عم بيضل مثل ما هو، عم يتغير، وعم يتغير بشكل سريع كمان، ويلي ما عم يتطور فيه راح يضل مكانك راوح.
0: يعني اذا ما تعلمت يمكن صير مثل جهاز الكمبيوتر القديم يلي ما بيشتغل مع البرامج الجديده والحديثه.
1: هذا التشبيه المناسب للي عم بحكي انا. فعلا التعلم المستمر هو التحديث التلقائي والريفرش يلي بيخلينا نواكب العصر.
0: طيب شو بدي اقول لك راضي، شو رايك نبدا انا وانت بهذا التطور الذاتي مع بعضنا؟

0: هذا هو الكلام. الرحلة هي صابر ما لا نهاية، وكل يوم في فرصة جديدة، ويلي بيتعلم أكيد رح يتطور ورح يطور من مستقبله.
1: حلو كتير، بس أكيد مو هلا. خلينا نروح على القهوة نلعب لنا دق طاولة. آخ، لأنه داخلي وبدي أشرب فنجان قهوة عدل مزاجي فيه.
0: أمرك سيدي، أمرك مثل ما بدك، بس بكرة بدنا نرجع نجي لهون. ها
1: قول يا رب.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مؤكدا أن اللقاءات جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون البناء بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزير الدولة ووزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات والطاقة بما يشمل تطوير المشاريع المشتركة. خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن إنجازات الفرق السورية شكلت منعطفا حاسما في جهود الكشف عن برنامج النظام البائد الكيميائي وقفزة كبيرة في مسار المساءلة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يقول إن عملية دمج العناصر من قوات الأسايش التابعة لقصد ضمن وزارة الداخلية ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إطار التفاهمات المتعلقة بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. وزير الأشغال العامة والإسكان تعلن مباشرتها تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور. أخيرا، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن إمكانية تمديد مدة مكوث المركبات عبر مديريات الضابطة الجمركية في المحافظات. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: دهب سوري بيستضيف شبابنا السوري، رواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع لنروي حكايات بدأت بحلم وكبرت بالإرادة. دهب سوري هو شباب سوريا، أصحاب الأحلام الكبيرة والخطوات الثابتة يلي حولوا التحديات لفرص والأفكار لمشاريع. سوا رح نتعرف على دهبنا السوري لليوم يلي اختار العمل بصناعة الفرص من خلال دراسة المشاريع والاستشارات، وأيضا ربط الشركات بالفرص الاستثمارية والمساعدة بتمويل المشاريع. مساء الخير لدهبنا السوري اليوم الأستاذ وائل الحلام حسن. يسعد مساك.
1: يسعد مساك أكيد، ويسعد مساك كل المستمعين.
0: أستاذ وائل، دائما يعني بدهبنا السوري منرجع للبدايات لنذكر بأنه كل نجاح كبير كان مجرد فكرة صغيرة بيوم من الأيام وكبرت وترعرعت. خلينا نعطي لمحة للمستمعين، مين هو الأستاذ وائل الحسن؟ كيف إجت فكرة تأسيس مشروعك؟
1: بالبداية كانت مسيرتي المهنية من عمري 13 سنة. بلشت بأول عمل كنت شغيل بأحد محلات الورد بدمشق، وكان عندي حلم أنه يكون عندي هذا المحل. فبلشت من هون فكر بعملية استثمارية، أنه أنا اليوم الإيراد اللي بيجيني حوله لاستثمار بدل ما يكون هو مصاريف. حولت الإيرادات تبعي لكنت شريك بهذا المحل، وبعدها بفترة كنت مالك لمحل. المشروع الثاني بلشت فيه اللي هو المسيرة المهنية، خلينا نقول التوظيف. بأول عقد كان عمري 18 سنة، يمكن أول ما طبقت 18 وقعت عقد، وكانت واحدة من شركات اتصالات بسوريا، ومن هون أخذت شوي من الاحترافية بالعمل بالقطاع، خلينا نقول التوظيف أو الأعمال. كمان شفت طريقة الدراسة، طريقة الاستثمار، كيف نحن اليوم نفكر كعقلية مستثمر، كيف اليوم بده يكون موظف ويكون مدير، وكيف بده يكون صاحب مشروع أو أونر لمشروع أو مالك لمشروع. فكنت دائما أمشي بهدول الخطوات. من هون بلشت أنه أروح باتجاه لازم أن أكون واحد من أصحاب المشاريع أو رائد أعمال. بلشت بكثير من المشاريع أنا وصغير، طبعا كثير منها كان في معوقات نجحت بالنهاية، وفي منه أكيد فشل بالنهاية نتيجة ظروف، نتيجة يمكن دراسة خطأ، ممكن اختيار بعض المنتجات أو الخدمات. فهون كان لازم أرفض مسيرتي المهنية باختصاص أكاديمي اللي اختصيت فيه هو التسويق. فرفضت لمسيرتي المهنية شهادة علمية لحتى أقدر فعلا أكون مساعد بمشاريعي، ولا أكون مساعد بمشاريع اللي كنت دائما أفكر فيها للشباب. من هون كنت عم دور دائما انه احنا مشكلة

0: يعنيها بذهنيتنا كمجتمع سوري أو الشباب السوري، وللأسف المنظومة التعليمية كانت بتساعدنا لنكون موظفين ناجحين بس ما بتساعدنا نكون أصحاب أعمال. فمن هون كنت عم شوف قديش نحن قادرين نصنع رواد أعمال من الشباب، قديش نحن قادرين نخلق فرص عمل لحالنا ولغيرنا. فكنت مع الشباب أثناء الجامعة، كنت ساعدهم لندور على فرص، وكنا نساعد رفقاتي، وبعدين طلعنا وصلنا نساعد اللي أصغر منا. واليوم نحن مؤسسين شركة خاصة لدراسة المشاريع وتسويق الفرص الاستثمارية والمساعدة بالتمويل، إن كان عن طريق شركاء أو حتى بطرق التمويل العام، اللي هي ممكن نروح باتجاه شركات مساهمة، ممكن نروح باتجاه قروض مصرفية، ممكن يكون في عنا تمويلات العلاقة بمنظمات دولية، ممكن كمان نحكي عن مبادرات مجتمعية حسب كل مشروع واختصاصه.
1: أستاذ وائل، يعني الطريق أكيد ما كان مفروش بالورد، أكيد كان في تحديات وصعوبات واجهتك، تخبرنا عن هالصعوبات وكيف تغلبت عليها؟
0: للأمانة كانت كتير صعوبات، بس دائما بقول الصعوبات الأساسية اليوم ذهنية المجتمع. يعني اليوم دائما المجتمع بيكون ناقد للشخص اللي عم يفكر يكون مالك لمشروع هو عمره صغير. كان دائما المجتمع رافض لفكرة إنه واحد يكون صاحب مشروع هو لا يملك رأس مال، وهي واحدة من المشاكل اللي دائما بنشوفها. اليوم دائما بنقول بالمشاريع مو المهم التمويل، المهم الفكرة. التمويل هو آخر شيء مفكر فيه، لأنه اليوم وقت يكون فكرتي صح ودراستها صحيحة واستثماري واضح بالأرقام وبالجداول دراسة المالية أنه أنا رايح باتجاه ربح، فحيكون عندي 100 مستثمر و100 ممول، ويمكن يكون أحد البنوك هو شريك معي بهي العملية. بس دائما نحن بتكون عندنا العائق الأول مفكر فيه، إذا ما في مصاري فأنا ما بشتغل. بالعكس تمام، لأنه ما في مصاري فلازم أفكر بمشروع، ولأنه ما في اليوم معي رأس مال بلش فيه فأنا ما عندي شيء أخسره، ودائما قمة المغامرة وقت ما يكون عندي شيء أخسره.
1: أكيد رح نسلط الضوء أكثر على المشروع وتكون البداية عن دراسة المشاريع والاستشارات. اليوم كتير من الشباب عندهم أفكار، لكن مو دائما بيعرفوا إذا الفكرة قابلة للنجاح أو لا. كيف بتساعدوا صاحب الفكرة ليعرف إذا مشروعه قابل للتنفيذ ومجدي اقتصاديا؟
0: هلا بالبداية أول شيء بندرس الفكرة، وخصوصا إذا كانت اليوم فكرة وهي اللي عم صادفنا هلا مؤخرا. كل الشباب السوري اللي كان مغترب وعم بيرجع على بلده فعم يجي بأفكار غربية، عم نحاول نشوف قديش اليوم هي احتياج للمجتمع السوري، هل هو فعلا في إلى زبون اليوم، في حدا مهتم بهاي المنتجات أو الخدمات. الجزء الثاني بنروح بنقيس بقى الحالة المالية، قديش أنا اليوم ممكن يكون التسعير تبعي، قديش الشريحة المستهدفة ممكن تدفع القيمة مقابل الخدمة أو المنتج. بعدين لنشوف قديش نحن العوائد بنهاية السنة وقديش رأس المال، ودائما نحكي بعالية الاستثمارية أنه بيهمني العائد على رأس المال خلال فترة زمنية معينة. فعم تشوف قديش دول المعايير ناجحة بدراسة المشروع. طبعا نحن بنساعده من لحظة بداية الفكرة ولنصبها على ورق، بنفرغها بقالب أكاديمي، بعدين بننتقل لمرحلة الدراسة المالية. بالدراسة المالية أكيد بيطلع معنا كثير من التفاصيل اللي هي منا المصاريف، منا الاهتلاكات، التكاليف الأساسية، بنعرف التكلفة الحدية، بنعرف نحن كيف بدنا نمشي بالمشروع، كم ساعة عمل، قديش اليوم أنا عم بتكلف على الموظف، قديش الموظف عم يرجع لي عائد استثمار لإلي، وبالنهاية كيف أنا عم بربح بهذا المشروع. بكتير أماكن نحن ممكن نلاقي في عنا مشاكل هي مالية، ففي عنا أكيد حلول قادرين نقدم له إياها، اللي هي عن طريق إما تخفيض التكاليف، فنحن بنساعد مثلا بإعداد دراسة تكليف صح، وممكن نختار بعض الآليات اللي هي ممكن يكون مستهلكة بس هي ما بتأثر على عملية إنتاجية، فبتساعدنا أكثر بالتوفير على مستوى الاهتلاكات وبتخفض الكلفة الثابتة.
1: أوقات يعني أستاذ وائل الحماس عند صاحب المشروع ما بيكفي، ممكن تغيب تفاصيل يعني ما تكون حاضرة بذهنه. أكثر الأخطاء يلي منشوفها عند أصحاب المشاريع شو هي؟
0: أكثر الأخطاء أنه دائما منفكر أنه كل العالم هي زبائننا، هي واحدة من أكبر المشاكل اللي بنعاني فيها. الجزء الثاني أنه إحنا اليوم بغيب عن بالنا التسويق، يعني أغلب شيء اليوم بيقول أنا خلص طلع المنتج فخلص هو يبيع حاله لحاله. قاعدة ذهبية، أي منتج وأحسن منتج ما بيحاله لحاله، لازم يكون في عنا حدا عم يعمل عملية تسويق، عم يبيع، عم يسوق، عم يمشي بمراحل يصل المنتج للمستهلك أو للزبون أو الخدمة عم تصل للمستفيد منها. هاي دائما عناها معوقات ومشاكل بذهنية بداية المشروع. وبرجع بأكد يا موضوع أنه إحنا نعرف مين الزبون هو البداية، يعني دائما بنقول مفتاح البيع أني أعرف مين زبوني. إذا ما عرفته فأنا عندي مشكلة أنه أنا ما بعرف لمين بدي أتوجه، فصار عندي عبء مالي كبير، عندي جهود كثير ضائعة بلا جدوى. فهي النقطة اللي دائما بنبلش منها،
1: يعني دائما لازم يعرف صاحب المشروع الفئات المستهدفة لمشروعه. تمام، من خلال خبرتك الواسعة اليوم أهم العناصر يلي لازم تتوفر بأي دراسة ناجحة.

0: أهم شيء بدأ يبلش بالموضوع المادي، ونحن اليوم وقت منحكي بالتكاليف ومنحكي بحالة استثمار فبدي يبلش من تكاليف أصغر تكليف لأكبر تكليف. والمفروض هذا الحكي يكون حتى على الصعيد الشخصي، يعني اليوم أنا بدي أعرف شو أعلى مصروف عندي ببيتي، شو أقل مصروف عندي، كيف ممكن حول هاي المصاريف لإما إيرادات أو خفضها، نعمل شيء اسمه سقف لهذا المصروف بنسميه نحن بالدراسة ليميتيشن، إن أنا أحط سقف معين لاهتلاك أو لاستهلاك البن خليني أقول أو اهتلاك المحروقات عندي بالسيارة. فهدول وقت بلش فيه على الصعيد الشخصي أكيد رح ينعكسوا عندي على مشروعي، وبلش كمان فكر بعملية استثمارية حتى على الصعيد الشخصي. أنا اليوم شو الجدوى أني أشتري منتج على حساب منتج، شو اللي أفضل أني أشتري السيارة النوع الفلاني على حساب سيارة نوع فلاني ثاني. هدول التفاصيل هي فعليا العلاقة بذهنية المستثمر أكثر ما تكون العلاقة أنه اليوم عم دور على فقط يمكن أعمل خلينا نقول برستيج اجتماعي او ندور على القيمه الاجتماعيه للمنتجات. وهي التفاصيل هي اللي دائما بتكون فيها هدر ومصاريف كثير كبيره للميزانيه الشخصيه والمشروع. والجزء الثاني دائما باكد عليه انه احنا اليوم بس نحكي بموضوع الاستثمار فدائما بده يبلش الشخص استثماره من حاله من مواهبه ومهاراته، بعدين بنحكي المرحلة الأكاديمية إذا حدا موصل لاختصاص أكاديمي نوعي فأكيد هو قابل للاستثمار، بعدها بنروح بنحكي كيف نعكس هاي المواهب والمهارات والاختصاص الأكاديمي ليصير مشروع.
1: أستاذ وائل، يعني فينا نقول مو كل مشروع ناجح بمكان رح ينجح بمكان آخر، وخاصة يعني هلأ شبابنا المغتربين ممكن المشروع ينجح بأوروبا ما ينجح بسوريا. كيف عم يتم تحديد إذا يعني هالسوق فعلا بحاجة للمنتج أو الخدمة قبل إطلاق المشروع؟
0: أكيد مو كل مكان بينجح فيه المشروع. اليوم ممكن ينجح مشروع بدولة معينة لأنه هي احتياج نتيجة الظروف الاجتماعية، نتيجة الظروف المكانية، البيئة أو المناخ بيلعب دور. بالمقابل بعض المنتجات ممكن ما تنجح عنا، وهي اللي اليوم عم نشوفها كثير عنا إياها مشكلة، إنه أي منتج بنشوفه أو أي خدمة بنشوفها برا فالشباب السوري بتحمس بيجي يطبقها ببلده. أحيانا ممكن تكون كتير خدمة نوعية، وهذا الشيء اليوم عم نشوفه على مستوى التكنولوجيا. اليوم كل حدا جايب معه منصة أو جايب معه تطبيق موبايل بده يعمله تسويق بسوريا أو يعمل هذا المشروع. دائما بنوقف على النقطة انه قديش نحن البنى التحتية بتساعدنا، قديش عنا ثقافة المجتمع جاهزة تتقبل هيك منتج او هيك خدمة، قديش نحن اليوم عنا المعرفة والخبرة لحتى نقدر نفوت ننزل التطبيق ونمشي مع الخطوات اللي هو اليوم عم يعطيني اياها حسب التجربة تبع التطبيق نفسه. فهي التفاصيل هي بتوقف عنا، وبنفس الوقت بنشوف قديش تنسجم مع ذهنية المجتمع السوري، وخصوصا انه في كثير من المشاريع اليوم ممكن بحاجة لثقافة معينة، ممكن بحاجة للغة اختصاصية معينة، ممكن تكون بحاجة فيها من الأشخاص معينين. فهون كمان موقف عن دول التفاصيل مو دايما موجودة عند الشباب. المهم لقيت فكرة اجيت فيها، منبلش دغري بالتمويل. طبعا بعد نهاية التمويل بنلاقي حالنا نحن عملنا مشروع بس ما في إيرادات.
1: أستاذ وائل، دائما نحن بذهب سوري بنعطي أمل للشباب السوري والمستمعين بيحبوا يسمعوا حكايات نجاح شبابنا السوري. تخبرنا عن نجاح مشروع يعني تم دراسته وكان ناجح أكثر، يعني أكثر من المتوقع.
0: هلا في كثير مشاريع الأمانة نجحت، يعني بتذكر في واحد من المشاريع، طبعا نحن اليوم وقت نحكي مشروع دائما بقول ممكن أصغر فكرة هي مشروع، ممكن يكون البسطة هي مشروع طالما فيها بضاعة وبيع وربح فهو مشروع. التاكسي أو اليوم إذا بشغل سياراتي الخاصة على مستوى التوصيل فكمان هي بالنسبة لي مشروع، فبيكون عم بحسب العائد وعم بحسب مصاريفها. النقطة الأساسية اليوم في كثير من المشاريع ما بيكون متوقعين أنه توصل لهذا المستوى. في عالم بلشت من بسطة واليوم صار عندها سوبر ماركت، في عالم صار عندها كذا فرع، في عالم بلشت يمكن من كوة صغيرة للسندويش واليوم صار عنده مطعم. فهدول موجودين، وفي قصص نجاح كثير للسوريين وللشباب السوري بواقع سوري. ودائما بأكد أنه إحنا بواقعنا السوري ما عم نحكي عن واقع خارج، واقع السوري قادرين نحقق شيء. الشيء الأهم أنه إحنا اليوم تربة خصبة، اليوم سوريا والشباب السوري حابين ندور على شيء جديد، حابين نجرب شيء جديد، عندنا كثير فرص للشباب قادرين ينفذوها. طبعا غياب المنافس الكبير هي نقطة إيجابية. اليوم خلينا نقول كل التطبيقات العالمية لسه على هلأ ما دخلت على سوريا، فهي فرصة لأننا نبلش نبني وممكن نروح بعدين مرحلة شراكة معهم أو نبيعهم، أو ممكن نلاقي في عنا حدا بلش يتبنى الفكرة تبعنا ويكبر مشروعنا. فاليوم الفرص موجودة والشباب عنده فكر، بس بده مين يشجعه على تنفيذ هاي المشاريع.
1: بالمقابل أستاذ وائل، في مشاريع نصحتوا أصحابها أنه ما تكفوا، يعني ممكن في مؤشرات بتخليكم تقولوا لصاحب المشروع توقف ما تكفي أو غير

0: غير الاتجاه.
1: في كثير من المشاريع قلنا نوقفوها نتيجة الدراسة المالية ما عطتنا العائد المطلوب، يعني في كان عندنا بعض المشاريع بندرسها بنوصل لمكان بنلاقي ممكن الربح كثير صغير مقارنة مع التمويل، أو ممكن يكون المشروع دولة رأس المال بدها فترة كثير طويلة للاسترداد، يعني ما بنحكي نحن على 10 سنين و15 سنة. طبعا هدول نوع من الاستثمارات هي طويلة الأمد، ممكن بعد 15 سنة تعمل لي عوائد كبيرة، بس هل أنا قادر أتحمل؟ هل عندي الإمكانية المادية لأستمر بهذا المشروع لهي المدة؟ هي أي النقطة اللي دائما بنقول له للمستثمر أو صاحب المشروع أو رائد الأعمال، قديش أنت اليوم اللي راصد لتمويل هذا المشروع؟ شو الميزانية اللي محطوطة؟ وقديش قادر تحمل حالك بلا عائد؟ والجزء الثاني ممكن يكون توقيف المشروع بسبب شريحة المستهدفة غير موجودة، أو ممكن يكون المستهلك غير راضي عن الخدمة أو عن المنتج لأنه في عنا بدائل لسه ممكن تطلع خلال فترة قصيرة.
0: أستاذ وائل، يعني نحن من خلالك ومن خلال كل الشباب سوريا دائما منعطي أمل لبكرة لنعمر سوريا. اليوم كيف تختاروا الفرص الاستثمارية اللي بتستحق التسويق والعرض على المستثمرين؟
1: اليوم ما في فرصة ممكن تكون تستحق التسويق وما بتستحق التسويق. للأمانة اليوم كل الفرص تستحق التسويق إذا كان دراسة تبعها صحيحة. الجزء الثاني اليوم هي بحاجة لتمويل، يعني في كثير من الفرص اليوم موجود ممول لها أو صاحب المشروع هو رح يمولها، أو ممكن يكون أخذ قرض وائتمان مصرفي لحتى يمول المشروع، فهو ما له بحاجة تمويل أو تسويق لفرصته. بس في عنا كثير من المشاريع ممكن يكون خلينا نقول التمويل أو الميزانية الخاصة بصاحب المشروع ورائد الأعمال مقارنة مع رأس المال المطلوب كثير كبير، فمنجيب له هون ساعتها تمويل لمشروعه، منسوق له هاي الفرصة ومنطرحها للمستثمرين لحتى يشوف كل مستثمر وين غايته، وممكن يكون في حدا مهتم ليكبر هذا المشروع بطريقة معينة، يشوف فرصة كيف رح تبلش وكيف هو شايف الختام تبعه.
0: دائما المستثمر بيدور على الأمان والعائد المادي بنفس الوقت، فينا نذكر يعني أول ثلاث نقاط بيبحث عنها المستثمر؟
1: لا، الأمان المستثمر ما بكثير بيبحث على الأمان، خلينا نكون واضحين اليوم. بالعكس المستثمر هو بيدور على الفرص اللي فيها مخاطرة عالية إنه فيها ربح عالي. فالنقاط الأساسية اللي هن الثلاثة بيدور عليهم المستثمر قديش التمويل وقديش العائد والفترة الزمنية، يعني دائما بفكر قديش أنا رح حط رأس مال، قديش عائد من هذا رأس المال بنسبة مئوية برقم واضح، وبالنهاية خلال فترة زمنية معينة. ممكن يكون المشروع عمره سنتين ثلاثة عشرة، وممكن يكون هو مستمر لا نهاية. فأنا دائما بشوف المستثمر اللي عم بدرس فرصته أو اللي عم يحاول يدور على فرص استثمارية فهو عم يدور على أكبر عائد بأقل فترة زمنية ممكنة.
0: أستاذ وائل، يعني كيف عم يتم تحويل المشروع أو الفكرة لفرصة استثمارية جذابة للمستثمرين؟
1: هلا بنشتغل على ملف تمويل كامل، بنشتغل على ملف تسويق للفرصة الاستثمارية بحيث ويكون المستثمر عم بيقرأ كل المعلومات اللي بتهمه من تفاصيل الخاصة بالمشروع، الفكر اللي بده يقوم عليه المشروع الإداري عم نحكي، يعني اليوم هو صاحب المشروع رح يكون مدير، فشو الفكرة الإدارية اللي حامله، كيف هو شايف مشروعه، شو نهاية المشروع، الرؤية تبعه. بعدين بننتقل للمرحلة الثانية اللي هي الأرقام المالية اللي بتوضح لنا مسيرة المشروع من أول يوم لحتى تنتهي بنهاية ممكن تكون سنة، واللي على أساسها بنبني السنة اللي بعدها كيف رح تحرك ماليا. وفي كثير من الأشخاص اليوم بتطلب خطة ل 15 سنة أو بتطلب خطة ل 10 سنين، بتقلي أنا اليوم بدي أشوف مسار مشروعي 10 سنين، فعلى أساسها باخذ قرار التمويل. فهدول اليوم من المعايير الأساسية بنقدمها للمستثمر لحتى يقرأ فرصته صح. وبنفس الوقت بنروح بنقدم الشريحة المستهدفة، قديش عدد الجمهور المستهدف، قديش المحتملين، قديش نحن النسبة المئوية رح نقدر نوصل لهم، شو القنوات رح نستخدمها لحتى كمان نسهل عليه عملية التسويق للمنتج أو للخدمة، بحيث ما يوصل لمرحلة أخذ الدراسة عجبته الفرصة مولها بس ما بيعرف شلون بده يبيع أو يسوق مشروع.
0: أستاذ وائل، يعني في سؤال بهم كل شخص عم يسمعنا، هل المستثمر لازم يكون يعني معه رأس مال كبير حتى يدخل بمجال الاستثمار، ولا في فرص مناسبة لرؤوس الأموال يعني فينا نقول الصغيرة أو المتوسطة؟
1: لا، كلمة مستثمر بتبلش برجع بأكد من بسطة نختم فيها، يمكن بأكبر منشأة سياحية أو ممكن تكون منشأة مالية بسوريا. الجزء الثاني اليوم في عنا كتير فرص استثمارية، وخصوصا عم نحكي لمحدودي الدخل أو للأشخاص اللي هن ما عندهم تمويلات كبيرة، بنروح فيها لسوق دمشق أوراق المالية. اليوم عم تطرح فرص للاستثمار بالسوق، إني اشتري سهم وضلني تابع الربح تبعه، شوف العائد منه، بيعه بالفترة الزمنية اللي هو رح يعمل لي عائد فيها. ودائما بنقول نحن اليوم عم نحكي بقيمة سهم لا تتجاوز 3000 ليرة سوري، طبعا عم نحكي بقيمة الليرة السورية القديمة، وما عم نحكي عن

0: سوى الليرة السويدي، فإحنا ما يعادل 30 ليرة سوري. أنا قادر أشتري سهم وممكن بعد فترة يعمل لي 100%، ممكن بعد فترة يعمل لي 50%. فإذا من 3000 قادر أعمل مستثمر، فأكيد قادر أعمل من أي رقم بدي إياه.
1: أستاذ وائل، اليوم كيف عم يتم مساعدة أصحاب المشاريع للحصول على التمويل المناسب؟
0: اليوم كل مشروع له خصوصية التمويل، يعني ممكن يكون في مشاريع هي بحاجة لشركاء، فبنطرح أكيد للممولين ليكونوا شركاء بهذا المشروع. وفي أحيانا مشاريع هي بحاجة للتمويل جماعي بنسميه، اللي هو بيروح فيها لتأسيس الشركة وبينطرح للاكتتاب العام، وفي أشخاص بتجي هي بتشتري أسهم وممكن يدرج بعد فترة بسوق دمشق أو ممكن ما يدرج وظله ضمن الاكتتاب الخاص للشركة. بس نحن دائما بندور على هذا المشروع شو الشكل القانوني، كيف بده يبلش، قديش قيمة التمويل تبعه، شو خصوصية هذا المشروع. دائما بأكد انه احنا اليوم في عندنا مشاريع هي الخصوصية، فهي بحاجة لممول، اما ممكن يكون هو عضو مجلس إدارة او ممول فقط للاستثمار في مجلس إدارة هو عم بيمشي بهي المشاريع، واللي هي المشاريع النوعية او الاختصاصية. وقت نحن عم نحكي اليوم عن معامل الأدوية، على معامل الأجبان والألبان، هدول لهم خصوصية، ففي اشخاص انهم بيهتموا بانه يكون هو الوحيد او يكون كذا شريك ليتجاوزوا الاربع خمس اشخاص.
1: يعني فينا نقول في خطوات بتجهزوها حتى يكون المشروع جاهز للاستثمار أو التمويل. كتير مهم يعني نعرف شو اللي بيقنع الممول حتى يدعم المشروع. في معلومات يعني أو وثائق معينة لازم تكون جاهزة حتى تزيد فرصة الحصول على التمويل؟
0: أكيد لا، بالبداية بيهمه شغف صاحب المشروع، هي أهم نقطة، قديش هو متحمس لهذا المشروع، قديش عنده شغف لحتى ينجح بمشروعه. الجزء الثاني اليوم اللي هو بيهمه الورق اللي بده يقرأ، الورق التعريف عن المشروع، ورق الدراسة المالية، ورق التسويق، ورق المبيعات، ورق قديش نحن قادرين ناخد حصة سوقية، قديش نحن اليوم حجم المنافسة وأسعار المنافسين وكل هاي التفاصيل. فهو إذا ما عنده هدول المعلومات أكيد ما حيقدر ياخد قرار. دائما باخد هذا المثال وقت نروح بنحكي لأهلينا عن المشروع حابينه أو حاطينه براسنا، كلياتنا كنا ننبسط ونحكي لهم المشروع أو نسمع منهم مشاريعهم، بس وقت منوصل لمرحلة قديش بدنا ما أعرف جاوب، فأنا ما أعني مستثمر. قديش ممكن يعمل لي عائد ما أعرف جاوب، فأنا ماني مستثمر. فدائما هي النقطة عند المستثمر، قديش أنا اليوم بدي حط وقديش بدي يرجع لي.
1: أستاذ وائل، كمان رح ننتقل على مشروعك، كيف عم بيخدم اليوم المجتمع المحلي بسوريا؟ مشروعك كيف عم بيساهم بدعم المجتمع المحلي بسوريا بشكل مباشر؟ وشو هي يعني وما هي الاحتياجات أو المشكلات المجتمعية يلي عم يتم معالجتها من خلال مشروعك؟
0: هلا اليوم كثير من الفرص او الخدمات اللي عم نقدمها للشباب السوري بنبلش من لحظة دراسة الفكرة. دائما بنقول اليوم في عنا كثير شباب عندهم افكار حلوه بس هي ما عم بيقدروا يصبوها لقالب اكاديمي. الجزء الثاني اليوم في عندهم مشاكل التمويل فنحن عم نساعد فيها. الجزء الثالث اللي هو الدراسه الماليه لنعرف كيف نمشي خطوات التنفيذيه بمشروعنا، كمان هي بنساعد بوضع خطه، خلينا نقول خطه عمل ووضع خطه تسويقيه لحتى نوصل لمرحله اطلاق المنتج او الخدمه بالسوق المحلي. واليوم في عنا الأساس اللي عم نشتغل عليه، نبلش نغير عقلية الشباب من فكرة أنه أدور على وظيفة لدور على فرصة عمل ممكن استثمر فيها، أكثر ما أدور على فرصة عمل أشتغل فيها كموظف. فهي النقطة اليوم عم نحاول دائما نسوي لها ونشتغل عليها. واللي بيهمنا للأمان اليوم الشباب السوري دائما بقول عنده ذهب، هو فعلا ذهب، بس بده مين يحك هذا الذهب ليطلع اللمعة تبعه بطريقة كتير واضحة ويشوف هذا الفكر قديش قادرين نطبقه على أرض الواقع، ويكون في عنا مجتمع مساعد على النجاح. للأسف دائما بنعمل هالمقارنة بيننا وبين الغرب، بقول الغرب اليوم عنده معيار واضح، كلياته بيشتغل جماعي بيعيش فردي، نحن بالعكس بنعيش جماعي وبنشتغل فردي. فهي كمان نطلع من ذهنية الفردية، نبلش فكر بعقلية جماعية ونساعد بعضنا لنكون ناجحين. اليوم النجاح هو مجموعة الأفكار، النجاح هو اليوم مساعدة بعض لحتى نوصل للمكان اللي بدنا اياه، ودائما نفكر كيف لازم نكون بالمكان اللي كل واحد فيه وصل له وما تكون معيار بالنسبة لنا بالمقارنة. يعني في كتير أشخاص وصلت لأماكن يمكن ما قدر نوصل لها، أو في أشخاص عملت تجربة بس تجربتها ما نجحت، فما أخذها معيار لأبني عليه قراري بالاستثمار.
1: أكيد أستاذ وائل، يعني شبابنا السوري هن ذهب سوريا يلي أنت طبعا وأمثالك يعني عم تساعدوا وتدعموا هالأفكار لتحولوها لمشاريع قابلة للتنفيذ. كمان فينا نقول يعني أنه الدعم الفني والاستشارات أحيانا بتكون أهم من التمويل نفسه. نحكي ونضوي أكثر على نوع الاستشارات والخبرات يلي عم بتقدموها لأصحاب المشاريع الناشئة.
0: هلا أغلب الاستشارات اليوم اللي عم نقدمها هي

0: فعليا عم تكون بمرحلة التسويق، وهي واحدة من القصص اللي دائما بشتغل عليها. طبعا وقت بحكي كلمة تسويق هي بتشمل كتير تفاصيل، يعني إذا اليوم هو منتج مادي ملموس فببلش بالشكل للأمبلاج للتعبئة للون لوضع الرف كيف رح يكون مكانه وين أماكن تواجده، فهي كلها تفاصيل بنفوت فيها. وإذا كان خدمة فنحن عم نحكي كيف آلية طرح هي الخدمة، كيف بده يكون تقديم هاي الخدمة، طرق التقديم تبعها، كيف الوصول للتحصيل اللي بدي إياه المالي، إن كان عم نحكي خدمة إلكترونية أو خدمة مادية على أرض الواقع. كيف أنا اليوم بده يكون في عندي قنوات الوصول للمستهلك بطريقة سهلة وبنفس الوقت ما يكون عبء على المستفيد من هاي الخدمة بحيث أنه يهرب منها وقت يشوفها.
1: أستاذ وائل، اليوم ربط الشركات والمؤسسات ضمن شبكة واحدة كيف عم بتساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي؟
0: اليوم كل ما نشأت المشاريع الصغيرة وكل ما ساعدنا بنشأتها فنحن اليوم عم نرفض قطاع كتير مهم للدخل القومي. اليوم إذا بنشوف الصين مثلا، ليش اليوم من الدول المتقدمة؟ لأنه فعليا قائم 90% من اقتصادها أو الدخل القومي تبعها على المشاريع متل ناحية الصغار. فدائما بنقول هي المشاريع هي اللي بتعمل فعلا مجتمع، بتساعد على خلق فرص عمل، وبنفس الوقت بتخفف من البطالة، بتخفف من أعباء الفقر، بتخفف من كل هدول التفاصيل، لأنه بتساعد أكيد الشخص لحتى يكون أحسن ماديا، فهو أكيد رح ينعكس على أولاده يصيروا أحسن بالمرحلة التعليمية. ما بقى بيتركون البيت أو بيتركون المدرسة يقعد بالبيت أو لينزل يشتغل كرمال هو ما بيقدر يعمل الدخل المطلوب. وبنفس الوقت اليوم نحن بنساعد دول المشاريع بحيث أنه إحنا عم نرفض خدمات جديدة لقطاع ممكن يكون غايبين عنه الشباب، ممكن بنفس الوقت هي فرصة ما كان موجود حدا فهو يدخل على هذا السوق. وبنفس الوقت اليوم نحن عم نساعد لحتى نطور ونخلق منافسة فعليا ما بين هاي المشاريع لتطور حالة ولتصير في مستوى جودة أحسن، فأكيد بالنهاية عم تنعكس على المستهلك وعم تنعكس على المستفيد من الخدمات.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نتابع معكم مشاهد من افتتاح جسر الرسن في محافظة حمص بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك بعد إعادة تأهيل الجسر.
4: السلام عليكم، ما شاء الله.
5: السلام عليكم جميعا. سبب فتحات والأصل ملوى شريف فتحة تضرر. طبعا الفتحات اللي تضررت بالجهة الشرقية هي فتحة رقم 10 11 12 13، وبالجهة الغربية الفتحة رقم 9 والفتحة رقم 10 والفتحة رقم 13. الجسر مكون من 84 جائز، كل جائز طوله 42 متر ونص.
6: الجسر تم التسكيت في الكامل، مع الوزير النقل مع الوزير السابق اللي بيعرفوا انه نحن كان في مرحله ثانيه يعني عطلنا الدراسه اثناء العمل، فلذلك اخذ مننا وقت اطول شوي، بس بفضل الله يعني كان انجاز ان شاء الله يعني يرقى لمستوى يقدم للشعب السوري.
4: الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه.

صيانة مشروع مثل هذا. حمص ضحيت كثير بالثورة السورية، وبالتأكيد نحن يعني المرحلة اللي مرينا فيها أثناء المعركة لما النظام قصف الجسر كان عم يأذن برحيله، لأنه عم يحاول يفصل كان جغرافيا بين الوسط والجنوب يعني. ولما تجاوزنا هذا الجسر هو كان يعني بلحظاته الأخيرة، وبعد وصولنا على حمص وعند مفرق الوعد تقريبا انتهى الأمر. فكان الجسر هذا بيعنينا كثير أثناء المعركة، والله يعلم قديش بعد قصف النظام للجسر هذا قديش شدينا على الشباب العسكريين بالاستمرار، لأنه كان في عنوان كبير بالإفلاس يعني. واليوم اللي هو عم بيهدم فيه جسر الحمد لله اليوم عم نعيد إعماره، وهذا عنوان لسوريا الجديدة أنه نحن نعيد إعمار كل حجر هدمه النظام، وهذا عهد علينا إن شاء الله جميعا مثل ما تضافرتم جميعا لبناء هذا الجسر. أمامنا لسه مشوار طويل لإعادة بناء سوريا من جديد، وعمارة مثل أيضا الجسر السياسية، جسر الميادين، جسر رقة، الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء إن شاء الله هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى. نحن بس مو بس فقط بدنا نهتم

0: بناء الجسور الفيزيائية، بناء جسور الثقة أيضا بين السوريين حتى تكتمل الفسيفساء السورية إن شاء الله تكون بأبهى صورة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا.
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ان شاء الله منتصر بالمعارك الفقر والاعمار ان شاء الله باذن الله.
2: حزنكم سيفتح الطريق
0: ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يفتتح جسر الرسن في محافظة حمص بعد إعادة تأهيله بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مؤكدا أن اللقاءات جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون البناء بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن إنجازات الفرق السورية شكلت منعطفا حاسما في جهود الكشف عن برنامج النظام البائد الكيميائي وقفزة كبيرة في مسار المساءلة. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع ممثلي منظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في سوريا بيروتو ماسوبيري علاقات التعاون بين الجانبين والمشاريع التي تنفذها المنظمة. أخيرا، نائب محافظ الحسك أحمد الهلالي يقول إن عملية دمج العناصر من قوة الأسايش التابعة لقصد ضمن وزارة الداخلية ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إطار التفاهمات المتعلقة بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم.
3: طبعا الفتحات تضررت بالجهة الشرقية، هي الفتحة رقم 10 11.

0: 13 وبالجهه الغربيه الفتحه رقم 9 والفتحه رقم 10 والفتحه رقم 13. الجسر مكون من 84 جائز، كل جائز طوله 42 متر ونص.
1: الجسر تم التثبيت في الكامل، يعني معالي وزير النقل معالي وزير الاستاذ رائد بيعرفوا انه نحن كان في مرحله ثانيه يعني عطلنا الدراسه اثناء العمل، فلذلك اخذ مننا وقت اطول شوي، بس بفضل الله يعني كان انجاز ان شاء الله يعني يرقى لمستوى يقدم للشعب السوري.
2: الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه.

0: صيانه مشروع مثل هذا. حمص ضحيت كثير بالثوره السوريه، وبالتاكيد نحن يعني المرحله اللي مرينا فيها اثناء المعركه لما النظام قصف الجسر كان عم يأذن برحيله، كانوا عم يحاول يفصل كان جغرافيا بين الوسط والجنوب يعني. ولما تجاوزنا هذا الجسر هو كان يعني بلحظاته الأخيرة، وبعد وصولنا على حمص وعند مفرق الوعد تقريبا انتهى الأمر. فكان الجسر هذا بيعني لنا كثير أثناء المعركة، والله يعلم قديش بعد قصف النظام للجسر هذا قديش شدينا على الشباب العسكريين بالاستمرار، لأنه كان في عنوان كبير بالإفلاس يعني. واليوم اللي هو عم بيهدم فيه جسر الحمد لله اليوم عم نعيد إعماره، وهذا عنوان لسوريا الجديدة أنه نحن نعيد إعمار كل حجر هدمه النظام، وهذا عهد علينا إن شاء الله جميعا مثل ما تضافرتم جميعا لبناء هذا الجسر. أمامنا لسه مشوار طويل لإعادة بناء سوريا من جديد، وعمارة مثل أيضا الجسر السياسية، جسر الميادين، جسر رطا، الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء إن شاء الله هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى. إحنا بس مو بس فقط بدنا نهتم ببناء الجسور الفيزيائية، جسور الثقة أيضا بين السوريين حتى تكتمل الفسيفساء السورية إن شاء الله تكون بأبهى صورة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا.
1: الله يبارك فيكم. أنت المعبر بمعركة رد العدوان جسر الرسان، إن شاء الله منتصر بالمعارك الفقر والأعمار إن شاء الله
2: بإذن الله. إذنكم سيفتح الطريق
0: إن شاء الله. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم في بارك فيك.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. مساء الخير أصدقائنا المتابعين، وإن ما كنتوا عم تتابعونا أو تسمعونا، بلشنا برحلة سريعة مع أخبار نجوم الفن، ورح نبدأ بعد هالفاصل. عم يواصل المخرج الليث حجو عمليات تصوير مسلسل السوريون الأعداء متنقل بين عدد من المحافظات السورية، ووصل فريق العمل لتصوير الحقبة الزمنية الأخيرة من المسلسل. شخصيات كتيرة وعميقة بيحملها العمل بأسماء نجوم كبار، من ضمنهم الفنان سلوم حداد يلي عم يجسد شخصية الدكتور عدنان الراجي، وهو طبيب مرموق تنقلب حياته رأساً على عقب بعد أحداث قاسية بتخليه يدخل بمسار مليء بالخسارات والتحولات العميقة، لينتقل من مكانة اجتماعية ومهنية رفيعة لسنوات طويلة من المعاناة والعزلة. تظهر الشخصية خلال العمل برحلة إنسانية معقدة قبل ما يرجع لاحقاً محمل بجراح الماضي وأسراره، بإطار درامي بيجمع بين القوة والضعف، وبيخليه بقلب تحولات كبرى تعكس مرحلة سياسية حساسة من تاريخ سوريا، لتشكل الشخصية يلي عم يؤديها الفنان سلوم حداد أحد المحاور الأساسية بأحداث المسلسل. هالعمل من المقرر أنه ينعرض بالموسم الرمضاني القادم 2027، ولكن صناع العمل ممكن يأجلوا موعد العرض حسب تصريحات لما بعد الموسم، نظراً لأهمية العمل وثقل الأحداث الدائرة فيه، وتفادياً لضياع جهود فريق العمل بزحمة الأعمال الرمضانية. كل التوفيق والنجاح نتمنى لفريق العمل، وأكيد بانتظار المتابعة.
2: الطغاة يجلبون الغزاة، والغزاة لا يجلسون إلا الطغاة.
3: أنا جاي أقرب عليك.
4: أنا انضميت للحزب الشيوعي بالشام.
5: مريت منك يا سليمان يا ابن بطني.
6: ها أنت تعودين مع سهر الربيع.
7: البلد اللي مانا بخير ما راح يكونوا أهلا بخير.
1: أعلنت شبكة قنوات شمس موعد انطلاق بودكاست أثر يلي بيقدمه الفنان أيمن زيدان بتجربة إعلامية جديدة تستضيف نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية للحديث عن محطات فنية.

0: وإنسانية وكواليس تروى للمرة الأولى. وبيخوض الفنان أيمن زيدان عبر بودكاست أثر تجربة مختلفة بصفته محاور، بيستعيد مع ضيوفه أبرز الذكريات والأعمال يلي صنعت مسيرتهم لجانب قصص ومواقف ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات. ومن المنتظر أنه يقدم البرنامج محتوى بيوثق جوانب مهمة من تاريخ الدراما السورية والعربية عبر لقاءات بتجمع بين الذكريات والكواليس والتجارب الإنسانية.
1: برنامج هو بودكاست حواري تناولنا في بدايات تكون تشكل الحلم المهني، مصاعب والدروب، ذكريات هذه المشاوير الفنية. كان بيمتاز هو أننا تحدثنا كأصدقاء، خاصة أنه تربطني مع معظم الضيوف أو جميعا ذكريات إنسانية ومهنية عميقة. حاولنا ننبش من خلال البرنامج بعض الكواليس والأروقة الإنسانية، وليس يعني كان الحديث عن التجارب الفنية بشكل مباشر، ما وراء التجربة الفنية البعد الإنساني، العمق الإنساني، الحلم، الخيبة، التحديات، المصاعب هذا الدرب أو هذا الطريق.
0: عم يواصل مسلسل بيت الياسمين جذب الاهتمام مع استمرار تصويره بأحياء دمشق القديمة ضمن عمل بينتمي للبيئة الشامية الفانتازية، والمقرر عرضه بموسم رمضان 2027. الفنان الفلسطيني عماد فراجين شارك متابعيه عبر إنستغرام البوستر الرسمي لشخصيته بهذا المسلسل، وظهر فيه بملابس تعكس طبيعة الحقبة الزمنية يلي بتدور فيها الأحداث، وأرفق الصورة بتعليق كل الحب يا شام، بإشارة لارتباطه بجو العمل، وهالشي لقى تفاعل واسع من الجمهور. يؤدي الفنان عماد فراجين بالعمل شخصية أدهم، وهي شخصية محورية بدور عامل نظافة تجمع بين خفة الظل والبعد الإنساني، وبتخليه بمواقف متناقضة بين الكوميديا والصراعات الاجتماعية داخل الحارة الشامية. وبتتداخل شخصية أدهم مع عدد من الخطوط الدرامية الرئيسية، وهالشي بيمنحه مساحة أوسع لتقديم أداء مختلف عن أدواره الكوميدية السابقة ضمن عمل من إخراج عمار تميم وإنتاج شاميانا للمنتج عاطف حوشان وتأليف قاسم الويس.
2: القصة الأساسية للمسلسل عند أم رمزي
3: تصير حدث جلل للأمانة.
4: أخذ بمسلسل بيت الياسمين شخصية أمال، شخصية أساسية رئيسية. يعني لما قريتها حسيتها هي مختلفة عن كل الشخصيات البيئة الشامية اللي اشتغلتها قبل، وحتى هي شخصية مميزة بالمسلسل، معنى ملاية وهي القصص. يعني هي هيك كتير حبيت، حسيتها مختلفة قوية، شخصيتها قوية، دارسة، متعلمة، كاية كتير كبيرة.
2: شخصيتي هي شخصية أم رمزي، القصة كلها عندها، يعني كل المشاكل اللي بتصير والقصة الأساسية للمسلسل عند أم رمزي.
0: ومن الدراما منتحول للطرب مع سلطان الطرب يلي أحيا أمسية طربية مميزة بأبو ظبي جمعته بالفنان زياد برجي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهير كبير وتفاعل لافت مع أبرز الأغاني يلي قدمها الوسوف وبرجي. ووثقت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بمنصة إكس مجموعة من الفيديوهات يلي أظهرت الأجواء الحماسية داخل القاعة بعد ما أشعل كلا النجمين الأجواء بصوتهم الطربي. نشرت الشركة مقاطع مصورة حملت عنوان جمهور الأسطورة جورج وسوف بأبو ظبي، وأظهرت الحضور الكثيف يلي احتشد للاستمتاع بأمسية الغناء الأصيل. وأيضا شاركت فيديوهات للوسوف على المسرح والجمهور عم يردد معه كلمات عدد من أشهر أغاني بمشهد عكس الشعبية الكبيرة يلي لسه بيتمتع فيها سلطان الطرب بعد مسيرة فنية امتدت لعقود. وقدم الفنان جورج وسوف خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه يلي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي، من بينها سهرت الليل، الهوى سلطان، خسرتي كل الناس، كلام الناس، وهي الأعمال يلي شكلت محطات بارزة بمسيرته الفنية.

سلطان. من جانب تاني حظي الفنان زياد برجي باستقبال حافل، ونشرت الشركة المنظمة أيضا مقاطع حملة عناوين جمهور الليلة زياد برجي بأبو ظبي، وأبدع الفنان زياد برجي بأبو ظبي، ووثقت لحظة دخوله للمسرح لأحياء الحفل وسط تصفيق حار من الحاضرين يلي تفاعلوا مع أغاني الشهيرة طوال الأمسية. وأطرب الفنان برجي الحضور بعدد من أغنياته المحبوبة مثل شو حلو وبطير وأنا وياك وهيدي حبيبة قلبي يلي تفاعل مع الحضور وردت كلماتها.

0: وبنبقى مع نجوم الغناء والفنان عاصي الحلاني يلي أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان لا تغيب، بخطوة عم ينتظر الجمهور خاصة بعد سلسلة من النجاحات يلي حققها خلال الفترة الماضية. وبتحمل أغنية لا تغيب بصمة مجموعة من صناع الموسيقى، فكتب الكلمات كل من فهد زاهد وخالد فرناس، بينما وضع الألحان ياسر نور، وتولى التوزيع الموسيقي هاني ربيع، أما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج فادي حداد. وعم يواصل الفنان عاصي حلاني تعاونه مع المنتج فهد الزاهد بعد ما قدموا مع بعض عدد من الأغنيات يلي حققت نجاح لافت، من بينها لا تروح يلي جمعت الثنائي وحققت تفاعل جماهيري كبير. كمان حقق الحلاني نجاح ملحوظ من خلال أغنية العين عليه لجانب أغنية أحلى الأسامي وأحب الليل يلي حصدوا نسب مشاهدة واستماع مرتفعة.
1: كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي، ترانا تحسر عطل.

لهون متابعينا بتنتهي حلقتنا لليوم من دقائق فنية. الحلقة الجاية عنا كتير من الأخبار، انتظرونا. باي باي. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن.

ومشاهير دراما. الإعداد والتقديم كناز محمد، دقائق فنية، الإخراج حكمة الشيخ بكري.

أشكي روحي اسهر سلام.

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

أهلاً ومرحباً بكم أيها السادة إلى حلقة جديدة من برنامجكم ديوان العرب، البرنامج الذي نصحبكم فيه بين صفحات الشعر العربي. نستحضر أصوات الشعراء ونتعلم من تجاربهم ونقرأ في قصائدهم ما أقاه الزمن حياً مؤثراً. ضيف رحلتنا اليوم شاعر لم يكن فارسا يحمل السيف، لكنه حمل عقلا راجحا وكلمة موزونة حتى صار يعرف في كتب الأدب بحكيم الشعراء. إنه زهير بن أبي سلمى.

زهير بن أبي سلمى شاعر عاش في زمن كانت فيه الحروب تشتعل لأسباب يومية وتمتد سنوات طويلة. قد يقتل الأخ أخاه وتورث الأحقاد جيلا بعد جيل، لكنه وقف وسط ذلك كله داعيا إلى التعقل، رافضا للدماء، مؤمنا بأن السلام أعظم من الانتصار في حرب خاسرة. تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، إذا جمحت نساؤكم إليه أشذ كأنه مسد مغار، يبربر حين يعدو من بعيد إليها وهو قبقاب قطار، كطفل ظل يهدج من بعيد ضئيل الجسم يعلوه انبهار. ولد زهير في بيئة عربية أصيلة بين قبائل غطفان وذبيان في نجد، ونشأ في بيت عرف الشعر، فكان أبوه شاعرا وخاله شاعرا، وتزوجت أمه بعد وفاة أبيه من الشاعر أوس بن حجر، فكأن الشعر بحر أحاط به من كل جانب حتى غدا واحدا من أكبر شعراء العرب. شهد في حياته حروبا كثيرة ورأى آثار الثأر والعصبية، فعرف وجع القبائل حين تستيقظ على صهيل الخيل وصليل السيوف وتنام على دموع الثكالى والأيتام. هنا كانت رؤيته للحياة مختلفة ومدى نظرته أوسع من غيره، لذلك قرر أن يدعو من مكانه نبذ الحروب من خلال شعره ويدعو إلى الحكمة والإصلاح بين الناس. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتمي الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فيوم

لعل أكثر ما خلد اسم زهير معلقته الشهيرة تلك القصيدة التي عدها النقاد واحدة من أروع ما قيل في الشعر الجاهلي، ولم تكن المعلقة مجرد قصيدة مدح، بل كانت وثيقة أدبية وإنسانية خلدت موقفا نبيلا في تاريخ العرب. فقد اندلعت بين عبس وظبيان حرب طويلة عرفت بحرب داحس والغبراء، استمرت سنوات وسالت فيها الدماء حتى كادت تقضي على القبيلتين. وفي خضم تلك الفتنة ظهر رجلان من سادات العرب، هما هرم بن سنان والحارث بن عوف، فحملا على عاتقيهما مهمة الصلح، وتعاهدا على دفع الديات وحقن الدماء حتى تنتهي الحرب. أعجب زهير بهذا الموقف إعجابا عظيما، فرأى فيه بطولة من نوع آخر، بطولة بناء السلام لا إشعال المعارك. قال زهير في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وظبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظم، فأصبح يجري في هموم انتلادكم مغانم شتى من إفال المزنم.

لم يكن زهير يمدح الرجلين لأنهما غنيان أو صاحبا جاه، بل لأنه رأى فيهما مثالا نادرا للعقل والحكمة. هكذا ارتفعت القصيدة من مستوى المدح إلى مستوى الرسالة الإنسانية. ما يلفت النظر أكثر في شعر زهير أنه لم يكتفي بالإشادة بالصلح، بل كشف الوجه الحقيقي للحرب. لم ينظر إليها بعين المنتصر المتفاخر، وإنما بعين الرجل الذي خبر نتائجها وعرف قسوتها. فقال أبياتا بقيت من أشهر ما قالته العرب في وصف الحرب: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي. فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي. كانت الحرب عند زهير عبارة عن رحى تطحن البشر، لا نصر فيها ولا مجد، وهي نار لا تفرق بين غالب ومغلوب، وهي أم تلد جيلا جديدا من المصائب والآلام. لذلك يعد زهير من أوائل الشعراء الذين قدموا

أخلاقية للحرب لا رؤية قبلية قائمة على الفخر والانتقام. ولم يكن زهير حكيم الشعراء فحسب، بل كان أيضا من أكثرهم عناية بصياغة قصائده، فقد كان ينقح شعره ويهذبه ويعيد النظر فيه مرارا، حتى اشتهرت بعض قصائده بالحوليات لأنه كان يمضي حولا كاملا في مراجعتها. يقول في وصف الضعائن الراحلات: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي، وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم، فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. إنه لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يصور الحركة واللون والمشهد حتى يشعر السامع أنه يرى القافلة أمامه رؤيا العين. من الصفات التي أعجب بها زهير في قومه الكرم والشهامة والتكافل، وكان يرى أن المجد الحقيقي لا يصنعه المال وحده، بل تصنعه الأخلاق. لهذا أكثر من مدح الرجال الذين يطعمون الجائع ويغيثون المحتاج ويقفون إلى جانب أصحاب الحاجات، وكان يؤمن أن المجد ميراث تتناقله الأجيال، وأن الكريم ينشأ في بيت كريم. فقال: وما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. وفي هذه النظرة يظهر تقديره للأصل الطيب وللقيم التي تنتقل من جيل إلى جيل. رحل زهير بن أبي سلمى وبقي شعره. انتهى زمن القبائل التي عاش بينها، وسكنت حروب كثيرة كانت تملأ الصحراء ضجيجا، لكن كلماته ظلت حاضرة، وظلت معلقته شاهدة على أن أعظم الانتصارات ليست تلك التي تتحقق بالسيوف، بل تلك التي تتحقق بالعقل والحكمة. وظلت أبياته في الحرب تذكر الناس بأن الدم إذا أريق لا يعود، وأن نار الفتنة إذا اشتعلت قد تحرق الجميع. متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية رحلتنا في هذه الحلقة من ديوان العرب. إن زهير بن أبي سلمى يبقى واحدا من أعظم شعراء العربية، ليس لأنه قال الشعر فحسب، بل لأنه جعل من الشعر صوتا للحكمة، ومن القصيدة دعوة إلى السلام، ومن الكلمة نورا يهدي العقول قبل الآذان. نلتقي بكم أيها السادة في حلقات جديدة من ديوان العرب، حيث يبقى الشعر ذاكرة العرب النابضة، وتبقى القصائد جسورا تمتد بين الماضي والحاضر، تصور لنا الحياة تاريخيا، ما يجعل أصوات شعرائها حيا وكأنه موجه إلينا الآن. بدرية عبد العليم.

0: نجيم سمعان فرز. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج. وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع تم افتتاح جسر الرسن في محافظة حمص بعد العمل على إعادة تأهيله. وزير الخارجية سعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ويؤكد أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية سعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إنجازات الفرق السورية شكلت منعطفا حاسما في جهود الكشف عن برنامج النظام البائد الكيميائي وقفزة كبيرة في مسار المساءلة. وزير السياحة مازن الصلحاني يبحث مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الاستثمار والسياحة الثقافية. أخيرا، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن المديرية عملت لنحو شهر ونصف الشهر ضمن خطة متكاملة لتجهيز العملية الامتحانية بالمحافظة. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
1: دائرة البرامج الثقافية في إذاعة دمشق تقدم.

وإعداد ريم جمعة. تساعد في الإخراج رهف جعفر.

0: أبدأها وأقول مشوار الحياة هو لحظة، الحياة كلها لحظة. يعني أنا هلأ بهذا العمر ما بعرف كيف مرقت السنين وكيف مرقت الأيام، فمشان هيك بقول العمر هو لحظة. أمين الخياط ملحن موسيقي.
1: اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، لا ابتسامة وفيها
0: بالنسبة لوالدي كانت الفرحة كبيرة، لأنه قبل مني إجا بنتين، وبتعرف العقلية القديمة كانوا بيحبوا الأولاد. فوقت إجيت أنا على الدنيا ب36، تاني يوم من مجيئي دعا أبي صديقه توفيق المنجد المرشد العملاق وعمل مولد لمجيئي إلى هذه الدنيا.
2: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
0: بتذكر ليالي رمضان يلي كنت أخذ أخي الصغير وأطلع على الطريق مشان أترك أبي يعرف يتهنى بالفطور أو يقعد يساوي الفتات والقضايا هاي. وبتذكر رفاق حارتي يلي كنت نلعب رعبياهم بالحارة. بتعرفي أيام زمان الحارات كانت قد بناية الآن، يعني حارة كاملة قد بناية الآن من 12 طابق فرضا. فكان في نوع من الود والصداقات الحميمية بمبراتهم، اللي صار مهندس واللي صار ملحن واللي صار مقرئ واللي صار شيخ. فهذه ذكريات ما بتروح من بالي. كنا نفوت من حي العمارة من المصلبة بيسموها، نمشي هيك لنفوت لبيتنا. بيتنا كان من بدايته كان في دهليز، دهليز يعني ممر، كان على باب على طرف الباب كان في غرفة وكأنها مكتب، كانت خارجة عن البيت ما لها علاقة. تفوتي لجوا في أرض الدار، وفي بالصدر غرفة تانية اللي هي الليوان، هي اللي بقضي فيها أكثر حياتي أنا. بعدين تطلعي بدرجين، درج قصير لغرفة واحدة تطل على الطريق، ودرج طويل بيطلع على الطابق الأول، ومنه درج تاني اللي بيطلع على الأسطوح. كان أبي أيام الشوب يعذبها لأمي بيقول لها بدنا نفطر فوق بالعلية بالأسطوح، والأسطوح كان فيه غرفة اسمها الطيارة. فهذه الطيارة كان أمي تحط فيها بعض المونة أحيانا عشان ما تعذب ناس تطلع على الدرجين وشغلة عالية. وكان في دالية، وكان في تحت الليمونة، وكان في الورد، وكان في زهر، والمحرة اللي عم تخدق بأرض الديار. الحقيقة هذه الأشياء أتمنى لو الآن يرجع لبيتي هذا إلي وأقعد أسكن فيه، لأنه في إلي في ذكريات فظيعة كثير. بعدين في شغلة، كان في أمان. يعني أنا بيت والدي ما بتذكر بليلة تسكر الباب ليلة، ها يعني، وإذا سكر بتلاقي أحباري مثلا أحد الجيران لقاه مفتوح عمو سكر وطلعشه. يعني كان في ود بين الجيران وفي محبة ووفاء بيناتهم. كانت والدتي إذا بدها تجيب رزة بقدونس من الطريق تحط عباية على بحتة بتلبس أو عيها تلبس ملايتها ودري إيش، تحط عباية مشان تطلع. مواجهنا كان في سمان إلا أمامين مرة، حتى والله بدي أجيب رزة بقدونس، العادي عيب أنت تطلع عادي، يروح ينط هو يجيب لياه ويجي. شوفي هالنوع من الود بين الناس. يعني احنا بخير الان لانه هذا الحضاره والتمدن والكمبيوتر والى اخره، لكن هذيك الحياه كمان لها رنين خاص ولها طعمه خاص.

بعد حارة العمارة كان في منطقة اسمها المناخ. المناخ اللي بتطلع طلوع بتكمل المشي فيها على سوق النحاسي. كان في مدرسة بالطابق الأول اسمها نور الدين الشهيد. طبعا أول ما دخلنا كان عمري 7 سنين صف أول. كان في أساتذة كتير مهمين كانوا يعاملونا معاملة كتير لطيفة. وكان إذا في حدا من جاي مثلا أواعي مرقعة نسميها إذا كان حالته فقيرة كان الأستاذ يعملنا محاضرة أو درس. كنا عندنا 7-8 سنين يعني يقول لك إن يا أولادي إنه الفقر مو عيب، عيب الوساخة. يعني أنا إذا بيجيني واحد أواعي مشقشقة ونظيفة بحطه على راسي، أما إذا بيجيني لابس ماركة وموسخة بدي ربيه وهزمه. يعني شوفي هاي القيم أخذناها من أساتذتنا من وإحنا أطفال. كان الأستاذ وقتها ما بس إنه يعلمك ألف ب، كان يعلمك

مع الألف ب أشياء لها علاقة بالإنسانية، لها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بالتطبيق الحياة والحياة المستقبلية. أبرز مرحلة اللي هي عانيت فيها هي ثانوي، لأنه أنا كنت بالمعهد بمدرستين عاد فيهم، واحدة اسمها الكلية العلمية الوطنية، واحدة الآسية اللي موجودة لحد الآن. وقت دخلت المعهد الموسيقي بسنة 1950، هون أنا صار عندي ضغط بين المدرسة وبين الموسيقى، فعشقت الموسيقى على زيادة وتعلقت فيها. يعني يدوب لحقت البروفي وكملت بالموسيقى، وأعطونا بالموسيقى شهادة عادة البكالوريا، واشتغلنا على أساسها بالتربية والتعليم، يعني صارت البكالوريا موسيقية بنسميها. فبس هذيك السنين هي الضغط الفظيع كان عندي، لأنه ما عم لحق بين الدراسة وبين الموسيقى، والموسيقى كان المعهد الموسيقي اللي تابع لوزارة التربية بهذيك الأيام عم يعطينا 13 مادة موسيقية. تصوري 13 مادة: التاريخ العربي، التاريخ الغربي، النظريات الغربية، النظريات الشرقية، الموسيقى الشرقية، القراءة، الصولفيج إلى آخره، حتى رقص السماح كنا نرقص سماح بهذاك الوقت. ليش؟ يعني هلا استدركنا ليش كانوا يعلمونا رقص السماح، لأنه بيمتن بداخلك الإيقاع، بيمتن بداخلك حفظ الموشح والقصيدة والدور. أبي أولا كان غاوي موسيقى وليس محترف، كان يعزف عود ويعزف قانون أحيانا، كان موظف بداية بالإذاعة. وأنا من طفولتي يعني قبل ما أدخل يعني وأنا بالمدرسة بالابتدائي كنت أجي معه على الإذاعة وأطلع على استديوهات الموسيقى أحضرها. وأبي كان بيته مثل بدك تقولي مقر فنانين، كان أبي يوميا كلما يعني كل يوم يومين عندنا سهرة بالبيت فيها كبار الفنانين، من ضمنهم حليم الرومي، رفيق شكري، نجيب السراج، محمد عبد الكريم، عزيز غنام، أسماء من أسماء القمم القديمة هذه. فأنا يبدو تأثرت فيهم. وقت دخلت مع ترك الموسيقى وقلت له بابا بدنا بعد البروفيت، لبابا أنا بدي معاد فيني يا هيك يا هيك، أنت اختار. قال لي بعد أسبوع أنا بقول لك شو بدك تساوي. راح سأل أساتذتي، كان يحيى سعودي وبشير عوض، قال له هذا الولد إذا كان احنا تركناه المدرسة يعني بعد البروفي، يا هل ترى بيطلع منه شيء ولا خليه يترك الموسيقى ويكمل علم؟ نصحوه قالوا لا، هذا الولد عنده موهبة وخليه يكمل موسيقى، ونحن نضمن أنه حيعيش حياة كريمة. وفعلا هذا اللي حصل. بس أبي كان يعني سابق عصره، كان منفتح له بالمناسبة تسجيل هون بالإذاعة السورية، تسجيل بصوته غنائي، فكان منفتح كتير. وكان يعني وقت كبرت وصرت شاب ما كان أب، كان هو صديقي وأصدقاء وأصدقائي إلى أن توفوا الله يرحمهم. لوقتها كانوا أصدقاء وأصدقائي، وتم بعد ما توفى هو استمروا أصدقائي إلى أن أخذ يعني توفوا. الحقيقة من وقت ما دخلت المعهد الموسيقي دخلت وأنا بحلمي أني صير أولا كنت بداية أني صير عازف مهم، لأني كنت شوف عبد صالح، شوف عبد فتاح منسي العمالقة بالنسبة للعازفين آلة القانون، فكنت أتمنى أن يكون مثلهم. بعدين تطورت الأمور معي شوي، صار في عندي طمع أنه صير رئيس فرقة، بس هذا كله كانت أحلام يعني ما قدرت أحققها فورا. إلى أن رحت لإذاعة حلب، بإذاعة حلب وتعينت بإذاعة حلب، بعد 4 سنين بحلب. هنيك عانيت بالبداية شوي، بعدين حتى حبوني أهل حلب الموسيقيين الحلبيين يعني. وبعد منها هنيك من كتر ما حبوني ولقوني عندي إمكانية موسيقية عالية، هني طلبوا يحطوني رئيس فرقة رغم أنه كان عمري 18 سنة وكانوا هني اللي عمره 50 واللي عمره 60. فقعدت بعد في 6 أشهر من بداية تعييني بإذاعة حلب صرت رئيس فرقة. كمان هنيك الطمع يعني شدني إلى أن أكون ملحن، وبالذات أنا كنت أسهر يوميا هنيك بحلب. كان أصدقائي المقربين شاكر بريخان الله يرحمه وعادل خياطة الله يرحمه، وشاكر بريخان كان وقتها فقط شاعر أغنية، لم يكن ملحن ولم يكن ممثل، كان مجرد أنه شاعر أغنية ويعمل برامج ثقافية بالإذاعة إذاعة حلب. قلت لك يا شاكر والله أنا يعني عم بتضايق إنه عم بضبط ألحان غيري، بيشتغل لألحان غيري، بتعرف رئيس فرقة بالاستديو بيضبط ألحان الآخرين، إذا في غلطة في كذا بيصلحها. قلت له أنا جاي باي لحن. قال لي إيه يلا هات. بدأ يعطيني كلمات منه ولحنت، وكان لي شرف كبير اللي أول ما لحنت لصوتين عملاقين اللي هن مها الجابري وسمير حلمي، عملت محاورة اسمها كلما تخطر عبالي يخطر الماضي البعيد، وكلام عاطفي حوارية بين هذيك الأيام كان في موضة الحواريات. وكان يعني مثل ما قلت لك سعدين لقيت مها جابري صارت نجمة كبيرة وسمير حلمي أصبح موسيقى.

0: شبه وحلم كلام فكرتنا انتي وانتي نغم ضحكة تبه وحلم كلام فكرتنا انتي وانتي نغم ما احلاها ذكرى يلا عشرة جمعت ما بينا.
1: احكي لك قصة مثل قصة عبد الوهاب وقت اجى لحلا صارت معي انا شخصيا. انا اول ما رحت لإذاعة حلب قالوا مين جاي لهذا الولد يعمل علينا رئيس فرقة ويعمل علينا عازف مهم ويعمل. فاول اسبوع العازفين بالاذاعة ما يسلموا علي، يعني رافضيني، كان رفض نهائي. الا واحد كان عازف ناي اسمه محمد عبده بسيط، قال لي امين لك طول بالك، نحن حلبيين اذا صادقنا مصادق باخلاص بدك طول بالك حتى يفهموك مين انت. قلت له ماشي الحال، يعني طولت بالي. خلال اسبوع 10 ايام انا بقى كنت ابي بقى فاتح لي بيته، يعني ما بحاجه تشغل. قلت له اخي انا حارجع على الشام ولا بدي الوجع الراس بحلب ولا. قال لي هذا محمد عبده، قال لي طول بالك بكره بشوف. الى ان اجوا احدهم قال اخي بدنا ناخذك على عرس، لازمنا عازف قانون وعنا عرس بده يغني فيه مطرب. قلت له ايه بروح، يعني وقتها انا موظف ومصاري زياده يعني منيحه روح يعني ولد كنا. قلت له بروح. رحت على هذا العرس وإذ جايبين مطرب اسمه الحجار، كان من أهم المطربين بهذيك الأيام وكان عتيق بالمغنى بالأصول المغنى. فجابوني لهذا العرس ليفحصوني، فأنا على المسرح بدأ يغني معي وأنا عم بعزف قانون. القانون هو الآلة الأساسية يلي بترافق المطرب في الليالي والموارب والقضايا هذه. فأنا عم رافق المطرب بأغاني، ما لقيته غير عم يعمل شيء غير عادي. يعني وقت احنا ما راح احكي بالموسيقى بجوز بعض الناس تفهمها، يعني عم يقول مثلا نغمه الرصد من الدو، يكون عم يقول من الدو ما لقي غير قلب صوته سوا من الري، وهذا اعجاز المطربين ما بيقدروا يعملوه. انا لحقته، عمله من الميل لحقته، عمله من الفال لحقته، عمله من الصول لحقته، لاني انا بالمدرسه بالمعهد الموسيقي الاساتذه مكنونا بهذا النوعيه من العلم. واستاذي ميشيل عوض الله يرحمه كان بدروس خصوصيه برات المعهد كمان مكتني وقال لي حيصير معك هيك يوم ما وكذا كذا، فكنت جاهز. كان يوم خميس الحفله والعرس، طلع المطرب الساعه 10 بالليل خلص الساعه 9 الصبح. انا طلعت على المسرح ميت تعب، تصوري واحد عم يشتغل على المسرح 11 ساعه مع مطرب عتيق. ثاني يوم الجمعه طبعا الاستراحه عطلي كان، ثاني يوم يوم السبت رحت على الاذاعه وازلقيت الموسيقيين كلهم صاروا اصحابي. كل اعضاء الفرقه اللي كانوا رافضيني صاروا اصحابي، واهلا وسهلا بالاستاذ واهلا وسهلا بالاستاذ ومدري ايش. بعد منها بست اشهر حطوني رئيس فرقه هني، رغم انه مثل ما قلت لك بيناتهم اساتذه كبار، يعني واحد اسمه وليد اسمه مجيال من اللي عاملين مشارف وسماعيات ومخضرم جدا وعمره بحديد 65 يمكن كان بهذيك الايام 55، قبلوا اني انا اكون رئيس فرقه واشتغلنا هيك 3 سنين عاد الى ان فتح التلفزيون العربي السوري وعدنا الى دمشق. في اساتذه كبار استفدنا منهم، يعني كان انطوان ضابط رئيس دائره موسيقى، كان في عزيز غنامي اللي فضل له فضل علي وعلى زملائي الملحنين وعلمنا كيف نلحن القصيده الشعريه، لان القصيده الشعريه مو اغنيه يعني اغنيه هشك هشك يعني تمرق شلون ما كان، لها اصول بالتلحين ولها اصول بالحفاظ على لفظ الكلمه بالشعر. فعزيز غنام له الفضل الاول والاخير، كعلمني الي ولعدنان ابو الشامات لابراهيم جودات ولسمير حلمي، علمنا كيف نلحن القصيده. ولهالسبب وقت عملنا نحن نطه وقت عملنا مسلسل الوادي الكبير مع بطوله صباح فخري وورده جزائريه في لبنان، وردي لحلها بديق حمدي وصباح فخري لحلنا له لحن الاربعه، وكنا متفوقين بهذيك المرحله لانه نحن بنعرف نلحن الشعر، بجرى يعني كثير ملحنين ثانيين ما بيقدروا يلحنوا الشعر.

0: كل الفنانين المخضرمين من حلب مو موسيقيين بشكل عام، المخرجين والكتاب فكله نزل على الشام. نزل سليم عطايا، جميل ولايا، وعادي الخياط طبعا رجع، وبدوا بالتلفزيون العربي السوري يشتغلوا كمخرجين، راحوا عملوا دورات شي بألمانيا شي ببلاد أكثر من بلد، رجعوا. أنا حسيت بحلب أنه ما عاد لي، حتى أصدقائي اللي كانوا مقربين معي بحلب صاروا بدمشق، فقررت أرجع لدمشق. رجعت لدمشق، قدمت لوزارة الثقافة، تعينت بوزارة الثقافة منشئ في المعهد الموسيقي العربي. قرار تعيين كان لثلاث أسماء: صلح الوادي، أمين الخياط، عدنان المنيني. قعدت هون، بلشنا نشتغل. طبعا كنت عازف قانون فقط، يعني ما كنت بإذاعة بالتلفزيون، وعملنا حفلات بجبل قاسيون، كان في فرقة للإذاعة للتلفزيون كانت يستدعونا مشان نشتغل معهم، ونطلع نعمل حفلاتنا بجبل قاسيون، وحداهن كانت خيمة حماد الفنان الكبير الأستاذ بريد لحام وغيرها. عملنا برامج كتير بهذيك المرحلة، وأنا كنت داوم بوزارة الثقافة، أجي على الإذاعة أقدم عزف بالإذاعة وقدم ألحان بالدائرة الموسيقى بالإذاعة السورية بهذيك المرحلة، يعني كنت نشيط. بعدين في جتني لحظة الجنون، كيف بدي أقول لك إياها. أنا جاني عقد عمل بأوروبا، أنا موظف بوزارة الثقافة، عم أقدم ألحان بالإذاعة السورية، عم بشتغل عازف قانون بفرقة الإذاعة التلفزيون، تركت كل هدول قلت بدي أطلع أشوف بالعالم. استقلت، كان نجاة أصاب حسن مدير المسارح والموسيقى، قال لي أبي مجنون، أنت منشئ في المعهد الموسيقي وعندك دخل وعندك كذا، بتترك كل هذا مشان تعمل عقد بأوروبا؟ قلت له بدي أشوف الحياة، بدي أتعلم من الدنيا. استقلت وحملت قانوني وطلعت اشتغلت بأوروبا 3 سنين. رجعت على الشام بدي أعمل شيء بقى، لأني أنا مثل ما قلت لك وقت حسيت بالغربة، حسيت بالنكران، أني أنا لا شيء بأوروبا. قررت أعمل فرقة الفجر الموسيقية، وبدأت خطط مين بده يشتغل معي عازفين. فأهم العازفين اللي كانوا بدمشق رفضوني، قال أخي وين أعمل فرقة خاصة ونحن ما بنعرف كيف نعيش كيف نستمر. ما سألت، رحت شفت مين خريجين معي بالمعهد ما عم يشتغلوا مع فرقة الإذاعة، كمان كان في غير فرقة الإذاعة بديك الأيام، ورحت على الجامعة، كان بالجامعة يعملون نشاط موسيقي، شفت مين في موسيقيين مهمين عم يعزفوا منيح بيقروا نوطة مهم، طبقت كذا كذا كذا كذا، واحد من هون واحد من هون من القدامى ومن الجداد من ريف، وعملت فرقة الفجر الموسيقية. اللي خلاني أعمل فرقة الفجر الموسيقية كان صديقي اللي هو مخرج من حلب اسمه جميل ولاية، قال لي أمين نحن التلفزيون عم نتعامل عاني، لأنه كل ما عنا حفلة وعنا برنامج موسيقي بنقول لفرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة ما عم تقدر تكمل شغل التلفزيون، يدوب عندها شغلة حفلاتها الخاصة وعندها شغلة بالإذاعة، فما عم يقدروا يلبونا. فيعني هو شجعني أعمل فرقة موسيقية، لأنه التلفزيون العربي السوري كان بحاجة إلى فرقة موسيقية. وعملناها أول أسبوعين ثلاثة، أول برنامجين ثلاثة كنت أهلك الحفلة نشتغل فيها 10 أيام تطلع روحي، لا الموسيقيين مو كلهم قارئين نوطة، كانوا الكل مو مهنيين، كله تارك آلته من زمان رجع من جديد، بس اعمل تدريبات خطيرة كانت، يعني يوميا 2-3 ساعات بالنهار وساعتين 3 المساء، إلى أن وقفنا على رجلينا وثبتنا وجود. وكنا نعمل بالأسبوعين حلقة بالتلفزيون، صرت أعمل كل أسبوع 4 برامج على الهواء بالتلفزيون مع فرقة الفجر الموسيقية اللي تأسست 1963 وما زالت لحتى اليوم.
1: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
0: نفوت على برنامج من السجن وتسجيل يكون مو على هوا، نفوت 10 الصبح إلى 10 الصبح، إذا ما في كراسي نحن نحط كراسي الفرقة، إذا ما في بدون نساعدهم الميكروفونات نحن نساعدهم. كان في عشق لأنك تعمل شيء. أحصور أحيانا كنا نصور برنامج من 10 إلى 10 الصبح نتم لساعة 10 إلى 10 بالليل، 12 ساعة مشان سجل حلقة مدتها ساعة، بس هذا كله كان في فرح، كان في محبة، يعني كان إنه نحن لازم نعمل شيء. إذا كان وقت أعمل فرقة الفجر، أنا كان بمصر في فرقة مهمة كتير هي فرقة أحمد وعد حسن، الفرقة الماسية، فكنا

دائم دوم انا غار من هون ليش نحن ليش في مصر هيك فرقوا نحن ما عنا، فكنا دائما دوم نجدد نفسنا. وححكي لك قصه يمكن تستغربيها والمشاهد والمستمعين يستغربوها جدا. برنامج واحد عملته انا وجميل ولايا اسمه مع الموسيقى العربيه. هذا البرنامج له فضل كتير كبير لاستذكار الموسيقى القديمه تبعنا. هذا البرنامج كل شيء عم يغني هلا مطربين الموشحات والقدود والادوار الفضل لهذا البرنامج اللي عملناه نحن ب 1964. ليش؟ قال لي جميل ولايا ما نعمل، هو كان جاري بالبنايه وكنا اصدقاء من حلب. قال لي بدنا نعمل برنامج امين، واحد بيقدر يعمله غير انت وانا، لانه انا حلبي وانت موسيقي مهم باسم مع الموسيقى العربيه، كيف بدنا نعمله؟ قال نعمله مثل ما كانوا يعملوه جدودنا، نغمه واحده كل حلقه، بنبدا بالموشحات، سماعي موشحات، دور، قصيده، قدود حلبيه، ساعه من الزمن نغمه واحده. عملنا على ورق البرنامج، بدنا نعمل بروفات، ما في مطربين، ما في مين يغني هذا اللون، يعني بدي انا ناس تغني موشحات، ناس تغني ادوار، تغني قدود، ما في مطربين. في كان مطربين قادرين على هذا اللون اللي هي فتاة دمشق، مطرب دمشقي وكروان، هدول قادرين لهذا النوع من الغناء، بس البقايا كلهم لا، تبع أغاني يعني كان الله يرحمه نجيب ولا رفيق ما لهم علاقة بهذا اللون الموشحات. قال لي بسيطة محلولة، بنجيب من حلب. دقينا لصباح فخري من الجامع، كان صباح فخري مؤذن بالجامع بحلب، دقينا لمحمد خيري، دقينا لمهر جابري، دقينا لسمير حلمي، دقينا لكل المطربين حلب وجبناهم وبلشنا نعمل حلقات. الحلقات نجحت جدا، بس مع الأسف إنه التلفزيون ما بعرف إذا عندهم إياها بالمكتبة ولا محو ولا بي. عملنا 64 حلقة موسيقية، كل شيء بيخطر ببالك من موشحات وقدود وأدوار قديمة كانت بهذا البرنامج. وتوارثوا بعد صباح فخري الله يطول بعمره، تبارسوا المطربين الحلبيين الآن وبيغنوا نفس النمط. والفضل الأول والأخير لبرنامج مع الموسيقى العربية أنتج بالتلفزيون العربي السوري 1964. يعني بدي أحكي لك حادثة بزمانها لطيفة، هي الياس كلام المطرب العظيم اللي هو من أحلى الأصوات السورية. أنا قاعد هون بدائرة الموسيقى بالإذاعة، كنت رئيس دائرة الموسيقى، دق علي الباب، فات واحد قال لي مرحبا أستاذ. قلت له أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ قال لي أنا الياس كرام من الجزيرة. قلت له أهلا وسهلا، شو بدك؟ قال لي بدي غني هيك. قلت له نعم. قال لي بدي غني. قلت له يغني. سكرنا الباب وغنى، طار علي، عجبني صوت جميل. كنت عم بعمل وقتها برنامج أنا ومهران يوسف الله يرحمه، دقيت لمهران، مهران طالع عندي، طلع لعندي على المكتبة عندي على الموسيقى، طلعوا سكرنا الباب غني، غنى عجبه. قال لي بناخذه بشي حلقة؟ قلت له لا، بعد بكرة كان عندنا حلقة. قلت له بدي أخذه بحلقة بعد بكرة. قال لي بتلحق؟ قلت له بلحق. قلت له هات عندك نطاط؟ جايب نطاط. الولاد عنده أغاني إله، يعني محضر حاله الياس. عملت له بروفات يومي ذا وتاني يوم وتالت يوم طلعنا على الهواء. بعد يومين صار نجم بسوريا، غنى الأغاني ما عرفت مدي شو بالبقلي مدي شو، يعني ما بعرف شو، ما بتذكر الأغاني. يعني هي حاسة من حاسة اللي كنا نصنع فيها نجوم. أنا اللي بيعز بخاطري الآن، كل شيء كنا نعمله بالتلفزيون العربي السوري كانت التلفزيونات اللبنانية تقلدنا فيه، وأحيانا يترجونا نطلع ونعمل لهم برامج هنيك. أنا عامل هنيك هذا حلقة ببيروت بهديك الأيام، أيام الأبيض الأسود، لأنه كان يغاروا من سوريا أنه كيف تعمل برامج منوعات جميلة وفيها حياة وفيها فن، وهن ما عندهم صاروا يعملوا مثلنا. الآن سبقونا نحن ما عنا، وهي لها علاقة بأنه ما عنا دائرة منوعات مشان تعمل برامج خاصة للمنوعات بالتلفزيون العربي السوري. يعني أنا عم بحكي هالحكي لأقول لك ليش، يعني مو هم هو، بس أتمنى لمطربينا الشباب الكويسين اللي عندنا، مطربين كثير ممتازين، إنه ياخذوا حقهم من خلال الشاشة ويصيروا نجوم لأنه بيستاهلوا.

في كثير نفات يعني، مثلا محمد رشدي بزمانه كان عم يشتغل معنا، عملنا بروفات عنده اغاني مثلا على حفله بنعملها بعد يوم ثاني يوم، خلصنا عملنا بروفات وخلاص يعني، لا شغل ممتاز. قال لي امين مو معقول.

وش اقول انتوا انتوا عمال؟ قالت له ليش؟ قال لي انا حاد هاي الاغاني اللي غنيتها هلا معكم انا بالقاهره بدنا اسبوع بروفات عليها، انتوا بيومين. ليش؟ لانه احنا مثل ما قلت لك موسيقينا مثقفين بيقروا نوطه وعندهم الحميه هي. شريفه فاضل نفس الشيء كانت اللي هاني شاكر عملنا بروفا مثلا كان بعياد قريبه يعني مو كثير قديمه. عملنا بروفات يوم واحد، ثاني يوم قال لي امين بكفي عن ازاي حنغني بكره ازاي حنقول؟ قلت له امين عليك انت تكون مطمئن حنقول. طلعنا على المسرح غنى مثل برلاند كانه معه فرقته المصريه اللي هي. يعني في قصص كثير بتاريخنا الموسيقي بالحقيقه بتشرف وموسيقينا المحترمين يعني الحقيقه، لانه كله بيحب يشتغل وكله بيحب يعطي. او يمكن هذا طبع الانسان السوري، يعني طبعا الانسان السوري يمكن معطاء بيحب يقدم وقت بيشتغل بيشتغل مزبوط، يعني مو مثل بعض البلاد مثلا. هاي بدليل انه هلا انا بروح لمصر انه المصريين عم يقولوا لاهلهم بيروحوا تعلموا من السوريين كيف بيشتغلوا كيف يكونوا هن نشيطين كيف خلقوا شيء من لا شيء ببلدنا، وانتم بتقولوا ما عندنا شغل، هن يجوا هون يشتغلوا وعم يشغلوكم معهم. يعني السوري له له له قيمه خاصه وطبعه خاصه. وبمناسبه الزمن الجميل انا عامل برنامج حلو بالسوريا دراما اسمه انغام، عم بستعرض فيه حياة الفنانين العرب والسوريين خاصة، يعني بحكي عن قصة حياتهم عن تجربتي معهم عن علاقتي معهم، شو في من نكت مرقت شو في حياة مرقت، ومنحط نجيب وجوه شباب جديدة تغني لهم هذه الأغاني. فأولا عم نستذكر العملاق القديم وعم نقدم صوت جديد. وبالمناسبة في شغلة عم بعملها هلا طالعين لحلقة بنسجل شي 7 أو 8 حلقات بعتز فيهم، بدنا نحكي عن ابو خليل الاباني، عن عمر البطش، عن الاوبري، عن عزيز غنام، عن هدول العمالقه السوريه بالموسيقى اللي هن اصل تاريخ الموسيقى بسوريا. صفوان العابد الفن مطرب العظيم حي هو تبنى هذا الموضوع معي، حيغني لي لهم وعنده مدرسه وحيجيب لي طلابه يغنوها، ونعمل شي 7 أو 8 حلقات عن العمالقه السوريين لانه بيستاهلوا والناس ما عاد تذكرتهم. وهن أكثر من عمالقة يعني بدي قلي، يعني مثل ما تقولي أنت بالقاهرة في سيد درويش بتقولي في عنا عمر البطش مثلا، في أستاذه السيد درويش كان بحلب، فهذول الناس بيستحقوا. فأخذنا موافقة سيد المدير العام وأخذنا طالعين الصوت سجل بحلب هالأصوات لهالقامات الكبيرة بأصوات جميلة مع الأخ صفوان العابد.

صباح فخري، عمل له قلب الوادي الكبير أغاني آيل من أجمل ما يكون. فاتن حناوي، عملت له قصيدة وبعد الصبر يا دنيا التقينا بعتز فيها، وغنتها بحفلة المعرض مع عبد الحليم حافظ بقيادتي طبعا. من أصوات الجديدة في عندك كنان القصير وهالة القصير، عاطيه الألحان وبعتز بهالصوتين لأنه فعلا أصوات جميلة. عندي خلدون حناوي من الأصوات اللي بقول له آه لما بسمعه بحفلة من الحفلات، وبيغني غني جميل ورائع. يعني مثلا أنا عامل له أغنية وطنية اسمها تف الشعب، من أجمل أغاني. أنا بكون عن سهران عنده على المسرح، بيكون بس عم يغني بالحفلة، بغنيها بتقول الشعب بيقوم معه، الجمهور اللي قاعد. يعني في أصوات، شو بدي عدلك لعدلك أصوات كتير بدنا نخدمها المفروض.

أنا تزوجت 3 مرات. الزيجة الأولى كانت زيجة شباب، الزيجة الثانية كانت أعجاب، بعدين بالـ80 تزوجت سيدة محترمة من عائلة محترمة وهي محامية الآن، أنجبت لي 4 أولاد رائعين رائعين بمعنى الكلمة يعني، وبعتز في هدول أولادي بأخلاقيتهم ونوعيتهم والفضل في تربيتهم هو لزوجتي، لأني أنا كنت كثير الأسفار، لا يعني ما كنت أقعد بالشام، أنا كنت يا ما عندي حفلات بهالبلد أو البلد أو البلد، فكانت هي المربية الأولى الحقيقة معي. بقدم لها التحية من عشاش من إذاعتكم، يعني أنا عايش حياة رائعة هنية، بهرب من المشاكل، بهرب من اللي بيزعجني، بقضي وقتي بالبيت بين ألحاني وأحيانا بطبخ. أيامنا كانت الحياة أبسط من هلأ وأسهل بكتير، يعني أنا من يوم ما خلقت على الدنيا ربك الحمد لله كان مكرمني، يعني أول والدي كان كيف ما يعطيني خرجية، كان اللي بابا بدك مصاري من إيدك على الجيب خود، فأتعودت إني إذا عنده كتير أخذ كتير، إذا عنده قليل أخذ قليل، يعني هي اعتبرتها تربية وربيت ولادي عليها. الشيء الثاني وقت تعينت، أنا وقت تعينت بإذاعة حلب كان الناس معاشها 190 ليرة 150 ليرة، أنا تعينت 360 ليرة، يعني كنت أنا فايت غني، عرفتي شلون، رحت بس أجرت بيت بحلب وعشت حياتي كعزابي كنت، فمن هنيك بديت أتعلم الطبخ شوي. كان الله يرحمه رفيق سبيعي عم يشتغل بمسرح هنيك وأنا كنت ببيتي، فأجانا يجي رمضان ومحمد خير حلواني كانوا، يجانا رمضان نروح، أنا ما بعرف شيء بالدنيا يعني، ولا رفيق سباخي يطبخ وأنا ومحمد خير حلواني نجلي، ليش؟ لأنه نحن ما بنقدر نطبخ، يعني ما معقول يشتغل كل شيء هو، فمن وقتها أنا بلشت أفكر كيف ساوي طبخ. وقت سافرت زوجتي لقيت حالي على حالي بالبيت، فاضطريت أتعلم، فبطبخ طبخات منيحة صرت.

الملحن مثل الخياط عنده ماشي بيفصلها على جسم فلان، الملحن عنده غنية بيحطها على صوت فلان يفصلها على قد صوته. هي قاعدة ما بتغير إن كان زمان ولا هلا. بس نحن اللي خلاني أنا اللي السؤال اللي طرحتيه اللي حقلك أجاوبك عليه بطريقة أخرى، محمد عبد الوهاب تم ملحن 60 سنة 65 سنة وهو معاصر الزمن. أنا من النوع اللي عملت مثله وعم حاول قلده وعاصر كل الأزمنة. يعني أنا أصوري هلأ بسهر محلات فيها هالشيك هالشيك أغاني، بسمع أغاني باليوتيوب إن كان راقي جدا أو كتير شعبية أو كتير هابطة حتى. يعني لازم أسمع كل شيء لحتى أشوف هذا الجيل شو عم يحب، هذا الجيل شو بيحب يسمع. فلسبب مع كل مرحلة من حياتي كنت أنا دائم أسمع اللي عم ينزل بالسوق لحتى أعرف الشباب شو بده والحياة شو بده. مشان هيك هلأ زملائي أحيانا وقت بعمل أغنية شعبية أو بعمل أغنية حديثة، زملائي الموسيقيين يقولوا يا أستاذ والله أنت بهالعمر وعم تلحن للشباب كأنك شاب. هذا ما هي عبقرية، بس إنك فكرتي كيف عماشي السوق حتى تقلدي أنت، لكن بروحك أنت ومستواكي الموسيقي العالي. يعني حتى الأغنية شعبية بتلاقي فيها أمين خياط، فيها جملة، فيها معلمية.

0: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
1: تزيك على أنا بحب هاي كتير. نحن ما تعودنا نكون إلا فوق البشر. يعني هاي الغنية تبع خلدون الحناوي اللي بتقول فيها التف الشعب حولك وصار سد بيستنى الأعمار. نحن ما

عودنا نكون الا شهامه وكل ما بعد الحكي. هاي شغله. في ثاني عملتها لواحد اسمه انيس محمد، طبعا مطرب مشهور بس جديد. هجوا الاهل، ومن اجمل ما فكرت فيه وبكيني لما بسمعها لحد اليوم، لاني عم بوصف فيها حاله الاهل يلي هجوا وسافروا وتركوا بلادهم وكيف بقلوا رجعوا. يا ريت تسمعيها وتعطيني رايك فيها، لانه فعلا وقت بسمعها لحد اليوم عيني بتدمع.

0: في أغنية اسمها وبعد الصبر يا دنيا التقينا لغنتها فاتن الحناوي. مرة دعينا أنا وجهاز كرم لبرنامج اسمه ليالي الصهبقية في القاهرة، أنه بدنا نطلع. قال لي الياس نطلع، قلت له يلا امشي. شو بدك تغني؟ قال لي حغني أغني، لكن أنا بدي أقول بصمة، هي بصمة أمين الخياط، بدي أقول وبعد الصبر يا دنيا التقينا. بس إلي رأي كان الياس عميل لي إنه عوض ما تغنيها نحن ب 45 دقيقة، نختصر شوي ونخليها أغنية مشان تتكرر تنعاد تنقال. فقعدت معه وحفظته إياها واشتغلنا عليها شوي وزبطناها ضيقناها، يعني صارت المدة أقل. وطلعنا على القاهرة عملنا بروفات مع الفرقة الموسيقية. قال لي تلقوم الياس غني؟ قال لي لا أنت
1: من مكتبة الإذاعة السورية،
0: صوتك على صوتي ما بينفع، الفرقة الموسيقية المصرية كتير مهمين كانوا. قال لي لا ما حعمل بروبا، انت اعمل بروبا. عرفت انه هو يعني شو قاصد. عملت بروبا، جينا المساء ونبحت على المسرح وغنى غني، الموسيقيين حمرشوا وصاروا طار عقلهم. خلصت الحلقة، الحلقة المفروض نحن نسجل ساعة لقاء مع الياس كرم وحفلة فيها كان فنانين وكنت انا عضو لجنة، يعني المهم بهالساعة هي عملوا ثلاث حلقات للياس كرم، لانه على قد ما غنى وغنى وغنى وغنى قسموه صاروا ثلاث حلقات، يعني ثلاث ساعات عملوهن وزعون على المراحل ثلاث مرات. كمان هي من الاغنيه وقت بدي اصلت انا بحب اسمعها بصوت الياس. يعني وبعد الصبر يعني هي مو موجوده غير عندي، يعني صعب الاولى هلا.

هلا في شايفه شو صدفه جايب معي اغنيه اللي ركب صوتي عليها هلا بالاذاعه شعر نادي القباني. عرف الجمال بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن.

0: قالوا بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن منك استعار فتونه ومضى كالبرق يسعق كل مفتتن.
1: الله يعيني إذا كان الزلة سبوني المستمعين. الملحن ليس مطرب، يعني أنا صوتي ما حلو رغم أن والدي كان صوته جميل، بس أنا الله يعني أعطاني موهبة الألحان والموسيقى والعزف والقيادة، لكن صوت ما أعطاني كتر خيره. هلا في نحن باليوتيوب بالموبايل في عنا مجموعة مستمعين الكلاسيك وأنا عضو فيها، فكل يوم بيبعتوا لي ببعث لهم، وامبارح كانوا بعتي لي شغلة طريفة جدا معزوفة اسمها كارمن. أنا حضرانا بالستينات بإسبانيا مع أوركسترا سيمفوني، هلا بعتوا لي إياها مع 4-5 صبايا عم يعزفوا كمانجات بيطيروا العقل، عزف نظيف، الصورة جميلة. الموسيقي اللي بده يحترم حاله وبده يكون مهني لازم يسمع كل شيء بالدنيا، كل شيء يعني بيخطر السمين والخفيف، القوي والضعيف، الكلاسيك والشعبي الأوروبي، الموسيقى العالمية والموسيقى العربية، لازم يسمع كل شيء ولا ما بيكون عنده مخزون، ما بيكون عنده ثقافة.

0: أنا ما وقفت عن العطاء وبعتبر حالي عايش لأني عم بقدر أعطي، لكن الحقيقة الحلم اللي ما قدرت أحققه هو أني أعمل أوبريت غنائي، أوبريت رسمي وليس ما اللي بيقولوا أنه غنية سوى أوبريت، أوبريت يعني مسرح غنائي كامل. كنت أتمنى لكن الظروف المادية ما بتسمح أو ما حدا أعطاني هالدفق حتى أقدر ساوي أوبريت. أتمنى أن يعمل أوبريت غنائي راقص يغني فيه مطربين وممثلين وراقصين مثل ما عملت فيروز ورحابني. هذا كان حلم عندي، مع الأسف ما هو. لو بدنا نحكي كتير فيك حكي كتير، لكن البرنامج ساعة. لكن شكرا لك وللابتسامة تبعك هي اللي عم تخليني اتشجع واحكي حكي صريح. شكرا لإذاعة سورية اللي هي امنا الحقيقة وهي ربتنا وربت اجيال كثيره، وشكرا للمستمعين اللي عم يسمعونا ويقدروا يتحملونا. امين الخياط.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية.

وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادي، بإشراف المهندسة عتاب صقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم.

السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن إعادة إعمار كل حجر هدمه النظام الباد سيكون عنوانا لسوريا الجديدة، متعهدا بمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح جسر الرستان يمثل دليلا على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، مشيرا إلى أن الجسر أعيد ترميمه وتأهيله بسواعد سوريا. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ويؤكد أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وفي الخبر الأخير، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن المديرية عملت لنحو شهر ونصف الشهر ضمن خطة متكاملة لتجهيز العملية الامتحانية في المحافظة. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول

0: بينة. الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين، الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات عبر النايلسات وعبر اليوتيوب والموقع الرسمي للإذاعة والتلفزيون، نرحب بكم أفضل الترحيب في برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والاقتصاد وغيرها مما يشغل بال الكثيرين من الناس. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور بروفيسور تيسير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: الله بارك فيكم، حياكم الله.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل في هذه الآية يأمرنا بأن يتفرغ مجموعة من الناس لتعلم علوم الشريعة ليعلموا الناس، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل أكرمنا الله عز وجل باللقاء بفضيلة الدكتور تيسير، الدكتور البروفيسور العلامة من علماء هذا البلد الذي نفتخر بهم. فضيلة الدكتور، نتكلم فيها عن موضوع كتير يشغل بال الناس، قضية الرخص الشرعية. الرخص الشرعية والعزائم. بيقول لك مثلا: أنا مثلا عندي مرض، هل هناك رخصة؟ أنا مسافر، هل عندي رخصة؟ أيها أفضل أخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة؟ بداية خلينا نحكي دكتور، ما هي الرخصة وما هي العزيمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ ومزيده ويدفع به عنا نقمه، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهيئ للأمة خيرا تنتفع به وتنفع به الإنسانية كلها. وأنا أشكركم على هذا اللقاء، وأن نجلس في هذه الإذاعة، وأن نخاطب الناس ونكلمهم ونعرفهم بما هو نافع لهم دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. القضايا الإسلامية التي تطرح بشكل عام في المنظار الفقهي حقيقة هي جاءت منظمة ودقيقة. فأولا هي وحي من الله سبحانه وتعالى، ولها ضابط في قضية الحكم التكليفي. فأحيانا نقول مثلا واجب، أو نقول مندوب، أو نقول حرام، وهكذا. وعندنا كذلك بالنسبة للحكم الوضعي له شروط وله موانع وله أسباب، وهكذا. لابد كل قضية من القضايا تطرح عندنا يعني أن نكون نحن على اطلاع عليها، نعرف.
1: نعم. لما يقال هذا حرام، نعم، لماذا؟ نعم، حرام، نعم، يعني حلال.
2: أي نعم، هذا يعني أسئلة اللي بيطرحها نفسه الإنسان بداية. نعم. يجب أن يكون يعني دخل مدخل يتعرف فيه على مضمون الموضوع الذي دخل فيه. لما نتكلم احنا عن العزيمة أو الرخصة، فالواجب أنه نعرف ما هي العزيمة وكذلك ما هي الرخصة. جميل. وما أظن هناك يعني علم في الدنيا كلها استطاع أن يضبط نظريته المعرفية كما ضبطتها الشريعة الإسلامية. احنا دائما كل مصطلح ندخل إليه أولا ننظر إلى المصطلح الوضعي، يعني المصطلح اللغوي. نعم. لما نقول عزيمة احنا نتكلم من ناحية اللغوية، يعني ما هو الوضع اللغوي بالنسبة له،
1: ما معناها لغة.
2: نعم، يعني ما معناها لغة. ثم نأتي بعد ذلك للمعنى الاصطلاحي. نعم. يعني ما هو الضابط لهذا التعريف. والتعريف أحيانا عندنا قد يكون بالحد أو الرسم، ما ندخل بالمسائل المنطقية. نعم. بقدر ما لا نقول إنه التعريفات عندنا في فقهنا وفي حياتنا العلمية الإسلامية منضبطة ضبطا كبيرا جدا. وهنا عند

0: لنا العزيمة والرخصة. هذه أولا متعلقة بالتكليف. كل إنسان فينا مكلف.
1: نعم.
0: وهذا التكليف لابد أن يكون فيه مشقة وقد يكون فيه عناء وما شابه ذلك. فلذلك الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة المكلف بها. عندئذ احنا نتحول من شيء إلى شيء. عندما شرعت في الأصل فنقول عزيمة، وعندما جاءت استثنان فنقول عندئذ ماذا؟ رخصة.
1: يعني مثلا فضل الدكتور، نعم. معلش سامحني، يعني مثلا نقول مثلا الصلاة قاعد،
0: نعم.
1: العزيمة أن الإنسان يصلي واقف،
0: نعم.
1: الرخصة ما يستطيع القيام يصلي قاعد،
0: نعم.
1: فهي شرعت بالأصل للقائم،
0: نعم.
1: بعدين الإنسان ما يقدر القيام يجلس، فهذه الصلاة جالسا لغير القادر هذه تسمى رخصة.
0: أحسنتم، نعم. تمام. يعني إحنا هذا منضبط بتعريف العزيمة. لما نقول عزيمة نقول الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارضة. يعني مثلا نقول أنه حكم الصلاة واقفا أو القيام هو الحكم الأصلي بالنسبة للمسلم الذي يستطيع على القيام،
1: نعم.
0: لكن إذا كان لا يستطيع على القيام عندنا نقول هل يرخص له بذلك؟ لو أخذنا بالطرف المقابل مثلا بالنسبة للخمر، الخمر أصلي ماذا؟ الحرمة.
1: الحرمة.
0: لكن إذا إنسان يعني أصيب بغصة وما شابه، نعم. ذلك
1: وما وجد غير خمر،
0: ما وجد يعني ليدفع هذه الغصة إلى بالخمر، فبعض الناس بيقولوا يعني ما بالفكاهة إنه يعني ما وجد الخمر شو ما أخذ لجل. لكن هذا من الأمثلة التي يطرحها الفقهاء من أجل أن نقرب المجرد إلى، نعم. الناس بطريقة المحسوس. يعني جميل. مع أنه خمر هو حرام وما لنا علاقة جلس ولا ما جلس، ولكن لو شرب هل هو آثم؟ لا مو آثم، هذه رخصة. وكذلك إذا ما استطاع القيام للصلاة هل يصلي جالسا؟ إيه نعم يصلي جالسا،
1: نعم.
0: لأنه في عنده مشقة بالنسبة للقيام. إذن الحكم الأصلي يبقى على حاله. يعني في قضية إذا كان مثلا بالحلال أو المباح أو إذا كان محرما أو كان مثلا مكروها يبقى هذا الحكم على أصله. فإن طرأ عارض على هذا الأصل نقول له بعد ذلك نتحول إلى ماذا؟ إلى الرخصة.
1: خلينا معناته
0: تعريف الرخصة.
1: تفضل دكتور. نعم. نعم.
0: تعريف عشان يعني تتبين معالم، نعم. الحديث، نعم. لمن يستمع إلينا. الرخصة هي تخفيف الحكم الشرعي، تخفيف الحكم الشرعي عند وجود عذر أو سبب ييسر على المكلف. يعني في عذر بالنسبة لهذا الإنسان أو في سبب يعني دعا إلى أن ينتقل إلى هذه الحالة، فعندئذ نقول هذه رخصة. إذا هي تخفيف الحكم الشرعي، الرخصة بتكون هي تخفيف هذا الحكم الشرعي. وإحنا إذا نظرنا قلنا مشان يعني نضبط هذه المصطلحات لابد أن ننظر إليها من حيث وضعها اللغوي. العرب ماذا قالت عن معنى عزيمة؟ والعرب أحيانا يعني لها دلالة في كلامها. يعني مثلا أقول لك شجرة، الوضع اللغوي للشجرة المعروفة برا واللي خضرة ولها يعني جذر ولها ساق ولها أوراق، لكن لو جيت قلت أني شجرة نسب، شجرة نسب مش معقول،
1: شجرة
0: خضرة، شجرة عائلة، فيها أب، فيها جد، فيها يعني أم، فيها عم، فيها خال، وهكذا عندك أنت أصول وفروع. بالنسبة للعزيمة المقصود فيها القصد المؤكد. العزيمة
1: القصد
0: من حيث هو القصد المؤكد. إذن عندي تلاقي أني ما بين المصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي. لأنه لما ما أقول حكم ثابت هو المقصود أصلا هو ماذا؟ الحكم الثابت.
1: جميل.
0: الصلاة واجبة قائما، الخمر حرام ما تشربه، وهكذا بيكون ما عندي معارض راجح، ما بيكون في عندي يعني سبب دعاني إلى أن أتخلى عن هذا الحكم الأصلي بشيء آخر جديد. ولهم يعني الأصوليين المصطلحات ما راح نتدخل فيها، والحقيقة هذا متعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. لأنه مثلا لما أقول أن البيع الأصل فيه الإباحة، مثلا لما أقول مثلا الزواج الأصل فيه الندب، يعني هذا لما أتكلم فيها هذا المقصود بالنسبة للعزيمة. يعني أصل الحكم، ولكن قد يتحول الحكم بعد ذلك. إذا كان فيه نوع من الشدة وثم نزلنا فيه للتيسير، هذا بكون فيه مقابل، يعني بكون في عندي عزيمة وبكون عندي بالمقابل ماذا؟
1: رخصة.
0: أما مثلا الزواج، احنا بنتكلم عن الزواج مو قضية يعني رخصة وعزيمة، وإنما هو حقيقة تكليف.
1: نعم.
0: اللي عنده مقدر على النفقة واللي عنده مثلا

0: إمكانية على الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، هذا بنقول حكم عنده واجب، ما هو الحكم عنده الأصل الندب، لا، لأنه تغير الحكم. هنا أقول الحكم من يتوافق مع فعل المكلف.
1: جميل.
0: الرخصة حقيقة فعل المكلف موجود وثابت، عندئذ نحن نتحول من حال إلى حال، بكون محرم بصير مثلا مباح وهكذا، وبيكون ممنوع أنك أنت مثلا تقف بسبب مرض، أنت بتصلي وأنت جالس، فهذه نسميها رخصة حتى تكون الصورة واضحة عندنا لما نتكلم في قضية الرخصة.
1: طيب.
0: كلمة رخصة معناها لغة سهولة.
1: تمام.
0: ما احنا مشان تنضبط المصطلحات لما نتكلم، يعني اللي بيسمعنا يفهم، لما نقول رخصة بحيث اللغة معناها السهولة، وليس معنى الرخصة انه انت مأذون لك، يعني اذن بمعنى مطلق ابدا من مرة. اذا هذا يأتي على خلاف الدليل الشرعي، يعني الرخصة تأتي ماذا على خلال الدليل الشرعي. عندي معارض، يعني هذا الذي شرب الخمر شربه لانه ليدفع غصة، اما لكن هل هذا غير الحكم الأصلي؟ ما غير الحكم الأصلي، يبقى الحكم الأصلي على حاله. إذن الرخصة للتيسير في الحكم الشرعي عند وجود عذر.
1: تمام، الله يبارك فيكم. إذن فضيلة الدكتور، يعني هل أنا فهمته من فضيلتكم أنه العزيمة هو الحكم الشرعي الذي نزل به القرآن والسنة؟ تكليفا للناس، إما واجب وإما على سبيل الوجوب أو التحريم مثلا. الرخصة هي تخفيف في الحكم الشرعي بسبب عذر أو سبب. وذكرتم فضيلتكم أنه مثلا شرب الخمر حكمه الأصلي التحريم، ولكن عند الغصة وإنسان راح يموت شرب كذا، فصار أبيح له شرب الخمر من أجل إساغة الغصة، ما يستطيع مثلا الصيام بسبب المرض فأفطر. الحكم الأصلي الصيام، ولكن الإفطار في رمضان للمريض هو
0: أو السفر
1: الرخصة.
0: نعم.
1: أو السفر.
0: نعم.
1: طيب مولانا، ما الحكمة من الترخيص في الشريعة الإسلامية أو الرخص؟
0: الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين كله، بنى هذا الدين كله على اليسر.
1: نعم.
0: ما جعل عليكم في الدين
1: من حرج،
0: ما فيش يعني عسر في هذا الدين، إنما على العسر يسرا. ودائما الآيات القرآنية تدل على هذا المنحة الذي الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة بما يتناسب مع طبيعة هذا الإنسان. وأم عائشة رضي الله عنها يعني كانت تقول يعني ما يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا اختار أيسرهما. فهذه الرخصة هي تهدف إلى تخفيف المشقة على المكلفين، وحقيقة هذا التخفيف قد يتجاوز اللي أنت ممكن تتصور في مسألة العقيدة، حتى في قضية الكفر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
1: تمام.
0: يعني أنت في عندك ضرورات وممكن أن نرتب الضرورات، فالهدف من الرخصة هو تخفيف المشقة.
1: نعم.
0: تخفيف المشقة على المكلفين دون إبطال الحكم الأصلي. يعني إحنا هذا البني آدم أحيانا تراه مرتاحا، وأحيانا تراه مزعوجا، وأحيانا تراه متعبا، وأحيانا تراه مريضا، وأحيانا تراه بالقدرة العقلية الكبيرة جدا اللي يستطيع أن يحل فيها عقد المسائل، وأحيانا بتشوف بالعقل.
1: تماما.
0: والتكليف جاء يتناسب مع هذا الحال كله. يعني أنا لا أكلف المجنون، بالعكس تسقط عنه التكاليف كلها بالنسبة للمجنون. وكذلك أنا أخاطب صاحب العقل الكبير، أنت الأمة بحاجة إليك، فعليك أن تشغل هذا العقل من أجل أن تخرج الأمة من المأزق التي تقع فيها. وأنت كذلك الآن بالدرجة الأولى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، وأكيد لما قال كلمة تكليف يعني فيها كلفة، فيها تعب. هذا التكليف أكيد فيه مشقة، وهذه المشقة أحيانا تزداد، فإذا ازدادت إلى درجة لا نستطيع معها أن نقوم بهذه العبادة أو لا نستطيع تطبيق الحكم، عندئذ نتحول من ماذا؟ نتحول من العزيمة وننتقل إلى الرخصة. فإحنا يعني قلنا مثلا، ولا تفضل فيه الدكتور كذلك بالنسبة للإفطار، يعني الصائم إذا كان مسافرا أو كان مريضا، وبالنسبة للتلفظ حتى بكلمة الكفر عند الإكراه، يا ترى وهذا معروف يعني انه
1: اكرهوه بالقتل. نعم. على ان يكفر.
0: نعم. عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما جاء مهاجرا و

0: كان يتألم ألما شديدا، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما تركوني حتى قلت كلمة، يعني كلمة فيها كفر والعياذ بالله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا، قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال إن عاد فعد.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور.
0: يعني هنا فلذلك نقول إنه الحكمة منها أن هذه جاءت على الأصل التشريعي الذي يحمل الناس على ما يطيقون لا على أكثر ما لا يطيقون، فلذلك احنا بنتراجع بقدر ما نستطيع أن نتحمل من التكليف.
1: تماما.
0: نعم
1: فضيلة الدكتور الحبيب، خلينا ندخل بقضايا عملية مباشرة.
0: نعم،
1: هناك أسباب للرخص في الشريعة الإسلامية، من هذه الأسباب عموم البلوى، السفر، المرض. خلينا ناخذ السفر.
0: نعم.
1: السفر هو سبب من أسباب الترخيص. ما الأشياء، ما هي الأمور التي يخفف فيها من التكاليف؟ يعني السفر يخفف من بعض التكاليف.
0: نعم.
1: ما هي التكاليف التي يخفف أو بسبب السفر تخفف عن المكلف؟
0: احنا الآن نريد أن نتكلم عن مسألة العلة، هل هي منضبطة ولا غير منضبطة. يعني مثلا أنا لما أتكلم عن أنه الإنسان لا يستطيع القيام للصلاة، العلة منضبطة أنه ما عنده قيام. طيب هل عندنا احنا مقياس لهذه مشقة ونقول والله معها يسقط التكليف مثلا، أو أنه هذه مشقة لا تسقط التكليف؟ لما أتكلم عن السفر، إذا أردت أن أضع علة لقصر الصلاة، العلة إن كانت المشقة كيف تنضبط معي؟
1: ما تنضبط،
0: هذه بتختلف من إنسان لإنسان. فلذلك هنا جاء مقدار المسافة بالنسبة للسفر.
1: إذن يعني أول شرط مولانا للسفر لكي يكون سبب للترخيص أن يكون هناك مسافة.
0: نعم.
1: كم مقدار هذه المسافة؟
0: حسب الفقهاء يعني قالوا 81 كيلومتر اللي هي مرحلتان أو شيء، وهناك آراء كثيرة في هذا المجال.
1: نحن غالبا يعني بسوريا. نعم. مولانا المذهب. نعم. الشافعي والحنفي غالبا.
0: نعم هذا
1: يعني نقول 85. نعم. كيلو تقريبا.
0: تقريبا يعني هم مشان حساب الفرسخ والمسافة. ما بين 80 إلى 90 كيلومتر يعني
1: إذا منقول إذا أي حدا مسافر.
0: نعم.
1: مسافة من 80 إلى 90 كيلومتر.
0: نعم.
1: يرخص له بعض الأمور اللي راح تتكلم فيها فضيلة الدكتور.
0: نعم. الآن
1: إذا أول شيء لازم يكون السفر طويل.
0: طبعا يكون سفر مما يسمى سفرا.
1: مما يعني يسمى سفرا.
0: نعم هذا اللي إذا كان يسمى سفر فهذا يستطيع معه أن يقصر. طبعا في أدلة كثيرة للفقهاء.
1: نعم. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. نعم. أن تقصروا من الصلاة. وإن كنتم مرضى أو على سفر.
0: نعم.
1: فعدة من أيام أخرى.
0: نعم هذا بالنسبة للصيام.
1: نعم.
0: إذن يعني إحنا الآن هذا السفر أصبح هو بالذات سببا في قصر الصلاة.
1: جميل.
0: وكذلك سببا في قضية الإفطار في رمضان. فلذلك إذا إنسان كان مسافرا ولا يقدر على الصيام أو سيتعبه الصيام أو يرهق الصيام، يصح له أن يفطر. والآن ما دام مسافر معنى الكلام المشقة متوقعة، ونحن لا نحسب أنه والله على المشقة، لكن لو فطر لا يأثم لأنه هذه رخصة. والفقهاء ما قالوا والله إنك أنت إذا كنت تعبان أو كنت مريض، لكن وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل. إذا كان واحد مثلا بده يصوم في السفر، وبالنهاية إذا أفطر وهو مسافر سيضطر بعد ذلك إلى القضاء.
1: إذا نعم. فضلت الدكتور إذا نعم. أول شيء ممكن نحن أول رخصة ممكن نأخذها في السفر هي رخصة الإفطار للصائم.
0: نعم الإفطار للصائم ثم جمع الصلاة أو قصر الصلاة.
1: خلينا نحكي بس كلمتين بس بالإفطار، وذكرت فضيلتك أنه لا يشترط في الإفطار المشقة. يعني أنا مثلا راكب ببولمان 5 نجوم مكيف.
0: نعم.
1: وما تعبان، طلعت من دمشق إلى حمص.
0: نعم.
1: ووصلت لحمص، هنا يرخص لي أن أفطر.
0: نعم.
1: ولو لم أشعر بأي تعب.
0: ولو ما شعرت بأي تعب، لأنه هذا حكم. نعم. شرعي. لذلك ما ينضبط بقضية المشقة. المشقة أنا لما أتكلم مثلا عن مسألة الخمر، العلة في الخمر اللي هي الإسكار.
1: نعم.
0: علة الإسكار منضبطة تماما، والأصوليون يقولون يعني الحكم الشرعي يدور مع العلة أو مع علته وجودا وعدما.
1: تمام.
0: يعني إذا كان الإسكار موجود بشراب مصنوع من القمح، الآن عم يصنعوا الشراب من التفاح ومن الشعير ومن القمح، وعم يصنعوا من أشياء يعني

0: عادية جدا، هي الأصل فيها الإباحة وليس الأصل فيها المنع أبدا.
1: جميل.
0: لكن إذا هذا الشراب أصبح مسكرا يصبح حراما،
1: تماما.
0: لأنه العلة منضبطة فيه تماما. أما لما آتي أنا إلى السفر بدي أقول أنه والله هذه مشقة، المشقة هنا ليست يعني علة منضبطة أستطيع يعني أن أنا أبني عليها حكما، لا. العلة هنا أنه أنت خلاص مسافر، ما
1: جميل.
0: دام هذا السفر وتحققت فيه الشروط، المسافة مثلا، خروج من البلدة، مو أنت داخل بلدك عم تلف. يعني سائق السيارة أحيانا ممكن يقطع مسافة تزيد عن السفر بعشر مرات،
1: تمام.
0: يعني ممكن يمشي 900 كيلو متر ضمن المدينة، لكن هذا لا يستطيع لا أن يجمع ولا أن يقصر.
1: طيب خلينا فضيلة الدكتور
0: نعم
1: نفصل شوي بالسفر، ماشي. نحكي من البداية، أنت ذكرت فضيلة الدكتور أول شيء بالنسبة للسفر ليكون رخصة لابد أن يكون مسافة سفر عرفية بين 80 إلى 90 كيلو متر.
0: نعم.
1: هل هناك شروط أخرى للمسافر كي يعني يسمح له بالإفطار أو القصر؟
0: والله هذه يعني تفاصيلها موجودة عند الفقهاء، منهم من اشترط أن يكون الخروج يعني مبكرا،
1: إذا الخروج
0: أن يتجاوز حدود المدينة، يتجاوز حدود القرية اللي هو فيها أو المدينة اللي هو فيها، يعني ما دام فيها. وهذا يعني في خلاف، هذا درسناه بالفقه المقارن للطلاب.
1: نعم. نحن نريد الذي نفتي به
0: بمعنى
1: نعم.
0: متى يعني نحن نعتبر اسم المسافر مسافرا؟
1: نعم.
0: يعني مثلا لو إنسان كان موجود ببيته وجهز الشنط وكل شيء وحزمها وقال، سألته لماذا تفعل؟ قال أنا مسافر، يعني هو معرف على حاله على أنه ماذا؟ مسافر.
1: نعم.
0: فإذا كان ينطبق عليه اسم مسافر جاز له أن يجمعه وأن يقصر وهكذا.
1: جميل.
0: لكن قالوا يعني الفقهاء قالوا لا، هذا لابد أن يتجاوز المسافة. إذا كان عندي فتوى من النوع هذا، يعني الكلام بيناتنا، أنه إذا كان إنسان مضطر وله موعد طيارة وما بإمكانه يعني يصلي في الطريق أبدا، وحزم متاعه، هذا نقول كذلك من باب الرخصة أنه يستطيع أن يجمع حتى لو كان في بيتها. هاي مني طبعا.
1: جميل.
0: لمن يعني يريد أن يسافر أو شيء، لكن الفقهاء اشترطوا أنه يكون يعني خارج بناء البلدة، أن يكون السفر يعني الذي عزم عليه
1: جميل.
0: يتجاوز المدة المعروفة وهكذا.
1: تمام. إذا
0: هم يعني الفقهاء قالوا بالنقطة هاي، أنه يا ترى أنه متى ينطبق عليه اسم مسافر؟ منهم قالوا ينطبق عليه هو بيته، منهم قال لا،
1: لازم يطلع برا
0: لازم يطلع. حتى من التابعين أو من الصحابة كان يركب السفينة ولا يركب على الجمل ويمشي مشان يجمع أو مشان مثلا يقصر، حتى ماذا؟ حتى يطلق عليه اسم مسافر.
1: جميل.
0: منهم قالوا لا، ما دام بالبيت ممكن يطلق عليه اسم مسافر، احنا نقول لابد يعني يكون عنده عزيمة وخروج كذلك من حدود المدينة أو القرية التي هو يسكن فيها.
1: تمام دكتور. إذا خلينا
0: وطبعا المكان اللي يصل إليه ما يكون له بيت ثاني، يعني مثلا واحد مسافر على حمص
1: عنده زوجة بحمص،
0: أيوة أحسنت، عنده
1: زوجة وعنده بيت،
0: عنده زوجتين، عنده بيتين، فهذا بيكون وصل إلى مكان إقامة جديدة، يعني هاي مكان إقامته.
1: تماما.
0: ما دام في بيت وفي زوجة ما يستطيع لا أن يقصر ولا يعني أن يفطر كذلك المثل.
1: إذا
0: هو على الطريق مسافر، لكن بالمدينة لا، ما يسمى مسافرا.
1: إذا في السفر مولانا في كم رخصة عندنا؟ عندنا رخصة الإفطار للمسافر،
0: نعم،
1: رخصة قصر الصلاة،
0: نعم،
1: ورخصة جمع الصلوات. خلينا تكلمنا أنه من الشروط أن يكون سفر حقيقة، وأن يتجاوز بناء البلدة، هذه من الشروط التي ذكرها الفقهاء.
0: نعم.
1: قلنا أنه بيصير للإنسان يفطر،
0: نعم،
1: إذا كان مسافرا. أيضا وهذا الإفطار سميناه رخصة. طيب المقابل أن يصوم،
0: نعم،
1: والصيام عزيمة،
0: نعم،
1: أيهما أولى، أن يصوم أم يفطر؟
0: والله النص القرآني واضح، وأن تصوموا خير لكم،
1: تماما،
0: إذا صام أفضل، لكن لو فطر له ذلك يعني، لكن لأن واضح النص القرآني فيها، هذا مسافر وحب يصوم يصوم،
1: وأن تصوموا خير لكم،
0: أن تصوموا خير لكم.
1: وأن أين نذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من بر صيام في يوم سفر؟
0: نعم، هذا اللي جاي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ماشي الصحراء مو ماشي بسيارة.
1: تمام.

0: وجاي يعني لأنه حتى طبيعة السؤال يعني طبيعة العرب واللغة العربية أنك أنت تراعي من يسألك. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متوشحا سيفه مغضبا ويسأل عبد الله بن عباس قال ألي القاتل توبة؟
1: نعم.
0: فقال له نظر فيه عبد الله بن عباس وقال لا ليس للقاتل توبة. فلما أدبر الرجل فسأله الحضور قالوا كيف تقول ليس له توبة وأنت كل يعني فتاويك على أنه لا هذه التوبة نعم. للكل حتى للكافر يعني إذا بيأسلم خلاص انتهى
1: تمام.
0: والقاتل كذلك المثلين له توبة. قال أما رأيتموه مغضبا متوشحا سيفي متوشحا سيفه يريد أن يقتل لو قلت له نعم راح قتل. فلذلك فطبيعة السؤال الذي يعني توجه للإنسان لابد أن يكون الجواب على قدره كذلك المثل.
1: نعم.
0: يعني أنت بيجي واحد بيسألك سؤال بيقول لك والله إنه أنا بدي أطلع على حمص مثلا أو بدي أطلع أنا عندي شيء بدي أعمله لابد أن, أن, أن تنظر إلى نفسية هذا الإنسان بالذات يعني هل يريد أن يقبل على خير أم لا. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ماشي بالصحراء ما نعرفه مع دابة ولا ما مع دابة يعني وممكن هذا لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه من البر الصيام في السفر بمعنى يعني القربة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى يمكن يسافر ويموت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ليس من البر الصيام من السفر. وهنا لا يجوز عندنا يعني أن تتعارض النصوص مع بعضها البعض.
1: جميل.
0: النص القرآني اللي وقولوا أن تصوموا خير لكم نعم. هذا في الحالة العادية لكن طبعا. الحالة اللي فات فيها هذا البدوي اللي عند النبي عليه الصلاة
1: تعبان
0: والسلام واضح أنه تعبان فقالوا ليس من البر
1: الصيام.
0: أو ليس من بريم صياميم ميم سفريم يعني هي كانت أي لغة من من من
1: لغة
0: من
1: حمير
0: من كانت لغة من من لغة من لغات العرب. المهم يعني إحنا النقطة هاي إنه موضوع يعني السؤال لما يطرح لابد لكل من يعني من يفتي أو يعني ينصب نفسه في مقام الإفتاء أن يتفهم حالة الذي يسأله. مرة جاني واحد مسكين هيك يعني حالته تعبانة وقال يا أخي أنا عم أطلق المرأة كيف أطلقها؟ قال وأنا ماشي عرفت عنده مرض وسواس نوع
1: طبعا.
0: من الهلوسة
1: جميل.
0: فقلت له تعال سويت له شاي وجلست معاه هيك جلسة يعني لطيفة وكان يعني من جماعتنا يعني في معرفة قديمة بين بعضنا البعض. فقلت له اتق الله وبدال ما تقول طالق قل استغفر الله عود لسانك عليها وسويت له مثل التدريب يعني
1: سبحان الله.
0: قال واني شو اللي صار معي؟ قلت له ما بقى عليك شيء انت واحد موسوس انت موسوس ما بطالي. مو معنى الكلام انا اجيز انه واحد يعني بكامل عقله ولا عم يشرب قهوه يقول لزوجته طالق خلك والله انا ما قصدت هذا لا يحتاج الى قصد لكن
1: تمام.
0: بدك تشوف المريض اذا كان يعني مريض فعلا وما ينطبق عليه الحكم قل له ما ينطبق عليك الحكم. وكذلك هنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له ليس من البر الصيام من السفر مع انه لا الافضل ان يصلي اقول أن يصوم هذا في الاصل لانه لا يوجد تعارض عندنا ما بين النص القراني وبين حديث جميل. النبي عليه الصلاه والسلام هذا وحي وهذا وحي.
1: جميل. اذا قلنا اول شيء الافطار والصيام اولى بنص القران
0: نعم.
1: الكريم. بالنسبه للرخصه الثانيه في السفر عندنا رخصه قصر الصلاه. ما هي الصلوات التي تقصر؟
0: هو واحد كان عم يختبروه بالزمانات فعم يقولوا له انه قصر الصلاة يعني اربع ركعات الظهر العصر اربعة العشاء اربعة بلد من البلاد حقيقة صارت هاي يعني
1: تمام.
0: هذاك جاي بده يعني بده يشتغل هو اصلا ليس مسلم ليس مسلما فاللي سأله يعني المختبر قال له اذا الاربعة بتصير ركعتين والمغرب ثلاث ركع كم
1: ركعة ونص
0: بين السيدي ركعة ونص القصر للرباعية فقط.
1: يعني فقط الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى ركعتين
0: نعم.
1: طبعا نفس شروط السفر اللي ذكرتوهم فضل
0: نفس الشروط نعم لأنه موضوع الجمع هذا مو موجود عند الأحناف يعني
1: طيب
0: أما عند باقي المذاهب
1: إذا جمع الصلاة ما هي الصلوات التي تجمع؟
0: نجمع
1: الظهر والعصر
0: الظهر والعصر.
1: طيب.